وفي الأخبار أيضا، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ألغاما بحرية تسببت بانفجار ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تتهم بنكا روسيا بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات. الأمم المتحدة: إمدادات الطاقة المطلوبة لتشغيل الخدمات بغزة لا تزال تواجه خطرا شديدا بسبب القيود المفروضة على دخول زيوت المحركات. وفي الأخبار أيضا، لا، تحذيرات من انهيار شبكة المساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع بسبب نقص التمويل في بلد يشهد أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

الأخبار أيضا، الوزير الأول الجزائري، الزيارة المرتقبة للرئيس مالي إلى الجزائر محطة مفصلية لترسيخ علاقاتنا الثنائية. حريق ضخم إثر انفجار بمصنع ملح جنوب ولاية فيراكروز المكسيكية يوقع قتلى ويستدعي إجلاء بلدات مجاورة. يا لطيف. أطباء بلا حدود تتهم إسرائيل باستهداف حافلة تضم 10 من كوادرها، ما أسفر عن إصابة أحد موظفي المنظمة.

في الأخبار أيضا، السلطات الأردنية تعلن إصابة 11 شخصا إثر تسرب غاز الأمونيا خلال أعمال صيانة في مدينة العقبة. معهد دولي يصدر تقريرا مثيرا للقلق، اللي هو الديمقراطية في أمريكا تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ زمن طويل. الديمقراطية في أمريكا يا جماعة، ديمقراطية أمريكا معروفة، نسمعكم نقول لكم ما هي ديمقراطية أمريكا.

في الأخبار أيضا، مركز الأمن البحري العماني سحب ناقلة نفط عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر استهدافها في وقت سابق. مركز الأمن البحري العماني إخلاء 23 فرد من طاقم ناقلة نفط استهدفت في وقت سابق. صور أقمار صناعية جديدة تكشف أضرارا كبيرة في 3 محطات ضخ على خط النفط السعودي شرق غرب. وحريق ضخم يلتهم مصنعا للدهانات والمواد الكيميائية في الزرقاء بالأردن.

بالعودة إلى ديمقراطية أمريكا، أفاد معهد دولي معني بالديمقراطية يوم أمس الثلاثاء بأن مؤشرات الديمقراطية في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن، محذرا من انعكاسات هذا التدهور على مستوى العالم. وأوضح المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ومقره في ستوكهولم أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية من حرية الصحافة إلى استقلال القضاء بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يترك انعكاسات على مستوى العالم. وأضاف أن تراجع واشنطن عن النظام الدولي القائم على القواعد أضعف الثقة بالتعددية وشجع القادة السلطويين والشعبويين. وقال الأمين العام للمعهد كيفين كاساس زامورا: بالطبع يمكن اعتبار الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب أول حالة في هذا الوباء العالمي.

وفي الأخبار أيضا، الجيش الدنماركي يقول سفينة حربية روسية أطلقت قنابل مضيئة باتجاه مروحية دنماركية في بحر البلطيق. في الأخبار أيضا، بسبب جملة فلسطين حرة، مغني الراب الأمريكي ماكيلي مور يكشف كواليس استبعاده من جولة إتشيران الفنية في الولايات المتحدة. مراسلنا في جدة، أبعد عن المخرج 50 متر.

0: أمانة صوت الله يدور هذا الخبر يحق له غيره ابعد على المخرج 50 متر يعني بدو عيد في الأخبار أيضا مراسلنا في جدة جاءنا بخبر عادوا ما قدوا شاقين ما يا الله يا الله أكيد أمانة
1: باطر غطرسة المستكبر
0: ما لكم كلكم خايف ماذا يا مجيد الخبر صار
1: وارفع رايتك الخضراء صوتك يخترق الأجواء
0: احنا على الهواء يا مجيد أكيد أكيد الفناء لا أنا مين معكم أنا على الهواء والله من الهواء ما بين شمش حريق هذا خبر خاص بالإذاعة انتصار عظيم أما انتصار عظيم كل الجبهات تنتصر
2: يلا هناك الحمد في الضحى وفي الشدة
0: أردوا لنا ما والله والله والله أني من بداية الحلقة الآن وأنا ذهب عطش ما قدر ما في

0: أصالة.
1: وفي الأخبار أيضا، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعليق الإنتاج في 3 حقول بعد إغلاق مجموعة من حراس المنشآت صمام خط.

هجوم أوكراني يحدث أضرارا في مدرسة بمدينة خيرسون الروسية. في الأخبار أيضا لحظات أو اندلاع حريق كبير داخل محل تجارية في سوق النخيل في مدينة فاس المغربية. رئيس الوزراء العراقي: تصميم العراق وتكريس جهوده في دعم استقرار المنطقة وخفض التوترات الإقليمية. في الأخبار أيضا الناطق باسم قوة الفضاء الأمريكية: الولايات المتحدة تنشر في المدار أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء قادرة على حماية القوات الأمريكية. لك معهم أسلحة أطلقوها في المدار الفضائي، هذه الأسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء أمريكا، يعني مثل جرين دايزر ودري معاو، أسلحة فضائية موجودة في المدار يشغلوها أمريكا أي حين مشوا يغزوا الفضاء. احمي القواعد حقك اللي هنا وغدك رجال. في الأخبار أيضا أيلون ماسك تدخل بالسياسة الألمانية الداخلية، وهذا أثار التساؤلات حول دوافع أغنى رجل بالعالم بعد تهنئته لحزب البديل بالفوز. في الأخبار أيضا صحيفة ويل برايس: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6% مع تعطل خط أنابيب السعودية.

في الأخبار أيضا استطلاع لمعهد برنان في الولايات المتحدة بمشاركة 2000 ناخب أمريكي. 92% يرون الفساد في السياسة والحكومة مشكلة كبيرة، و62% يعتبره مشكلة كبيرة جدا. 88% من الناخبين الأمريكيين يرون أن الفساد سبب في عدم حل مشكلات البلاد، و83% أن عدم كفاءة الخدمات العامة مشكلة كبيرة. في الأخبار أيضا مفتش وزارة الحرب الأمريكية. وزارة الحرب تعمل على تسريع إجراءات شراء الذخائر وتقليص مهل الإنتاج بسبب استنزافها في الحرب على إيران. وبيقول مفتش عام وزارة الحرب الأمريكية، تكلفة الحرب مع إيران بلغت نحو أكثر من 38 مليار دولار حتى 30 من يونيو. أيوه كيف ترامب قال كل شيء موجود، الذخائر موجودة بلا حدود، يعني كذب صح؟ يعني ترامب كذب ولا لا؟ ليش ما صدقوه؟ لأنه عندما قال إن الحوثيين اتصلوا بما هذا صدقوا بعض ال آخ يا مرض قلوب. ترامب نفسه ما عاد بيصدقش نفسه، قال إنه كذب. وبعض المرتزقة قالوا هي بصرته إنه ما لا، وكلكم والله كلكم، ولا محلل سياسي ومحلل عسكري وخبير عسكري مستضيف له في قناة العربية، ومع الأسف اسمها الكمين، محمد الكمين، عارفين ما قال؟ محل خبير عسكري، خبير عسكري، يعني إضافة إلى كل الكذبات اللي قالها اختتم تحليلها العسكري بأنه وفي الأخير يتضح بأن الحوثيين شرطي مرور لأمريكا وإسرائيل، هم من يحمون سفن أمريكا وإسرائيل. مذيع العربية ما زاد قدرش يبصر له، عاد كان ناقص الله يتلاوشه والله، يعني هذا الخرط الشي لها فهم. في الأخبار

أيضا وكالة بلومبرغ: الذهب يحتفظ بخسائره مع ارتفاع أسعار النفط، مما أثار رهانات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب بتقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ترامب مرعوب، والله أنه مرعوب من الانتخابات، هذا مصيره بهذا في يعني في هذا الانتخابات. في الأخبار أيضا، الخبير الأمريكي جيفري ساكس يقول: تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ على هيمنتها العالمية والإقليمية، لكن إيران دولة رادعة للولايات المتحدة. ويقول جيفري ساكس الخبير الأمريكي: دول كإيران وروسيا والصين تمتلك قدرات تكنولوجية متقدمة ولا ترغب في قبول هيمنة أو هيمنة قوة أجنبية كأمريكا، وهناك سبيل عملي واحد لإنهاء الحرب مع إيران، وهو عودة أمريكا إلى الوطن لا غير، يعني هزيمة. أنا عندي لكم حل، بما أنكم فشلتم في المنطقة وفي العالم في الأرض، انتقلوا لكم وتحكموا بالفضاء، معكم أسلحة فضائية وقادرين أن تغزوا الفضاء، غزوا الفضاء واحكموا وحدكم، لكم كله. القوات المسلحة البولندية بدء عمليات للطيران العسكري في أجواء البلاد وسط هجمات بمسيرات روسية على أوكرانيا. هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة دانا جودة ومولودتها بعد ولادتها في سجن الدامون. هيئة شؤون الأسرى: احتجاز الأسيرة دانا جودة وهي حامل وإجبارها على الولادة داخل السجن جريمة مخالفة للقوانين الدولية. صحيفة وول ستريت جورنال: تتناقص المخزونات التجارية للوقود وتقترب الاحتياطات الاستراتيجية من حدودها القصوى. مايك وورث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون يقول: العديد من العوامل التي حمت الأسواق في البداية من حرب إيران قد استنفدت الآن.

في الأخبار أيضا، الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 222 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا الليلة الماضية. قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تلة علي الطاهر جنوب لبنان. قائد فيلق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله التابع للحرس الثوري والعميد حسن زاده يقول: أمريكا والكيان الصهيوني كان يسعيان إلى إضعاف إيران القوية، لكن النتيجة تمثلت في تحول إيران إلى دولة أقوى. وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,789 شهيدا و 174,798 جريح. النائب في البرلمان اللبناني علي عمار خلال جلسة لمساءلة الحكومة: المقاومة باقية ما دام هناك شبر من أرضنا محتلة.

في الأخبار أيضا، هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الوضع في الضفة الغربية. هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية وقيود التنقل بلغت مستويات قياسية، وهذه التطورات لم تشهدها المنطقة منذ عقدين، ما يفاقم المعاناة اليومية للنساء والفتيات.

في الأخبار أيضا، وزير العلوم الإيراني يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي لليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كل شيء في بابه.

وفي الأخبار أيضا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول أمن واستقرار إيران لهما تأثير مباشر على المنطقة برمتها. الخارجية الروسية: ينبغي على السياسيين والدبلوماسيين الغربيين تقييم المخاطر المرتبطة بالسياحة السياسية إلى أوكرانيا بشكل واقعي. بتقول الخارجية الروسية: رفع الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية في دول حلف الناتو يمهد الطريق لوجود غير خاضع للرقابة لهذه الأسلحة في تلك الدول، والمواقع في دول الناتو التي تستضيف أسلحة نووية تهدد روسيا ستصبح أهدافا لقوات الردع الاستراتيجي الروسي. ونطاق الأماكن المحتملة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا لا يقتصر على 3 مواقع. وتقول الخارجية الروسية: على المتهورين في أوروبا الغربية النظر إلى العالم بواقعية وتريث، وأخذ تحذيرات روسيا بشأن انتشار الأسلحة النووية داخل حلف الناتو على محمل الجد. يهنا يا جهنم يهنا. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري باتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي يقول: نحذر من تداعيات عدم التحرك إقليميا ودوليا لوقف حرب إسرائيل على لبنان، ونجدد الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقوفها إلى جانب لبنان وتمسكها بضرورة أن يكون مطلب وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان كبند أول في تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة.

للأخبار أيضا، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر جاليباف يقول: بالحرب الأخيرة أثبت شعبنا وقواتنا المسلحة قدرتهم على مواجهة أمريكا وكيان الاحتلال، ولم يتوقع الأمريكيون مواجهة مقاومة شرسة من جانب إيران وأن يشهدوا هزيمة نكرة، والجميع يشهد بأن الأمريكيين واجهوا هزيمة عسكرية وسياسية أمام إيران. جاليباف يقول أيضا: أمريكا لا تتوقف عن مؤامراتها، ويجب تعزيز علاقاتنا مع الجوار بما فيها منطقة كردستان، وأمريكا والاحتلال وراء إثارة الخلاف بالمنطقة، وخاصة بعد أن اضطر لمغادرة العراق، ويجب عبر تعزيز الثقة والتعاون الحد من التوترات والحذر من التأثير بالتحركات الخبيثة. ردا على جاليباف طالباني يقول من كردستان: إيران داعمنا الأساس، ونعتبر حربها ومعاناتها حربنا ومعاناتنا، وانتصارها انتصارنا أيضا، وكردستان مستعدة للعمل بالاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق وتنمية العلاقات مع طهران.

الأخبار أيضا. مدير برنامج الأغذية العالمي يقول: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر في العالم، وخمسة ملايين شخص في السودان يعانون أزمة إنسانية، والفاشر هي الأسوأ، وبحلول أكتوبر سنقلص مساهماتنا إلى النصف ما لم يتم تمويلنا، وتم استهداف شاحنات مساعدات تابعة لنا في جنوب كردفان والنيل الأزرق. كذابين ولا من كذابين، مجرد ما يوصل لهم التمويل يأكلوها، كذابين. وزير خارجية إيران عباس عراقجي يقول: سنكشف في الوقت المناسب عن حجم الخسائر الحقيقية للقوات الأمريكية، وستبقى الفضيحة تلاحق من يدعون كذبا أن إيران بلا دفاع. ووفقا للبنتاغون، هذا كلام عراقجي، وفقا للبنتاغون تم تدمير مئات المواقع العسكرية الأمريكية بالكامل، واحترقت عشرات الطائرات، وهذا ليس سوى غيظ من فيض. تعلم الله كم الخسائر.

في الأخبار أيضا وآخر الأخبار، الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى السعودية بسبب ما وصفته بخطر استهداف المصالح الأمريكية.

في آخر الأخبار من غزة، انهيار مبنى سبق أن قصفه الاحتلال غرب مدينة غزة ومحاولات لإنقاذ مواطنين من تحت الأنقاض.

من بعض رسائل المستمعين أيضا: من نهض من تحت الركام بعزته وكرامته في ظل هذا العدوان الهمجي الغاشم والحصار الخانق، وجعل من أهم وأبرز قضاياه الأهم والمركزية هي الأقصى دون الاهتمام لقضيته الخاصة ومظلوميته الكبرى من أجل الدفاع عن المقدسات، فكيف له أن يقوم بالاعتداء حسب زعم وافتراءات النظام السعودي الأبستيني؟ وأن من يشكل خطر على قبلة المسلمين هو من طبع مع إسرائيل ودعم في الإبادة الجماعية في فلسطين لقتل النساء والأطفال وانتهاكات حرمات المسجد الأقصى. من يشكل خطر على القبلة هو من أسس ودعم المجون والدعارة في مواسم الترفيه في الرياض وجدة. الدكتور أبو دارس الشبيبي وعبد الفتاح الضمدي ورياض زمام.

0: سلام ربي عليك. عز الله منهم منادقين مثل الأحذية التالفة ومدحورين، وإحنا مكيفين على أجنحة الملائكة. ومن الساحل من التوحيتة إلى المخا، وعاد إحنا بعضهم من موقع إلى موقع ومن محافظة إلى محافظة حتى نصل للقدس. أحمد الغابري.
1: حلقم العدا والمخنقة واجعلنا واصي هالعوالي ساهلة، واهم برب الثم شعب الفلقة واقلب على كل.
0: صباح الخير أخي سند. عند الصعود اليهودي أراضينا بمساحة لا تقل عن 550 ألف كيلو متر مربع، كلام مثل الموت، لابد من رجوعها والسعودي غير راضي. يلا هاليوم يا اخوان حان وقت الطلب، حان نستعيد نجدان وجيزان والذي بيكون كان. خالص تحياتي لك، التحية الراجع في الله وغفرانه.

0: مكة بالنسبة لليمن واليمنيين بمنزلة الرأس من الجسد. لن يحرف الإبستيني بن سلمان مسار نزع حقوق اليمن من قلبه. أبو راضي بحنان. من باعوا الأقصى وباعوا فلسطين وخذ كسوة الكعبة هدية لبستين غير ابن سلمان والخون والملاعين. أخزاكم الله يا قرون الشياطين. أبو نايف أرحب تحياتي. يا رب ثبت أقدام المجاهدين وانصرهم على أعدائهم واحفظ سيدي وقائدي وتاج راسي سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. معكم أم المجاهدين وزوجة المجاهد من تعز. سلام الله عليكم.
1: نستعن بالله الأقوى القوي فوق القوى كل ما في الكون ملكه تحت أمره بايكم المعارك يا
0: فضل من الله انصرف في كل جبهة. سلام الله على المجاهدين وقبلوا أقدامهم نكلوا بأحذية الصهاينة وكذبة فوق الكذبة السابقة التي قالها النظام السعودي أن اليمن تستهدف مكة. نظام عالج موجود يشم صدى من نفطه يمكن على أساس أنه بيشم الصدى من النفط وشوية صدى من حق الصواريخ اليمنية يصحي ويرجع لها المخ. علي شيبة من حرازة.
2: بفرض الحصان هي الحرب لا حل من
0: حاميها حراميها لن يفلح الإبستيني مهما فعل. أبو الشهيد صالح سعيد غانم من دمار المنارة. صباح الخير أخي سند. لا أستبعد أن يقوم الموساد بضرب مكة المكرمة أو المدينة المنورة من أجل اتهموا اليمن. أبو أحمد الحاشدي من خمر. يكذب ثم يكذب لن ينجيه أحد في هذا العالم منا حتى يرفع حصاره ويرفع يده الخبيثة عن شعبنا وبلدنا. وإن شاء الله ستكون نهاية هذا النظام السعودي على أيدينا بإذن الله. مكة وكل المقدسات في قلوبنا. المجاهد السجين سند البروشي.
3: يا شبي ولو ما شفت وجه الخير

0: سيدنا جزاك الله خيرا. ابصر لنا اخبار المرتزقة وطارق ان راح ربما قدم محبوس. والله كل الاخبار وضعناكم فيها نخبز. اما طارق قالوا بدون في الرياضة لا بيحققوا معاه بطريقة يعني بشعة يعني. لانه قال وصلتنا اخبار انه اثناء التحقيق قال ليت والله وانا في المحايل عصوني دعس ولا هذا التحقيق. يعلم الله ما تعملوا.
1: سننتزع صنعاء، سندخلها بالقوة، والموعد صنعاء. هكذا كان طارق عفاش يرفع سقف طموحاته في المعركة.
2: سننتزع عاصمتنا من أيادي الكهنوت، عاصمة اليمن الموحد. هي هدفنا.
1: صنعاء بالنسبة له كانت مسألة اقتحام، والنصر مجرد موعد مؤجل. لكن الاختبار الحقيقي كان أقرب مما يظن. ظن أن المعركة تصريحات مدفوعة الأجر، وأن أموال الرياض تشتري انتصارات. قال بثقة سنواجههم بلا غطاء جوي.
3: احنا لسنا في موقف ضعف، عارفين كم بدأت المقاومة، كم بدأوا المقاومة التهامية، وكم احنا اليوم، اين احنا؟ قوى اليوم ولا امس؟ بالعكس احنا استفدنا الآن، نقدر نخوض معركة بدون غطاء جوي.
1: لكن يبدو أن حكاية لا نحتاج غطاء جويا لم تكن مقنعة بما يكفي، فكان لابد من رواية أخرى. صنعاء تنهار، قواتها تتفكك، والهزيمة باتت مسألة وقت.
4: أؤكد عليكم هنا أنه هزيمة الحوثية أصبحت أقرب من أي وقت. التغيرات المحلية والإقليمية والدولية كلها تشير إلى أنه انتهى دور الحوثي.
1: وبعد أن بشرهم بانهيارات قوات صنعاء كان عليه أن يرفع سقف الثقة أكثر، فالحسم بات قريبا في روايته، والمطلوب الآن أن تبقى صنعاء تحت الضغط. ما بنخلي الحوثي يطعم النوم،
2: ما نخليش الحوثي يطعم الحياة ويطعم النوم، تمام، نحرمها النوم.
1: أيوة. لكن عند أول اختبار بعيدا عن الشاشات تكفل الميدان بإنهاء البث. انقطعت الخطابات وتهاوت التهديدات، ولم يبقى منها إلا بلاغ الهزيمة.
5: على كل الوحدات أن تنسحب إلى المخا حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة. أكرر، على كل الوحدات الانسحاب إلى المخا حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة.
1: صنعاء التي توعد بحرمانها من النوم أيقظت بتأييد الله على كابوس سقوط المخا بالكامل. تبخرت المعسكرات، وابتلعت رمال الساحل أوهامه الممولة سعوديا، وتلاشت أجندات أسياده في واشنطن وتل أبيب. من كان يزحف بلسانه لاقتحام العاصمة فر بقدميه يتسابق مع المرتزقة للبحث عن قارب نجاة.
6: قلنا لكم طارق حرك كرته واسم حارق، ما اليوم ما بينفعوه بواقه. بقولها صادق بقولي واثق، من خان عمه بايخون رفاقه. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد.

0: دروب العزة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في هذا المحور الأخير من هذه الفترة نضعكم في أيضا ترندات دولية. فيلم نازا أثار لغط في كثير من المواقع والقنوات الإخبارية. ترى ما هو هذا الفيلم؟ فيلم نازا.
1: أصوات أطفال فقمت بقصفهم. ما قصة الفيلم الذي أحدث بلبلة في إسرائيل؟ 25 دقيقة من التصفيق واقفين، وبعد ساعات وزير إسرائيلي يطالب بسحب الجنسية ممن صنعوا الفيلم. تحياتي محدثكم محمد عمر، هنا نحاول فهم المشهد قبل أن يصنعوا لنا روايتهم. فاشتركوا بالصفحة إن أعجبكم المحتوى، ولا تنسوا مشاركتنا بتعليقاتكم أصدقائي. الفيلم اسمه نازا، أخرجه إسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور صاحبة أوسكار لا أرض أخرى. صور هذا الفيلم سرا على أسطح تل أبيب خلال 3 سنوات مضت، ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة في فينيسيا. لكن ما أوقف القاعة للتصفيق لم يكن الإخراج، كان بسبب ما يصل إلى 24 ضابطا وجنديا من الجيش والاستخبارات يتحدثون في الظل بأصوات معدلة. قالها أحدهم صراحة: لو كشفت وجهي ستسجنني إسرائيل. ماذا قال هؤلاء الضباط والمجندون؟ قالوا إن أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومراقبة الهواتف كانت تنتج الأهداف ثم تقصف البيوت وفيها عائلات. وهنا يأتي الاسم الأخطر وهو نازا. هذا ليس عنوانا، هذا اختصار عبري عسكري لعدد المدنيين الذين يتوقع سقوطهم في الضربة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. أي باختصار مفيد، الأضرار المدنية الجانبية نتيجة توجيه صاروخ على بناية على سبيل المثال، والتي كما تعلمون وصل عددهم خلال العدوان على غزة لأكثر من 100,000 ما بين طفل وامرأة. الجيش الإسرائيلي رفض هذه الرواية رفضا قاطعا، قائلا إن البشر وحدهم يختارون هذه الأهداف ويعتمدون الضربات، وهذه شهادات مجهولة الهوية لا يمكن التحقق منها كما يدعي الجيش الإسرائيلي. لكن التفصيل الذي يستحق التوقف ليس في الفيلم بل فيما تلاه. التهمة لم تأتي من عدو، جاءت من الداخل، منهم أشخاص رأوا ما حدث فتحرك بهم الضمير وأخرجوا هذا الفيلم. ليس كبعض الأشخاص الذين يدعون أنهم شيوخ ويقولون أنهم لم يروا طائرات تقصف في قطاع غزة. ما علينا، الرد على هذا العمل لم يكن بدليل مضاد على سبيل المثال، بتصريحات منطقية، بمناقشات حضارية. الرد على هذا العمل كان مطالبة بنزع الجنسية عن منتجي هذا العمل. ولا أدري حقيقة شو قصة نزع الجنسية، العالم كله أصبح يتحدث بنفس الموضوع. سؤالي لكم أصدقائي ولكم

0: وحول هذا الفيلم أيضا نستمع إلى هذا المقطع.
1: بسبب فيلم وثائقي اسمه نازا، استنفار غير مسبوق على أعلى المستويات السياسية والعسكرية، ومتوعدين هدول اثنين المخرجين اللي هني منهم فيهم. فيلم وثائقي عبارة عن شهادات من داخل ضباط وحدة 8200، 24 شهادة، كيف كان يتم استهداف المدنيين باعتبارهم أضرار جانبية، كيف كان مجرد صوت طفل يعرض المكان لاستهداف. 25 دقيقة حصل الفيلم على تصفيق متواصل بعد عرضه في مهرجان البندقية السينمائي. صحيح الفيلم مهم جدا وعمل بلبلة، بس والله كانت المشاهد عم تعرض على مدار أكثر من 1000 يوم مباشرة لكل العالم. معقول محتاجين شهادات ليصدق العالم اللي صار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: ايضا بهذا الترند ستاند اب كوميدي. شاب امريكي في حفل وعرض لستاند اب لكوميديان امريكي، اول جمله قالها انسحب الجمهور بالكامل من المسرح، ولم يتبقى في المسرح الا هذا الشاب الامريكي. هذا الفيديو وهذا الترند انتشر تحت عنوان امريكا تتحرر او امريكا تتعافى. عرض ستاند اب كوميدي لواحد امريكي، المسرح ملان، الكراسي كلها محجوزة. اول جملة قالها قبل ان يبدأ عرضه الكوميدي ان اسمه مناحيم، مدري من مناحيم فورنتشيز او مدري ما هو. والجملة اللي قالها قال وانا ادعم دولة اسرائيل فقط. قال هذه الجملة، غادر كل الجمهور المسرح، لم يتبقى في المسرح الا هو الكراسي، لانه قال انا ادعم اسرائيل. هذه مشاهد لخروج كل الجمهور من المسرح ومغادرته بعد أن ذكر هذه الجملة، ولم يظل أحد داخل المسرح. نقطة واحدة دعما لإسرائيل أفرغت القاعة من الحضور في ثوان.
1: نصرك رب العباد،
0: الكيان إلى زوال.

وبهذا سامعينا الكرام نقول قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترة دروب العز. ختامها لكم أجمل التحايا أينما كنتم، سلام الله عليكم. تحية أيضا إلى رجال الله، إلى المجاهدين في كل وحدات الجيش والأمن، إلى كل المرابطين في كل الثغور، سلام الله عليكم.

باقي رسالة، باقي رسالة من أحمد الذاري أحد المستمعين، قال عند اجتماعهم السعودي، عند اجتماع مع تركيا وأوزباكستان أو باكستان، مش أوزباكستان، مع باكستان وتركيا، اجتمع معهم في مكة لأنه يعلم وهم يعلمون بأن أنصار الله لم يضربوهم دامهم في مكة.

ختاما هذه تحايا طاقم هذه الليلة ياسين شعبان، محمد سنهوب، حماد البيلي، عبد الدعوس، محمد عزيز، مجيد المشامي، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. وهذه أجمل تحيانا إخراجا إذاعيا المخرج إبراهيم عباس الحميضة، وتحياتي أخوكم سند عبد الكميم. يمنيون ونفتخر، إلى اللقاء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. شاهدنا الانتصار العظيم الذي حققه أبناء شعب الإيمان والحكمة في الساحل الغربي في الجوف ضد التحشيدات التي جمعتها السعودية لكي تفلت وتخرج من معادلة الحصار بالحصار، لكي تبقي أبناء الشعب اليمني تحت الوصاية وتحت الحصار وتحت النار وتحت الهيمنة على أيدي أولئك المرتزقة الرخاص الذين باعوا أنفسهم بالثمن البخس وبالأموال الزائلة، وباعوا القيم والمبادئ والأخلاق، وباعوا كل شيء من أجل لا شيء. الإعلام نشاهد على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة العربية، على مستوى وسائل التواصل وفي القنوات في كل مكان، ضجيج كبير جدا. ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ كيف حدث هذا الانتصار المفاجئ؟ الكثير من الناس بعيد كل البعد عن منهج الله، عن كتاب الله، عن وعود الله، عن سنن الله سبحانه وتعالى، ولا يفهمها ولا يدركها، ولذلك تأتي المفاجأة. قد يتفاجأ الإنسان، لكن المؤمن يتفاجأ ليس إلى الحد الذي يتجه به بعيدا عما وجه الله وبين الله وأكد الله في كتابه العزيز. فقد نسأل أنفسنا لماذا انتصرنا، ويجب أن نعرف كيف يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر، ولمن يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر. لماذا انتصرنا؟ أولا لأننا أصحاب حق، نحن لا نتحرك من أجل باطل ولا مع باطل ولا في سبيل باطل ولا لأهداف باطلة، بل للحق ومن أجل الحق وفي سبيل الحق، وموقفنا حق. أبناء الشعب اليمني يسيرون على الحق، يقاتلون من أجل الحق، يتحركون من أجل الحق، ويدفعون عن أنفسهم المظلومية الظلم الكبير الذي يمارسه قرن الشيطان بمؤامرة أمريكا وإسرائيل على أبناء هذا الشعب. والحق موعود من الله بالنصر مهما تآمر المتآمرون، ما دمت على الحق فالله معك، لأن الحق من الله، وقل الحق من ربك، فالله لا يمكن أن يترك الحق الذي هو منه. أيضا الكثير من الناس لا يفهم سنن الله سبحانه وتعالى كما بينها الله وأكدها في كتابه العزيز، السنن الإلهية. ومن سنة الله سبحانه وتعالى، والسنة عندما نقول سنة إلهية كما ذكر الله في كتابه، أشبه ما تكون بقانون إلهي إذا صح التعبير، لكن هذا القانون لا يتغير ولا يتبدل، بمعنى أنه قانون ثابت، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تتغير سنة الله. فمن سنة الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين، لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى المستضعفين ولكن الواعين المتحركين، هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين الواعين ويمكنهم ويؤيدهم. عندما قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، هذه إرادة إلهية ليست مرتبطة بالزمن أو بمكان أو بشخصية معينة، إرادة الله أن ينصر المستضعفين في كل زمان وفي كل مكان، لكن كما قلنا يجب أن يكونوا مستضعفين واعين متحركين. الله سبحانه وتعالى لا ينصر المستضعفين الغير واعين الغير متحركين وفق أوامر الله، مستضعفون لا يجاهدون لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى. الله ينصر من تحرك، من عمل، من بذل، من وعى وفهم وأدرك كل الحقائق في هذه الحياة. بعدها يقول الله: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وهامان يمثلون مشروع الباطل، مشروع الظلم، مشروع الضلال، مشروع الفساد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يمكن للمستضعفين ويؤيد المستضعفين ويرفع المستضعفين، ويري كل من سلك مسلك فرعون أن المستضعفين سينتصرون رغما عنه، وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أمريكا تحذر أن نصل إلى باب المندب مثل ما كان يحذر فرعون وهامان وجنودهما أن يروا بني إسرائيل وهم متمكنون. نتنياهو يحذر ويحذر أن نتمكن من السيطرة على باب المندب منذ عام 2014 وهو يحذر. الله تعالى يقول ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وكأن الله يقول رغما عنهم سيرون ما كانوا يحذرون وما كانوا يكرهون، سيرون ذلك في أرض الواقع، وسيتمكن المؤمنون لأن الله سبحانه وتعالى من يريد ذلك، من يريد لهم التمكين والنصر والعزة. أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى أكد هذه القضية في كثير من الآيات في القرآن الكريم، الكثير من المشاهد، أن الله يرفع المستضعفين الواعين مهما كانت إمكانيات الباطل، فالله سبحانه وتعالى يرفعهم وينصرهم ويؤيدهم، وأيضا يضرب المستكبرين ويدمر المستكبرين والجبابرة. وجعل من سنته سبحانه وتعالى أن لا ينتصر الدين وأن لا ينقذ المستضعفين إلا على أيدي مستضعفين مؤمنين واعين، وليس على أيدي الكبار، وليس على أيدي الظلمة والمتجبرون في الأرض، إنما على أيدي المستضعفين الواثقين بالله، المستشعرين المسؤوليتهم، المتحركين بما أمر الله سبحانه وتعالى. فنحن انتصرنا لأننا نسير وفق سنن الله وتوجيهاته، نسير كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، نسير كما وجهنا الله سبحانه وتعالى. ثقافتنا من القرآن، ومبادئنا من القرآن، ومواقفنا من القرآن، وحركتنا كما رسم الله لنا في كتابه العزيز. والله هو من قال لنا افعلوا ووعدنا بالنصر، فنحن التزمنا بما وجه الله، والله سبحانه وتعالى يفي بوعده وينصرنا على الطواغيت والمجرمين والمفسدين. أولئك الذين انتصرنا عليهم من المرتزقة أذناب آل سعود التي هي ذنب لأمريكا، وفق سنن من يسيرون، وفق توجيهات من يسيرون، هل يسيرون كما أمر الله سبحانه وتعالى أم كما أمرت أمريكا وإسرائيل؟ العالم كله يدرك ويفهم ويعي، وإن كان البعض لا يتفهم، أن أولئك لا يسيرون إلا كما يريد أو كما تريد أمريكا وإسرائيل. نحن نسير كما يريد الله، وهم يسيرون كما تريد أمريكا وإسرائيل. هل يمكن أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ هم على باطل، هم أيضا ينقضون العهود والمواثيق، حتى عندما يدخل الناس في اتفاقيات ومعاهدات ينقضون العهود والمواثيق، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. بل وعد من نقض العهود والمواثيق بقسوة في القلوب، ووعدهم أيضا باللعنة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ومعناها الطرد من رحمته، معناها النكال منه سبحانه وتعالى، معناها أن ينصر المؤمنين على أولئك المستكبرين العصاة المنصرفين عن منهج الله سبحانه وتعالى. نحن نعمل بكل جهدنا على أن نرضي الله سبحانه وتعالى، أن يرضى الله عنا، ولا نريد أن يرضى عنا أحد، إذا كان ذلك سيغضب الله، فليغضب العالم كله إذا كان الله راض عنا. لكن أولئك الذين يحاربوننا يعملون بكل جهدهم على أن ترضى أمريكا وإسرائيل، ويغضبون الله سبحانه وتعالى بفسادهم الأخلاقي، بعدم قدرتهم على أن يستنكروا على أمريكا وعلى كل يهودي ونصراني، حتى استنكار على أنه أحرق القرآن، دنس القرآن، أساء إلى إسلامنا، أساء إلى نبينا، لا يتجرؤون. لماذا؟ لأنهم يخافون أن تغضب أمريكا وإسرائيل. إذا نحن نعمل على أن يرضى الله عنا، وهم يعملون على أن ترضى أمريكا وإسرائيل عنهم. فالله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر ووعدهم بالهزيمة، فتحقق لنا النصر وتحققت لهم الهزيمة كما وعد الله سبحانه وتعالى. الله لا يخلف الميعاد. ورغم أنهم يعملون على إرضاء أمريكا وإسرائيل، لا ترضى عنهم ولا تعبرهم ولا تحبهم ولا تقدر موقفهم أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. إذن هم فقط يخسرون في الدنيا وسيخسرون في الآخرة. نحن نعمل بكل جهدنا على أن يرضى الله عنا، وهم يعملون على أن يرضى عنهم من قال الله فيهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هم يبحثون عن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: البرنامج
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.

آية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

فرعون وما رب العالمين.

يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة

كان لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأن

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وستتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين

نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على

نخل ضلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين

فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس السادس. وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز ما ورد بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله هو الظاهر الذي حكم بأنه ظاهر، لا يحتاج إلى شيء استدل به عليه، هو أظهر من كل شيء. فلم يأتي هو سبحانه وتعالى ليستخدم هذا الأسلوب الذي نستخدمه نحن، فدل على أني على كل شيء قدير، دل على أني حكيم، فدل على يعني يستدل بمخلوقاته على نفسه. لم يأتي كما يفعل المتكلمون أصحاب علم الكلام. ثانيا أكد أن قضية مهمة جدا تذكر حضور الله وتذكر شهادته هي الغاية المهمة من وراء كثير من الأذكار التي شرعت، التسبيح، التهليل، التكبير، التمجيد، تذكر النعم ألا تنساه، أشياء كثيرة جدا كلها تصب في هذه الغاية، هو استشعار حضور الله سبحانه وتعالى وشهادته. ثالثا أكد أن الله يذكرنا بأنه لم يغب في قصة عجيبة في القرآن الكريم، قصة الغنم التي رعت الزرع في أيام سليمان عليه السلام، حينما قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فيأتي الآن مجتهدون وعلى طول تاريخ الإسلام ويتعاملون مع القضايا وكأن الله غائب، وكأنه ارتفع عن هذا العالم وانقطع بانقطاع الوحي الاتصال به. رابعا أكد هل يمكن في قضية زرع بسيطة أن يقول الله بأنه كان شاهدا وكنا لحكمهم شاهدين، هو لا يغيب، وأن يتدخل فيها. ففهمها سليمان عليه السلام، وهناك أبوه داود عليه السلام نبي، ولم تترك المسألة للاجتهاد من قبل هذا أو هذا. فهل سيهمل هذه الأمة وهي ستواجه قضايا كبرى ومستجدات كثيرة جدا وأحداثا رهيبة وأحداثا كبيرة، هل سيترك هذه الأمة وهو تدخل في قضية غنم نفشت في حرث قوم؟ خامسا أكد أن الله في القرآن الكريم يؤكد لنا بأنه شاهد على كل شيء وحاضر على كل شيء. ولو أنه ترسخ في أذهاننا ما رسخه القرآن الكريم لتفادينا كثيرا من الإشكالات وكثيرا من حالة الانحطاط الذي وصلنا فيه، لأنه بسبب أننا لم نثق بالله، لأن الله لم يعد له حضور في نفوسنا، لم يترسخ في أنفسنا شهادته وحضوره. وهو يقول في آيات كثيرة يرسخ أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله موجود، الله حاضر، ليس بغائب، هو غائب بالنسبة لذاته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكن موجود، يعلم السر، يعلم غيب السماوات والأرض. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه. طبعا كان الحديث عن مظاهر قدرته، عن أنه حاضر، أنه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. يقول تعالى، والآيات طبعا من سورة الحديد، يقول تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض، هذا العالم الكبير المترامي الأطراف داخل هذا العالم كما يقولون في هذا العصر، وهم يقدرون المسافات ما بين الكواكب بملايين الأميال، ملايين الأميال المسافات ما بين الكواكب داخل هذا العالم الواسع في ستة أيام، فيما يقدر بستة أيام من أيامنا، وإلا فليس هناك زمن. الزمن بالنسبة لنا في الأرض هو حركة الأرض التي يتألف معها الليل والنهار، حركة الليل والنهار وحركة الأرض، هذا هو الزمن. فهو قادر على كل شيء. من خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو قادر على كل شيء. أفلا يكون قادرا على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به في الدنيا؟ لكن من الذي يثق؟ الذي يثق هو من يعيش حضور الله في ذهنه وشهادته على كل شيء، من يكرر تدبره في القرآن الكريم وتأمله في القرآن الكريم ويلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته. اللهم إلا من كان أسلوبه يدور حول أسلوب القرآن الكريم كأئمة أهل البيت القدامى الذين لم يتأثروا بالمعتزلة ولا بغيرهم كالإمام الهادي والإمام القاسم بن إبراهيم، وفيما نجد في نهج البلاغة من فقرات جميلة جدا في الحديث في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم من يدورون حول القرآن. ثم استوى على العرش. الآيات من أولها هي تتحدث عن ماذا؟ الآيات في سورة الحديد عن عظمة الله سبحانه وتعالى، عن مظاهر قدرته العجيبة. هو خلق السماوات والأرض، تحدث عن خلقها، عن تكوينها. أليست هذه آية عظيمة على قدرته، على حكمته، وعلى أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض؟ ثم استوى على العرش. نأتي إلى الحديث عن كلمة استوى على العرش بالمعنى الذي يقول الآخرون، أي هناك عرش استوى عليه استواء يليق بجلاله. انظر كيف ستهبط الآية إلى أحط مستوى. ما قيمة أن يقول الله لنا سبحانه وتعالى بأن هناك عرشا هو يستوي عليه؟ ما قيمته بالنسبة لنا في مقام الدلالة على قدرته سبحانه وتعالى، على تدبيره، على حكمته، على عظمته وجلاله؟ هل يمكن لأي شخص منا أن يتحدث بأن له سرير نوم يرقد عليه في بيته؟ ما قيمة هذا؟ أن أقول فلان عظيم وهو من أولياء الله وهو كذا وهو كذا، ومعه أيضا سرير في غرفته ينام عليه، هل لهذا الكلام قيمة؟ أو له كرسي في صالته يستوي عليه؟ القرآن الكريم كل مفردة داخله لها أهميتها، كتاب أحكمت آياته، يتحدث عن خلق السماوات والأرض ويقول وله أيضا عرش يجلس عليه. ما قيمة هذا في مجال حكمته، في مجال قدرته، في مجال ماذا؟ بل قد تستوحي منها على هذا النحو، بأنه ثم تعب ورجع يرتاح قليلا على الكرسي حقه. هذا في منطقنا، نحن نقول هذا عملت إلى بعد العصر وعدت إلى البيت لأستريح فألقيت بنفسي على الكرسي. ألسنا نقول هكذا؟ حينئذ يكون كلامك عن الكرسي في مكانه صحيحا، لكن في الدلالة على ماذا؟ على التعب، أنك قد تعبت. ثم استوى على العرش، عندما يقولون هناك عرش يعني سرير أو كرسي فالله استوى عليه، ولكن قالوا كيف استوى عليه؟ هل جلس كذا أو كذا؟ قالوا استواء يليق به، لكن ما الذي قد ثبت في الصورة؟ هو أن هناك عرشاً والله جلس فوقه، لكن ما درينا كيف يكون استواؤه فوقه. أليس هذا الذي يحصل في الذهنية؟ هناك عرش وهناك جلس فوقه على حد عبارة من يقولون استواء يليق به. كلمة استوى على العرش تبين لك أن الله من حيث المبدأ خلق السماوات والأرض، كونها، لكن السماوات والأرض شؤونها واسعة، مملكة عظيمة، مملكة واسعة، شؤونها كثيرة جدا. كل يوم هو في شأن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. شؤون مملكته في اليوم الواحد ينجز فيها ما لا ينجز إلا في 1000 سنة مما نعد. فهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك، خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، إلى تدبير شؤونه، تدبير شؤون هذا العالم الفسيح. وهذا هو ما يعبر عنه بالعرش الذي يعني السلطان والمملكة. عندما يقول ثم استوى على العرش، خلق هذا الكون ثم استوى على العرش، أي توجه لتدبير شؤون هذا الكون الذي خلقه، لا كما يقول الآخرون هناك عرش والله يستوي عليه استواء يليق بجلاله. الاستواء على العرش معناه ثم اتجه نحو تدبير شؤونه، هو خلقه ثم دبره. وجاء صريحا هذا في أول سورة يونس. ومعظم ما تأتي عبارة استوى على العرش تأتي في مقام عرض لمظاهر قدرته سبحانه وتعالى. ففي أول سورة يونس يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر. وهم يقولون استواء يليق به، وفي الأثر استواء يليق به. وأينما وصلنا عند استواء على العرش استواء يليق به، فهم مغلوط للقرآن، بل حبط لعظمة القرآن وحكمته. أي أنه خلق، وعندما خلق هذا الكون الفسيح ذو الشؤون الكثيرة لم يتخلى عنه، هو وليه، هو ملكه، هو من يدبر أمره، هو حكيم، هو حكيم، لا يخلق شيئا هناك ثم يرمي به ثم ما عاد لحاجة منه، أي لم يعد له شأن به أو لا يتدخل فيه. اتجه إلى تدبير شؤونه. وهذا ما يعني في اللغة العربية، العرب يسمون الملك والسلطان، ولاية الأمر يسمونها العرش. عرش المملكة هو أساساً مأخوذ في لغة العرب، وفيما هو معروف من الأشياء عند الملوك هو أن يكون للملك عرش يجلس عليه، لا يجلس عليه إلا الملك، حتى ولي العهد يكون له مقام آخر. هذا العرش الذي هو أصله كرسي، كرسي مزخرف كبير مفخم، يضفي على الملك هيبة، يضفي على الملك هيبة أيضا عرش، عرش تكرر في الذهنية استخدام عرش عرش، ثم أصبحت العبارة تعني المملكة والملك. ما يقول والعرش، الرئيس متمسك بالعرش، بالكرسي، أي بماذا؟ بالمنصب، بالمملكة والملك. والقرآن الكريم هو قرآن عربي، هو قرآن عربي بلسان العرب وبأساليب العرب يتحدث. فقال هو خلق هذا العالم السماوات والأرض ثم اتجه نحو تدبير شؤونها، لأنه ملكها، عبر عن المسألة بالعبارة المعروفة لدى العرب: الاستواء على العرش. أذكر أنه في الأردن قبل فترة طبع دينار أردني مكتوب فيه: بمناسبة مرور 25 عاما من الاستواء على العرش، أو بعبارة تشبه هذا، في الدينار الأردني طبعوه، معروف إلى الآن. ألسنا نقول إن المسؤول همه الكرسي؟ ماذا تعني هذا كلمة كرسي؟ المنصب، المقام، الرتبة التي هو فيها. لا تزال الكلمة معروفة لدينا إلى الآن تستعمل، تعبير عن الملك، عن المنصب، عن المقام، بما هو عادة يكون متوفرا لدى الملوك ولدى المسؤولين. فنقول الرئيس ما همه إلا الكرسي، رئيس الوزراء همه الكرسي، وزير الخارجية همه الكرسي. ألسنا نحن نقول هكذا؟ الذي يسمعك تقول ما همه إلا الكرسي، هل ممكن أن يقول لك: يا أخي نحن سنبحث له عن كرسي ونوصله إلى بيته من غير أن يزعجنا؟ هل أحد سيقول هكذا؟ لا أحد يقول لك هذا. هو فاهم أنه يعني همه المنصب، همه الملك، همه الزعامة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مثل عبارة سورة الحديد، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. تذكرك الآيات نفسها في سورة الحديد بما هو معنى يدبر الأمر الذي جاء في سورة يونس: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أليس هذا تصرف الملك؟ هذا معنى يدبر الأمر، لأن في سورة يونس قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر، في سورة الحديد قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهذا هو تصرف الملك. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو معنا. عندما يحاول المتكلمون دائما أن يعملوا التعريفات لكل شيء فلا يدع الموضوع للمعرفة الفطرية الجملية تحدث إشكالات. أقل ما يحدث فيها هو تضييق المفهوم الذي فيما لو تركت المفردة تتجه نحو الوجدان سيكون بالشكل الذي أيضا لا يكون فيه ما يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، لا يكون فيه ما هو تشبيه لله. وهو معكم أينما كنتم، لا يغيب عنكم، رقيب عليكم، عليم بكم، يحصي عليكم كل شيء، قادر على أن يرعاكم، يعلم كل الحالات والظروف التي تمرون بها، عليم بذات الصدور. والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، هو يعلمها ويعلم ملابساتها ويعلم دوافعها ويعلم غاياتها. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات تختلف عن الآيات التي يعدد فيها النعم، أليس كذلك؟ في الأسلوب نفسه يتحدث عن ذاته سبحانه وتعالى باعتباره هو ذو الكمال المطلق، وهو الملك لهذا العالم، وهو رب العالمين، وهو ملكهم. له ملك السماوات والأرض، له وحده ملكها. أليس هذا هو الدليل الكافي على أنه لا يجوز لأحد أن ينطلق نحو التحكم في شؤون عباد الله دون أن يكون له شرعية من عند الله؟ إذا كانوا يقولون لا يجوز هذا، أي يجوز أن يتحكم أي إنسان في شؤون العباد، إذن فيجوز لأي شخص أن ينطلق إلى مركز المحافظة فيتحكم فيها، إلى مركز المديرية فيأخذ المبنى ويتحكم فيه دون إذن من الرئيس، دون إذن من رئيس ودون إذن من ملك ودون إذن من رئيس وزراء ولا غيره. هل هذا مقبول في عالمنا؟ ليس مقبولا. لماذا نقبله بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ يعني بيقولوا ليس لأحد حق أن يصل إلى مبنى المحافظة ويتحكم إذا لم يكن له إذن أو قرار من الرئيس وهكذا. لكن ليش لا نجوزه في عالمنا ونقبله بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ نحن في أعمالنا نشهد على أنفسنا، نشهد على أنفسنا بأننا نجوز على الله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بشأنه وفيما هو من اختصاصه ما لا نجوزه ولا نسوغه فيما يتعلق بعالمنا وفي أنفسنا. هو له ملك السماوات والأرض. ما معنى ملكها؟ ما معنى ملكها؟ من فيها؟ هو الذي له الحق في أن يلي أمرهم، أن يدبر شأنهم، أن يشرع لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم. هو عندما يقول بأن له ملك السماوات والأرض ليس ملكا كأي ملك من الملوك الآخرين. هو ملك رحمن رحيم، رؤوف رحيم. يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى كيف تدبير الله لشؤون خلقه، ما هو الأساس الذي يقوم عليه تشريعه لعباده ورعايته لشؤونهم وهدايته لهم من منطلق رحمته بهم. هو رحمن رحيم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أكد أن من خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو قادر على كل شيء. أفلا يكون قادرا على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به في الدنيا؟ لكن من الذي يثق؟ الذي يثق هو من يعيش حضور الله في ذهنه وشهادته على كل شيء، من يكرر تدبره في القرآن الكريم وتأمله في القرآن الكريم ويلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته. ثانيا، لأنهم جايوا على أساس في كتب تسمى كتب الغاية منها هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ولكن بعبارات قاصرة. ثانيا، أكد أن كلمة استوى على العرش تبين لك أن الله من حيث المبدأ خلق السماوات والأرض، كونها. لكن السماوات والأرض شؤونها واسعة، مملكة عظيمة، مملكة واسعة. فهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك، خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، إلى تدبير شؤونه، تدبير شؤون هذا العالم الفسيح. وهذا هو ما يعبر عنه بالعرش الذي يعني السلطان والمملكة. لأن الله عندما قال ثم استوى على العرش، استوى لإيش؟ يدبر الأمر. أصحاب علم الكلام غرقوا في ماذا؟ أن له كرسي وأنه استوى على الكرسي، ولكن كيف استوى وكيف جلس وكيف فعل؟ فأتوا واجتهدوا وصلوا إلى مسألة تشبيه، وهو يقول ليس كمثله شيء. ثالثا، الاستواء على العرش معناه ثم اتجه نحو تدبير شؤونه. هو خلقه ثم دبره، وجاء صريحا هذا في أول سورة يونس. يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واضح في هذه الآية، واضح، لا حاجة إلى أن يقولوا أن له كرسي وأنه استوى على ذلك الكرسي وكيف كان استواؤه وأشياء من هذا. رابعا، أكد أنه عندما يحاول المتكلمون دائما أن يعملوا التعريفات لكل شيء فلا يدع الموضوع للمعرفة الفطرية الجملية، تحدث إشكالات، بيسببوا إشكالات بسبب دخولهم. أقل ما يحدث يعني من إشكالات هو تضييق المفهوم، الذي فيما لو تركت المفردة تتجه نحو الوجدان سيكون بالشكل الذي أيضا لا يكون فيه ما يتنافى مع توحيد الله، ما لا يكون فيه ما هو تشبيه لله. لو تركوا الآية مثل ما هي ويتعرف الإنسان بفطرته لفهم أن الله خلق السماوات والأرض ثم استوى، ليش؟ يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. خامساً، أكد أنه هو له ملك السماوات والأرض، معنى ملكها من فيها، هو الذي له الحق في أن يلي أمرهم، أن يدبر شأنهم، أن يشرع لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم، هو. سادساً، أكد أنه عندما يقول بأن له ملك السماوات والأرض ليس ملكاً كأي ملك من الملوك الآخرين، هو رحمن رحيم رؤوف رحيم. يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى كيف تدبير الله لشؤون خلقه، ما هو الأساس الذي يقوم عليه تشريعه لعباده ورعايته لشؤونهم وهدايته لهم من منطلق رحمته بهم، هو رحمن رحيم. فالله خلق السماوات والأرض وهو القادر على كل شيء، بعد أن خلق هذا الكون الواسع جدا استوى على العرش، ومعنى استوى على العرش يدبر أمره، يدبر الأمر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يتعامل معه كملك، خلقه ثم أداره، لم يتركه هملا. فالله وحده هو من له الحق أن يشرع، من له الحق أن يأمر، أن ينهى، من له الحق أن يعين من يلي أمر الأمة. هذا هو المفهوم عندما تفهم أنه ملك وأنه استوى على العرش يدير هذه المملكة، هو أنه له الحق أن يشرع، أن يأمر فيه، أن يأمرنا، أن ينهانا، من له الحق أن يدبر شأننا، وليس لأحد حق سواه لأنه هو الملك. هذا أبرز ما جاء اليوم. في الأخير نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم الذي أوتي الملك والعز من ربه بالقرآن الحكيم، وعلى آله وصحبه، وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 26 و27 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إذن فالسورة تبدأ بالحديث عن القرآن، وتؤكد أنه حق، وأنه منزل كما أنزلت الكتب من قبله، ثم تتوالى الآيات عن القرآن لتفيد أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وتوضح موقف الناس من ذلك. فمنهم الذين في قلوبهم زيغ المتبعون ما تشابه منه، ومنهم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وتستمر الآيات زاخرة بمزيد من العلم والهدى للناس، حتى تصل إلى القضية الأساسية والنتيجة الهامة وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي الشهادة التي أرسل بها كل الرسل وأنزلت بها كل الكتب. ولنلاحظ في هذه الآية اقتران أولي العلم بالله وملائكته، وهو مقام عظيم يرفعهم الله إليه، فالعلماء هم الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم الذين يؤمنون به ويسلمون له. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس أجمعين، ولهذا فإن هذه الشهادة تتلى بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو العلم اليقين الذي جاء به القرآن إلى الرسول ومن اتبعه، فليلتزموا به وليتمسكوا، وحذار من الخلاف فيه بعد هذا العلم، فإنما هو بغي وكفر، وهو ما وقع فيه أهل الكتاب، كما يوضحه الله بعد ذلك مباشرة فيقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن هنا تتوالى الآيات في إيضاح موقف أهل الكتاب وبالذات اليهود من القرآن ومن العلم الذي جاء به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إنهم مع الإعراض عن الحق يفترون على الله غير الحق، ويغترون بهذا الافتراء مع أنهم يعلمون أنه افتراء، فيرد عليهم الله بقوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عند ذلك سيتضح كذبهم وافتراؤهم، ويتضح كذبهم بأنهم مختصون بهذا الاختصاص عند الله، فلا اختصاص لهم ولا امتياز، ولكن افتراءهم غرهم فأرداهم. إذن فلا علم لديهم كما يدعون إلا الافتراء، وما إعراضهم عن القرآن والعلم الذي جاء به إلا حسد لمحمد على ما أتي من العلم. ولهذا فإن الله يلقن رسوله أن يرد عليهم بالآيات التي نقبس منها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن فما المراد بالعلم؟ فما المراد بالملك في هذه الآيات؟ من خلال العرض الذي عرضناه نكون على بصيرة أن المراد بالملك هو العلم، فالله هو مالك العلم وهو المختص به، أليس هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله يؤتي ملكه من يشاء أي علمه. إذن فقد شاء الله أن يؤتي محمدا ومن اتبعه هذا الملك، وأن يعزهم بما أوحى إليه وأنزل، وبما آتاه من القرآن الذي جاء بالعلم. ومن أوتي العلم فقد نال العز والفلاح، ومن جهل فقد هلك. وكما شاء الله ذلك لمحمد ومن اتبعه، فإنه شاء بعلمه وقدرته أن ينزع الملك أي العلم من اليهود، ويدعهم في جهلهم وافتراءاتهم يعمهون، وفي ذلهم يغرقون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الذي شاءه الله لليهود وقضى به عليهم بحسب علمه وقدرته، فقد علم أنه لا خير فيهم، وأن حسدهم لمحمد أعماهم فهم لا يهتدون. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا فإن الله يفعل ما يشاء بحسب علمه وقدرته، فقد آتى محمدا الخير كل الخير ونزعه عن اليهود. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم نأتي إلى الآية الثانية، وهي: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومنها نفهم أن الله يؤكد لمحمد ومن اتبعه أنه لا يضركم كيد اليهود، ولا يصدكم عن الحق باطلهم، ولا يحزنكم إعراضهم. فالتزاحم والتضاد شأن الحياة والخليقة. أليس الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ فهذا التعاقب والتزاحم هو حال بقية المخلوقات، وهكذا هو حال الناس. فلا بد من تزاحم الخير والشر والهدى والضلال، ولا بد من تضاد الحق والباطل تماما كالنور والظلام والموت والحياة. وهذه حكمة من الله، وهكذا شاء. فلولا الظلام لما حسن النور، ولولا الباطل لما ظهر الحق والمحقون، ولولا المفسدون ما كان للمصلحين من دور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هكذا أراد الله، وهكذا هي حكمته، ليدافع أهل الإيمان عن إيمانهم وليتمسكوا به. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يحزنكم دعوى اليهود أنكم أمة أمية جاهلة ترزح تحت أثقال الشرك والضلال ولا علم لها. فإن الله يخرج الحي من الميت، وها هو قد أخرجكم أحياء وجعل لكم نورا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كما أنه لا ينفع اليهود دعواهم بأنهم من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العلم، فإن أولئك أحياء بالعلم، وهؤلاء أموات بالجهل والافتراء ولا غروة. فإن الله يخرج الميت من الحي، ولهذا فإن هؤلاء لا يهتدون سبيلا، وما يزيدهم ما أوتيت يا محمد من العلم إلا كفرا وبغيا. أفأنت تسمع الموتى؟ إذن فإن الله بحسب علمه قد رزق كل فريق بما يستحقه وبما هو أهله. ولهذا تختم الآية الثانية بقوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. ولقد عرفنا أنه تعالى قد شاء بقدرته وعلمه أن يرزق محمدا ومن تاب معه ملكا عظيما وهو العلم بما أوحى وبما أنزل، وأحياهم وجعل لهم نورا يمشون به في الناس. ومن أوتي هذا فقد أوتي خيرا كثيرا. بينما شاء الله أن يكون رزق اليهود الجهل والبغي والذلة، وجعلهم أمواتا في الظلمات، ذلك أنهم يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله، وشتان ما بين الرزقين وما بين الفريقين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يتميز كل فريق بما رزق، ليميز الله الخبيث من الطيب. وإلا اختلطت الأمور وكانت في الأرض فتنة وفساد كبير. ولهذا يحذرنا الله من اتخاذ اليهود أولياء عقب الآية هذه مباشرة. وتتوالى الآيات توضح مزيدا من مكر اليهود وكفرهم وعنادهم وجهلهم، ليزداد المؤمنون تمسكا بما أوتوا من العلم، ولا يتخذوا بطانة من اليهود ولا من النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل هناك من يعقل؟ اللهم اجعلنا ممن فهم آياتك واستبصر وكان ممن يعقلون. والسلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخوائك.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفعت

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الأولى.
4: لماذا يتردد علينا خالي كثيرا يا جدتي، خاصة أثناء غياب والدي؟
5: خالك؟ إنه يتردد علينا دائما ليتفقد أحوالنا وأحوالك أنت بالذات ويطمئن عليك.
4: ولماذا يتفقد أحوالي ويطمئن علي؟ هل ما زلت صغيرا؟
5: أوليس خالك وأنت ابن أخته؟
4: نعم، ولكن لماذا؟
5: صلة الأرحام واجب ديني يا حفيدي، بالإضافة إلى كونه كريما ولديه مال وسعة في الرزق و...
4: ونحن فقراء يتامى ننتظر الصدقة، أليس كذلك يا جدتي؟
5: ليس الأمر على هذه الصورة يا حسن، فقد أصبحت كبيرا وأنت تدرك الأمور جيدا.
4: على أي صورة إذن؟
5: إنه يحاول أن يرعاك، فأنت ابن أخته الغالية على قلبه التي توفيت حين كنت طفلا صغيرا، لا سيما وهو يعرف أن والدك مجاهد يرابط منذ فترة في ساحات الجهاد مع آل البيت لمواجهة الاحتلال التركي.

عندما قام العثمانيون باحتلال اليمن عام 1539 ميلادية، قاد الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد حملات عديدة عليهم، وألحق بهم هزائم كثيرة، تمكن فيها من تحرير عدد من المناطق اليمنية حتى وفاته عام 1620 ميلادية، ليكمل بعده ابنه الإمام المؤيد بالله جهاده ضد العثمانيين بمؤازرة القبائل اليمنية، واستعاد المرتفعات الجبلية في شمال اليمن وصبيا وأبو عريش، ووصل إلى لحج وأبين وعدن. وبحلول عام 1627 ميلادية كان معظم اليمن قد تخلص من حكم العثمانيين، وتمكن الإمام المؤيد بالله من استعادة زبيد عام 1634 ميلادية، وأعطى الإمام المؤيد للعثمانيين فرصة للانسحاب سلميا من المخا، وكانت آخر معاقل العثمانيين. ثم تمكن بعدها من تحرير كامل الأراضي اليمنية، ثم بدأ عهد المتوكل على الله إسماعيل.

0: ما أطيب أنسام صنعاء.
1: أتشم أنسامها ونحن على بعد فرسخين منها؟
0: كيف لا أشمها وفيها ولدت ونشأت، ولي فترة منذ فارقتها.
1: دعنا نستريح، فأنا أخشى أن تفيض حديثا عن أشواقك، فلا نتوقف ونصل متعبين مجهدين.
0: نعم الرأي يا صديقي ناصر المخلافي، لنسترح من وعفاء السفر ونغتسل في هذا المسجد ونصلي شكر لله تعالى ونستغفر حتى أذان الفجر، فنصلي جماعة ونتلو ما تيسر من القرآن الكريم، ثم ننطلق فنصل صنعاء ونحن أفضل حالا وهيئة.
1: حسنا يا أبا الشاعر الموهوب الحسن.
0: الشاعر الموهوب؟ وكيف عرفت أن ولدي الحسن شاعر؟
1: إنه صديق عزيز لولدي أحمد.
0: حقا؟
1: نعم، لطالما أنشدني ولدي أبيات شعرية بديعة ونسبها لابنك الحسن، فلم أصدق أنها له حتى سمعته بنفسي.
0: كم يشوقني كلامك لرؤيته وسماع جديده.
1: لا شك أن جديده كثير، فقد غبنا عنه وقتا طويلا.

0: ألا تكتفي من قراءة الكتب يا حسن؟
1: وماذا أعمل يا جدتي؟
0: ألم تخبرني أن المجاهدين الذين وصلوا قبل أمس قالوا إن أباك سيصل اليوم إلى صنعاء؟
1: نعم يا جدتي، كان الله في عونه، فرحلة جهاده مع الإمام المتوكل شاقة نوعا ما، نسأل الله أن يرده إلينا سالما.
0: أفلا تعينني في تجهيز مائدة له إذن؟
1: ولما لا يا جدتي، فأنا أحبك كوالدتي.
0: عليك بذبح ذاك التيس، وأنا سأبدأ العجن وتجهيز باقي مكونات المائدة. عسى أن يعجب ولدي ما سأطهو له.
1: كيف لا يعجبك وأنت أمهر من تطهو، وجميع نساء صنعاء تعلمن منك فنون الطهو.
0: يا لك من شاعر مجامل يا حسن.

0: ما أشهى وألذ طعامك يا أمي، فلي منه سنوات عديدة.
1: وهذا أقل ما أقدمه لولدي المجاهد العالم والخطيب علي بن جابر الهبل.
0: ولكنك يا أمي قد أطلقت علي كل الأوصاف.
1: بالتأكيد يا ولدي العزيز، فأنت من أسرة طيبة معروفة بالفضل والعلم وحب آل البيت.
0: هذا من فضل الله تعالى، ولكن الغريب أني منذ وصلت إلى الدار لم أسمع ولدي الحسن يتحدث.
1: كان يريد أن يجاهد معك تحت راية المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، ولكنك منعته من ذلك.
0: ولدي، لقد استقرت الأوضاع في البلاد وخرج العثمانيون من أرضنا ولله الحمد، فلا
2: أعرف هذا يا أبتي أعرف.
0: إذن ما دمت قد أنهيت تناول طعامك فلتنشدني من شعرك البديع لأحلي به بعد هذا الغداء الشهي.
2: أمرك يا أبي. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
0: الله الله يا ولدي، ما شاء الله، والله إن لك لشأن عظيم في المستقبل بشعرك هذا، ولا شك أنك ستكون من شعراء اليمن العظماء.
3: قل لي يا أبا محمد، هل سيعود العثمانيون مرة أخرى لاحتلال اليمن؟
4: لا أعتقد ذلك، فقد خرجوا من اليمن إثر جهاد آل القاسم وقبائل اليمن.
3: أفهم من كلامك هذا أن الإمام المتوكل إسماعيل يجني ثمرة جهاد والده القاسم وأخيه المؤيد.
4: هو ذلك، ولكن قل لي من أين قدمت؟
5: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الملك القهار، بسم الله العزيز الغفار، بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم على سيدنا محمد النبي المختار صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأغيار الذين اتبعوه بالدين والقرآن المبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتنا وأحبابنا في الله أينما كنتم، نصلي ونسلم على سيد الخلق سيدنا محمد بالصلاة والسلام عليه، تتيسر كل الأمور وتحل كل الأشياء والصعوبات. فنصلي ونسلم عليه بكرة وعشية وليلا ونهارا وسرا وجهارا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها الإخوة، نزل الله على سيدنا محمد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله رفع العذاب عن الأمة بمحمد وبالاستغفار، فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا اليوم سنقف مع الاستغفار وفضيلته مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. حياكم الله شيخ عبد الله.
2: الله يحييكم يا
1: أهلا وسهلا بكم. الاستغفار ومكانته العظيمة، كان النبي يعده في اللحظة الواحدة 100 استغفارة، وهو الذي قال الله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تفضلوا شيخنا وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل وإني لغفار لمن تاب.
1: الله الله،
2: تفضلتم بالآية فقلت استغفروا ربكم. الله سبحانه وتعالى تالنا في سور صغيرة،
1: نعم،
2: الناس كلهم بيدرسوها، وكان الصحابيان إذا التقيا وتحدثا في أمر من الأمور،
1: نعم،
2: ثم إذا أراد التفرق كل منهما يذكر الآخر بسورة العصر، والعصر الله. إن الإنسان لفي خسر.
1: الله.
2: فيقول الإيمان اعتقاد بالجناء بالقلب،
1: نعم،
2: وترجمة بالعمل وإقرار باللسان.
1: الله.
2: وهذا الاستغفار، ما معنى الاستغفار؟ طلب المعذرة، طلب المغفر من رب العالمين. فهنا تعبدنا الله بالاستغفار اللساني.
1: الله.
2: كما تفضلتم كان الحبيب في بعض الروايات يستغفر ربه 70 وفي بعض الروايات 100، يعني هو يومية.
1: نعم.
2: هذا سمعه.
1: يعني في كل جلسة.
2: نعم، هذا سمع في جلسة وهذا سمع في يوم، وهذا مثل ما حكى عندما كان يدق النبي باب الزهرة.
1: نعم.
2: عندما نزلت إنما يريد الله يقول لهم الصلاة الصلاة.
1: نعم.
2: يعني ابن عباس روى 8 أشهر، والحارس الشخصي قبل ما ينزل قوله والله يعصمك من الناس روى 9 أشهر. هذا سمعوا وجال عمل، وهذا لازم لو ما روى اختلفت المدد، لأنه مثل ما ألقاكم اليوم ألقاكم غد واحد ألقيكم مر واحدة. فالاستغفار بلا شك أنها تربية روحية، وأنها من موائد الله الموجب للمغفرة، وأنها من سلوك الحبيب المصطفى، لأنه إذا أقبل الإنسان بجنانه فهو بلا شك يطلب المغفرة من رب العالمين.
1: الله الله.
2: فالله أخبرنا أن المغفرة لها شروط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم.
1: الله.
2: نغفر نكفر، يعني نغفر
1: نكفر عنكم سيئاتكم.
2: أيوة، يعني نغفر
1: كبائر ما تنهون عنكم. نعم. نكفر،
2: نغفر هنا نكفر معنا نغفر.
1: نعم.
2: فالاستغفار ضرورة.
1: نعم.
2: أول تظهر عجزك ولجوءك إلى الله
1: وضعفك،
2: وضعفك وأنك عبد
1: الله
2: في دائرة العبودية لا تخرج عنها.
1: الله.
2: لكن هذا الموضوع مهم جدا، صح؟
1: نعم.
2: وكما تفضلتم كان في الأرض أمانا،
1: الله،
2: رفع أحدهما إلى آخره. فجانب الاستغفار عندما بتقول أستغفر الله أي أطلب من الله.
1: الله.
2: أستفعل أطلب من. نعم. الله أطلب من الله المغفرة. طيب، هذا نعم، لكن لا بد من الترجمة.
1: الله الله.
2: كالإيمان. نعم. عندما يقول آمنا بالله ولم تصلي ولم تصم ولم تزكي.
1: الله.
2: إذن أين الترجمة؟ نعم. ومن كان يرجو لقاء رب والعصر الإنسان إلا الذين وعملوا الصالحة.
1: نعم.
2: فترجمة الإيمان هو العمل.
1: نعم.
2: ولذا حتى الأولين كان يقولوا يعني يدين المعاملة.
1: نعم.
2: فهنا أنت بتطلب من الله المغفرة وحاش الله أن يردك.
1: الله.
2: لكن إذا تدرجت في مدارج
1: الخير
2: الاستغفار.
1: نعم.
2: من كان عنده مظلمة، من كان النبي الله صلى الله عليه وسلم على وعلى آله حينما خطب أصحابه فبكوا حتى ابتلت لحاهم.
1: الله الله.
2: من كان عنده مظلمة فليردها قبل أن لا درهم ولا مال يوم القيامة.
1: الله الله.
2: عندما يطالب بها يوم القيامة، فأنت بتطلب من الله المغفرة، والله أمرك أن ترد الحقوق إلى أهلها.
1: الله.
2: أن تعتذر ممن اغتبته.
1: نعم.
2: أن تواسي من أسأت إليه، أن ترد من أخذت عليه، أن تتواضع لمن تكبرت عليه.
1: الله الله.
2: هذا هو الاستغفار. إحنا صح نطالب ونلازم وندمن من قول أستغفر الله.
1: الله.
2: ولذا قالوا جاء في أثر من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إلى 27 غفر الله له.
1: الله.
2: لكن لو قال أستغفر الله وما بيصليش، إنما يتقبل الله من المتقي.
1: الله الله.
2: بيمنع بيمنع. هناك لابد كما قلنا شروط.
1: نعم.
2: الإقبال على الله، التخلص من الذنوب، الإتيان بالواجبة،
1: إعادة المظالم.
2: نعم. يقول أستغفر الله وما بيصليش،
1: كيف أستغفر الله؟
2: هذا استهزئ.
1: نعم. لا إله إلا الله.
2: سمع عندي يجي لك أمر من الوزير.
1: نعم.
2: وتدرج في الدرج
1: ترجمه.
2: نعم. وتقول ما سبرش مدري ما هو، أنت الذي ما سبرتش أنت.
1: نعم.
2: أنت بتطلب من الله المغفرة، يقول لك رب العالمين وإني لغفار لمن تاب، وإذا سألك عبادي يا عبادي الذين أسرفوا كلهم. لكن هناك الله سبحانه وتعالى جعل لنا لابد منها.
1: نعم.
2: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالذي بيأكل أموال اليتامى وبيقول أستغفر الله، جانب الاستغفار ترجمه بترك أموال اليتامى وإرجاع ما استغرقت من حقهم.
1: نعم.
2: الذي بيظلم جاره أو الموظف وهو مسؤول بيقول أستغفر الله، بيعد بأصابعه أو بالمسبحة، ترجم هذا الاستغفار. ضروري هذا أن نفهم كلنا الترجمة لا بد منها.
1: نعم.
2: بتقول للناس صلوا يا أيها الناس، وأنت أول الناس تصلي.
1: نعم.
2: مش يكون الكلام عليك حجة.
1: نعم.
2: لما تقولون ما لا تفعلوا
1: كبر مقتا.
2: نعم. فضرورة ضرورة ترجمة الاستغفار. فالذي هو بينه وبين الله وبيسأل الله بيسأل الله المغفرة وبيقبل على الله، بلا شك أن الله لن يرده أبدا. أما إذا كان عاملا للكبائر، تاركا للصلاة،
1: مصيبة،
2: معاقرا للخمرة،
1: الله،
2: كذا كذا، وبيقول أستغفر الله.
1: نعم.
2: كيف أستغفر؟ مثل ما الجوال اللي مسمى باليمن التلفو.
1: نعم.
2: مطفئ وبيقول ألو، أضحكوا على الناس كلهم.
1: نعم.
2: يقولوا ما بتضحك على الناس.
1: نعم.
2: أين افتح فك مدري ما هو، وبعد عاد يشتي تعبية.
1: أيوة.
2: وهذا الاستغفار، استغفروا ربكم بلا شك.
1: نعم.
2: اطلبوا المغفرة وترجموا هذا
1: إلى عمل واقع.
2: الترجمة لا بد منها يا أيها الناس.
1: نعم.
2: حقوق الوالدي، نترك حقوق الوالدي.
1: الله.
2: كم من إنسان يجي يشكو.
1: نعم.
2: يشكو ولده بحق أو باطل.
1: نعم.
2: على حسب ما شكى.
1: نعم.
2: لكن الله قد أكد.
1: نعم.
2: هذه القضية بي وبالوالدين إحسانا.
1: الله. أن يشكر لي ولوالديك.
2: وإن جاهداك حتى لو كان كافرا مسلما لا تقطع عنه إحسانك.
1: لو أن
2: ما بينك وبين الله هذا خط أحمر.
1: نعم.
2: إذا أمرك بالشرك بقطع الصلاة لا، لا طاعة لمخلوق.
1: نعم.
2: لكن حق الوالدين وإن كان كافرا لا بد منه.
1: الله.
2: حق المواطنة، حق الجواء، حق الأخوة، حق الإيمان لا بد منه.
1: نعم.
2: يكون الإنسان مستجاب الدعوة إذا قرن الاستغفار بالعمل وترجم الاستغفار بالعمل.
1: نعم.
2: هذا لا ترد له دعوة. ولذا النبي عندما قال لفلان
1: نعم.
2: أطب مطعمك ومشربك تكون مستجاب الدعوة. هذا
1: نعم.
2: هو الاستغفار. عندما تقول يا رب اغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تستجاب دعوتك إذا كان استغفارك مقرون بالعمل،
1: بالعمل الصالح،
2: بالعمل.
1: نعم.
2: بالعمل يعني أمر.
1: نعم.
2: أفعال وتروك.
1: نعم.
2: ما أمرك الله بكل
1: سمعنا.
2: نعم. سمعنا يعني تكون مبادر للعمل.
1: قالوا سمعنا وأطعنا.
2: وما نهاك ولا سمعنا وأطعنا.
1: الله الله.
2: قالوا عندما نزل فهل أنتم منتهوا؟ قام الصحابة يعني صبوا الجراء حتى نعم. مضى في نعم. في شوارع المدينة.
1: نعم.
2: في كلمة واحدة.
1: نعم.
2: عندما يقول ربنا اغفر لنا لا تؤاخذنا نعم. هنا للكلام وقع.
1: نعم.
2: وقبل عند رب العالمين.
1: يعني يخرج استغفر الله من داخل.
2: نعم. مثل ما عندما يجي الإنسان ومع الشهادة وقالوا يترجمها بالعمل الطيار.
1: نعم.
2: يقول يلا سوق الطيارة.
1: آه.
2: الطبيب باشر العمل وعلماء ينظرون إليه.
1: نعم.
2: ترجم القول بالفعل فيكون مقبولا، وإذا عجز أو تلكى أو اعتذر قالوا هذا ما بش عبر بهذا القرض. كذلك الاستغفار أيها المؤمنون هو مطلوب، وبالأسحار هم يستغفروا.
1: الله صفات المؤمنين.
2: ما قام هذا الشخص
1: نعم.
2: في هذا الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع
1: يدعون ربه
2: إلا هو راغب إلى الله.
1: الله.
2: فعندما يقوم ترجم للاستغفار فهو بيستغفر
1: بقول يعني وفعل.
2: نعم. وعن التقصير عن كذا غير نعم. متعمد. ابن آدم ضعيف
1: نعم.
2: يعني بتجي لأوقات يضيحها وكذا وكذا، ما شو مثل نضاق الأوائل رحمهم الله. فعندما بيترجم هذا الاستغفار بالفعل يكون مقبولا عند الله. هناك يعني تتوسع دائرة الخير في نفسه وفي عمله بارك الله فيه، ويحفظ عمله من الإحباط ويكون مقبولا، والله يضاعف لمن يشاء.
1: الله
2: يعني
1: الله.
2: في آخر الأنعام جعل الله الحسن بعشر
1: نعم.
2: ثم في يعني مثل الذين ينفقون أموالهم إلى 700 بعدها
1: نعم.
2: قال والله يضاعف لمن
1: جل جلاله.
2: قال إن رجلا
1: نعم.
2: تصدق بتمره
1: نعم.
2: تمره ويطعمون الطعام على حبه وهو يعني محتاج لها طيبة من نفسه
1: نعم.
2: فكأن القيامة قامت، فيقال يا فلان انظر إلى صدقتك فيك الجبل الأعظم.
1: الله.
2: يقال يا رب من أين؟ قال تلك تمرتك رباها ربك.
1: الله الله.
2: لأنه صادق
1: نعم.
2: فما أروع المستغفر حينما يقرأ القرآن وينهى
1: الله.
2: وينتهي عما نهو الله، وأن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سورة إلى مغفرة
1: نعم.
2: الاستغفار إلى مغفرة من ربكم
1: وجنة
2: عرضها السماوات وعتات المتقي.
1: الله.
2: ليس من التقوى ترك الواجبة.
1: الله.
2: بعضهم مخزن ويسمع بقسوة قلب أذان المغرب وما
1: نعم.
2: يبادرش
1: يعني
2: في السوق ويسمع أذان الظهر ويقول الله غفور رحيم. كنتم والذي بعدها الله قال وسارعوا في الدنيا
1: نعم
2: كلا بل تحبون العاجلة
1: وتذرون الآخرة.
2: أيوة نعم.
1: نعم.
2: وفي سورة الفجر عندما أخبرنا بشيء إذا أمت الله المال قال
1: ربي أكرمني
2: وإذا قلت إلى عالم فيقول ربي أهلني. ما بش عبر بهذا الذي أنفعك عند ربك أول تكون عند من المقبولين
1: الله.
2: وتكون عند من الصالحين.
1: ألا
2: بسروا هذا الآية شعارها الأعظم ألا إن أولياء الله
1: لا خوف
2: في الفتن جعل الله يعني الفرقة فرقا ومن يتق الله يعني يجعل له مخرجا
1: نعم.
2: واتقوا الله ويعلمكم الله كيف تخرج من هذا الفتن
1: نعم.
2: فالصقد التكسير موجود، الإقبال على الله يعني هناك تهاون به للأسف، المؤذن يؤذن وهناك من الشباب
1: يلعب.
2: ضحية هذا الوقت
1: نعم.
2: يعني بجوار الجامع يسمع المؤذن بصماخه وباب الجامع جنبه
1: نعم.
2: ولا مع عذر ولا شيء، ويخرج الناس من الصلاة وهو معرض
1: الله.
2: فكيف إذا قال أستغفر الله وهو تارك للصلاة؟ هذا خطأ، هذا مخالف للاستغفار
1: نعم.
2: الاستغفار يحتاج إلى ترجمة ونقبل
1: نعم.
2: على الله بقلوبنا وبصدق أعمالنا وبحبنا لإخواننا والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا يبسلوا
1: والإخوان
2: يعني الإسلام يعني حتى ألزمك بحق الأخوة بحق الإيمان بحق كذا
1: بحق الأولين والآخرين.
2: صحيح
1: لا إله إلا الله.
2: وبعضهم
1: يقول والإخواننا الذين سنبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
2: آمنوا. بعضهم يقول الله مغفر لي ولكل مؤمن من عهد آدم إلى آخر مؤمن.
1: الله الله.
2: جمع الأولين والآخرين
1: حسن كل أجر بعددهم.
2: أيوة بعددهم
1: سبحان الله.
2: فالاستغفاء بلا شك وصية
1: نعم.
2: القرآن، وكان الحبيب يحب الاستغفاء وكذا الصالحون وكذا الأئمة الأظهار وأصحابها الكراء وجميع الأنبياء والمرسلين.
1: الله الله.
2: هذه الذي تيتوا قول نوح.
1: نعم. الله الله.
2: إني كلما دعوتهم لتغفر بسروة لتغفر لهم بما دعاهم.
1: يعلو أصابعهم في آذانهم.
2: أن يتركوا عبادة نعم. غير الله.
1: لا إله إلا
2: وأن يتواضعوا لله وأن يأتوا بالواجب ما طلب منهم لا ماء.
1: الله الله.
2: ولا طلب منهم جاه ولا سلطة. جاههم من الله وسلطان من الله ورزقهم على الله.
1: نعم.
2: قال عيسى عليه السلام فراشي الأرض ودفاري السماء
1: الله
2: وسادتي الحجر
1: الله
2: وقوتي الشجر
1: الله
2: وكان يسيح سموها المسيح
1: الله
2: ينصح الناس ويردهم إلى الرحمن
1: الله
2: أنه وجد في دولة متجبرة نعم. الرومان وهذا يعبدهم الناس من دون الله فكان همه الأكبر يعني أن يغفر الله لهم نعم. لكن بطرقها
1: نعم.
2: كما قال في آخر سورة المائدة
1: نعم.
2: أيها المؤمنون بارك الله فيكم الاستغفار
1: أن السيئة اسمها الرابعة العدوية
2: نعم.
1: كانت من الزهاد العباد
2: نعم.
1: فجاء مجموعة من العباد إليها يزوروها فقالوا قال واحد منهم أستغفر الله قالت أستغفر الله من استغفارها استغفارنا يحتاج استغفار
2: وهو قول الإمام علي
1: آية.
2: سمع رجلا قال نعم. إن استغفارك يحتاج إلى الاستغفار
1: شوف
2: لا يكون استغفارا حتى
1: الله.
2: يعني تذيق النفس عناء الطاعة كما أذكتها نعيم المعصية
1: الله الله
2: وأن ترد الحقوق هي ستة التالية
1: نعم. الله
2: فالاستغفار بلا شك
1: نعم.
2: حث القرآن عليه
1: نعم.
2: ورقب النبي وهناك في السفينة المنجية
1: نعم.
2: للإمام العالم الأواه مقبور في
1: نعم.
2: أرحب
1: أيه.
2: هاشم الويسي رحمه الله
1: نعم.
2: سيدي حمدي مدحوه هذا قد درست مرتين
1: نعم.
2: في الاستغفار ما لا يخطر على الباء
1: الله الله.
2: من الترغيب
1: نعم.
2: ومن الأحاديث ومن أقوال الصالحين وكيف كان الناس يلازمونه وبلا شك هو احتاج اسم من الذكر
1: الله
2: الذين آمنوا
1: نعم.
2: نعم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله بعدها قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب المؤمن لا يحب إلا الذكر
1: الله.
2: ولا يستأنس إلا بالذكر
1: الله.
2: ولا يكون كن جليس مولا
1: الله
2: يعني إبراهيم بن علي بن محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله
1: نعم.
2: وهو مأخذ من حديث
1: نعم.
2: أنا جليس من ذكرني
1: الله الله
2: وهو عندما قال موسى عليه السلام يا رب أناديك أم أناجيك المناجاة يعني يتناجون صوت الخافت
1: نعم.
2: أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك قال أنا قريب من ذكري أنا الله. جليس من ذكرني
1: الله
2: فالاستغفار نعمة عظيمة بشر ترك الذنوب والإتيان
1: نعم.
2: بالواجبات
1: أيه.
2: والإتيان بالواجبات وأن تصلح ما بينك وما بين الله وأن تكون سريرتك لله بس
1: الله.
2: لله إذا ألقيت بكل ثقلك بين يدي الله يكون عملك مضاعف
1: نعم.
2: عملك مضاعف وأن تتجرد من المحبطات
1: نعم. وفيها أجر كبير قالوا دخل رجل على زين العابدين
2: نعم.
1: فقال مرتي لم تحمل قال استغفر الله جاء الثاني قال البير عندنا جفات قال استغفر الله
2: صحيح.
1: جاء الثاني قال الناس قد عطشوا ماش أمطار قال استغفر الله جاء واحد قال إنه الحديقة حقي نشفات قال استغفر الله جاء صحيح. واحد قال الوادي حقنا انقطع قال استغفر الله قالوا مالك كل الناس اليوم اديتهم قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لصاحب الذنب تمام يرسل السماء عليكم مدران لطالب المطر ويمددكم بأموال للي قالوا فقراء
2: صحيح.
1: وبنين للي كان ما بشمع أولاد تمام ويجعل لكم جنات لصاحب الحديقة ويجعل لكم أنهارا لصاحب الوديان أدى لهم كلهم في هذا الآية الصغيرة فالمطلوب أنه في فضل كبير في الاستغفار يجب أن نلازم وكما قلتم شيخنا أن ما منا واحد إلا ويخطئ
2: إلا
1: العين تخطئ واللسان تخطئ والسمع يخطئ كل شيء
2: هذا منظفات
1: فلابد من منظفات والاستغفار أكبر المنظفات
2: مثل ما يخطي واحد عليك وبتجي تعتذر إليه وهذا بتعتذر إلى الله وبتطلب منها المغفرة
1: جل جلاله
2: وكأنه بيقول لك يلا أنا يغفر لك لكن لا تعاود ما فعلت
1: نعم لا ترجعش
2: لو دفع الخطأ بعد نعم. خطأ وكل مرة تصير لا عند فلان تطلب أي ولعب عليك يا أخي كذا الأول والثاني ما عاد يصح
1: بس سامحتك ما عاد باقي
2: والناس كلهم عايستنقصوا
1: الله
2: أما
1: الله.
2: رب العالمين فلا يرد أحد
1: جل
2: لكن الصدق الصدق
1: الالتزام بالطاعة
2: الالتزام قد يأتيك الموت
1: نعم
2: الاستغفار صح ينفعك
1: نعم
2: وتوصل إلى خيره الذي
1: نعم.
2: تفضلتم عليه
1: الله يبارك
2: الذي ما بيشمع أولاد عيقوا على أولاد والأموال لكن
1: نعم.
2: الاستغفار الذي ينفعك يوم القيامة
1: بالعمل
2: يحتاج إلى العمل
1: نعم. نعم بارك الله فيكم شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك.
1: ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف انتم؟
1: حياكم الله يا بني.
4: حيا الله من جنبكم.
1: يرضى عليكم ويبارك فيكم انتم والشيخ عبد الله والعاملين معنا الان. اهلا وسهلا بكم، معك سؤال.
4: معكم ابراهيم بجر.
1: يا اهلا وسهلا يا بني.
4: ما بلا معنا سؤال.
1: تفضل.
4: رجل نذر بعشر بيوت، يعني نذر بعشر بيوت لله وفي سبيل الله، فمن له حق ولاية هذه البيوت؟ ولي الامر عمى العوقاء، ام تبقى العين المنذوره بيد العوقاء وغلتها يتفا ولي الامر بحسب ما يرى، ام له ان يولي العين لمن يشاء؟
1: نعم، اذن هنا السؤال متفرع، يعني فيه حجر وفيه وقف، فيه من هو المتولي؟
4: هما كما تقولوا نذر النذر لله
1: وفي سبيل الله. نذره صاحي ولا نذره قد مجنون؟
4: لا هو صاحي،
1: ها نذره بخير. أيوة. وبعدها جنين.
4: ولا جنين ولا بعد شيء.
1: انت قلت نذر مجنون.
4: هذا عشر البيت لله وفي سبيل الله. ما تفرق، ما تفرق لله وفي سبيل الله.
1: هيا تمام، بارك الله فيكم. نسمع الشيخ عبد الله.
2: قاعده فقهيه.
1: نعم.
2: تصرف العواء.
1: نعم.
2: لبعد الموت وصيه.
1: نعم.
2: فالنذر المذكور إنما هو وصية إذا لم ينفذه في حياته.
1: نعم.
2: ومن شرط الوصية أن لا تتعدى الثلث إلا بإجازة الوصية.
1: نعم.
2: فإن كانت هذه البيوت المذكورة معلومة العين وفي حدود الثلث فالنذر صحيح.
1: نعم.
2: ويكون إذا قال في سبيل هذا من ألفاظ الوكف.
1: نعم.
2: تحبيسا في سبيل الله فهي من ألفاظ الوكف. فالولاية، ولاية الوكف، قد ذكرها الإمام المهدي في شرح الأزهار مثنى أزهار وذكروها. الواقف المتولي الأول.
1: نعم.
2: مقابل إحسانه.
1: نعم.
2: هذا متفق عند الجميع.
1: نعم.
2: فإن كان قد مات أو سقطت أهليته جنين كما تفضلت أو مات.
1: نعم.
2: فإن عين متوليا
1: قبل الجنون.
2: قبل الجنون حال. نعم. ما نذر أو كذا.
1: آية.
2: فالولاية اللب لا منازع مقدمة على ولاية الإمام الأعظم والحاكم الشرعي.
1: نعم.
2: لكن أن يكون أمينا.
1: نعم. الوالي.
2: الوالي.
1: نعم.
2: موفيا لما أكل. نعم. به وفيه.
1: الله.
2: أما إذا خان أو كذا تسقط تلقائيا.
1: الله الله.
2: تلقائيا مثل ما قال ولاية النكاح وولايته بعد الأقرب من عصبة النكاح، قال وتنتقل من كل إليه بكذا كذا وبأدنى عض، بأدنى عض. وإذا ظهرت خيانة حقيقية سقط.
1: نعم.
2: فالولاية له وصرف غلو الإيجار بيد المعين لا ينازع. فإن عين المتولي متوليا بعد وهكذا أو عينه،
1: لو سلسلهم
2: أو عينه
1: قال يكون الواجه. أحمد ثم علي ثم عبد الله.
2: أيوة. يقول. نعم. في فلان وفي أبناء من بعده.
1: نعم.
2: إلى قيام الساعة. وإذا انقطعت الذرية لا سمح الله فرضا.
1: نعم.
2: تنتقل إلى كذا.
1: نعم.
2: فإذا لم يفعل هكذا فالولاية تعود تلقائيا.
1: الولاية العامة.
2: الولاية العامة.
1: نعم.
2: أما إذا عين فالمعين هو
1: الذي يقوم بالولاية
2: فهو المتولي.
1: نعم.
2: وله يعني تنفي ما أكيل إليه.
1: نعم. على أن يكون أمينا محافظا على تلك العين،
2: يسموها العدالة.
1: نعم.
2: العدالة ممن تربون من الشهداء كما قال.
1: نعم.
2: هي العدالة. فإذا كان عدلا موفيا فلا منازع له والولاية له.
1: نعم. فضل يا أبو نعيم.
2: على أن يعجل يوفون. نعم. بالند.
1: الله. ألو مرحبا.
4: يعني ما يعني عجل الولي
2: ما ينتقل إليه
1: الولاية العامة بعد ما ينتهي الولي.
2: إذا لم يكن هناك متوليا.
1: نعم.
2: كان المتولي عاجزا.
1: نعم.
2: ولم يعين بجانبه أحد.
4: شاهد.
1: مرحبا، تفضل. سلمكم الله. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: كيف أنتم يا أبي؟
1: حياكم الله.
5: للحين نعانى سؤالي.
1: تفضلي.
5: كنا سأل الأول واحدة حنقة كان أربع سنين زوجها وفلت.
1: لا إله إلا الله. وبعدين هذا السؤال الأول.
5: أيوة بعد ذلك أنا فقدتها ولا دلكها ولا ديك فيها ولا دربها.
1: علقها.
5: ولا دلك.
1: لا إله إلا الله. هل تسمعوا الإجابة ولا يسدوا السؤال الثاني؟
5: لا أنا ولا دلك ولا دلك ولا دلك.
1: نعم لا إله إلا الله.
5: يا.
1: نجاوب على الأول وبعد الثاني. تفضلوا شيخ عبد الله.
5: يا الله يبارك فيكم ويسهل لكم.
1: وأنتم كذلك.
2: هذا المسألة اجتماعية وللأسف
1: واقع.
2: نسمع بمثلها.
1: نعم.
2: وأن تقع بين من يسمع قول الله عز وجل وإلا يعني بيقول لنا فذا ذروة كان معلقة.
1: نعم.
2: والله يقول في سورة النساء فلا تميلوا كل الميل.
1: نعم.
2: مال بس ميل.
1: نعم.
2: أما ترك المرأة بلا إنفاق ولا عدل بين الزوجتين فهذا من الظل.
1: مصيبة.
2: من الظل.
1: نعم.
2: وسيعلم الذين ظلموا
1: أي منقلب.
2: والظلم قد يكون ظلم النفس بارتكاب المعاصي أو ترك
1: نعم
2: الواجبة أو ظلم الزوجة
1: نعم
2: عندما يترك هذه ويعني ويميل إلى هذه أو ينحاز إلى هذه ويترك لينفق بصيغة الأم
1: نعم
2: ذو ساعة ومن قدر على رزقه
1: فلينفق مما أتاه الله.
2: الإنفاق واجب.
1: نعم.
2: والعدالة ما بين الزوجة في المبيت واجب.
1: نعم.
2: وإلا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما هذا فقد ظلم نفسه وأدخل نفسه في الإثم، فعلى أن يتدارك نفسه إن صح أن يطلب المسامحة منها وأن يسلم لها نفقة المدة الماضية كاملة.
1: نعم.
2: وأن لا يعود إلى مثله وأن يعدل بين الزوجتين أو بين الثلاث أو بين الأربع في المبيت. ولذا النبي حتى التوكل
1: أيوة.
2: للبكر 7 ليالي.
1: نعم.
2: وللثيب 3 ليالي.
1: نعم.
2: ثم يعدل بينهما. أما وقد مضت هذه المدة فالعدل واجب.
1: نعم.
2: يا داود هو نبي.
1: نعم.
2: ها هو عادل لكن هو بيعلمنا احنا.
1: نعم.
2: وبيعلمنا احنا.
1: نعم.
2: إنا جعلناك خليفة في الأرض والزوج خليفة على أهله.
1: نعم. أيوة.
2: الرجال قوامون
1: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.
2: الرجال قوامون.
1: نعم.
2: فقد يعني كما جعل الله المال قواما.
1: نعم.
2: وهذا هو راع وهو حاكم، فإذا مال فقد خرج يعني عن نطاق الله عز وجل وأدخل نفسه الإثم لا يجوز الله. له كم مرار من قل لنا كن اذكروا مواقفكم بين يدي الله ذكروني بالقيامة.
1: نعم.
2: وأن هناك مسائلة.
1: نعم.
2: لو تذكروا أنه
1: سيسأل عدل.
2: وإذا لم يستطع أن يعدل يستكفي.
1: نعم.
2: أو كما قال الله في سورة فواحدة.
1: نعم.
2: لا آه.
1: نعم.
2: فالإنسان عندما يوطن نفسه أن يتزوج بالثاني أو بالثالث يوطن نفسه على العدل.
1: نعم.
2: وعلى المساواة، فإذا لم يستطع أن يساوي فلا يمي.
1: نعم.
2: هذا المال خطر، خطر. من كان له زوجتان فمال إلى أحداهما
1: جاء يوم القيامة
2: وشكه
1: مائل. لا إله إلا الله.
2: يعني كناية عن الإثم.
1: نعم.
2: كناية عن الخطأ، كناية عن العصية، كناية عن مخالفة الشر. ما حد لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم. ما يجوز لك يا أخي، ما يجوز لك. ما هو الموجب أن تترك
1: نفسك.
2: هذا
1: نعم.
2: أن صح. تترك هذا وتميل إلى هذا، ما هو الحافز؟ هل هذا غنية؟
1: نعم.
2: الكل عول على الله.
1: نعم.
2: الكل بيأكل ويخرج وسط كلنا سوا.
1: نعم.
2: ونترك بعض حن بيأخذ الإنسان من حل وغير حل ويترك. نعم. ما تعب وجمع إلا الورثة.
1: نعم.
2: لكن عملك ما تقدر تتخارج منه إلا إذا عفى الله عنك. فالحذر من الظلم والحذر من الميل إلى إحدى الزوجتين وترك الأخرى أو مضاررتها أو تعليقها أو هذا من المسائل الاجتماعية.
1: نعم.
2: يجي يقول يتركك لو ما بلاه مزوجه ولا مطلقة يتركك الله في نار جهنم.
1: لا إله إلا
2: اذكر
1: الله.
2: قوة الله عليك ما
1: الله.
2: لك
1: لا إله
2: قوة
1: الله.
2: الله يد الله فوق أيديهم.
1: نعم.
2: يعني قدرة الله. الله قوة.
1: نعم.
2: الله خرجك من بطن أمك وأنزع الروح من قلبك وظلام.
1: نعم.
2: وانت شديد القلّة. كيف تشديد القلّة؟ آمن اترك.
1: نعم.
2: المظالم هذا من المظالم.
1: الله الله بارك الله فيكم. تفضلي يا أختي.
5: يلا الله يسهل لكم كل عمل ويخلصكم من كل بيت.
1: وأنتم كذلك حياكم الله. أهلا وسهلا.
5: يلا الله
1: يسعدك. حياكم الله. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف أنتم؟
1: حياكم الله.
3: كيف القاضي عبد الله الراعي؟
2: الله يعافيكم.
3: معنا بعض الأسئلة.
1: تفضل.
3: يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، نريد تفسيرها.
1: بارك الله فيكم. تفضلوا شيخ عبد الله.
2: هذه ألفاظ عربية.
1: نعم.
2: تفسيرها في طياتها.
1: نعم.
2: ولكن هي خاصة بأهل اليمن كما جاء في كثير من التفاسي.
6: نعم.
2: حينما كان النبي يخطب يوم الجمعة اللهم صل وسلم على وعلى على منبر رسول الله
6: صلى الله عليه وآله،
2: أمره يعني فلان من الأنصار وكان نعم. يخطب على جذع نخل.
6: نعم.
2: فحن لفراقه
6: صلى الله عليه وآله،
2: حن الجذع لفراق النبي،
6: هو خشب حن النبي،
2: والنبي أقسم لو لم يمسح على ظهر إلا بقي إني لا يوم القيامة لفراقه.
6: لا إله إلا الله.
2: وإحنا أمة الحبيب ما نحنش إلى الحبيب، ولم يحن إليه إلا من اقتدى واكتبس آثاره وسار على نهجه.
6: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم نعم للتقوى. الله الله.
2: فبهداهم اقتدى. وبعد نعم. كان يخطب يوم الجمعة.
6: نعم.
2: فنزل جبري يبشر بإسلام أهل اليمن في أول جمعة من رجب.
6: نعم.
2: فالعادة إن الخطيب لا يشتغل لا بالخطبة.
6: نعم.
2: إلا الفارق بين الخطبة أن يستغفر ولا يقرأ نعم. سورة قل والله أحد ولا يدعو ما أحب.
6: نعم.
2: فترك الخطبة ونزل سجد لله حمدا وشكرا.
6: الله الله.
2: ها؟
6: نعم.
2: ونزل قوله إذا جاء نصر الله والفتح.
6: والفتح.
2: يعني الفتح على يد أهل اليمن في المدينة وفي اليمن.
6: الله.
2: والنصر جاء على أيدي اليمن اليمنيين الأنصار في حنين حينما فرنا فاقتحم الأنصار.
6: نعم.
2: ما بقي مع النبي إلا سبعة.
6: النبي.
2: نعم.
6: الله.
2: كالأسوء.
6: الله.
2: وضحوا بخيرة رجالهم.
6: الله.
2: فورأيت الناس يدخلون. في عهد أبي بكر وصل إلى المدينة في يوم واحد 20,000 مقاتل من اليمن.
6: من اليمن.
2: الله. ومن فتح الكوفة ومن مصر البصر ومن فتح فارس ومن فتح جلة المجاهدين في مع عمرو بن العاص وكذا في مصر وفي الأندلس وفي حدود فرنسا من اليمنيين.
6: الله الله.
2: نعم كان يسمون اليمنيين.
6: قبورهم شاهدة لليوم.
2: وآثارهم.
6: الله.
2: وأسرهم
6: قدموا آثارهم.
2: يبصروا في الصعيد في الكوفة.
6: نعم.
2: في وذا حتى رئيس وزراء العراق الزيدي.
6: نعم.
2: آه عادنا الألفا
6: نعم.
2: الشيباني الكذا
6: موجودة.
2: عادي متوارثة
6: نعم.
2: إلى الآن. والأصبحي وهذا أنس بن مالك من
6: أصبحي.
2: أيوة كلهم نعم. يعني من اليمن والجل من الجيش وهي
6: نعم.
2: حتى أنه بشر النبي أنهم المدد.
6: نعم.
2: المدد إلى الآن.
6: الله.
2: وهذا مشاهد فسبح طبعا لأني نعمة والنعمة تشتهي حمد وشكر.
6: الله.
2: ومن أعظم يعني ترجمة
6: نعم.
2: التسبيح
6: الله.
2: التعظيم لله لأنه أولاك بهذا
6: تعظيم وتقديس لله
2: واستغفر والذي عاد إحنا تكلمنا
6: نعم.
2: والتسبيح
6: نعم.
2: يلزم الطريقة السوية والإقبال على الله إنه كان ثوابا وعد الله. من رب العالمين
6: الله.
2: ما يردك ولا يقنطك فهذه ظاهر في ألفاظها لا تحتاج إلى تفسير وإنما ذكرنا سببها لأنها خاصة بأهل اليمن ولكل من سار على نهجهم.
6: نعم تفضل.
3: أخ قتل أخته وفي حضرة أبوها فهل يحق للزوج مطالبة القصاص؟
2: الله قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل لكل وارث كلهم
6: نعم.
2: إذا أجمعوا على القصاص لهم حق ذلك لكن إذا توقينا
6: نعم.
2: أنه تعتى عليها عمدا عدوانا
6: نعم.
2: لكن إذا عفى أحد الورثة أحد أولياء الدم سقط لأن الروح ما يتجزأش
6: نعم.
2: سقط القصاص وانتقل إلى الدية ولو حق المطالبة بالدية أو العفو عن قسط من الدية
6: نعم.
2: أما إن هذا مهمة واحد من الورثة عفى
6: نعم.
2: هذه المسألة جت الزوجة عفت
6: نعم.
2: تعصب عصبته إخوان قالوا أبدا وذهبوا قتلوا القاتل
6: أخطأوا
2: يقتلوا
6: نعم.
2: قتلوا عمدا عدوانا وما عبش موجب للقصاء قصد القصاء
6: نعم.
2: بعفو أحد الورثة والزوجة أحد أولياء
6: منهم.
2: الدم
6: أيه.
2: بدليل التية تقسم بين الورثة حسب الفرائض نعم. الشرعية فهنا يعني فلا يسرف في القتل فقد أسرف وأساء لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمري وكل واحد مستقل بذاته
6: نعم.
2: القصاص إذا أجمع الجميع أو التية إذا عفى الجميع أو بعضهم
6: نعم.
2: ننتقل إلى التية فعندما يعفي البعض

0: يزملوا في كفن أبيض نعم. أو ما شاكل ذلك، وأن يصب عليهم من الروائح
1: نعم.
0: يعني يبقى على حال الطيبة
1: طيبة.
0: فعندما تدليه إلى قبره يمكن أن تفك الحباء لأنه
1: نعم.
0: يورم البدن
1: تخفيف
0: أن أيوة
1: نعم.
0: أما وضع التراب في فمه والمسمى بالتعريف بالتعفير ليس من السنة، وإنه خطأ ويلزم الجميع تركه
1: نعم.
0: ما يلزم لا تفعل في وجهه ولا في أنفه ولا في
1: فمه
0: لن تشتي التزم منها خلقناكم
1: وفيها
0: قال من صلى على أخيه المسلم كتب الله له قيرة
1: نعم.
0: والقيرة ده الواحد كجبل أحد من الأجل
1: الله.
0: ثم شيعه إلى قبره
1: نعم.
0: ثم أدلاه يعني شيع
1: نعم.
0: وقرأ هذا منها خلقناكم كتب له قيرادا آخر
1: الله الله.
0: كتب له قيراد آخر هذا الذي فيها الأجل فيها الأجل
1: نعم.
0: وأن تسلم على أهل المقبر وأن تعتبر وكذا. أما وضع التراء في فم أو في أنف ما ماشي أصد يتركه.
1: يعني إيش يقصدون بهذا؟ هل يقصدون إن التراب هو اللي يملأ العين؟
0: إنه بالتو بعد أنه
1: نعم.
0: فعل يعني جبريل في فم فرعون حتى لا يتلفظ. قد أخبرنا الله أنه تلفظ
1: هذا اسمه فرعون،
0: وقد أخبرنا الله أنه تلفظ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل
1: نعم.
0: قد تلفظ
1: نعم.
0: لكن قد أخبرنا الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ما عاد بش منها
1: نعم.
0: نعم. حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا. ثانية الآية في فصلت قال آمنا ما عاد ينفع مش إيمان نعم. لما رأوا بأسنا سنة نعم. الله قد قال
1: نعم.
0: ما عاد ينفع. فهذا من التخيلات ما بيش لها صح هذا الأثر
1: لا أصل لها
0: آية ويتركوه في أمان نعم. الله.
1: مرحبا يا بني.
2: واحد ربع من امرأة ويشتي يتزوج من واحد من بناته غير الذي ربع معاه.
1: دحين فهموا بعض الناس أن التي تحرم عليه هي اللي يرضع معها.
0: أيوة
1: تمام. يعني ما هوش اللي يرضع منها، الأصل اللي يرضع منها وليس اللي يرضع معها. تمام صح. تفضلوا.
0: أيبتر ما بيقول لنا في سورة النساء عندما سرد علينا التي من النسب والتي من السبب سبع وسبع قال وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة
1: نعم.
0: فالمرضعة اسمها مرضعة
1: هي الأصل
0: مع حليمها السعدي رحمه نعم. الله أرضعة النبي
1: أيه.
0: مرضعة النبي. وهذا الطفل إذا ارتضع من هذه المرأة وبضرعها
1: نعم.
0: لبن
1: نعم.
0: وحصل الرضاع
1: التام.
0: في خلال العام
1: في خلال العام الرضاع
0: فهانا قدي أم شرعة
1: نعم.
0: أم فكل أولاد
1: من سبق ومن يأتي
0: من أولاد هذه المرضعة فهم إخوة وخوات له
1: نعم.
0: بدليل أخواتكم من الرضاعة
1: نعم.
0: فجميع بنات المرضعة هن خوات له
1: نعم.
0: وعلى الله يجوز له أن يتزوج بخلاف إخوانه
1: نعم.
0: ما بيش لهم دخل
1: ما لهمش علاقة.
0: قال أقارب ذي الرضاعة بانتساب إخوانه
1: نعم.
0: إلا هو أولاده
1: نعم.
0: أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه هو نعم. أبنائه أما أبوه أخوه
1: عمه
0: ما يتأثرش نعم. وأما أقارب المرضعة فإحنا بنقيم الرضيع مقام واحد من أولاد المرضعة من النسب
1: نعم.
0: فما حرم على ابنها من ذاتها من صلبها يحرم على ابنها من
1: الذي رضعها
0: نعم
1: نعم الذي رضع منها
0: صحيح.
1: في مسألة اللي يحصل فيها الخطأ اللي هو أبو اللبن
0: هذا قعد في عهد النبي
1: أيوة
0: أبي القعيس حينما جاء يزور عائشة زوج
1: نعم.
0: النبي فاحتجبت منه فغضب صار يشتكي إلى النبي أخبره أنه عمها من الرضاع
1: نعم.
0: قال يا عائشة لا تحتجبي منه فإنه عمك من الرضاع
1: الله.
0: فحينه هذا صاحب اللبن
1: نعم.
0: أخوه هو عم
1: أيه.
0: أخوه عم وهكذا
1: هذا أبو اللبن
0: لأن أبو اللبن هو اللبن للرجل
1: نعم.
0: اللبن للرجل
1: يعني فرضنا لو معه زوجتين
0: أيوة.
1: أنا رضعت من واحدة منهن والثانية معها عيال يحرم عليه
0: يحرم لأنهم عيال الرجل
1: نعم.
0: وهو صاحب اللبن
1: أبي اللبن
0: نعم. فكأنه أرضعك ذي الرجل
1: نعم.
0: سواء من هذا الزوجة أو من لأن اللبن له
1: نعم.
0: بعد ما دعلك منك أدو صاحب اللبن
1: نعم.
0: فهذا بيقع على ما تفضل ثم خطأ كثير
1: هذه الناس ينسوها
0: وكون يسألوا قبل نعم. ما يتزوجوا
1: هذا الأصل
0: لأن بعضهم يجي وقد تزوج
1: وقد معه اثنين أولاد أو ثلاثة
0: وعبه بعض نعم. النساء لا خير فيهن
1: تنكر
0: يعني رجل أراد أن يتزوج ببنت عمه
1: نعم.
0: فتقول أرضعته ونقول الرضا حصل في العامين قالت قد أني ناسي الرضا حصل
1: كثير
0: وهناك باللبن
1: مرة ولا
0: قالت ما بش أقرت أني ما بش من شرط التحريم وجود اللبن

0: نعم،
1: مثل ما الرضاعه الصناعيه، مثل الانسان عندما
0: يرضع اصبعه
1: ما يضر من شرط وجود اللبان.
0: نعم،
1: الحلي
0: وفي نفس الزمن،
1: وفي نفس الزمن
0: سنتين.
1: نعم،
0: بالعامين
1: يعني، والوالدات يرضعن أولادهن
0: حولين كاملين،
1: بعد أكد كاملين.
0: نعم،
1: ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة خلاص. نعم، أما بعد الحولين ما عاد يضر ولا. نعم، شيء
0: ولا يحرم،
1: ولا يحرم.
0: أيها يا بني،
2: السلام الله عليكم. شكرا الله
0: وإليكم أحسن الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن، ودحر الله المعتدين، ورفع الحق والهدى والدين، وجعلنا من أتباع القرآن المبين وأتباع المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة ونوعية من برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة.

مستمعين الكرام، عندما نتحدث عن أرض اليمن الطيبة فإن أول ما يخطر ببالنا هو التنوع المناخي والبيئي الذي وهبه الله لهذه الأرض العظيمة. هذا التنوع جعل من خضرواتنا وفواكهنا معلما للجودة ولذة في الطعم لا تضاهى. واليوم نفتح ملفا زراعيا واقتصاديا لغاية الأهمية، ملف محصول لم يعد مجرد خضار لتقوية النظر أو لسد احتياجات السوق المحلي فحسب، بل أصبح سفيراً للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية. ابقوا معنا لأنقل لكم كيف بدأت رحلة تصدير هذا المحصول، وما هو هذا المحصول والميزة التنافسية فيه التي جعلته ينتج بجودة عالية ومواصفات تصديرية. سأنقل لكم أنا هذه المعلومات رشا محمد سعيد إعداداً وتقديماً، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: مستمعين الكرام مزارعين الأفاضل، قصة التصدير ومميزات الجزر اليمني، نعم هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، محصول الجزر. ولكي نفهم القيمة الاقتصادية للجزر اليمني علينا أن نعود قليلا إلى بداية القصة. لسنوات طويلة كان الجزر يزرع في الوديان والقيعان اليمنية مثل قاع جهران ووادي سر ومناطق من صنعاء وذمار وعمران وصعدة لغرض الاستهلاك المحلي فقط. كان المزارع يكتفي بما يسد حاجة الأسواق المجاورة أحيانا، لكن مع تطور وعي المزارعين والمسوقين والتجار وبدء الاهتمام بسلاسل القيمة ووفرة وفرز المحاصيل، لاحظ الجميع نقطة جوهرية: الجزر اليمني يمتلك خصائص فريدة تجعله يتفوق على كثير من المنتجات المنافسة الإقليمية. فالنكهة ونسبة السكريات العالية، يتميز الجزر اليمني بلونه البرتقالي أيضا الداكن المائل للحمرة أحيانا، والغني بالبيتا كاروتين وهي المادة المسؤولة عن الفوائد الصحية، واللون الجذاب الذي يفضله المستهلك سواء محليا أو خارجيا. وبفضل تنوع المناخ في اليمن يمكن إنتاج الجزر في أوقات متقاربة على مدار العام، مما يمنحه فرصة دخول الأسواق المجاورة في الفترات التي يقل فيها الإنتاج الإقليمي، فترات الفجوة التسويقية. بالتالي مستمعين الكرام مزارعين الأفاضل، من هنا بدأت أولى محاولات التصدير الإقليمي إلى دول الجوار ودول أخرى. بدأت بتجارب فردية عبر نقل الشحنات المبردة وحققت نجاحا باهرا، حيث أقبل المستهلك الخارجي على الجزر اليمني لبنيته الطازجة ونكهته الممتازة. اليوم أصبحت تجارة وتصدير الجزر باب رزق واسع لآلاف المزارعين والعمال في مزارع الجمع والتعبئة والتغليف. ولكن الوصول إلى السوق الخارجي سهل، والاستمرار فيه هو التحدي الحقيقي. فالتصدير يتطلب مواصفات صارمة ودقيقة، وهذا ينقلنا مباشرة إلى المهندس المتخصص لنجيب على هذا السؤال: كيف ننتج جزر يمني ومواصفات تصدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموضوع عملية تصدير أي نوع من أنواع المحاصيل سواء كان الجزر أو غيره، لكن اليوم نتكلم عن الجزر، أنه دائما عملية تصدير هذا المحصول يجب أن يكون بمواصفات خاصة على أساس يحقق رغبة لدى المستهلك في الدول التي سيتم تصديره إليها. بالنسبة للجزر الأحمر عندنا في اليمن، يكون يعني منتج صالح للتصدير ضروري ما يتوفر فيه مجموعة مختلفة من الشروط. يعني مثلا أول شرط يكون الشكل، مثلا تكون أول استقامة يكون الجذور مستقيمة غير متفرعة طبعا أو ملتوية، لأنه لما يكون متفرع أو ملتوي هذا ما لا يجد أي إقبال من قبل المستهلكين في الدول التي يتم إليها عملية التصدير. ثانيا اللون والتجانس، اللون ضروري يكون مطلوب، مثلا لون أحمر داكن جاذب يعني من الخارج. لا نقوم بتصدير مثلا الجزر ذات الجذور اللي هي ذات مثلا فيها ثقوب خشبية صفراء أو سميكة. أيضا الحجم والقدرة هذا مهم جدا، طول الجزر المثالي اللي يؤديه المناسب لعملية التصدير ممكن يوصل إلى يعني تراوح مثلا من 15 سنتي إلى 20 سنتي، والقدرة هو أيضا مهم جدا، يتراوح بين 2 إلى 3 سنتي أو إلى 4 سنتي عند الكتفة العلوية يعني في أعلى. أيضا من مواصفات الجزر الصالح للتصدير الجزر الأحمر أنه يكون القشرة الخارجية تكون فيه سليمة والجلد سليم، يعني القشرة تكون ناعمة ما فيهاش تشققات، ما فيش أي جروح عملية جني المحصول، ما فيش أي أعراض ظاهرة مثلا لإصابات حشرية أو أثر أتربة فيه يعني بعد عملية غسله، هذه مهمة جدا. أيضا النضج يجب أن يعني يحصد عند اكتمال نضجه دائما الجزر، النضج الفسيولوجي، بحيث انه يكون مذاقه مرغوب، يعني نسبه السكريات فيه مثاليه واسترابه مثاليه من اجل انه يتحمل عمليه الشحن والتخزين. ايضا انه الجزر اللي بيتم حصاده بيتم عمليه ضروري ما يتم عمليه التبريد الاولي السريع، غسل جيد له بماء معقم. وايضا موضوع التعبئه، يعني مثلا اذا التعبئة مثلا في عبوات كرتونية أو بلاستيكية تكون العبوات هذه مهوة، يعني على أساس تكون عملية تهوية مطابق للمواصفات الدولية. عملية الرص يكون الرص بشكل جيد جدا متناسق، ما فيش عملية تزاحم هذه الأشياء المهمة التي يجب أن يأخذها زارع الجزر الأحمر بعين الاعتبار من أجل عملية التصدير هذا المحصول المهم جداً.

0: بالتالي مزارعنا الكريم، إذا كنت مزارعاً وتريد أن يدخل محصولك قائمة المحاصيل التصديرية ذات المردود المالي العالي، فالأمر لا يعتمد على الحظ بل على خدمة المحصول وإدارته بشكل علمي ودقيق من اللحظة الأولى لوضع البذرة في التربة، سواء اختيار التربة والتجهيز الأولي أو اختيار الصم ثم كمية البذور والخف والتسميد والري المنتظم.
1: ناهيك عن مراقبة الحر، فماذا عن الوقاية من الأمراض والآفات التي تصيب محصول الجزر؟ وكيف نعمل على وقاية هذا المحصول من تلك الأمراض ونكافحها أو نعمل على وقايته منها؟ هيا نستمع إلى نصيحة الناس.
2: بالنسبة للموضوع كيف نحمي الجزر من الآفات والأمراض وما هي العملية الزراعية التي ترفع مناعة المحصول، عملية زراعية هو في عملية زراعية عملية الوقاية طبعا تبدأ من تربة والخدمة، يعني وتبدأ أولا من اختيار بذور معتمدة خالية من الأمراض، قد تكون هناك بذور مهربة أو ما إلى ذلك، لا أحرص على اختيار بذور معتمدة وخالية من الأمراض ومعاملة البذور قبل زراعتها بمطهرات فطرية. ثانيا يأتي عملية إعداد التربة، هذا إعداد التربة يجب أن يكون إعداد جيد، حرارة الأرض مرة إلى ثلاث مرات متعامدة طبعا من أجل عملية تهويث التربة وتفكيكها، خصوصا هذا الأيام في انتشار للنيماتودة، فمهم جدا عملية قلب التربة أو حراستها وتفكيكها. وأيضا ممكن طالما هو محصول يعني يزرع في الشتاء ينصح بتغطية التربة بلاستيك يعني شفاف لقتل مسببات الأمراض. ثانيا من العملية الزراعية المهمة اللي هي الدورة الزراعية مهمة جدا، يعني أنه ما أزرعش الجزر أو أي محصول من هذا الفصيلة في نفس الأرض إلا بعد مرور فترة أو سنة إلى سنتين، يعني يفضل التدوير مع محاصيل أخرى كالحبوب كالذرة أو الشعير أو الثوم أو البصل. أيضا أثناء التوازن في إضافة السماد، يعني ما منع الإفراط يعني في النيتروجين، أيضا يجب استخدام سماد بلدي متخمر تماما طبعا، لأن السماد الغير متخمر له أضرار كثيرة ويسبب أمراض الجذور. أيضا إحنا قلنا منع الإفراط في النيتروجين لأنه زيادة النيتروجين أو اليوريا هذه تؤدي إلى نمو خضري كثيف ويسهل إصابته بالفطرية طبعا، ويقلل على حساب النمو الجذري يقلل من حجم الجذور. أيضا التركيز في عملية التسميد على البوتاسيوم الفسفور كبريت الزراعي، هذه بتزيد من عملية صلابة جدران الخلايا في الجذور وترفع يعني أيضا مناعة ضد الأمراض. تنظيم الري والتصريف، الجزر طبعا المحاصر دي يحتاج ريا معتدلا منتظما لأنه ما تؤدي إلى ريات كثيرة قد تؤدي إلى تشقق الجذور أو يسبب أعفان للجذور. المسافات طبعا مهمة جدا، يعني ترك مسافة من 4 إلى 7 سنتي 8 سنتي بين النباتات عند عملية الخف يسمع بحركة الهواء وتخلل الشمس. طبعا الجزر غير من المحاصيل يصاب بمجموعة مختلفة من الأمراض، منها آفات حشرية ومنها المن ومنها أمراض بكتيرية البياض الدقيقي أعفان الجذور وغيرها، وبالتالي حتى تقوم بعملية الوقاية من الجزر من الأمراض المختلفة احرص على تنفيذ العمليات الزراعية والدورة الزراعية واختيار البذور المعتمدة ومعاملتها قبل عملية الزراعة، بالإضافة لعملية الزراعية الأخرى الخف وغيرها، واحرص على عملية توازن عملية التسميد وعملية الري. هذا بالنسبة لعملية كيف نعمل وقاية للجزر من الإصابة بالأمراض المختلفة. إذا أصيب المحصول بعدين بالأمراض المختلفة اللي ذكرناها، هي المزارع ضروري ما يتواصل مع مرشد زراعي لعملية تشخيص المرض وتحديد العلاج.
1: إلى مصافي التسويق في الدول الغربية. تمام. الدولية بشأن متبقيات المضيات وعيوب الجذور النارية عن الإصابات الماضية. ناهيك عن أن الحصاد المحصول يحتاج إلى تقديم أهم الشروط اللازمة للحصول على الجزر القطبي. فالجزر القطبي لا يقلع بأمنا في الشمس، بل يتم قلع الجذور بالماية من أجداد بروح أو خبيث، وتبصر الجذور بالماء النظيف لإزالة الأثر، وتفرز وتستبعد الجذور المتفرعة المكسورة أو المصابة، كما وتجرى عملية التبريد حسب الطول والقطر، وتعبأ في عبوات فتحية أو بلاستيكية مجهزة ومثقبة للتهوية، ثم تنقل عبر التبريد للحفاظ على الغذاء.
2: نصيحة مختصرة طبعا بالنسبة لزارعين الجزر في اليمن، طالما احنا تكلمنا على انه كيف احصل على مواصفات جيدة لعملية التصدير، انه المزارع اذا اردت انتاج جزر يمني منافس للتصدير لا تكثر من استخدام المبيدات، ولا تبدأ بالمبيد، ابدأ باختيار الصنف الصحيح، التربة المناسبة، البذور السليمة، الري، التسميد المتوازن، راقب محصولك باستمرار، عالج المشكلة في بدايتها، لا تجعل المشكلة تكبر وبعد ذلك حتى عملية المعالجة لا تعود مجدية وقد يكون سبب تلف للمحصول كامل. احرص على أن يكون الجزر نظيف متجانس خالي من الأمراض متبقيات المبيدات. دائما الجودة تبدأ من الحقل وليس بعدين بالأمراض المختلفة اللي ذكرناها. في المزارع ضروري ما يتواصل مع مرشد زراعي لعملية تشخيص المرض وتحديد العلاج.
0: في الزراعة بعد أن توفر البذرة الجيدة وتوفر المناخ المناسب لهذه البذرة، وكذلك أن تقوم بتجهيز التربة الزراعية لزراعة هذه البذرة وخدمتها حتى النمو والإنتاج، فأنت بهذا لا تقدم لنا محصول إنتاجي فقط زراعي، وإنما تقدم جودة إنتاجية قد تصل بك إلى مصافي التسويق في الدول الخارجية. سمعين الأفاضل، كل الجهد الذي تحدثت عنه من توجه الدولة نحو تصدير الجزر واجتهاد المزارع في خدمة المحصول وتنفيذ العمليات الزراعية قد يضيع في أيام معدودة إذا لم يرافقه برنامج وقائي لحماية المحصول من الآفات والأمراض. فالأسواق الخارجية تفرض شروطاً قاسية بشأن متبقيات المبيدات وعيوب الجذور الناتجة عن الإصابات المرضية، ناهيك عن أن حصاد المحصول يحتاج إلى تطبيق أهم الشروط اللازمة للحصول على الجزر التصديري. فالجزر التصديري لا يقلع ويرمى في الشمس، بل يتم قلع الجذور بعناية دون إحداث جروح أو خدوش، وتغسل الجذور بالماء النظيف لإزالة الأتربة، وتفرز وتستبعد الجذور المتفرعة المكسورة أو المصابة، كما وتجرى عملية التدريج حسب الطول والقطر، وتعبأ في عبوات كرتونية أو بلاستيكية مجهزة ومثقبة للتهوية، ثم تنقل عبر التبريد للحفاظ على نظارتها.
2: نصيحة مختصرة طبعا بالنسبة لزارعين الجزر في اليمن، طالما احنا تكلمنا على انه كيف احصل على مواصفات جيدة لعملية التصدير، انه المزارع اذا اردت انتاج جزر يمني منافس للتصدير لا تكثر من استخدام المبيدات، ولا تبدأ بالمبيد، ابدأ باختيار الصنف الصحيح، التربة المناسبة، البذور السليمة، الري، التسميد المتوازن، راقب محصولك باستمرار، عالج المشكلة في بدايتها، لا تجعل المشكلة تكبر وبعد ذلك حتى عملية المعالجة لا تعود مجدية وقد يكون سبب تلف للمحصول كامل. احرص على أن يكون الجزر نظيف متجانس خالي من الأمراض متبقيات المبيدات. دائما الجودة تبدأ من الحقل وليس عند مرحلة التسويق، كلما كان المحصول ذات جودة عالية من الحقل بعدين مرحلة التسويق هي عبارة عن مجموعة من العمليات بتقوم فيها معروفة على أساس تقوم بعملية تسويقه بشكل جيد ويستطيع أن تجد رواجا لدى الدول التي يتم عمليتها التصدير. وبالتالي اختيار التربة المناسبة، التزام بمواعيد الزراعة، تجهيز الأرض جيدا، انتظام الري، التسميد المتوازن، هذه من الأشياء الرئيسية التي يجب على كل مزارع من مزارعي الجزر الأحمر في اليمن أن يضعها بعين الاعتبار أثناء لزراعة هذا المحصول والحصول على محصول ذات جودة عالية وقيمة تسويقية.
0: المهم أن وجود الجزر بوفرة في الأسواق المحلية يستوجب من الأسر التنموية أن تساهم في دورها. فماذا ساهمت تقية ورضية؟
3: يا لطيف والضبح من عيالي هؤلاء، إن أي حين ربي يرحمني من الجوالات هذا واللعب فيهن، قد عيونهم تقول لي جمر من كهربات للشاشة هؤلاء، إن ما سوي لهم.
0: أنت ضابحة من قهاليش وعيونهم تعبوا من الشاشات والجوال، وأنا بنت صغيرة عظامها ضعاف وشهيتها مقطوعة، ما بالشي يعجبها تأكله.
3: وبهي تشتكي وحلاوة الأرض بين يديش أختي، اقطعي الجعالة حقهم والخرطة المصنعة الذي بيأكله، وأدبي عيالش بما تجود بها أرضنا. شوفي ما أحلى هذا الجزر البلدي، أمانة بتخشخش في اللقف لخشخشة كأن الذهب برتقالي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ما هو الصدق الجزر حقنا بيفتح النفس، لونه وشكله وطعمه وقرمشته. لكن ما بتسوي بهذا الجزر كله الذي جنبيش؟ أتسوي دبيخ ولا عصير؟
3: عاد أسوي الاثنين. هذا الجزر اليمني مش أي جزر يا تقية، هذا حلو وطعم السكر طبيعي، مش مثل بعض المستورات الذي بتاكلي وكأنش بتاكلي خشب، لا بين الطعم ولا رايحة.
0: هيا للماما تدي للجهالش لأجل عيونهم وبصرهم، دي ضعف من الجوالات. إنهم بيقولوا الجزر به فيتامينات نقول للعيون.
3: كم ذكرتوني بحكي سيدي الله يرحمه، الجزر يقوي النظر على ما بيقولوا، هذا كلمة الأولي، بس العلم فيه هذا الأيام أضعاف أضعاف.
0: فعلا ما العلم بيقول إن الجزر البلدي مليان فيتامينات، وبالذات فيتامين ألف وبيتا كاروتي، يعني بيقوي المناعة وينور البشرة ويحمي عيون الجهال من الشاشات، وفوق هذا مليان ألياف تطرد السموم من المعدة وتهدي القلق.
3: هيا قلتيها أنتي بنفسش، والجاهلها الصغيرة حقش لو تبشري لها جزر مع نقطة عسل عترجع صحتها زي اللوز، سع ما يقولي إعادة ضبط المصنع.
0: كده أنتم متأثرين بالجوال يا أختي، أو ما إعادة ضبط المصنع وهي الجوال عنديش. تيلي جزر تيلي تيلي طعم، والله إن طعمه حالي قوي سكر حليبي. لكن سمعتي الأخبار أمس يا أختي يا رضية؟
3: أخبار مي أختي؟ ما هو نزل سعر الذهب، عساه يقع خير يا رب.
0: إنما حسش إلا عند الذهب مع قالوا في الإذاعة أنهم بدأوا يصدروا الجزر اليمني للخارج، دول الخارج بدأت تطلبوا بالاسم وتستوردوا من بلادنا، يشتوا جزر يمني.
3: أو ما شاء الله تبارك الله، والله إني يحك لهم يطلبوا الجزر حقنا، بيرتوي من ماء المطر العذب وشمس اليمن الصافية تجنن، تربتنا مباركة تطلع الحب حلاوة وطراوة، الخارجيين عرفوا صدق قيمته وطعمه السكري والفرد من نوعه.
0: فعلا المنتج اليمني ما بش مثله في الدنيا كلها، إذا دخل السوق بيض الوجه.
3: صح يا أختي، يعني أصحاب الخارج عيذوقوا حلاوة أرضنا من صدق. طيب يا أختي عندي سؤال، كيف نسوي للعيال غير الني الذي هم بيحبوا ويأكلوا؟
0: أيوة، الجزر هذا غذاء ضد السمنة، تعملي منه عصير ومربى وحلوى ومبروش ومقروش، ما اشتيتي فعلتي به. الجزر يدخل في كل الأكلات والطبخة.
3: تذكرتي يا أختي عصير الجزر والبرتقال، ذي كان تعصريه مع البرتقال وقليل عسل، مشروب طاقة وعافية من الصبح للجسم.
0: وعاد حلوى الجزرية تطبخيها مع الحليب والسكر والحوائج والمكسرات، يسخن الجسم ويقوي العظام.
3: يو وعاد لو دبس ريم مبشور في السلطات والطبيخ يدخل مع السلطة والمرق، يا طعمه. وعاد الرز يخلي الأكل له طعم وحلاوة لا تقاوم.
0: الله أمانة إني قرش قرشة حالي مثل ما العسل. خلاص من اليوم الجزر اليمني عيكون الأساس في بيتي وبيتك، أو ما يختي لعيالنا وصحتنا وصحتهم.
3: صحتين وعافية على شيختي، هيا وربي بيتش وخزانتش ببركة أرضش، والأرض المباركة ما تثمر إلا كل خير وعافية. ويختي من شاب على شي شاب علي.
0: إي والله التغذية في الصغار مثل ما النقش على الحجر، خاطريش أصير عمل منشورة توعوية حول فوائد الجزر اليمني البلدي.
3: الله معش أختي، ونتذكر دوما خيرات أرضنا هي الفخر والصحة، والجزر اليمني سفير الحلاوة والعافية إلى العالم بكله. دمتم ودامت أرضنا بالزراعة والخير.
0: الله معش أختي. مستمعين الكرام، لازلنا معكم في هذه الحلقة، ورسالتك وصلت هي أساس الوصل فيما بيننا وبينكم. مزارعين الأعزاء، تواصلكم معنا عبر رقم البرنامج 3748115، أهم فقرة في البرنامج، لذلك كل رسالة منكم لها قيمة عالية في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية قطاع الخدمات والدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. اليوم سنذهب إياكم إلى صندوق البريد لنتعرف على الكثير من الرسائل. من سعيد عايض طاهر، لديه سؤالين بيسأل: هل إذا خلطنا للأغنام بين الماء طحين فهو مفيد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. النصيحة: إذا تم خلط الطحين والماء وتقديمها للأغنام لا يعتبر شيء مفضل، لأنه يؤثر سلبا على الأغنام ويؤثر على إنتاجيتها ويسبب لها مشاكل هضمية وتلبكات. وعند التقديم الطحين للأغنام يقدم بشكل منفرد عن الماء، ويفضل خلطه بمصادر أخرى، حيث الطحين يعتبر مصدر للطاقة. الطحين المطحون من المصادر الحبوب مثل القمح أو الذرة أو الشعير يعتبر مصدر للطاقة، ويمكن أن يدخل في تركيبة العليقة بنسبة 50%، ولا بد أن تكون كميته قليلة جدا بحيث أنه لا يسبب لنا تخمة عند الأغنام. ومن ناحية الماء يقدم لوحده بحيث أنه يكون متاح للحيوان بشكل متواصل ويكون نظيفا. المهندس أشرف فرح، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.
0: والسؤال الآخر الذي بيسأله سعيد: عندي حظيرة حيوانات مبوءة بالجرب، وكلما كان هناك ماشية أصيبت بالجرب، وخاصة الحيوانات الصغيرة، تعبت بالمكافحة بالإبر للحيوانات، فهل هناك حل تعقيمي للحظيرة أو أي وسيلة أخرى للتخلص من الوباء؟ ولكم التحية، أخوكم محمد العلوي من وصاب السافل محافظة دمر. لنذهب إلى الطبيب البيطري ونستمع لإجابته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للجرب، الجرب مرض معدي ومن الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، لذلك يجب على المربي اتخاذ الإجراءات الوقائية والتعامل مع الحيوانات المصابة بحذر، ولبس الكفوف والكمامات عند التعامل مع الحيوان المصاب. في حالة كون الحظيرة موبوءة، هذا يعني أن الطفيل موجود داخل الحظيرة، ومعظم الحيوانات الموجودة داخل الحظيرة مصابة. لذلك يجب على المربي اتباع الخطوات التالية: أولا، غسل الحيوانات بالماء والصابون، ومن ثم استخدام مبيد الديازينون. مبيد الديازينون هذا خاص بالطفيليات التي تصيب الحيوانات، مبيد بيطري خاص بالطفيليات التي تصيب الحيوانات، يمكن الحصول عليه من الصيدليات البيطرية، ونستخدمه بمعدل 1 ملي لكل لتر ماء. يجب الحرص على أخذ الجرعة الموصى بها 1 ملي كل لتر ماء، إذا زادت الجرعة أو معدل الخلط ممكن تسبب حالة تسمم في الحيوانات، هذا يجب الحذر والتنبيه لها عند التعامل مع المبيد والحيوانات المصابة. يجب على المربي لبس الكفوف وغسل الحيوانات في الصباح الباكر قبل خروجها إلى المرعى. بعد الانتهاء من غسل الحيوانات يتم تنظيف الحظيرة من الروث ومخلفات الحيوان والتخلص منها سواء بالحرق أو رميها خارج أو بعيد عن الحظيرة. بعد ذلك يتم رش الحظيرة بمادة الديازينون اللي تكلمنا عنها، مبيد بيطري يتم الحصول عليه من الصيدلية البيطرية، ومعدل الخلط مع الماء 1 ملي لكل لتر ماء. يتم رش الحظيرة، أرضية الحظيرة، الشقوق، الجدران، ويتم بعد ذلك تهوية الحظيرة وعدم دخول الحيوانات حتى يتم خلوها من رائحة المبيد. بعد التأكد من خلوها من رائحة المبيد ممكن نستخدم للحيوانات الأدوية الخاصة بالطفيليات الخارجية، الأيضر مكتين حقن تحت الجلد 1 ملي لكل 50 كيلوغرام من وزن الحيوان، وينصح باستشارة الطبيب البيطري بتحديد الجرعة المناسبة للحيوان المراد معالجته. في حالة الحيوانات المصابة بالمرض والتي تتضارع جسمها الآفات التي سبب الجرب جروح وما إلى ذلك، يتم استخدام مرهم الكبريت يوميا مع مراعاة بقاء الحيوان المصاب معزول عن بقية الحيوانات لتجنب من انتقال المرض إلى الحيوانات الأخرى. مع تحيات دكتور عبد المحمد المقدم، مدير الصحة الحيوانية بمكتب الزراعة بحرم الدمار.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم عن الجزر اليمني. أتمنى لكم دائما مواسم زراعية وفيرة ومحاصيل صحية ذات أرباح جيدة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة وموضوع زراعي جديد، أستودعكم الله. نحن على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نوصل هذه المعلومات الواردة في الحلقة إلى مزارعين آخرين ونشرها في محيطكم ومجتمعكم الزراعي. لا تنسوا التواصل الدائم معنا عبر رقم البرنامج 37481115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد.

0: سامعني الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجة الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. سننتقلكم الآن إلى المركز الوطني أرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ عبد القادر السالي. صباح الخير أستاذ عبد القادر.
1: أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين القائمين على هذا البرنامج.
0: تفضلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا زالت الأجواء إجمالا غير مستقرة على المرتفعات والإضافة الداخلية، لذا يتوقع في فترة ما بعد الظهر أن تشهد هذه المناطق هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصحبها الرعد، وبالتالي وجب أخذ الحيطة والحذر من قبل الإخوة المواطنين القاطنين في هذه المناطق. طبعا الصحراء لا زالت الأجواء حارة، وكذا أجواء رطبة وحارة على السواحل، وقد تهطل أمطار خاصة على السواحل الغربية وكذا سهل التهامة والسواحل الشرقية والجنوبية. طبعا في مثل هذه الأجواء عادة نحذر يعني نقول المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى اليوم غد بمشيئة الله تعالى، صنعاء العظمى 29 صغرى 15، عدن 36 30 تعز 30 18، المقلة 32 28، حديدة 37 32، سيئون 38 العظمى الصغرى 27، سقطرى 35 28، في دمار 27 15، إب 36 في الغيرة 32 26، زنجبار أبيان 38 العظمى الصغرى 28، الضالع 23 في الحوطة لاحق 39 28، عتب 38 26، في مارب 38 العظمى الصغرى 27، صعد 31 18، في المحفوظ 37، عمران 30 العظمى الصغرى 15، في الجوف 38 27، حقا 38 21، في البيضاء 31 17، وفي الجبين ريما 27 العظمى الصغرى 16. هذا اقتل فاضل عزام السمان، كان ملخص للطقس الحالي ودرجات الحرارة. شاكرين تواصلكم معنا في رعاية الله ونهاركم سعيد.
0: إذن شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

تشير ساعتنا الآن إلى 8 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم سامعين الأفاضل ورحمته تعالى وبركاته، وطب صباحكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الأولى نستهلها بأبرز عناوينها. مصدر عسكري ينفي بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة، ويدين التزوير والتضليل الذي يمارسه كيان العدو السعودي. لقاء تشاوري لكبار مشايخ مارب يؤكد استمرار الكيان السعودي باحتلاله للمدينة، وهذا لم يعد أمرا قابلا للاحتمال. استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين في موجة استهدافات شنها كيان العدو الصهيوني على قطاع غزة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية على عدد من المحافظات اليمنية بطائرة F-15 والتايفون، وقد أقلعت من قاعدتي خمس مشيات والطائف. وأشار إلى أن الغارات استهدفت الأعيان المدنية من مدارس وجسور وطرقات في محافظة تعز، إلى جانب أعيان مدنية أخرى في محافظة الجوف، البيضاء، صعدة وعمران. وأكد المتحدث أن الاعتداءات السعودية الوحشية لن تمر دون رد بإذنه تعالى. حمل رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام الكيان السعودي تبعات استمراره في انتهاك سيادة اليمن واستهداف الناس والأملاك الخاصة بهم، وأوضح أن العدو السعودي وصل شن غاراته العدوانية على بلادنا، وأشار إلى أن التصعيد العسكري العدواني لن يحقق أي هدف له، بل سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع، وسبق له أن جرب الخيار العسكري ولم يحرز إلا الفشل. العودة لخيار فاشل يدم عن عقلية عدوانية لا تؤمن بحوار ولا بسلام. وعن نتائج العملية الأخيرة في الساحل الغربي، أكد عبد السلام أنه تم تطبيع الوضع وحضرت مؤسسات الدولة لتؤدي وظيفتها في خدمة الناس. دان مصدر عسكري بشدة التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه كيان العدو السعودي بادعائه وجود الخطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. وأكد المصدر أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وخلق الحالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي. هذا أسلوب قديم استخدمه هذا العدو السعودي سابقا. عقد اليوم في صنعاء اللقاء التشاوري لكبار مشايخ محافظة مارب. نعم، عقد بالأمس للوقوف على تطورات الأحداث على الساحة الوطنية بشكل عام ومحافظة مارب بشكل خاص، إلى جانب الأوضاع الأمنية والعسكرية والاجتماعية في المحافظة. هذا وقد ناقش اللقاء الوضع في مديريتي المدينة والوادي الخاضعتين للكيان السعودي الذي جعلهما محطة ومنطلقا للعدوان على بقية محافظات الجمهورية. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطنان فلسطينيين مساء أمس وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف لطيران كيان العدو الصهيوني خيام نازحين في مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق أمس استشهد 7 من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون. واصل جيش كيان العدو الصهيوني مساء أمس اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شن غارة على دفعتين مستهدفا عين السماحية في بلدتين مفدون وزوطر الشرقية، وأغار على بلدة المنصور مستهدفا إياها بصاروخين. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بسماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، فيما لم تصدر السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة الانفجارات أو بأسبابها. تحطمت مروحية إخبارية
واشتعلت فيها النيران أثناء تغطية حادث تصادم ميت في ضاحية شيرسوث في لوس أنجلوس. وقد أسفر عن مصرع 3 أشخاص وسقط جرحى. وكانت المروحية التابعة لهيئة الإذاعة الوطنية تحلق فوق موقع حادث التصادم المميت بين سيارة دفع الرباعي وحافلة نقل عام، وقد أسفر عن مصرع 2 وإصابة 6 آخرين. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. مصدر عسكري ينفي بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة ويدين التزوير والتضليل الذي يمارسه كيان العدو السعودي. لقاء تشاوري لكبار مشايخ مارب يؤكد استمرار العدو السعودي بسيطرته على المدينة، وهذا لم يعد أمرا قابلا للاحتمال. استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين في موجة استهدافات شنها كيان العدو الصهيوني على قطاع غزة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الأولى، ونستمر وإياكم في هذه المحطة الإخبارية وننتقل إلى الصحف وما جاء فيها.

0: يومية لا الورقية لهذا اليوم الأربعاء الخامس من ربيع الثاني 1448 هجرية، ما يصادف 16 من سبتمبر 2026. طلعتنا بهذه العناوين: محافظ مأرب هناك مبادرات قبلية لتسليم المدينة بشكل سلمي، وسبعة جيوش عربية تجتمع سرا بالكيان في ألمانيا برعاية أمريكية.
1: والكعبة في خطر.
0: بعد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ابن سلمان يستغيث بمصر وبريطانيا ويستقدم تكفيريين من سوريا.
1: صنعاء تفتح أبواب الجحيم في العمق السعودي والرياض تتعلق بشماعة الكعبة.
0: وهذا العنوان أيضا: 275 قتيلا ومصاب وأسير من المرتزقة وتدمير 85 من الآليات إلى جانب إسقاط 7 مسيرات في محافظة الجوف.
1: وأيضا دك رتل عسكري في العبر وصد هجوم في كهبوب.

0: وأيضا برعاية أمريكية اجتماع سري في ألمانيا يجمع الاحتلال وقادة 7 جيوش عربية.
1: أيها الكرام، وصلنا للتو. بين المهم لقواتنا المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية بإذنه تعالى عند 8:30، أي بعد قليل. ونعود إلى يومية لا وفيها طوابير لأيام وشلل يطال النقل والأسواق الغاز يختفي من محافظة تعز المحتلة.
0: وعرقجي يزور الصين اليوم.
1: وصنعاء ترحب بالجهود الروسية لدفع مسار السلام في اليمن.
0: ولا مصلحة دولية في الانجرار وراء التصعيد. عبد السلام، التصعيد العسكري السعودي لن يحقق أهدافه في اليمن.
1: في لحج قتيل وجريح في اشتباكات داخل معسكر للمرتزقة.
0: وأريتريا تحذر من تحركات إسرائيل والإمارات في صومالي لند.
1: جيبوتي تقول لا خطر على الملاحة في باب المندب.
0: أيضا الزمن الجميل، هل كان جميلا حقا؟ الدباس، حرس حلاوة الأيام لكاتبه مروان ناصح الكاتب الدرامي والسوري.
1: ونتحول إلى الشأن الرياضي، واليوم انطلاق بطولة العاصمة لبناء الأجسام في باور هوم.
0: أيضا بطلة العالم سهام عامر تفوز بحزام الجوجستو البرازيلي ودورة تونس الدولية.
1: وأيضا لاعب المنتخب الوطني السابق خالد بلعيد يقول منتخبنا تطور كثيرا مع الجزائري والدعلي وخليجي 27 ستكون الأصعب.
0: وفي الشأن الرياضي أيضا، أعلام فلسطين تحاصر ترامب بملعب غولف في إيرلندا.
1: إلى قلب المحور، الأمم المتحدة تحذر من طمس أدلة الإبادة.
0: أربع شهداء و11 جريحا وانتشال 12 جثمانا في غزة.

0: كيان الاحتلال الصهيوني وصل نصف المنازل في الجنوب اللبناني وقصف كفر التبنيت. ولماذا التقى الأمير محمد بن سلمان بـ54 أميرا لإسحاق المساواة؟ عندما تنهار العروش، سؤال الشرعية في زمن التحولات الكبرى.
1: وبتهمة الاختلاس، فرنسا تطالب بسجن أحمد وخالد عفاش ومصادرة ممتلكاتهما.
0: بهذا العنوان أيها الكرام، نطوي هذا التجوال بين أخبار وعناوين الصحف.

نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، ننوه إلى أنه بعد قليل في 8:30 سيكون هناك بيان مهم لقواتنا المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

أصحاب الأحزاب الأحزاب أسمعنا وإياكم إلى هذا البيان الذي يثلج الصدور. ونقول كم هو جميل أن نبدأ هذه الفترة الصباحية بمثل هذه البيانات التي تحمل هذه الانتصارات لشعبنا اليمني.

0: لنا ما قد
1: ولد. سعداء أيها الأحباء في هذا اليوم النصري أن نكون معكم في هذه الفترة المفتوحة الصباحية تحيا اليمن عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

معنا في الإشرف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. في الإشراف والمتابعة والتنسيق لفترة الصباح طاهر الحرازي. من الاستديو أمل إبراهيم. في الإدارة العامة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. التنسيق المكتبي بسام الحمامي. في النظم والمعلومات هشام العيزري. ومعنا أيضا محمد قوبة ومحمد النهاري. التنفيذ المباشر لهذا النهار جمال محمد سريع. أما الإخراج فهو للزميلة المخرجة أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم على الدوام.

صباح الاتصالات الكبيرة، صباح اليمن العظيم، صباح الأرض التي لا تنحني والقلوب التي لا تعرف إلا الصبر والقوة ولا تعرف الانكسار. صباح اليمن حين يشرق من بين الغبار كفجر جديد، شامخا بتاريخه، عزيزا بأهله، متمسكا بأمله. إنه اليمن الكبير الذي لا يختصر في خارطة ولا تحيط به الكلمات، هو ذاكرة الأجيال وحكاية الحضارة ونبض الأرض التي عرفت كيف تزرع في الصخر الحياة وكيف تجعل من الجبال شموخا ومن التاريخ شاهدا على عراقة الإنسان. صباح الخير يا وطني.

0: وجنده.
1: احنا اسود ربي وجنده
0: والجاهل عنا. هذا هو الشعب اليمني، هم الاسود، هم جند الله، هم الأنصار، هم المناصرين للدين الإسلامي، هم أيضا الناصرين لكل الشعوب المستضعفة. كيف لا ينتصر هذا الشعب وهو جعل غزة أيقونته، جعل غزة هي الطريق وهي المنهج في الانتصارات، فحق له أن ينتصر. هذا ما يعد الله عباده المناصرين للمستضعفين. لنكن مع الله وهو سيكون معنا بالنصر المؤزر. وما هذه البيانات وما يحدث اليوم إلا من نصر الله، فله الحمد والمنة.

0: مستمعين الأحباء، الحرب ليست عسكرية فقط، إنما في مختلف وشتى المجالات تشن على وطننا اليمني، في المجال التعليمي، في المجال الصحي، في المجال الزراعي والاقتصادي، في كل مجالات الحياة، حتى في المجال الاجتماعي، هي حرب ضروس. إذن نتحدث عن الجبهة الزراعية وهذا المزارع الذي يخرج من منزله فجرا بشكل يومي حتى يقاوم هذا العدوان من خلال زراعته، من خلال إنتاج المحاصيل التي تغذي هذا الشعب الذي يحتاج للصمود من خلال التغذية. تأمل صديقنا المستمع، صديقتنا المستمعة، تأملوا الأسواق عن اليمين وعن الشمال، أيضا من الأمام والخلف، تجدوا مختلف أنواع الفواكه والخضروات. اليوم العنب يتوفر بمختلف الأنواع والأشكال في مختلف الأسواق. سنتحدث عن العنب وخاصة عن البذور. البعض منا لا يحبذ هذه البذور داخل هذه الثمرة الصغيرة، فيعمل على رميها، كلما أكل حبة رمى هذه البذور، لكن ما فائدة هذه البذور؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل.
1: فوائد بذور العنب الصحية والعلاجية، فهي غنية بالعديد من المركبات المضادة للأكسدة والتي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم ووقايته من مختلف الأمراض.
0: أيضا تساعد بذور العنب والمستخلص في فوائد جمع للجسم وللصحة، فهي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، تخفض ضغط الدم المرتفع بفضل احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية،

0: أيضا تدعم صحة القلب لأنها تقلل أكسدة الكوليسترول الضار وحماية الأوعية الدموية، أيضا ضغط الدم المساهمة في خفض معدلات هذا الضغط المرتفع وتحسين الدورة الدموية.
1: هذه البذور الصغيرة الحجم تعمل على حماية الخلايا من التلف وتقلل علامات التقدم في العمر لاحتوائها على مضادات الأكسدة والقوية.
0: أيضا تعزز من إنتاج الكولاجين وتحسين وترطيب جسم الإنسان وتقوي أيضا الإنسان، واستخدام زيت بذور العنب وتقوية العظام بزيادة كثافة العظام وتحسين وظائفها بفضل مواد الفلافونيد.
2: صباح الخير
3: صباح الخير
2: صباح الخير صباح الخير يا شبي، ولو ما شفت وجه الخير
0: اضمن.

0: طبعا أيها الأحباء، من خلال هذه العمليات العسكرية تم تحرير 5400 كيلومتر مربع في الحديدة وفي محافظة تعز بأيدي هؤلاء الأبطال، رجال الرجال في قواتنا المسلحة. سلام الله عليكم وبوركتم. أيها، هناك الكثير من الجزر اليمنية، سنتحدث عن جزيرة أرخبيل حنيش. هي عبارة عن مجموعة من الجزر الكبيرة والصغيرة في البحر الأحمر، من أبرزها زقر، وهي أكبر جزر المجموعة، تقع إلى الشمال. حنيش الكبرى جنوب زقر على بعد 130 كيلومتر من مدينة الحديدة، مساحتها تبلغ نحو 90 كيلومتر. أيضا حنيش الصغرى إلى الجنوب من حنيش الكبرى، إضافة إلى عدد من الجزر الصغيرة والصخور البحرية المحيطة بها.
1: وحين نحلق في جزيرة حنيش، حين يكتب البحر قصيدة يمنية في قلب البحر الأحمر، حيث يلتقي وتلتقي زرقة الماء باتساع الأفق، تتربع جزيرة حنيش اليمنية كلوحة طبيعية آسرة تجمع بين سحر البحر وهيبة الجزر وهدوء الطبيعة.

هناك تبدو المياه في مشهد صاف يلامس الخيال، وتنساب الأمواج حول الشواطئ كأنها ترسم حدود لوحة من الجمال، وتمنح الجزيرة زائرها فرصة للتأمل في طبيعة بعيدة عن صخب المدن، حيث الأفق مفتوح والبحر حاضر في كل اتجاه. حنيش ليست مجرد جزيرة جميلة، إنها جزء من الجغرافيا اليمنية الغنية، وشاهد على التنوع الطبيعي الذي يمتد من الجبال والوديان إلى السواحل والجزر. في حنيش للبحر حكاية أخرى، وللأفق لغة، ولليمن لؤلؤة أخرى تتلألأ في مياه البحر الأحمر. فيا لها من لوحة ومن وجهة تستحق أن تعرف للعالم. جزيرة يمنية تحمل في طبيعتها دعوة لاكتشاف جمال اليمن بكل تفاصيله، والتأمل في كنوزه البحرية والساحلية التي ما زالت تنتظر مزيدا من الاهتمام والتعريف. حنيش صفحة زرقاء من كتاب اليمن. إذن هي حنيش الصفحة الزرقاء من كتاب اليمن الكبير، كتبتها الطبيعة بماء البحر، وزينتها الشمس، وحفظها الأفق، ودخلت القلوب بسحرها وألقها وجمالها. إنها عروس البحر.

هنا هنا هنا إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن.

0: هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار.
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.
0: ومنبر الثوار.
2: يا هنا الليلة نبدي، يا هنا الليلة.
0: قبس من نار هدى يا أولي الأبصار. برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
3: نعلم اللي ما درى، ونفهم اللي ما فهم، إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
0: إذاعة صنعاء صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن، هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
4: وأنا جمال العز كله بكمله، والمجد ليد سمار والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذار لا يساومنا.
2: التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام في إطار تحيا اليمن. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بعمل عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مارب، وتم ذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وقد ذكر البيان أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى بصواريخ محلية الصنع عملية تصد لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 والتايفون في أجواء محافظة مارب، وكانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله تعالى. وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماءه مستباحة بإذن الله. دان مصدر عسكري بشدة التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه كيان العدو السعودي بادعائه بوجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. وأكد المصدر أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وإلى خلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهذا طبعا أسلوب قديم استخدمه كيان العدو السعودي سابقا. استشهد مواطنين فلسطينيين مساء أمس، وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف طيران كيان العدو الصهيوني لخيام نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وصل جيش كيان العدو الصهيوني مساء أمس اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شن الطيران هذا العدو غارة على دفعتين مستهدفا عين السماحية بين بلدتي مفيدون وزوطر الشرقية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بسماع دو انفجارات في جزيرة قشمة جنوب إيران، فيما لم تصدر أي توضيحات من قبل السلطات بشأن طبيعة الانفجارات أو عن الأسباب فيها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا بأهم الأنباء.
3: وقفة إعلانية.
4: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
6: بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
9: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعلها.
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
10: نسينا،
9: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
10: وهذا ما يقع به؟
9: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
10: خلاص، جل من لا يسهو.
9: السلامة تشتي الحرص.
10: وما نفعل؟
9: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
10: إن شاء الله.
9: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
10: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
11: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
12: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
14: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

أيها الأفاضل، صباحات متوجة بالانتصارات العظيمة لرجال الرجال في جبهات العزة والشرف والكرامة، وبين أيدينا الآن فيلم وثائق يستعرض العمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوة المسلحة اليمنية في مواجهة السعودية ضمن معادلة تشكلت في ظل الحصار المفروض على بلادنا. يوثق الفيلم أبرز العمليات ومحطاتها ويرصد تطور المواجهة وتصمتها.

0: تتجاوز العمليات العسكرية الواسعة التي طالت أهدافاً اقتصادية وعسكرية في موجة نارية منسقة واحدة وهزت أركان النظام السعودي. اليوم تتجاوز فكرة القصف الموضعي المفاجئ إلى ذروة منطقية لمسار عسكري متصاعد شقه مجاهدو القوات المسلحة اليمنية لتثبيت معادلات السيادة، وحلقة استراتيجية متصلة بسلسلة ضربات نوعية منسقة لا تزال تطيح بهدوء المملكة المتشيطنة الزائف واستقرارها المصطنع. في بيان للقوات المسلحة اليمنية صباح الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر لعام 2026، أعلنت عن هجوم باليستي ومسير طال تحصينات العدو ومنشآته الحيوية في 4 مدن رئيسية: أبها، جيزان، نجران، وخميس مشيط.
1: وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
0: خلف لغة البيان وسياقه الرابط بين التعنت السعودي والعدوان المتلطي خلف مرتزقته، ثمة معركة كسر إرادة سياسية تديرها صنعاء بكفاءة عالية، هدفها إجبار الرياض على مغادرة مربعات التذاكي السياسي والتهرب من دفع كلفة العدوان المباشر وتفكيك وهمها القديم بإمكانية التواري خلف بنادق الإيجار وعصابات المرتزقة لتصوير الحرب كنزاع يمني داخلي لا يد للمملكة فيه ولا شأن لها به إلا في حدود الوسيط الحريص على حقن الدم وإصلاح الوضع.
2: أعتقد أن لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
0: وهو ما بات هروبا واضحا ومفضوحا أمام الجميع، سيما وقد نجحت صنعاء في كشفه في عدة محطات من المواجهة الدبلوماسية والعسكرية.
3: الساعة 4:30 من يوم الاثنين 7 سبتمبر تقلع طائرة حربية تابعة للعدو السعودي من طراز F-15SA من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، كما كشف عن ذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية. وجهة طائرة العدو السعودي الإصلاحية المركزية بمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وقتها كانت الإصلاحية تستقبل زوار النزلاء بينهم نساء وأطفال. تصل طائرة العدو السعودي إلى منطقة الاستهداف وتنفذ غارتين جويتين على الإصلاحية الجوية وفق ما أعلنه متحدث القوات المسلحة. بعد تنفيذ الغارتين تغادر طائرة العدو السعودي مسرح الجريمة عائدة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وعند الساعة 4:45 تهبط طائرة F-15SA في القاعدة التي أقلعت منها. 15 فقط فصلت بين إقلاع الطائرة المقاتلة التابعة للعدو السعودي واستهداف إصلاحية الجوف بغارتين جويتين ثم عودتها إلى قاعدة الملك خالد الجوية. كشف القوات المسلحة عن نوع الطائرة وقاعدة إقلاعها وهبوطها رسالة واضحة في مواجهة محاولات النظام السعودي التنصل من مسؤوليته عن الجريمة. ولا تقف المعطيات عند جريمة إصلاحية الحزم، فخلال 12 الماضية شن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء. وبحسب ما أعلنه متحدث القوات المسلحة فقد نفذت هذه الغارات بمقاتلات حربية من طراز F-15SA وأقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وفي مسار موازن أقلعت طائرة حربية من طراز تايفون من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وشنت غارة على محافظة الجوف. تؤكد القوات المسلحة أن هذه الغارات والعدوان المتواصل على اليمن لن يمر دون رد وعقاب.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا هو الأهداف للعدو السعودي.

0: في تفاصيل المشهد الميداني، زاوجت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بين دقة الرصد وقوة التدمير، كما دمجت هذه المرة بين الأهداف العسكرية والاقتصادية، حيث استهدفت العملية المشتركة مجمع ومصفات شركة أرامكو في جيزان ومرافق التخزين والتحميل الحيوية في نجران وأبها. بالتزامن مع دك القواعد الجوية الرابطة وعلى رأسها قاعدة الملك خالد بخميس مشيط، واعترفت وزارة الطاقة السعودية على مضض باندلاع حريق واسع شل العمليات التشغيلية في وقت أحصت جبهاتها الداخلية 73 مصابا جراء الانفجارات المتتالية.
1: حرائق منشآت أرامكو لم تنطفئ، من نجران إلى جيزان في أبها سحب الدخان تظلل جنوب مملكة العدوان السعودية، مضى على اندلاع ألسنة النار وتصاعد دخانها يومان وهي مرشحة للاستمرار. مدعت الرياض أنه حريق جرى السيطرة عليه، تظهر مشاهده على

0: واحتراق منشآت عملاق الطاقة العالمي يأتي في وقت يجد نفسه في شرنقة الحظر اليمني للملاحة البحرية وضغط كاف لتقويض ورقة البقرة الحلوب، ما يعني أن كل شيء أمامها معقد وغير متوقع المآلات. تدرك مملكة الشر السعودية أن من العسير احتواء تأثير ورقة الحظر للملاحة واستهدافها كمنظومة كاملة من البنى التحتية المختلفة، بداية بالحقول وخطوط الأنابيب إلى المصافي والموانئ والخزانات وأرصفة التحميل وأسطول النقل ومسارات الإبحار.
1: يكشف التحليل العسكري لضربات القوات المسلحة اليمنية عن شلل تكتيكي أصاب المطارات العسكرية التي انطلقت منها 121 غارة سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية لتغطية زحوف المرتزقة. تؤكد صنعاء بهذه العمليات الباسلة أن الجغرافيا السعودية لن تكون منصة آمنة للعدوان، ولن ينفعها التخفي خلف أدواتها من منافق الداخل في دفع كلفة عدوانها وإصرارها على مصادرة مستحقات وحقوق اليمنيين.

0: تكتسب أحداث اليوم شرعيتها الميدانية من ترابطها الوثيق بصفعة 20 أغسطس الماضي، التاريخ الذي عجزت فيه دفاعات أرامكو في جيزان عن حمايتها تحت وطأة ضربة يمنية مسددة شلت طاقة التكرير البالغة 400,000 برميل يوميا. واضطر معها المدير التنفيذي للشركة أمين الناصر للإقرار علنا بانقطاعات حادة في الإمدادات.
1: قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات. وأشار الناصر في كلمة خلال مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور إلى أن تهديدات لأمن الطاقة لا تزال تثير قلق عالمي.
2: الهجمات أسفرت عن تعطل تام في الإنتاج النفطي السعودي، وقد تحتاج الشركة الضخمة شهر كامل لإعادة عملها بشكل منتظم. سجلت أسعار النفط ارتفاع ملحوظ بأكثر من 12 دولار، فيما قادت السعودية خسائر بورصة الخليج مع تضمينات أمريكية بالتزود من الاحتياطي النفطي لتعويض الخسائر. والأهم من ذلك، شكل هاجس قلق لولي العهد محمد بن سلمان الذي تراجع طموحه برؤية إصلاحية لعام 2020 بعد الضربة الموجعة التي تلقتها أرامكو.
0: جاءت الضربة اليوم لتبني على هذا الانهيار الاستراتيجي وتضع صانع القرار في الرياض أمام حقيقة أن التهدئة التي منحتها صنعاء للوساطة الدولية لم تكن صك أمان مطلق، وإنما فرصة مشروطة لرفع الحصار الإنساني. قابلتها المملكة السعودية المتشيطنة بمزيد من المماطلة والالتفاف على حقوق الشعب اليمني ومستحقاته التي طال صبره عنها. يعود اشتعال هذا السلم الزمني المتفجر إلى خطيئة القرصنة السعودية في يوليو المنصرم، حين أقدم طيران المملكة بإعاز أمريكي على قصف مدرج مطار صنعاء الدولي للحيلولة دون وصول الجرحى والعالقين والوفود الرسمية على متن طائرة ماهان والخطوط المدنية المسموح بها. توهمت الرياض أن خنقرئة اليمن الجوية سيستمر وأن عدوانها على مطار صنعاء سيمر بلا ثمن، فارتدت مجريات الحرب.

لتفرض صنعاء معادلة المنع بالمنع والحصار بالحصار. دخل الحظر البحري المطبق على السفن وناقلات النفط السعودية المارة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر حيز التنفيذ الفعلي في 20 من الشهر ذاته، وتوج بضرب ناقلتين عملاقتين للعدو في عرض البحر، وتلت سلاسل عمليات استهداف وتعقب ضد السفن البحرية السعودية.

تراجعت تحت ضغط الحظر اليمني عشرات السفن وسلكت طرقا بعيدة مكلفة، ونجحت العمليات اليمنية في تحويل الموانئ السعودية الغربية الواقعة في ينبع وجدة إلى موانئ معزولة ملاحيا. واضطرت إمدادات الطاقة التابعة للمملكة لارتياد مسارات انتفافية باهظة الكلفة حول رأس الرجاء الصالح فرارا من البأس اليماني. لم تتوقف أصداء الانفجارات داخل المرافق التحتية للمملكة، فقد امتدت شظاياها لتهز عصب أسواق الطاقة العالمية في لندن ونيويورك، كاشفة عن تداعيات أكبر تتجاوز السوق السعودية وعملاقها النفطي أمام الذراع اليمنية الطولة إلى الأسواق العالمية. وفور صدور بيان وزارة الطاقة السعودية الذي أقر بتوقف بعض العمليات التشغيلية، قفزت أسعار النفط قفزة دراماتيكية، حيث سجلت العقود الآجلة لمزيج برنت الدولي صعودا حادا لتلامس حاجز $99 للبرميل، بينما لحق به خام غرب تكساس الوسيط متجاوزا $94 وسط حالة من الذعر خيمت على بورصات التداول العالمية. ويعكس الارتفاع الجنوني اقتناع الخبراء والمحللين الدوليين بأن المخاطر الجيوسياسية باتت تعيد صياغة حسابات الإمدادات لعامي 2026 و2027 للميلاد. قصف مصفاة جيزان تحديداً يمثل كابوسا مكررا للمستهلكين الغربيين نظرا لدورها الإمدادي المحوري. وتدرك أسواق النفط اليوم أن علاوة المخاطر التي فرضتها الصواريخ اليمنية هي إعلان رسمي بأن الإمدادات السعودية باتت تحت رحمة الإرادة السيادية لصنعاء، وأن استمرار الحصار على اليمن يعني حتما دفع العالم بأسره نحو أزمة طاقة خانقة لا قبل للاقتصاد الغربي بها، يتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية نظام العدو السعودي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية.

مستشعرا وطأة الاختناق البحري في الغرب والنزيف النفطي في جيزان، لجأ نظام العدو السعودي إلى حيلته المعهودة، تحريك جبهات الداخل عبر اللجنة الخاصة.

0: صدرت الأوامر للمجاميع المسلحة في تعز والجوف والبيضاء بتفجير الموقف العسكري وخوض زحوفات انتحارية مكثفة ضد قواتنا الوطنية المجاهدة. أدركت القيادة في صنعاء مرامي هذا التصعيد المكشوف وأنه محاولة عاجزة لتشتيت الجهد الصاروخي والمسير وتخفيف الضغط عن العمق السعودي. فضلا عن تسويق الحرب خارجيا كنزاع أهلي لإعفاء الرياض من تبعات الدمار وإعادة الإعمار، انقلب السحر على الساحر إذ تحولت جبهات تعز والجوف إلى محارق التهمت أرتال المرتزقة بمصرع مئات القتلى والمصابين. وفي غمرة انشغالهم بالداخل انطلقت الصواريخ البالستية اليوم لتضرب رأس الأفعى في مدن الجنوب معلنة سقوط قناع الوكالة والوصاية إلى الأبد. أرست وقائع الأيام الأخيرة التي تفرضها القوات المسلحة اليمنية منذ بدء إعلان حظرها على ملاحة العدو السعودي حقيقة جيوسياسية غير قابلة للالتفاف، فقرار السلم والحرب في البحر الأحمر والعمق السعودي تصوغه الدولة اليمنية في صنعاء عبر منصات الصواريخ والمسيرات في صورة من صور الاستقلال النادرة في تاريخ الأنظمة العربية، تتمرد عن حالة الانصياع العربي العام للأمريكي أو أدواته في المنطقة. ومعها اتسعت جغرافيا معادلة الحصار بالحصار لتضع المدن الاقتصادية والمنشآت الاستثمارية على طول الخارطة السعودية تحت رحمة الاستهداف المباشر في أي لحظة. ومعها تؤكد القوات المسلحة وبيانات عشرات المسيرات الشعبية والقبلية ألا تراجع عن الحظر البحري الصارم ولا كبح لجماح القوة البالستية إلا بالانصياع الكامل والعلني لمطالب الشعب اليمني. رفع الحصار الشامل عن المطار والموانئ وصرف مرتبات الموظفين من الثروات المنهوبة وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى من الطرفين. وما دون ذلك فإن فصول الردع القادمة ستجعل من عمليات أغسطس واليوم مجرد مناورات أولية في كتاب الثورة اليمنية المجيدة، ومعها تستمر عملياتية المواجهة.
1: رسالتنا لقيادتنا الحكيمة السيد المولى يحفظه الله أننا نرهن إشارتك والمجاهدين في سبيل الله على أتم الشوق والاستعداد لمواصلة هذا المشوار. وأما الأعداء فنقول العدو السعودي كبتم مخالة أمانيكم وعليكم أن تتعظوا مما حصل للأمريكي في البحر وكذلك الإسرائيلي، إن كنتم تظنون أن هؤلاء المرتزقة الذين تعتمدون عليهم سيحمونكم أو سيؤثروا على قرار شعبنا بالتخلص من ظلمكم ومن حصاركم فأنتم واهمون، وسنواصل المشوار حتى تحرير آخر ذرة تراب في أرضنا الحبيب، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة الهود، الموت.
3: سمعنا الأكارم، ستظل الكلمة لها الدور الأكبر في حياتنا ولها الدور الكبير جدا والمؤثر على وجدان الإنسانية ليس فقط على اليمن واليمنيين وإنما على الدنيا بأسرها.

0: ما كانت الكلمة يوما حروفا عابرة، بل كانت صوتا يوقظ الوعي وقنديلا يضيء الطريق. وحين تتقدم الشعوب نحو التغيير تصبح الكلمة ذاكرة تحفظ الحكاية، وصوتا يعبر عن آمال الناس وتطلعاتهم. في ثورة 21 من سبتمبر حضرت الكلمة في المشهد اليمني بوصفها أداة للتعبير والحشد والتوثيق. حملتها الخطب والقصائد والأهازيج والزوامل، وتناقلتها الأصوات من منبر إلى منبر. للحديث في هذه الزاوية عن الكلمة وأثر الكلمة في ثورة 21 من سبتمبر، حيث كانت الكلمة مرادفة للسلاح، لدينا على خط الهاتف الأستاذ الدكتورة ابتسام المتوكل، رئيسة الجبهة الثقافية لمجابهة العدوان. مرحبا بكم ضيفتنا الكريمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، أنتم وجميع المستمعين الكرام لإذاعة القناة.
0: حياكم الله. دكتور ابتسام، حين تعجز البنادق عن التعبير، هل تستطيع الكلمة أن تختصر تاريخ شعب كامل في قصيدة أو زامل أو حتى رواية أو أقصوصة صغيرة تتحدث عن الوضع، تتحدث عن مظلومية شعب؟
1: نعم، الكلمة تسبق الرصاصة، هي التي توجهها. الكلمة، الوجدان، الثقافة، الروح، المعنى يسبق الفعل العسكري ويأتي مرافقا له ويأتي بعده. ففي البدء كانت الكلمة وتتظل الكلمة هي المحرك الحقيقي لكل الحضارات ولكل المواقف ولكل الثورات، ولهذا التعبئة المعنوية هي أهم من وجود السلاح والعتاد. وآخر ما رأيناه في الساحل كيف أن كل تلك التحديدات لم تجدي نفعا لأصحابها التابعين للسعودية، لأنهم بلا معنى، بلا قضية، بلا كلمة تحركهم نحو حق ونحو أرض ونحو وطن. أما في المقابل القوات اليمنية، قوات الجيش، القوات المسلحة، كانت لديهم المحركات و المحفزات الحقيقية، كانت لديهم الفكرة، كانت لديهم الثقافة، كانت لديهم المعرفة الكافية لينطلقوا رغم فارق العتاد ولينتصروا بسبب هذا الإيمان. وهذا وما هو الإيمان؟ ليس جزءا من معرفة وثقافة وكلمات،
0: بالفعل
1: حركنا نحو حقيقة إيمانية، نحو معرفة لله، معرفة للحق، محاربة للباطل. كل ذلك هو نتاج الكلمة، ويتبعه الانتصار، يتبعه التحرك، يتبعه الرصاص، يتبعه الفعل العسكري. لا يمكن أن يأتي الفعل العسكري قبل أن تحضر الكلمة والروح والمعنى والفكرة والثقافة.
0: بالفعل. دكتورة، هل كانت الكلمة في ثورة 21 من سبتمبر مجرد وصف لما جرى، أم أصبحت جزءا من صناعة الوعي وتشكيل الذاكرة اليمنية؟
1: أولا، الكلمات التي أتى بها السيد حسين هي كانت المحرك للوصول إلى 21 سبتمبر.
0: صحيح،
1: فهي كلمات دونت فيما يعرف بالملازم، لكن هي حقيقة، هي كلمات، هي محاضرات، هي دروس أعطاها. وهذا أكبر مثال على أن الثورة جاءت تجسيدا لهذه الكلمات والأفكار والمعاني. ثم ما رافقها، وخصوصا عند أن نستحضر شاعر الثورة معاذ الجميل، ونجد أن الكلمة صنعت فعلا، صنعت وعيا، صنعت واقعا، يعني ثوريا مواديا للثورة نفسها.
0: نعم سيدتي الكريمة،
1: هذا يعني بالفعل. وإذا عندما جاء العدوان نجد أن حصيلتنا من الشعر الشعبي والشعر الفصيح والزوامل والأناشيد كبيرة جدا، وتحركنا وتلهمنا، حتى أنها يعني حرضت العدو على أن يستنسخ هذه الزوامل. في البداية كانوا يسمعونها هي بنفسهم، يحاولون أن يسمعوا على وفقها، وفق ألحانها وكلمات تخصهم، وهذا يدل على أهمية هذا الجانب. سمعنا أنه يعني من في السعودية إذا كان أحد يسمع الزوامل اليمنية محبس.
0: نعم دكتورة.
1: ما معنى هذا؟
0: نعم.
1: معنى هذا تأثير هذه الكلمات، تأثير هذه الألحان، تأثير هذا الفعل الثقافي والوعي الثقافي على الواقع العسكري والواقع الميداني.
0: دكتورة ابتسام، ما الذي، ما دمتي ذكرتي القصيدة، فما الذي أضافته القصيدة العربية الموشاة بالصمود كشاعر الجنيد وشاعر حسن الشرفي وغيرهم كثير من الشعراء؟
1: الشاعر صلاح الدكان.
0: نعم.
1: القصيدة في الحقيقة يعني تمازجت مع الواقع الثوري وواقع الصمود وواقع موجات الأذون، تمازجت معه حتى أننا نستطيع أن نؤرخ أن هذه القصيدة قيلت في هذا الموقف، أو أن هذا الموقف انتج هذه القصيدة. وديوان محمديون لمعاذ الجنيد مثلا، ودواوين صلاح الدكاك، والشعراء أيضا لا ننسى الإضافات الشعرية للشعراء الشباب. يعني حرضت الواقع، حرض الشاعر على أن يخلق قصيدته المنبثقة من وعيه بما يجري حوله، بطبيعة الثورة وحتميتها وطبيعة حتمية مواجهة العدوان والصمود. فكانت اللوحة مكتملة ثقافة وفعلا ومواجهة وصمودا على مستوى الشعب وعلى مستوى النخب المثقفة وعلى مستوى القيادة السياسية وأيضا القيادة العسكرية.
0: نعم سيدتي الكريمة، ما دمنا تحدثنا عن الشعر العربي الفصيح، ماذا عن الزامل، وما الذي جعل الزامل اليمني ينتقل من كونه موروث شعبي إلى وسيلة حاضرة وبقوة في التعبير عن المواقف والأحداث وكأنه مؤرخ تاريخي يكتب الأحداث؟ نعم.
1: أولا الزامل هو فن قديم، لكن ضمن الخطط لمسخ هوية الشعب اليمني كان قد تراجع كثيرا إلى الوراء.
0: صحيح.
1: فأنه لم يعد له حضور في السنوات الأخيرة
0: إلا في المواقف القبلية. صحيح.
1: نعم، يعني أصبح محصورا، وحتى القبيلة أصبحت موصومة بالتخلف وبالهمجية وشوهت كثيرا.
0: صحيح.
1: وهذا كان يعني تبين مع وجود العدوان أن هذا كان مقصودا، يعني كانت هذه ضمن خطة الأمريكان لإيجاد مجتمع يدين بثقافتهم هم ويعرف الأشياء من خلالهم هم. حتى الإسلام قالوا سنصنع لهم إسلاما على مقاس فهمنا وما نريده منهم، فألغوا آيات الجهاد وفعلوا هذا في دول محيطة بنا. لهذا الزامن عندما استعادته الثورة، عندما استعاده الشجعان والمبدعين ومن كتاب ومن مزومدين، احدث ثورة أغاضت الكثيرين، وهجم الزامل رغم أنه كان يمني أصيل وقديم جدا مرتبط بالحرب أساسا.
0: صحيح.
1: وبالمواقف التي فيها مواجهات أو حتى تصالحات فيما بعد. لهذا كان باستطاعتنا نقول أن هناك ثورة للزامل، استعادة، تجديد، معاصرة، مواجهة، تعبير عن ثورة، تعبير عن صمود، حتى أنه أغاضهم وأصبح جهازا تعبويا توعويا يقدم الرسائل كاملة للشعب وللمقاتلين وللعدو. انتصر الزامل انتصارات كثيرة جدا موازية لانتصارات الجبهات، متقدما. فإحنا كنا نرى خصوصا في بداية سنوات الأدوان لطف القحوم سلام الله عليه، وهو المنشد العظيم، نراه يعني يتقدم صفوف الجبهات فينشد ويزومل ويقوم المقاتلون هناك بتأدية الخطط الحربية على إيقاع الزامل. فهذا من المشاهد التي يعني قد بعض الناس خفها لغرض في نفسه أو حق، وبعضهم لم يهتم بها، لكن العدو رصدها جيدا وكانت من ضمن الأشياء التي حاربت العدو وانتصرت عليه.
0: حتى أن العدو سيدتي الكريمة أعجب بهذا الزامل وانتشر الزامل اليمني حتى في أمريكا في جميع أنحاء العالم.
1: نعم نعم، والزامل الثلج سيفي كان أصبح ترند، ووجدنا أن كثير من الناس يترنمون به وينشدونه على الرغم أنه في بعض الدول لا يعرفون الكلمات العربية بشكل جيد، لكنه حقق نجاحا.
0: أيضا ضيفتنا الكريمة، تمت إعادة بعض الزوامل اليمنية من بعض الفرق العربية وذلك لإعجابهم بالكلمات واللحن الثائرة الحماسية. وبالعودة إلى الأديب اليمني والشاعر اليمني وكلهم تحت طائلة الأدب، إلى أي مدى يستطيع الأدب أن يكون جسرا بين التاريخ والإنسان فيجعل الأجيال؟
1: نعم، هو دائما هو الجسر بين الشعوب بين الحضارات، هو دائما الجسر، هو دائما الموصل الأكثر من جيد للتواصل الحضاري بين الشعوب. يعرفنا العالم ونعرفه عن طريق ثقافتنا وإرثنا الحضاري والمعرفي الأدبي الإبداعي الغنائي الموسيقي، هذا كله منذ زمن قديم وليس من الآن، هو الجسر الموصل للحضارات والذي يعبر عنا. لهذا لا يمكن أن تبتلعنا دول طارئة تعادينا لأنها تتبع الأمريكي والصهيوني، لا تستطيع أن تبتلع حضارة ضاربة الجذور في التاريخ، حضارة يعرفها العالم وقد وصلت إليه في النقوش وفي الفلكلور وفي التراث اللامادي وفي التراث المادي في العمارة، كل هذا هو جسر موصل. يعني لماذا البناء العمارة اليمنية خصوصا في شبام حضرموت وفي صنعاء هي موجودة لدى العالم كله كنموذج ملك للإنسانية، نموذج فريد يعرف العالم أنه موجود في هذه البقعة، هذه جزء من الجسور والرسائل التي أوصلتنا للعالم بوصفنا الحضاري بحقيقتنا الحضارية اليمنية الإيمانية التي اليوم ترسخت وتجلت في أفهى حللها. اليوم ثورة سبتمبر، ثورة 21 سبتمبر، تجسد الرحل الغربي قيما وأخلاقا ومبادئ وانتصارات واقتحامات وشجاعة، كلها يعني هذا هو المضمون الثقافي والحضاري لهذه الثورة ولهذا الشعب ولهذه الأمة اليمنية.
0: نعم، إذن سيدتي الكريمة، ماذا تردين على من يهمش الشأن الثقافي، القصائد، الزوامل، الأدب، الثقافة، الجبهة الثقافية وكأنها لا تعتبر جبهة؟
1: نعم، هذا نوع من غباء، هذا نوع من تجاهل لا يجب، لأنه لا يمكن أن تنتصر أمة بلا ثقافة بلا وعي بلا معرفة بلا فكرة بلا كلمة، لا يمكن.
0: نعم.
1: ودائما معركتنا كانت مع العدو السعودية معركة فكرية وثقافية.
0: صحيح.
1: أساسا وحتى المقاتلين العقائديين هناك هم يعني هم نتاج كلمة مشوهة، عقيدة مشوهة، فكرة مشوهة، فكرة باطلة، لكنها موجودة ومحركة، خصوصا العقائديين. أما أتباع الريال والدرهم فهؤلاء غير محسوبين بالمضى، ولهذا يفرون دائما وينهزمون في أول مواجهة. لكن بالحقيقة الصراع الآن هو صراع أفكار وصراع حضارات وصراع قيم ومبادئ، تحاول أن تشوه قيمنا ومبادئنا وهويتنا وقبيلتنا وتراثنا وأشعارنا لصالح المشروع الإبستيني، المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يريد تشويه العالم والسيطرة عليه من خلال تلك الممارسات التي لم نرى منها إلا أقل القليل، كما يقول المطلعون على جرائم إبستين وما صنعه وما خفي من جرائمه هو أعظم مما ظهر. هذه أفكار، هذه كلمات، هذه ثقافة، وتريد أن تحاربنا وأن تمحوها ذكرنا، ولكنها لن تستطيع، لأن الحق دائما هو المنتصر.
0: ولن تستطيع.
1: واثقون بالله، واثقون بكلماته، واثقون بهدى، وانطلاقا من هذا القرآن هو كلمة، كلمات، كلام الله.
0: صحيح.
1: إذن من يستهين بالكلمة بالثقافة بالفكرة؟ هل يستطيع أن يستهين بالقرآن؟ وليس محركنا وعقيدتنا وكل خططنا نازعة من هذا الكتاب الكريم وجهاتنا منه، وهي كلمات أنزلها الله على نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف نستعين بالكلمة بالثقافة بالفكرة؟
0: هو وجدان الأمة، الثقافة هي وجدان الأمة. إذا أردت أن تتعرف على شعب
1: وجدان أمة لا يمكن أن يحركها أي عدو ويسيطر عليها أي منحرف.
0: وأمة بلا ماضي مشرف وكلمة عريقة وكبيرة، فهي لا مستقبل لها.
1: نعم.
0: سيدتي الكريمة، وفي النهاية ماذا يبقى من الحدث حين تهدو الأصوات؟ تبقى الوثيقة؟ نعم تبقى الكلمة. نعم.
1: الزامل،
0: الشعر، الرواية، القصة،
1: الرواية، القصة، المثل.
0: صحيح.
1: أليس الآن الزامل صنعة بعيدة كل لها الرياض
0: أفضل. أي والله.
1: أصبحت مثلا الآن باقية في كل مرة يتهددنا فيها السعودي تحور، حتى حضرت في تقرير لأحد الإعلاميات اللبنانيات الإعلامية زهرة
0: ديراني.
1: نعم. تبقى الكلمة محركة مؤثرة، وإلى ما يعني بعد أن يهدأ رماد وغبار المعارك الذي يبقى ونستعيده هو الكلمات، هو الأناشيد، هو الزوامل، هو الحكاية. حتى يعني مثلا قصة الأسير الذي تحرر أبو مؤيد الهاملي. الآن بعد أن انتهت المعركة بقيت حكايته تتردد و تعطينا إلهاما. وهذا ذكرني بالشهيد عبد القوي الجبري، إذا كان محافظ ضمار الذي طلب منه المرتزقة أن يشتم السيد ورفض، فصبوا عليه الأسيد وقتلوه حيا.
0: يا الله.
1: وسجلوا ذلك، كان موقفه قوي، وكان الموقف الأقوى لوالدته عندما اتصل بها أحد المرتزقة وأخبرها بقتل ابنها، فكان موقفها عظيما جدا عندما قالت له أن هو فقد فاز، أنتم الخاسرون، بعتم أنفسكم بالريال وبالدرهم. وقالوا لها تعالي الجسد، قالت له خذوها، لقد صعدت روحه إلى الله.
0: صحيح. جميل جدا.
1: هناك كلمات وحكايات ستبقى، هي زادنا، وهي سر انتصاراتنا وسر قوتنا وسر أسرار صمود هذا الشعب، هذه الحكايات وهذه الثقافات وهذه الكلمات والمواقف التي نتحدث عنها ولا نمل. هناك كثير من الحكايات ينبغي أن تكتب وتوثق وترصد، لأنها هي الأبقى وهي التي ستقدم هذا الشعب بعد أن تنتهي المعارك وتتوقف الصواريخ والقنابل.
0: سيبقى ما ينفع الناس وهي الكلمة. صحيح.
1: نعم.
0: سيدة الكريمة، اليمن بأسرها هي قصة إنسانية ومنظومة كبيرة يعبر عنها الإنسان اليمني كل بقدر ما يستطيع. هناك جبهتنا الثقافية، وهناك العسكرية، وهناك السياسية، وكذلك الزراعية والاجتماعية وكل مجالات الحياة. اليمن بأسرها واقفة كمارد أشم لا يستطيع هذا العدو أن يتخطاه، لأنه صاحب تاريخ كبير. ما الذي تقولينه في نهاية هذا اللقاء عن الكلمة؟
1: الكلمة هي الأصل، وهي البداية، وهي سر الحكاية، وهي الحكاية، وهي وسيطنا لنعرف الحكايات البطولية ولنعرف الأبطال. الكلمة هي الأصل، الكلمة هي السر، الكلمة هي الموقف، الكلمة تتحول إلى فعل، الكلمة الحقيقية، الكلمة المؤمنة تتحول إلى فعل على الأرض، يشفي صدور قوم مؤمنين ويغيظ الأعداء ويرضي الله سبحانه وتعالى. لا يعني صلتنا بالله هي كلمة، تواصلنا مع ماضينا وعبر الكلمة، تواصلنا مع المستقبل سيكون للكلمة دورها، ويعني ضرورة أهمية توفيق سنوات الصمود وسنوات المواجهة والعدوان وسنوات الثورة عبر الكلمة. هذا يعني القصيدة، تبقى الكلمة هي الوقود والمحرك الأول، ولا يمكن أن ينتهي شعب وقوده وزاده من الكلمات كمال الشعب اليمني يعود إلى القصائد القديمة التي دونها الشعب اليمني بخط المسند، كما في ترنيمة الشمس وغيرها. يعني بدايات التدوين والكتابة موجودة في اليمن، موجودة في هذه البقعة من شبه الجزيرة التي أضاءت العالم وأهدته حضارة موثقة بالكلمات ومدونة بالنقوش، وما زالت ستهدي كثيرا من الأسرار والحكايات والبطولات التي لا غنى فيها عن الكلمة، المجد للكلمة، الكلمة المؤمنة، الكلمة الصادقة، الكلمة التي تنبع من الحق وتعود إليه.
0: نعم، الكلمة حين تكتب بضمير وتقال بمسؤولية تصبح شاهدا على زمن كامل وتبقى في ذاكرة الوطن. شكرا لك دكتورة ابتسام المتوكل، رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، شكرا على هذه الإطلالة الثقافية.
1: شكرا سيدتي الكريمة لهذه الاستضافة، والتحية لإذاعة صنعاء التي أعطتنا هذا الصمود عبر كلمات مذيعيها وإعلاميها وضيوفها، وكانت منارة من منارات الصمود منذ أول يوم حاول العدوان أن يخرف فيه الصوت اليمني، الإعلام اليمني، لكنه انتصر رغم شحة الإمكانيات وضخامة إمكانيات العدو، إلا أن الكلمة المؤمنة الحقيقية التي تقف مع الشعب مع الحق وتحارب الباطل هي المنتصرة، ولهذا انتصرتم في إذاعة صنعاء وفي كل القنوات الوطنية والإذاعات.
0: إذن هي إذاعة صنعاء صوت الوطن وقلبه النابض. شكرا جزيلا لك.
1: في أمان الله.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنعاء. وذكر البيان أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى بصواريخ محلية الصنعاء عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايوان في أجواء مأرب، كانت تبحث عن حطم الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماؤه مستباحة بإذنه تعالى. أدان مصدر عسكري بشدة التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه العدو السعودي بادعائه وجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. وأكد المصدر أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهذا أسلوب قديم استخدمه العدو السعودي سابقا. استشهد مواطنان فلسطينيان مساء أمس وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف طيران العدو الإسرائيلي خياما لنازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق أمس استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف وإطلاق نار من قوات العدو استهدف مناطق متفرقة من القطاع. واصل جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شن طيران العدو الإسرائيلي غارة على دفعتين مستهدفا عين السماحية بين بلدتي مفدون وزوطر الشرقية، وغار على بلدة المنصوري مستهدفا إياها بصاروخين، فيما استهدف قسم مدفع العدو وسط سهل مرجعيون ووادي زبقين وكذلك أطراف بلدة برشيت. النبأ الأخير. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة نوع MQ-9 بنيران منظومة الدفاع الجوفضائية المتطورة في سماء جزيرة قشم جنوب إيران. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
2: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أخي التاجر، السجائر التي لا تحمل طابع البندرول الصادر عن مصلحة الضرائب والجمارك سجائر مهربة يجب مقاطعتها والإبلاغ عنها. جمهورنا الكريم، شاركنا في التنمية والبناء. للإبلاغ عن السجائر المهربة التواصل على الأرقام التالية 800-1313 أو 800-0033. مع تحيات مصلحة الضرائب والجمارك اليمنية.
6: أخي المزارع، لا تضيع ثمرة تعبك ولا تخسر محصولك بسبب التكاسل أو الإهمال، فغربلة البذور خطوة بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا في جودة الزراعة والإنتاج. لا تجعل إهمال خطوة بسيطة يضيع عليك ثمرة موسم كامل. غربل بذورك قبل الزراعة واحصد ثمرة تعبك.
7: ساهم الآن في حملة سند للتوحد وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 776626620.
8: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
10: أخي المواطن،
11: أختي المواطنة،
10: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام
11: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
10: كي لا تجد بعوضة حمى الظنك وبعوضة الملاريا متنفسا لوضع البيوض والتكاثر.
12: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
13: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم: ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقة ومحكة، فسوف ننتزعها غصباً عن أنفكم.
14: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينبع معهم إلا القتال، ولن ينبع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
15: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
16: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين: يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
17: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له:
18: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: الله إبراهيم دعوته إلى الله في مهمته الرسالية، وكذلك امتداده نبي الله إسماعيل عليهما السلام تجذرت في الوسط العربي آنذاك، سواء في نسل نبي الله إسماعيل عليه السلام أو في القبائل ذات الجذور اليمنية كما في كتب التاريخ، وأولها قبيلة جرهم التي تزوج منها نبي الله إسماعيل عليه السلام. ولذلك كانت مكة منذ ذلك الوقت مركزا للدين الإلهي على نهج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وموطنا لتوحيد الله سبحانه وتعالى مع قدسية البيت الحرام. واستمر ذلك بعد وفاة نبي الله إسماعيل عليه السلام لزمن طويل وعلى مدى أجيال. استمر الدين الإلهي، التوحيد، الإسلام، العنوان العظيم.
1: عيشه بلا ناموس أو عزة نفوس، يا لعن أبوها ولعن أبو من عاشها، أنا اليماني تاج من فوق الرؤوس، ما يعيبنا في الأرض إلا انجاسها، نحيا حياة العز لو كانت نحوس، كل المنايا نرتوي من كاسها. يا سعودي اسأل عنا ناخذ لك دروس، اسأل عن رجال اليمن عن باسها، حنا بنو الخزرج وحنا احباد اوس، وصل العرب ارضي وحمي الراسها، خبر من اهل الحرب في الحرب الضروس، من هم ليوط الحرب ومن هم ناسها، لبي طبول الحرب من لبي الكؤوس، لبي طبول الحرب من لبي الكؤوس، ونرقص طبل الحرب وقرعة طاسها.

هل يتصور أنه سينجح في تصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائف، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: غزة هي الخافضة والرافعة، بل أيقونة النصر وبوصلة الصمود. من نصرها ينصره الله. كن مع الله يكون الله معك. نصرة المستضعفين من مجالتي أن نكون مع الله سبحانه وتعالى. تتوالى بيانات قواتنا المسلحة حاملة مبشرة بالنصر المبين لشعبنا على قوى الطغيان والاستكبار. هناك انتزاع للحق في صون الحرية والحقوق لشعبنا اليمني. بإذنه تعالى سنصل إلى انتزاع كل الحقوق وتحرير الأرض اليمنية شمالها جنوبها شرقها وغربها، مشمولة بوحدة الوطن 22 من مايو 90. يسرنا سمعنا الأفضل أن نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الرقيب البليط، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الرقيب.
1: أهلا وسهلا بك ويسعد صباحك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة أماني راوح، هو إذاعة صنعاء بكل طاقمها، ولأخوة المستمعين الكرام، ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: حياكم الله. أستاذ عبد الرقيب، لاحظت فقط نستمع إلى البيان الخاص الذي كان هذا اليوم، من ثم نعاود.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيطي والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومارب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية الصنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 ربيع 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: ونرحب بكم أستاذ عبد الرقيب الكاتب والمحلل السياسي مرة أخرى، مرحبا بكم. أستاذ عبد الرقيب، طبعا في إطار هذا البيان لقواتنا المسلحة دحض للأكاذيب والافتراءات التي روج لها كيان العدو السعودي من استهداف للمقدسات الإسلامية ممثلة بمكة المكرمة، هذا الادعاء يعيدنا إلى التاريخ السابق والترويج الذي كان لجلب المرتزقة، خاصة مرتزقة السودان. فما الذي يعول عليه هذا الكيان لاستخدام هذه الورقة مرة أخرى؟

0: اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا يأتي بيان المتحدث الرسمي الجوي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حول إسقاط الطائرة الحربية التابعة للعدوان السعودي F-15. هذه اليوم تأتي لتفنن

0: على الجبهات المختلفة وعلى كل المحافظات، وبالتالي أيضا هو يحاول أن يروج الأكاذيب أيضا والدعايات الزائفة من أنه هناك طيران مسير يمني وأيضا صواريخ باليستية تحاول تستهدف مكة المكرمة. هو قد عمل ذلك في العام 2017 حينما قال بأنه تصدى لصاروخ باليستي يمني في العام 2017. كان في ذلك الوقت أحمد العسيري المتحدث الرسمي باسم تحالف العدوان. وبالتالي هنا اليوم الأكاذيب تبين وتوضح أن العدو السعودي يريد استعطاف الدول العربية والإسلامية من أجل أنهم يقولوا بأنهم يدافعوا على المقدسات الإسلامية ويريدهم أن ينضموا إلى الحلف العدواني على اليمن. وهو بالأمس قد اتجه أيضا لأخذ اجتماعات مع العدو الإسرائيلي وأيضا طلب حلف إسرائيل. وكان الأسبوع الماضي انعقاد اجتماع سري في ألمانيا جمع بين كل من رؤساء هيئة الأركان السعودية والقطرية والتركية والعديد من الدول بما فيهم أيضا يائير دامير كيان العدو الصهيوني وأيضا قائد القوات المركزية الأمريكية براد كوبر، والتقوا في ألمانيا في اجتماع سري ونسقوا على شن عدوان شامل وكامل على إيران وعلى اليمن. ولذلك هم اليوم يدعون من الفزاعات من أن اليمن يعيق الملاحة البحرية وأنه اليوم يهدد أمن الملاحة البحرية وكذلك إيران تهدد أمن الملاحة البحرية، لأنهم يريدوا أن يكون هذا التحالف العدواني عاملا على تحقيق الأهداف القادرة والمآرب الخبيثة التي أتوا لأجلها منذ العام 2015 أثناء العدوان والحصار على اليمن. وبالتالي نحن نقول اليوم قادمون على المعركة الكبرى التي هي سوف تحدد مصير المنطقة برمتها. ومهما يحاول العدو السعودي من بث الأكاذيب والدعايات الكاذبة والافتراءات الباطلة وأن اليوم اليمنيين هم من يستهدفوا مكة المكرمة، في الوقت الذين هم اليمنيون من حموا مكة المكرمة من قريش وقبائل اليهود في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم اليوم من يثبتوا غيرتهم أيضا على كل المقدسات الإسلامية بما فيها حتى المسجد الأقصى المبارك من التدنيس الصهيوني اليهودي الذي يقوم بتدبيره. وبالتالي مهما كانت الأسباب والمسببات التي يحاول من خلالها العدوان على حشد أي تحالفات، فنحن نقول لهم أن اليمن اليوم صار قوة عظمى إقليمية ودولية وهو لكم بالمرصاد، ويستطيع تحقيق الانتصارات العظيمة والساحقة أكبر مما قد حققه خلال المعركة السابقة أثناء ما سميت بتحالف عاصفات الحزم وأيضا ما سميت بتحالف الازدهار وأسفل الأوروبية. لذلك قادم الأيام هي اليوم تؤكد لنا من أن هؤلاء الأعداء يضعون أيديهم لحماية كيان العدو الصهيوني والأمريكي وليس أيضا لحماية بلدانهم. حتى الجيوش التي أنشأوها والطائرات والأسلحة التي يشتروها بمليارات وتريليونات الدولارات كلها تصب لحماية كيان العدو الصهيوني والأمريكي وليس لحماية بلدانهم أو لحماية الأمة العربية والإسلامية كما يدعون ويزعمون.
1: نعم، إضافة إلى ما ذكرتم أستاذ عبد الرقيب، كيف لمن يقارع الأعداء مدافعا عن هذه المقدسات الإسلامية التي تتعدى في الاعتداء على مصحفنا القرآني المقدس إلى شخصية الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، بينما الجميع ابتلعوا ألسنتهم حتى عن الإدانة فقط، كيف لمثل هؤلاء أن يستهدفوا المقدسات الدينية الإسلامية؟ أليس هذا من الغباء السعودي البعيري المفلس؟
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هم دائما ما يحاولوا تشويه النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه القرآن وتدميسه وتشويه الإسلام برمته، ولذلك حتى احتضانهم للتنظيمات الإرهابية القاعدية الداعشية التي تسيء إلى القرآن وإلى الإسلام وتصدر الفتاوي الزائفة في عملية قتل المواطنين بالتفجيرات الإرهابية عبر السيارات المفخخة عبر الأهزمة الناسفة عبر كل هذا، هو اليوم مسعى لتشويه الإسلام والقرآن الكريم وأيضا السنة النبوية الشريفة التي اليوم يتشدقون بها من أنهم سنيون وأنهم يعملون في حماية الإسلام والمسلمين. اليوم هم يتخذون غطاء زائف باسم الإسلام فقط، لكن في حقيقة الأمر هم اليوم يعيدون لنا التاريخ نفسه الذي كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام ما كانت قريش وقبائل اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وخيبر التي كانت تتواجد داخل المدينة المنورة وتتآمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى الإسلام. ف فهو اليوم يأتي لنا بشكل متحضر وبشكل أمراء وملوك وأيضا دول تأتي وتعمل. وإلا لو كان فيهم بادرة من الخير لما اليوم معظم ثرواتهم النفطية ينهبها الأمريكي والإسرائيلي ويجرون الأموال وأيضا يدفعون الأموال وبشكل علني أمام العالم كله ويقال لهم نحن الذين نحميكم. اليوم من يقولون لهم أننا نحميكم عاجزون عن حماية أنفسهم، فكيف لهم أن يحموهم كما يدعوا ويدعوا؟ وممن سيحموهم؟ هم سيحموهم فقط من مؤامراتهم التي يتآمرون بها على بقية الدول العربية والإسلامية. ولذلك أي قوة عربية أو إسلامية توجد داخل المنطقة سواء كانت اليمن أو كانت العراق أو كانت سوريا أو كانت ليبيا حينما كانت في أيام أو قذافي، كانت الأيام كلها تدور في قالب التآمرات على هذه الدول لأنها ترفض أن تكون في قالب حضن كيان العدو الصهيوني وتعمل ضمن مخططاته وتآمراته العدوانية على الأمة العربية والإسلامية. ولذلك أمس أيديكم غيرهم يصرح الذي هو تابع لكيان العدو الصهيوني ويقول تم إنشاء تحالف سعودي إسرائيلي ضد الحوثيين في اليمن. القناة 15 والقناة 12 العبرية وقناة كان أيضا العبرية صرحت وبصريح العبارة أنه يجب أن يكون هناك تحالف وتم الاتفاق على إنشاء تحالف تقوده الإسرائيل والسعودية ضد الحوثيين في اليمن وضد إيران من أجل ما يسمى حماية الملاحة البحرية. فهل هذه هي المقدسات الإسلامية التي اليوم يتحدثون عنها؟ هل هي مضيق باب المندب وأيضا مضيق هرمز لأنها تشكل مقدسات إسلامية للإسرائيلي وللأمريكي، أم أنهم فقط يستخدمونها كفزاعة ومن أجل تأليف الرأي المحلي والإقليمي والدولي من أجل أن يكون أيضا في طالبهم؟ وأنا أؤكد على هذا الجانب من أنه سيكون في قادم الأيام هناك ثورة تخرج من داخل هذه الدول الخليجية تعمل ضد أنظمتها العربية والعربية المستعربة التي تعمل على أيضا التآمرات على الأمة العربية والإسلامية.
1: طبعا في البيان جاء هناك إجبار تشكيلين قتاليين سعوديين على التراجع أثناء بحثهما على حطام الطائرة التي تم إسقاطها وهي طائرة معادية F-15 السعودية بصاروخ أرض جو محلي الصنعة أثناء عملها ودعمها للتحشيدات التابعة لهذا الكيان الإجرامي السعودي. هكذا تتساقط الطائرات الأعداء على أيدي قواتنا المسلحة، يا ترى فما تأثير ذلك عليهم؟ وأيضا نقول ليس تأثير عسكري فقط إنما جانب نفسي والرسالة التي توجه إلى العالم الإجرامي أجمع.
0: اليوم إسقاط الطائرة F-15 الحربية التابعة للعدوان السعودي هي أولا تشكل إسقاط التكنولوجيا الأمريكية بالدرجة الأولى وتشكل صفعة مدوية للعدو الصهيوني الأمريكي. ولذلك هي أيضا توصل رسالة سياسية وعسكرية ذات أبعاد استراتيجية هامة، بمعنى كل ما سيأتي من طيران إلى اليمن من شن غارات جوية عدوانية سواء كان قاذفات شبحية أو قاذفات استراتيجية أو أيا كان من F-35 أو F-18 أو أيا كان استخدام طائرات من هذا النوع F-16 وكل أنواع الطائرات التايفون الميراج كلها سيتم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية اليمنية. وبهذا اليوم اليمن هو يعتبر المعركة اليوم الدائرة هي مجرد بلوفات وتعمل أيضا على تجربة السلاح اليمني سواء كان في تشكيلات الدفاع الجوية أو ما كان من إطلاق صواريخ باليستية نحو عمق العدوان السعودي أو الصهيوني أو أيضا في المعارك البحرية أو أي كان من الطائرات المسيرة أيضا التي يتم اختبارها. وبالأمس أؤكد على هذا الكلام تم استخدام صاروخ باليستي جديد في خميس مشيط في قاعدة أيضا خالد الجوية العسكرية وأحدث دمار كبير جدا. وكان هناك أيضا كلام من داخل السعودية ومن كل المناطق من أن الصاروخ اليمني الذي أصاب اليوم القاعدة العسكرية قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط هذا يعد الأول من نوعه الذي يطلق لهذه العملية العسكرية، إذ كان انفجاره كبيرا وكان أيضا أضراره التي أحدثها في داخل القاعدة أكبر بكثير مما كان في السابق، وبالتالي اليوم القوات المسلحة اليمنية تمتلك الأوراق الكثيرة سواء في جانب الدفاعات الجوية، سواء في الصواريخ البالستية أو المجنحة أو القرص الصوتية أو الطائرات المسيرة اليمنية أو حتى البحرية والزوارق البحرية والغواصات وغيرها من الأشياء الكثيرة. ولم يكشف عما يملك من الأوراق والكثير من الأسلحة التي ذات يمتلكها اليوم، إلا سوف يتضح من خلال المعركة القادمة، ومع كل معركة تظهر سلاح بقدر ما تستاهله تلك المعركة التي يواجهها. ولذلك نحن حينما نتحدث ونقول قادمون على حرب كبرى، هذه هي الحرب الإقليمية الشاملة التي سوف تندلع. وأذكر في كلام أيضا المرحوم محمد حسنان هيكل الذي قالها وبصريح العبارة أن اليمن بركان نائم، وإذا استيقظ سيجلس المنطقة بأمتها وسيكون جرفها بالمضيق باب المندب. وبالتالي مضيق باب المندب هو يشكل بؤرة احتلالية أطماعية استعمارية صهيو أمريكية بريطانية فرنسية أوروبية، هو منذ الأزل وليس من الآن. ولذلك أتى الاستعمار البرتغالي، الاستعمار الإيطالي، الاستعمار البريطاني وكل أشكال وأنواع الاستعمارات التي أتت من أجل أن تحتل اليمن. وهذا اليوم هو يدور أيضا في خلال الاستعمار أيضا اللي جاء لنا الأردوغاني عن طريق ما كان ما يسمى بالاستعمار العثماني السابق، اليوم الاستعمار الأردوغاني الذي يقوم أيضا بتنفيذ المخطط الصهيوني الأمريكي داخل المنطقة العربية والإسلامية، وهو اليوم من يعمل على تأليب وتقريب أيضا ما بين الإسرائيلي والسعودي والقطري والإماراتي من أجل أن يكون هناك تحالف ضد إيران وضد اليمن وضد دول المحور المقاومة، لأنها تشكل عائقا أمام تمديد المخطط الإجرامي فيما يسمى تغيير الشرق الأوسط ومد نفوذ ما تسمى دولة إسرائيل الكبرى. لذلك نحن نقول اليوم اليمن يمتلك المفاجآت الكبيرة التي سوف تثلج قدور كل الأحرار سواء كان في الشعب اليمني أو الأمة العربية والإسلامية أو الدولية، وتعمل على جعل العدوان في ويل وثبور، وتجعلهم اليوم يغتابون أكثر فأكثر مما سيواجهونه. وهم اليوم يدركون تماما أن اليمن لم يدخل هذه المعركة إلا وكان يحسب لها كل الحسابات التي سوف توصله إلى هذه المعركة الكبرى، والتي هي سوف تغير موازين القوى الجيوسياسية والعسكرية ذات الأبعاد الاستراتيجية الهامة إقليميا ودوليا.
1: نعم، إذا نفهم اليمن اليوم في مقدمة الدول التسليحية في المنطقة خاصة. خلال أيام تم إسقاط 7 طائرات واليوم هي 8 في زمن قياس فقط. خسائر العدو إذا تتضاعف، فما الخيارات أمام هذا العدو السعودي؟
0: بكل تأكيد طبعا أنها ستزداد خسائر العدوان الصهيوني الأمريكي والبريطاني والأوروبي والسعودي والإماراتي والقطري والتركي وأيا كان يدخل في هذه التعارفات، ستزداد خسائرهم أكبر سواء كان في طائراتهم أو في بحريتهم أو حتى داخل عمق بلدانهم. وأؤكد على هذا الكلام، وستذكرين كلامي هذا في خلال مداخلات أخرى أيضا ستكون معكم، ومن خلال ما أقدمه أيضا في مقابلات تلفزيونية وأيضا في مقالات سياسية أؤكد على هذا الكلام، من أنه سيكون هناك استهدافات لكل دولة تشارك في هذا العدوان أينما كانت وأينما تمركزت جغرافيتها ومهما كانت بعيدة كل البعد عن اليمن، ستطالها الصواريخ البالستية والبرق الصوتية وأيضا الطائرات المسيرة اليمنية، وتحقق انتصارات عظيمة وساحقة على الأعداء أينما كانوا وأينما تواجدوا.
1: نعم، العدو السعودي طبعا والعدو الصهيوني نجت أنهم وجها لعملة واحدة، هناك قانون هانيبال بالتخلص من الأسرى، نجد أن الكيان السعودي أيضا يستخدم نفس هذا القانون، يعمل على استهداف الأسرى حتى لا يكون هناك ورقة الضغط عليه. أيضا تحدث الأستاذ محمد عبد السلام حول ذلك وقال الكيان السعودي ترك طياريه في الأسر دون أن يعمل شيئا في سبيل إطلاق سراحهم، بل يعمل على تعقيد أي صفقة لإطلاق جميع الأسرى. في هذا رسالة، فكيف يقرأها الطيارون من بني سعود وأيضا من يتعاون معهم؟
0: طبعا بالنسبة للأسرى هم دائما ما يستخدمون ذات الأسلوب الصهيوني الأمريكي الذي يستخدمون في عمليات الإفراج عن الأسرى أو مواصلة اعتقالهم. فإذا أرادوا الإفراج عن الأسرى يريدوا عقد صفقات تقوم في مصلحتهم، وإذا أيضا لم يتم الإفراج عن الأسرى يريدون استغلالها في الجانب الإنساني كسلاح لتحقيق مآرب وأهداف قذرة عجزوا عن تحقيقها في الميدان العسكري. ولذلك هذه لن تجدي نفعا لهم ولن تحقق لهم أي أهداف. هم لا يبالوا بالنسبة لأسراهم سواء كانوا طيارين أو كانوا ضباط أو كانوا جنود، أيا كانوا من الأسرى الذين ينتمون إليهم، هم لا يبالوا فيهم ويعتبروهم في حق أنهم غير موجودين. والدليل على ذلك حتى الإسرائيلي حينما كان يتحدث بعملية الأسرى في قطاع غزة كان يبكي ويقول أنه لا يمكن أن يوقف الحرب في غزة إلا بعد إخراج الأسرى، وبعد ذلك يصرح ويقول نحن لا يهمنا الأسرى فليقتلوا جميعهم بل يهمنا مصلحة إسرائيل. وهذه هي الحقيقة الكامنة في أولئك الأعداء. وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن عملية الأسرى، كم من عرقلات لصفقات الأسرى التي حاول العدو السعودي أن يعرقلها هو وأدواته وعملائه، وخاصة ميليشيات القاعدة والداعش الإصلاح الذين هم يقومون في نفس هذا المنوال واستخدام نفس هذه الأساليب. وبالتالي حتى أسلوب المرتبات، حتى أسلوب الحصار الاقتصادي كله يستخدم، هو كان الإنساني لكنه يستخدم كسلاح ضد الخصم مهما كان هذا السلاح. ولا يهمهم عملية التمويع ولا يهمهم شيء سوى ما يهمهم أن يحققوا أهدافهم القذرة ومآربهم الخبيثة. لكن نحن نتعامل بإنسانية مع الأسرى، ولاحظنا المبادرات التي بادر بها جانبنا الوطني في عملية الإفراج عن الأسرى، وأيضا إنكارهم لأسراهم في وادي الكبارة في فحدة وما الذي حفر منها. إذن بالتالي هنا هم يتعاملون بلا أخلاق، لكن نحن نتعامل في حرب أخلاقية، وهذا ما شهد له العالم أجمع. ولذلك اليوم يحاولون أن يشوهون صورة جانبنا الوطني في استهداف المقدسات الإسلامية، في عملية الأسرى، في عملية أن نحن الذين نحاصر الشعب اليمني أننا لا نرضي نصرف مرتباتهم. لذلك نلاحظ كيف يبرفون دموع التماثيل. الحوثي قال سوفنا أسلحة بدلا مما يصرف رواتب الموظفين، الحوثي أقل مرتبات الموظفين، وهم الذين يحتفظون المرتبات عندهم في خزينة البنك الأهلي السعودي، وهم من يقومون أيضا بنهب الثروات اليمنية، وهم يتباكون باسم الشعب اليمني. وفي حقيقة الأمر هم يأتوا
1: لننظر المحافظات المحتلة كيف تعيش
0: بالغارات الجوية والعدوانية التي تستهدف اليوم الشعب اليمني وتؤدي إلى استشهاد وإصابة الآلاف منهم.
1: إذن جد هستيريا الهزيمة والفشل تتجلى في شن هذا العدو لعدد مهول من الغارات العدوانية. هناك في بيان اليوم أكثر من 450 غارة جوية بطائرات F-15 وطائفاً على محافظات تعز والحجة، الجوف، حجة، مارب، صعدة والبيضاء. فما الذي يقرأ من ذلك؟
0: طبعاً شيء طبيعي أن هذه الغارات الجوية العدوانية التي اليوم يمارسها العدوان هي تأتي في إطار مواصلة العدوان وعدم اضطياعه إلى خطوات السلام. لكن الذي هو غير طبيعي حينما يتحجج ويقول بأن هذه الطائرات ليست طائرات سعودية وإنما هي طائرات تابعة لما تسمى حكومة الشرعية الزائفة، في الوقت الذي هو قد قام بتدبير الطائرات اليمنية الحربية فوق العاصمة صنعاء وأيضا في مطار صنعاء ومطار تعز ومطار الحديدة عن طريق أدواته وعملائه الإصلاحيين الذين كانوا يطالبوا حتى بتفكيك الصواريخ وتفكيك الأسلحة وهيكلة الجيش وكل ما كانوا يصنعونه، وأيضا إشعاله للحرب طيلة هذه الفترة السابقة. وهو يدرك تماما من أنه لا يمكن أن يكون هناك طيران لدى جانبهم، وحتى وإن كان لدى جانبهم حتى طائرة أو طائرتين ولم يكون هناك أي طيارين يمنيين يقبلون في قصف الشعب اليمني. وأؤكد على ذلك من حرب الانفصال التي حدثت والتي خاضها نفس العدوان، هو نفس العدوان الذي اليوم نقوم معه المعركة، هو من أراد تفكير حرب الانفصال وهو من استخدم أيضا في ذلك الأسلوب. وكان الطيارين في ذلك الوقت الذين كانوا يتبعون الحزب الاشتراكي اليمني في عدن كانوا يدخلون بالطائرات إلى صنعاء وتعز والحديدة ولم يقوموا بقصف أي منشأة حكومية أو منازل سكنية أو مطارات أو أي كان. كانوا يفرغوا حمولتهم في أماكن فارغة ثم يعودون إلى معسكراتهم يؤدون التحية ويقولون تمت المهمة. هم في الوقت الذي كانوا ينفلون الأسلحة حقهم في أماكن فارغة. فهؤلاء هم اليمنيين الحق الذين كانوا يتحلون بوطنية كاملة. أما بالنسبة للعدو السعودي فهو معروف من هو وما الذي يريده وما يريد أن يقوم به أيضا في معظم الوطن العربي والإسلامي من احتلال الشعوب والأوطان العربية والإسلامية. وأيضا يريد إخضاع كل الدول لكي تكون أداة صهي أمريكية تنفذ كل مخططاتهم الإجرامية أو العدوانية ليس إلا.
1: نعم. ألا ترى معنا أستاذ عبد الرقيب أن كل ما يحدث لخدمة هذا الكيان الصهيوني غزة فلسطين في ظل هذه الأحداث المتسارعة التي يستخدمها الكيان الصهيوني لمصلحته في الإبادة المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، يا ترى أين غزة فلسطين مما يحدث؟
0: طبعا غزة فلسطين مما يحدث هي تحدث اليوم دفع الأموال الخليجية العربية التي تعمل على ذلك ومساعدة الأمة العربية والإسلامية من خلال ما تسمى الجامعة العبرية ومن خلال ما يسمى مجلس التعاون التخريبي ومن خلال كل المنظمات والقمم التي تعقد وكل شيء ما كان يتم فيه. وبالتالي هؤلاء اليوم الإسرائيليين هم يمارسوا الإجرام والقتل والخراب والدمار لأنهم يعتبرون الدم العربي والإسلامي ليس له أي قيمة. لكن في الوقت الذي يقتل فيه إسرائيلي أو أمريكي نجد أول من يريد أن يكون هناك الثعب من قبل الدول العربية والإسلامية هي التي تريد أن تعمل ذلك لكي تقدم العدو الصهيوني الأمريكي. لكن بالنسبة للقتلى الفلسطينيين اليمنيين الإيرانيين العراقيين السوريين الليبيين التونسيين أيا كانوا، هؤلاء عبارة عن دم عربي ليس له أي قيمة في منظرهم، بل هذا جزاء أفعالهم لأنهم اليوم يقفون ضد الأعداء الحقيقيين الصهيونية الأمريكية وأدواتهم وعملائهم. لذلك لاحظي مثلا، سأعطيك كلمة واحدة، دور قرداحي وزير الإعلام اللبناني الذي قال حرب اليمن عبثية، مجرد كلمة بسيطة قالها جدا، قال حرب عبثية على اليمن. إذن هنا ما الذي تم؟ تم حصار اقتصادي، تم سحب السفراء، تم قطع العلاقات الدبلوماسية، تم محاصرة لبنان، واليوم التآمر الذي يدور على لبنان ومن قبل ما يتم ومن قبل أيضا مؤامرات على لبنان والذي يحاولون من خلاله تسليم الكيان العدو الصهيوني. كل هذه الأشياء هي تبين حقيقة هؤلاء العرب المستعربة وما يكنوه لإخوانهم العرب المسلمين الذين اليوم نحن نلاحظ حتى حينما تتباكى السعودية وتدرج دموع التماسيح وتقول بأن المقاومة العراقية أطلقت صواريخ وأيضا أدت إلى توقف خط الشرق الغرب وأيضا أدت إلى عدة مناطق، واليمنيين حينما أوقفوا هذه المنشآت النفطية اليوم خالدوا لله يتحاملون بحق الإسلام وحق الأخوة وحق الجوار. لكن هم حينما يأتوا ويعتدوا عليه ويقومون باقتراف المجازر البشعة والخراب والدمار وحصار وتفجير، هذا هو يندرج ضمن العروبة وضمن الأخوة وضمن الإسلام. فهذه هي ما تسمى ازدواجية المعايير وانقلاب الموازين التي هم يريدونها اليوم أن تكون كذلك.
1: نعم، إذن جبهات مشتعلة في أكثر من محافظة يا أستاذ عبد الرقيب نجدها. هذا يجعلنا نتساءل، يا ترى من خلال هذه المعطيات ما الذي سيكون عليه الحال في الأيام المقبلة خاصة في الجوف ومارب؟
0: لم يكن فقط في الجوف ومارب بل ستشمل الآن المعركة، هي المعركة ستكون معركة بحرية كبرى، ولكن هم يريدون من خلال معركة إشعال معركة الجوف ومارب هم يريدون من خلال هذه التحشيدات الزحف نحو العاصمة صنعاء بالدرجة الأولى، وأيضا هم سيساعدونهم في عملية الغارات الجوية العدوانية. وأنا تحدثت معك في مداخلات ماضية حينما قلت من أنهم سيحاولون إشعال جبهات أخرى حينما بدأت المعركة في الساحل الغربي، وبالتالي هذه أشياء طبيعية. ولذلك القوات المسلحة اليمنية حينما تقوم باستهداف التحشيدات العسكرية والضربات الاستباقية هي تأتي لإعباد تلك المخططات التآمرية والعدوانية التي يراد من خلالها ارتكاب الإجرام والعدوان على اليمن وشعبها وارتكاب كافة المجازر. وبالتالي مهما اليوم يتحدث في اليمن من مؤامرات فإنها ستكون منتهية، وأيضا تؤدي إلى إزالتها تلك التأمرات. أما اليمن سيظل واقفا وشامخا شموخ الجبال الراسيات التي لا تؤثر فيها الرياح ولا مؤامرات التحالفات مهما بلغت ذروتها. ولذلك نحن نقول بأننا يمانيون العزة والشموخ والصمود والتحدي والانتصار والنصر المبين. فقادم الأيام ستكون المعركة الكبرى، وبالدرجة الأولى هي المعركة البحرية التي سوف تشعل مضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وأيضا بحر العرب وبحر عمان، وسوف نشهد هناك انتصارات عظيمة وساحقة لمحور المقاومة بشكل كامل. ولكن من سيتزحم هذه الانتصارات العظيمة هو اليمن بقيادته الثورية والسياسية وقواته المسلحة اليمنية وبشعبه اليمني الصامد الذي هو صامد صمود الجبال التي لا يمكن أن تؤثر في كل تلك التآمرات مهما كانت من تحالفات عدوانية وإجرامية ومهما حاولوا أن يغزوا ويحتلوا اليمن. فاليمن هو مقبلة للغزاة. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقيل أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم: إذا تآلبت عليكم الفتن فعليكم في اليمن، فقالوا: يا رسول الله، وإذا نشوفت الفتن في اليمن؟ قال: سيطلقها الله.
1: نعم. إذن نقول المدة 12 عام وهم يقولون صنعاء قريبة، ولكن أثبتت الأيام فعلا أن الرياض هي أقرب. التحية والتقدير لكم الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والمحلل السياسي، يعطيكم ألف عافية.
0: ويعافيك ويحفظك ويسعدك، والتحية والتقدير والإحترام لك أختي الفاضلة.
1: شكرا.
2: ولهذا عندما أقدم النظام السعودي على اعتقال بعض الفلسطينيين الذين كانوا متواجدين في المملكة وزج بهم في السجن، وهناك بعض الأخبار أنه يمارس بحقهم التعذيب، على ماذا اعتقلهم؟ هل لهم جرم؟ هل لهم مشكلة؟ هل لهم قضية يفعلوا بهم ذلك من أجلها؟ المشكلة الوحيدة لهم أنهم يعادون إسرائيل، وهو يتجه بالتودد إلى الإسرائيلي والارتباط معه في مشاريع عمل ومواقف وتوجهات معادية وتخريبية لأبناء الأمة، فيرى في هذا قربانا يتقرب به إلى الإسرائيلي. ويتجه أولئك الذين لهم هذه الوجهة في العلاقة مع إسرائيل والدخول في روابط وتعاون مع الإسرائيلي، وقدموا عنوان التطبيع ليبسطوا المسألة. مسألة أخطر من ذلك هي الولاء المحرم شرعا، هي الولاء الذي أتت الآيات القرآنية تحذر منه، لأنه في أول المسألة وقبل كل شيء هو ارتداد عن القيم الإنسانية والإسلامية.

مثل ما هو الحال عندنا في اليمن. السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي. ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مأرب، في محافظة المهرة أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. إذن هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي وسيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن ومرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا ما حصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية.

الحادية عشرة في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: نشرة الأخبار الثانية نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تسقط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 وتصد تشكيلين قتاليين في أجواء محافظة مأرب. ورئيس الوفد الوطني المفاوض يعتبر إسقاط الطائرة فضيحة كبرى لكيان بني سعود الإجرامي الذي يضلل العالم بالأكاذيب. مصدر عسكري ينفي بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة ويدين التزوير والتضليل الذي يمارسه كيان العدو السعودي. استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين في موجة استهدافات شنها كيان العدو الصهيوني على قطاع غزة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. أعلنت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وقد ذكر البيان أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى بصواريخ محلية الصنع عملية تصد لتشكيلين قتاليين سعوديين من نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وكانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وقد تم إجبارها بالتراجع بفضل الله تعالى. وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماءه مستباحة بإذن الله. وأشار إلى أن هذه العملية جاءت في إطار مواجهة العدوان الغاشم على الوطن اليمني والشعب اليمني، حيث شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرة F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي 5 مشيط والطائفة، استهدفت محافظات تعز، لحج، الجوفة، حجة، مأرب، صعدة والبيضاء، وقد خلفت شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. ولفت البيان إلى أن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها العدو السعودي الإجرامي باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلع على أحد، فهو من يعمل على تدنيسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات. وأكد أنه لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعمليات القوات المسلحة تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. هذا فيما اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إسقاط طائرة حربية سعودية معادية بالفضيحة الكبرى لكيان بني سعود الإجرامي الذي يضلل العالم بالأكاذيب، يوهم الرأي العام أنه لا يعتدي على اليمن، فإذا بطائرته الحربية المعادية تفضحه وتكشف زيف ادعاءاته. وقال عبد السلام في تغريدة على منصة إكس: بفضل الله سبحانه وتعالى توجه القوات المسلحة، توجه هذه القوات الباسلة ضربة موجعة لكيان العدو السعودي بإعلانها عن إسقاط طائرة حربية سعودية معادية من نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب. وقال: رغم أن العدوان السعودي على بلادنا ليس بحاجة لإثبات، لكنه مع حجم ما يروج له من افتراءات وسقوط البعض ضحية ادعاءاته، فهذه العملية بإسقاط طائرة حربية سعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم أيضا للعالم أجمع أن يحذر من الوقوع ضحايا الدعاية السعودية السوداء. وقد أشار رئيس الوفد الوطني المفاوض إلى أن العملية المباركة تأتي أيضا لتؤكد تنامي القدرات الجوية اليمنية بما يساعد على رفع مستوى الحماية للسيادة الوطنية. ولفت إلى أنه على الطيارين السعوديين أو سواهم من المستجلبين إلى جانبهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم في المرات القادمة قد يقلعوا من قواعدهم، ولكن بإذن الله لن يعودوا إليها. وقد أوضح أيضا عبد السلام أن مصير أولئك الطيارين إما القتل أو الأسر، حتى يلتحقوا بالطيارين السعوديين الأسيرين. هذا وقد طالت عليهم المدة في الأسر لدى صنعاء بسبب لامبالاة كيان العدو السعودي، وحتى يعرف السعوديون أنهم لا قيمة لهم لدى هذا النظام الذي يتركهم لسنوات في الأسر دون أن يعمل شيئا في سبيل إطلاق سراحهم، بل يعمل على تعقيد أي صفقة لإطلاق جميع الأسرى. دان مصدر عسكري بشدة التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه كيان العدو السعودي بادعائه لوجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. وقد أكد المصدر أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة هي عبارة عن غرض للتشويش ولخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهذا أسلوب قديم استخدمه كيان بني سعود سابقا. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني بلدة الزعتره شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، ودهمت عددا من المنازل وأيضا المحال التجارية، قامت بتفتيشها وعبثت بمحتوياتها. واصل جيش كيان العدو الصهيوني مساء أمس اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شن طيران العدو الصهيوني غارة على دفعتين استهدف عين السماحية في بلدتي مفيدون وزوطر الشرقية، وأغار على بلدة المنصور مستهدفا إياها بصاروخين. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 بنيران منظومة الدفاع الجو فضائي المتطورة في سماء جزيرة قشم جنوب إيران، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بسماع ذوي انفجارات في هذه الجزيرة. تحطمت مروحية إخبارية واشتعلت فيها النيران أثناء تغطية حادث تصادم مميت في ضاحية تشرشوث في لوس أنجلوس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وسقوط جرحى. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تسقط طائرة حربية سعودية F-15 وتصد تشكيلين قتاليين في أجواء محافظة مأرب، ورئيس الوفد الوطني المفاوض يعتبر إسقاط الطائرة عبارة عن فضيحة كبرى لكيان بني سعود الإجرامي الذي يضلل العالم بالأكاذيب. مصدر عسكري ينفي بشكل قطع وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة، يدين التزوير والتضليل الذي يمارسه كيان العدو السعودي. استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين في موجة استهدافات شنها كيان العدو الصهيوني على قطاع غزة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
4: الجودة. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله نادي البعداني. اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص. قدمت دالحين في المؤسسة ودالحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي، عيالي.

التأمينات لآخر الزمن. ولد مطيع لك، ولد صالح. أنا أنصح كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين، مستقبلهم لمستقبل عيالهم.

أخي المزارع، كلما كانت البذور أنقى وأجود كان الإنبات أفضل والنمو أكثر انتظاما والكثافة النباتية أعلى، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول. فإذا أردت إنتاجا أوفر وجودة أفضل، ابدأ بغربلة بذورك.

0: أمل.
1: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 58040 جيب 58040، أو تواصل معنا على 7766626620.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: مع تركيز السعودي وفق التوجه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على الحصار الشديد ضد بلدنا في هذه الآونة الأخيرة، كان من المحتوم أن يتحرك شعبنا للتصدي لذلك. يعني المسار السعودي هو مسار تضييق أكثر، تشديد للحصار أكثر بشراكة أمريكية بريطانية، لكن الأداة الأساسية في التنفيذ، في التمويل، في الفعل، هي السعودي. جعل من نفسه أداة للصهيونية، أداة لأمريكا، أداة لبريطانيا، مع أن حضورهم واضح، إشرافهم واضح، دورهم واضح، لكنه يجعل من نفسه الأداة الرئيسية في التنفيذ والتمويل والفعل وتحريك الآخرين الذين يجيشهم معه لخدمة الصهيونية وخدمة اليهود وخدمة أمريكا وإسرائيل. اتجاهه للمزيد من الحصار، الخنق لهذا الشعب، التضييق عليه أشد، هذا كان لابد في مقابله من تحرك جاد.

هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن. إريتريا تحذر من تحركات إسرائيل والإمارات في صوماليلاند. أعرب وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح عن قلق بلاده من أي خطط لتواجد عسكري إسرائيلي في صوماليلاند أرض الصومال، متسائلا عن الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى السعي لإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي. وقال صالح إن إريتريا تلاحظ تقاربا متزايدا بين إسرائيل والإمارات بشأن قضايا منطقة القرن الأفريقي، مشيرا إلى أن الجانبين سبقا التقيا في مصالحهما المتعلقة بصوماليلاند، وأضاف أن مسؤولي الإقليم أبدوا علنا اهتماما بتأسيس وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، متسائلا عن حاجة تل أبيب إلى قاعدة عسكرية في صوماليلاند. وقال الوزير إريتريا سبق أن رفضت وجود سفارة إسرائيلية في أسمرة، مؤكدا أن بلاده قررت عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار سياستها الخارجية وموقفها من طبيعة العلاقات التي ترغب في إقامتها مع الدول الأخرى. وانتقد وزير الخارجية الإريتري بشدة الوجود الإماراتي في عدد من موانئ المنطقة، متهما أبوظبي بممارسة الاستعمار عبر الموانئ في أفريقيا.

قال إن الإمارات مصالح تجارية وعسكرية في مواقع مختلفة من المنطقة، بينها ميناء بربرة، متسائلا عن أسباب امتلاك الإمارات موانئ في مناطق متعددة من القرن الأفريقي، وما إذا كانت دوافع ذلك تقتصر على المصالح الاقتصادية.

طبعا سمعنا الأفضل كلما تقدمت قواتنا المسلحة اليمنية وحررت المزيد من الأراضي كان هناك الهلع والرعب من قبل كيان بني صهيون.

مخاوف إسرائيلية من الخذلان الأمريكي للسعودية. تتعامل إسرائيل مع سيطرة أنصار الله على باب المندب بوصفها تهديدا أمنيا مباشرا تتجاوز تداعياته الساحة اليمنية. وتقرأ الأوساط الإسرائيلية ذلك التطور باعتباره تعزيزا لأوراق إيران في المواجهات الإقليمية ودليلا على تآكل قدرة السعودية والولايات المتحدة على ردع أنصار الله. وبحسب كبير مراسل الشؤون الدولية في قناة يقول باراك بيتش وفرض الحوثيون عمليا سيطرتهم على باب المندب بما يحمله ذلك من تداعيات على حركة السلع وشحن النفط في وقت تعلن فيه الولايات المتحدة وفق قوله أنها ليست طرفا في هذا الحدث. ومن جهته رأى الخبير العسكري أن سلسلة النجاحات اليمنية تكشف ضعفا سعوديا وأمريكيا وقد تمنح إيران دفعة معنوية وورقة ضغط في مواجهتها مع الولايات المتحدة في هرمز.

طبعا هذه المخاوف سامعين الأفاضل أساسها الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة. اليوم هناك أيضا انتصارات تقلق هذا الكيان الصهيوني، تقلق بني سعود قبل أن تقلق الكيان الصهيوني، ومن خلفهم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي يقال أو كما يقول الإعلام وتدعي هي الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تشارك ولكن قد تشارك بشكل غير رسمي. هأرتس قالت شن حرب واسعة على الشعب اليمني قد يقود إلى مواجهة أشمل مع إيران، فيما قد يدفع الامتناع الأمريكي عن التدخل مع الرياض نحو ترتيبات أمنية إقليمية تقل فيها مركزية واشنطن. في المقابل قدرتها أرتس عدم التطابق الكامل بين أهداف إيران وكذلك الشعب اليمني سيكون له أيضا إتاحة لكيان بني سعود في فصل مسار اليمن من المواجهات الأمريكية الإيرانية عبر التفاوض مع هذا الشعب اليمني.

0: الخما بين الحوثيين لبين.
1: لا يتعامل إعلام العدو الصهيوني مع ما أنجزته القوات المسلحة اليمنية في باب المندب باعتباره مأزقا سعوديا فحسب، بل تحولا استراتيجيا يمس كيان العدو نفسه، وهو ما كشفه مراسل هيئة بث العدو بنقله عن مسؤول أمني رفيع ألا مفر من تشكيل تحالف دولي لمواجهة الواقع الجديد.
2: في إسرائيل يتابعون بترقب شديد سيطرة الحوثيين من اليمن على مضيق باب المندب، بما في ذلك عقد نقاش خاص بمشاركة قائد قيادة العمق وسلاح البحرية. مسؤول إسرائيلي رفيع يقول لنا هذا المساء ما يلي: نقدر أنه لن يكون هناك مفر من تشكيل تحالف دولي ضد الحوثيين.
3: هذا التحرك للحوثيين في باب المندب يكشف في رأيي عن حقيقتين مقلقتين جدا. الأولى هي هذا التحالف الذي عقده السعوديون مع الأتراك والباكستانيين، ومع ذلك يتركون السعوديين وحدهم، فما قيمة هذه التحالفات؟ والأمر الثاني يتعلق بنوعية وقوة وقدرات الجيش السعودي، فمن جهة هو مسلح حتى أسنانه، ومن جهة أخرى نحن نرى أداءه، ولذلك هناك مشكلة عالمية، ويجب أن نرى ما الذي سيقرر الأمريكيون والأوروبيون فعله.
1: ويزداد المأزق مع إحجام واشنطن عن توسيع المعركة إلى اليمن بعدما خبرت مواجهة انسحبت منها، فيما بقي كيان العدو يتلقى الصواريخ. وفي السياق نفسه يخفي الصهاينة الخوف من فشل تحالفات الرياض مع تركيا وباكستان في توفير الحماية الفعلية للنظام السعودي.
4: أعتقد أن الولايات المتحدة تخشى فتح جبهة إضافية أمام اليمن، وتفضل ربما تركيز جهدها على مضيق هرمز، وهي تفهم تداعيات ضم الحوثيين إلى المعركة.
5: لكن يجب التذكير بالسرعة التي تراجعوا بها، بينما كنا لا نزال نتلقى الصواريخ من اليمن.
4: بالضبط، شهر كامل كان كافيا لرئيس الولايات المتحدة لكي يحارب الحوثيين، ثم يقول إنهم اتصلوا وإنهم وقعوا اتفاقا، وهذا الاتجاه مقلق جدا.
6: هم قالوا لترامب: فعليا لدينا دعم من باكستان وتركيا بعد اتفاق مكة، وفجأة يا للعجب، الحوثيون يهاجمون السعوديين ويسحقونهم ولا أحد يساعدهم، الباكستانيون والأتراك لا ينهضون ولا يساعدون، وعندما يركضون إلى ترامب يقول لهم: ماذا تريدون مني؟
1: أما السخرية الصهيونية من المأزق السعودي فلا تنفصل عن محاولة استثماره سياسيا لدفع الرياض نحو خيار التطبيع.
7: ابدأ أولا بالتوقف عن الاعتقاد بأن المال سيحل لك كل مشاكلك. لقد بنى جيشا كبيرا لم يفعل شيئا فعليا، وعقد اتفاق مكة وفي أول فرصة، والحبر لم يجف بعد. قالوا له: اسمع يا عزيزي، بوليصة التأمين الخاصة بك ليست سارية. السعوديون يفهمون أن من يقوم بالأشياء في الشرق الأوسط وينفذها بعمق هو إسرائيل.
8: يكفي أن تنظر وترى كم أن اتفاقات التحالف بين باكستان وتركيا التي يوقعونها مع السعوديين ليست سوى ورق. وأنا أوصي رئيس الحكومة: لدينا فرصة ذهبية لإدخال السعوديين تحت اتفاقيات أبراهام، فظهورهم إلى الحائط.
1: هكذا يجمع الخطاب الصهيوني بين قلق حقيقي من التحول الذي فرضه اليمن، وبين محاولة تحويل المأزق السعودي إلى فرصة لجره إلى تطبيع بشروط ملائمة للعدو.

0: سامعنا الأفضل ونضعكم في الأخبار التي تردنا. المكتب السياسي لأنصار الله يقول اتهام العدو السعودي لبلادنا باستهداف مكة المكرمة أكبر أكذوبة في هذا العصر وهي افتراء سخيف مرفوض جملة وتفصيلا.
1: أيضاً تكرار الافتراءات السعودية يعكس عجز النظام عن إقناع رأي العام بمبررات استمرار عدوانه وحصاره يمن الإيمان والحكمة.
0: ويقول مكة المكرمة وسائر المقدسات الإسلامية تحظى بمكانة عظيمة لدى كافة الشعوب الإسلامية في طليعتها الشعب اليمني.
1: ولا يمكن للنظام السعودي أن يزايد على الشعب اليمني في إجلال مكة المكرمة وتعظيم مقدسات الإسلام.
0: ومن يمس بحرمة مكة المكرمة هو من يوظف مكانتها المقدسة في حروبه العدوانية، يدنسها باستقبال اليهود الصهاينة وبإقامة حفلات المجون والانحلال الأخلاقي.
1: أيضا النظام السعودي لا يتذكر حرمة مكة وقدسيتها إلا عندما يحتاج إلى استثارة مشاعر المسلمين وتوظيف المقدسات لخدمة مواقفه المنحرفة والخاطئة.
0: وعلى هذا العدو السعودي أن يوقف عدوانه ويرفع حصاره الخانق عن أبناء الشعب اليمني ويراجع سياساته وطريقة تعامله مع بلادنا اليمن.
1: المكتب السياسي لأنصار الله يقول الشعب اليمني لن يقبل بالخضوع أو الوصاية ولن يقبل باستمرار العدوان والحصار عليه.
0: وسيستمر الشعب اليمني في فرض معادلة الحصار بالحصار حتى تحقيق مطالبه المشروعة.

0: وفي صعدة العدو السعودي يستهدف بقذائف المدفعية قرى أهل بالسكان في مديرية رازح الحدودية.
1: نوجه رسالتنا للنظام السعودي إذا كان صادقا في دعواه حريصا على السلام والأمن في المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية أن يمضي قدما في تنفيذ الاتفاقات التي تقود نحو السلام الشامل والدائم وتنفيذ متطلباته المتمثلة في وقف العدوان ورفع الحصار وانسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من الأراضي اليمنية ومعالجة ملفات العدوان فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات وجبر الضرر وإعادة الإعمار.

0: سمعنا الأكارم القوى السياسية تثمن الانتصار التاريخي الذي حدث بمعية رجال الرجال في جبهات العزة والشرف والكرامة. أشادت وثمنت القوى والمكونات السياسية الاجتماعية في صنعاء ما وصفته بالانتصار التاريخي العظيم المتمثل في السيطرة الكاملة على مديريات الساحل الغربي وميناء المخا وباب المندب وجزيرة ميون، وطرد القوات والتحشيدات العسكرية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والنظام السعودي في معارك سبتمبر للعام 2026، وتضمنت مواقف تثمين القوى السياسية في هذا السياق. أولا التأكيد على فرض السيادة الكاملة، اعتبرت هذه القوى أن أحكام السيطرة على المضيق والساحل ينهي ما أسمته بخيارات الوصاية الأجنبية ويؤكد قدرة اليمن على حماية حدوده ومياهه الإقليمية.
1: إذن سامعنا الأفاضل، هو الشعب اليمني الحر الأبي العظيم الذي يساند قواته المسلحة في مختلف المراحل والمنعطفات، هذا الشعب الذي يخرج ملبيا نداء هذا الوطن للحرية والاستقلال.
2: ما حققه العدوان السعودي في سنين استردته صنعاء في بضعة أيام. لا يزال الذهول سيد الموقف دوليا وفي الداخل اليمني أمام ما جرى يومي 10 و11 من سبتمبر 2026 على الساحل الغربي لليمن وباب المندب المضيق الأهم عالميا.
3: زلزال 11 سبتمبر، العالم كله مذهول، الأمريكان والبريطانيين والأوروبيين والعرب والصغير والكبير، كيف استطاعوا الجماعة هذا في لحظات حاسمة وفي لحظات من التاريخ الغافل أن يسجلوا هذه الانتصارات. أنا أشتي أقول هذا نصر له ما بعده، هذا تأكد يعني، وهو أعظم انتصار في حروبنا اليمنية السعودية.
2: ممثلو القوى السياسية اليمنية اعتبروا أن عملية الساحل الغربي أحدثت تحولا جيوسياسيا فارقا في قواعد الاشتباك، ودعوا النظام السعودي مجددا إلى قراءة المشهد اليمني وألا تجرها أخطاؤها في اليمن والمنطقة إلى نهاية حتمية.
4: وهذا النصر الكبير ما هو إلا نتيجة الصبر والصمود والثبات وقدسية القضية الذي نناضل من أجلها. الشعب اليمني يتعرض للعدوان والحصار رهيب، وكانت هذه المخاة تعد لتكون شبه دولة أو دويلة أو معسكر أو صالون للأمريكيين والسعوديين يقابل جمهورية صوماليلاند ولغرض السيطرة على البحر الأحمر.
5: ما صنعت دول العدوان على مدى 11 عاما في الساحل الغربي ينهار في 24 ساعة. أعتقد أن القوات التي كانت موجودة في الساحل الغربي هي أكبر قوة تمتلكها دول العدوان، ولهذا أنا أدعو حكومة المملكة العربية السعودية أن تعيد النظر في حساباتها وأن تخطو خطوة واحدة نحو السلام. السلام تكلفته أقل 10 أضعاف من تكلفة الحرب.
6: انتصار تاريخي غير مسبوق ذو بعد إقليمي ودولي يرقى إلى كونه لبنة تأسيسية في النظام العالمي الجديد الذي يتولد من مضائق غرب آسيا. وعلى صعيد المواجهة القائمة، وقعت صنعاء بالنار أن تحرير الأرض كل الأرض ليس شعارا يتلى في المناسبات، بل فعلا تعزف له البنادق انسكر المحتل. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.

0: طبعا مجازر كثيرة متعددة اقترفها كيان العدو السعودي من خلال تحالفه القديم وحتى هذه اللحظة من 2015 حتى اليوم. هناك الكثير والعديد من الجرائم والمجازر في مثل هذا اليوم 16 من سبتمبر من 2025. ما الذي حدث؟ إذن 2015 في مثل هذا اليوم في 16 من سبتمبر استشهد 18 مواطنا وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان وامرأة جراء 4 غارات لطيران العدوان على منازلهم في منطقتي الدوران آنس وخشران في مدينة جهران في محافظة ذمار،
1: فيما أصيب عدد من المواطنين إثر 6 غارات على مناطق متفرقة في مدينة الشرق بمدينة جبل الشرق، واستشهد المواطن عبد المجيد خالد الصيدي، ووقعت أضرار في المنازل جراء غارات لطيران العدوان على حاجز زحام المحاذي لسد الرجم المائي بالخط الرئيسي.
0: واستهدف طيران العدوان قرية التعبرة بالقرب من سد الشرف التاريخي في عزلة بني الدولاني في مديرية الطويلة، ما أدى إلى تهدم عدد من المنازل.
1: وفي محافظة تعز استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء 9 غارات للطيران المعادي على منطقة بير باشا بمحافظة تعز.
0: وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق الزنقل والبعرارة والحصب، واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء غارة شنها على شاحنة محملة بالخضروات في الطريق العام في منطقة الجدعان في محافظة مارب،
1: كما شن 4 غارات على مناطق ماس ومفرق الجوف وجبل صلب والحريشاء والجدعان، وشن سلسلة غارات على مناطق الجفينة والفا وتبت المصارية جنوبي مدينة مارب، وثلاث غارات على منطقة الأشراف أسفرت عن تدمير منزل المواطن، واستهداف شاحنة محملة بالوقود تابعة لأحد المواطنين ما أدى إلى احتراقها.
0: وشن أيضا 3 غارات على منطقة الخذالي في مديرية كحلان عفار في محافظة حجة، و10 غارات على منطقة الحفا في شارع خولان في صنعاء، ونقم الأهل بالسكان وحي المنشآت والجوازات، وشن سلسلة من الغارات على شارع القيادة في أمنة العاصمة ما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل.
1: إذن طيران العدوان شن في مديرية كتاف محافظة صعدة غارة على مكتب التربية والتعليم، و3 غارات على منزل المواطن عيض عيشان وإحدى المزارع المجاورة، مما أدى إلى تدمير المنزل وإتلاف جزء كبير من المزرعة وتضر عدد منازل، كما شن 4 غارات على منطقة العبال في العطفين أحدثت دمارا شاملا في ممتلكات المواطنين.
0: وفي مثل هذا اليوم من سنة 2016 استشهد وأصيب 15 مواطنا جراء غارة شنها طيران العدوان على سيارة أحد المواطنين في منطقة الوتدة في مديرية خولان في محافظة صنعاء، كما استشهد 5 من المواطنين بينهم أطفال في غارة استهدفت منزل مواطن في وادي الزغن في مديرية صرواح في محافظة مارب،
1: في حين استشهد مواطنان بغارة لطيران العدوان على منطقة الغور في مديرية غمر بمحافظة صعدة، وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة آل عمر بمديرية منبه الحدودية، وغارة على منطقة المنازل بمديرية الظهر الحدودية، و4 غارات على منطقتي الظهر والملاحيض بالمديرية نفسها،
0: وشن غارتين على منطقة القمع في كتاف، وغارة على مزارع المواطنين في منطقة السدر في مديرية باقمة، واستهدف منزل مواطن في منطقة المقراني في مديرية حيدان مخلفا أضرارا كبيرة، واستهدف أيضا بغارتين منطقة الساقية في مديرية المصلوب في محافظة الجوف، وشن 4 غارات على نقيل يسلح في مديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء، ما أدى إلى تضرر الطريق العام والممتلكات الخاصة.
1: وفي مثل هذا اليوم 16 من سبتمبر للعام 2017 استشهدت 6 نساء وطفلان و4 آخرين تفحمت جثثهم بغارة شنها طيران العدوان على سيارة المواطن مصلح غراب في نقيل بني شجاع بمديرية حريب القراميش في محافظة مارب.
0: واستشهد مواطنان في غارة للطيران المعادي على الخط العام في منطقة البرح في محافظة تعز، وشن 3 غارات على مناطق متفرقة في محيط معسكر خالد في مديرية موزع، واستشهد شخص وجرح 3 من المهاجرين الأفارقة إثر استهدافهم من قبل مرتزقة العدوان في مديرية المتون في محافظة الجوف.
1: فيما شن الطيران غارة على مديرية خب والشعف وبالمحافظة ذاتها، وغارة على مديرية نهب بمحافظة صنعاء، و15 غارة على مديرية حرث وميدي بمحافظة حجة.
0: وقد شن أيضا غارة على منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر في محافظة صعدة، فيما تعرضت مناطق متفرقة في مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، واستهدف بالطيران 20 غارة مناطق متفرقة من مدينة الربوعة في عسير، و6 غارات استهدف بها موقع الشرفة في نجران.

0: وفي مثل هذا اليوم 16 من شهر سبتمبر من العام 2018 استشهد مهندس إذاعي وثلاث موظفين آخرين في إذاعة الحديدة جراء استهداف طيران العدوان محطة الإرسالات بمديرية المرابعة، كما شن أكثر من 10 غارات على منطقة كيلو 16 ومحيطها بمديرية الدريهمي، واستشهد مواطنان وقعت أضرار في منازل ومزارع المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى أهل بسكان في مديرية شدة بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مماثل ممتلكات المواطنين في مديرية منبه الحدودية من ذلك العام.
1: وفي العام 2019 في مثل هذا اليوم 16 من سبتمبر أصيب مواطنا بجروح بليغة نتيجة قصف للمرتزقة على منطقة الجبرية في مديرية التحيتة في محافظة الحديدة، وشن العدوان ثلاث غارات على منطقة بني حسن في مديرية عبسة، وغارتان على مديرية حرات في محافظة حجة، وغارتين على مديرية خب والشعاف في محافظة الجوفة، واستهدف أيضا بقصف صاروخي مدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وشن غارتين على مجازة في عسير المحتلة.
0: من العام 2020 أصيبت امرأة بجروح نتيجة صاروخ كاتيوشا أطلقه المرتزقة على منزلها في قرية المنقم بمديرية الدريهمي في الحديدة، في حين شن الطيران التجسسي سبع غارات على مدينة الدريهمي وقصف المرتزقة بأكثر من 8 صاروخ وقذيفة مدفعية بالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة. طيران العدوان شن 5 غارات أيضا على مديرية مجزر وأربع غارات على مديريتي مدغل وصرواح وست غارات على مديرية الجوبة،
1: وشن 4 غارات على مديرية الرحبة وغارة على مديرية مهلية في محافظة مارب، وست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوفة، وشن أيضا غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وأربع غارات على جمارك حرض، وثلاث غارات على منازل المواطنين في منطقة المزرق في مديرية حرض في محافظة حجة. وأيضا في 2021 استهدف الطيران العدوان ب18 غارة مديرية صرواح وبغارة مديرية ميزر في محافظة ماربع، خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين ومزارعهم.

0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 شن الطيران التجسسي 7 غارات على غرب مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة المديرية نفسها بالصواريخ، واستحدثوا تحصينات في شرق مزرعة مستور ومزرعة سراج بمنطقة الجبلية وفي مديرية تحيطة وفي جنوب غرب قرية السرد في حيس.
1: وأطلق مرتزقة العدوان النار على مناطق متفرقة في محافظة مارب تعز حجة صعد الضالع الحديدة وجبهة الحدود، واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مناطق البلق الشرقي، ملع والكسارة في محافظة مارب والكدح ومقبنة في محافظة تعز وحرض وبني حسن والمزرق والطينة في محافظة حجة والمدافن والملاحيد في محافظة صعدة. إذن أيها الكرام، هذا هو الجزء فقط من جرائم العدوان السعودي الإجرامي ومن تحالف معه.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم اعدادا وتقديما أمان راوح وأمل إبراهيم. الله أكبر صداها في الحشايل مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. نظم معلومات هشام العيزري. مكتبات بسام الحمامي. من الصيانة سليم عيسى. هندسة صوتية جمال محمد سريع. إخراج أسمهان يحيى.

0: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وذكر البيان أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى بصواريخ محلية الصنع عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء مأرب، كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماؤه مستباحة بإذن الله. اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن إسقاط طائرة حربية سعودية معادية فضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب ويوهم الرأي العام بأنه لا يعتدي على اليمن، فإذا بطائرته الحربية المعادية تفضح وتكشف زيف ادعاءاته. وقال عبد السلام في تغريدة له على منصة إكس: بفضل الله تعالى توجه القوات المسلحة اليمنية الباسلة ضربة موجعة للنظام السعودي بإعلانها إسقاط طائرة حربية سعودية في أجواء محافظة مأرب. وأضاف: ورغم أن العدوان السعودي على اليمن ليس بحاجة لإثبات، لكنه مع حجم ما يروج له النظام السعودي من افتراءات وسقوط البعض ضحية دعاءاته، فإن عمليات إسقاط الطائرة الحربية السعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم وللعالم أن يحذروا من الوقوع ضحايا الدعاية السعودية السوداء. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 16 مواطنا فلسطينيا، بينهم 7 من عائلة واحدة وامرأتان من محافظة الكرم وطوباس بالضفة الغربية. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة نوع MQ-9 بنيران منظومة الدفاع الجوفضائي المتطورة في سماء جزيرة كوشم جنوب إيران. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن الجيش استهدف منشآت صناعية عسكرية وموانئ بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف ومقاطعة أوديسا، وتحديدا في ميناء تشورنومرسك. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

0: أيها الأخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. شاهدنا الانتصار العظيم الذي حققه أبناء شعب الإيمان والحكمة في الساحل الغربي وفي الجوف ضد التحشيدات التي جمعتها السعودية لكي تفلت وتخرج من معادلة الحصار بالحصار، لكي تبقي أبناء الشعب اليمني تحت الوصاية وتحت الحصار وتحت النار وتحت الهيمنة على أيدي أولئك المرتزقة الرخاص الذين باعوا أنفسهم بالثمن البخس وبالأموال الزائلة، وباعوا القيم والمبادئ والأخلاق، وباعوا كل شيء من أجل لا شيء. الإعلام نشاهد على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة العربية، على مستوى وسائل التواصل وفي القنوات، في كل مكان ضجيج كبير جدا. ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ كيف حدث هذا الانتصار المفاجئ؟ الكثير من الناس بعيد كل البعد عن منهج الله، عن كتاب الله، عن وعود الله، عن سنن الله سبحانه وتعالى، ولا يفهمها ولا يدركها، ولذلك تأتي المفاجأة. قد يتفاجأ الإنسان، لكن المؤمن يتفاجأ ليس إلى الحد الذي يتجه به بعيدا عما وجه الله وبين الله وأكد الله في كتابه العزيز. فقد نسأل أنفسنا لماذا انتصرنا، ويجب أن نعرف كيف يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر، ولمن يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر. لماذا انتصرنا؟ أولا لأننا أصحاب حق، نحن لا نتحرك من أجل باطل ولا مع باطل ولا في سبيل باطل ولا لأهداف باطلة، بل للحق ومن أجل الحق وفي سبيل الحق، وموقفنا حق. أبناء الشعب اليمني يسيرون على الحق، يقاتلون من أجل الحق، يتحركون من أجل الحق، ويدفعون عن أنفسهم المظلومية، الظلم الكبير الذي يمارسه قرن الشيطان بمؤامرة أمريكا وإسرائيل على أبناء هذا الشعب. والحق موعود من الله بالنصر مهما تآمر المتآمرون، ما دمت على الحق فالله معك، لأن الحق من الله، وقل الحق من ربك، فالله لا يمكن أن يترك الحق الذي هو منه. أيضا الكثير من الناس لا يفهم سنن الله سبحانه وتعالى كما بينها الله وأكدها في كتابه العزيز، السنن الإلهية. ومن سنة الله سبحانه وتعالى، والسنة عندما نقول سنة إلهية كما ذكر الله في كتابه، أشبه ما تكون بقانون إلهي إذا صح التعبير، لكن هذا القانون لا يتغير ولا يتبدل، بمعنى أنه قانون ثابت، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تتغير سنة الله. فمن سنة الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين، لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى المستضعفين ولكن الواعين المتحركين، هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين الواعين ويمكنهم ويؤيدهم، عندما قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه إرادة إلهية ليست مرتبطة بالزمن أو بمكان أو بشخصية معينة، إرادة الله أن ينصر المستضعفين في كل زمان وفي كل مكان، لكن كما قلنا يجب أن يكونوا مستضعفين واعين متحركين. الله سبحانه وتعالى لا ينصر المستضعفين الغير واعين الغير متحركين وفق أوامر الله، مستضعفون لا يجاهدون لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى. الله ينصر من تحرك، من عمل، من بذل، من وعى وفهم وأدرك كل الحقائق في هذه الحياة. بعدها يقول الله: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وهامان يمثلون مشروع الباطل، مشروع الظلم، مشروع الضلال، شروع الفساد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يمكن للمستضعفين ويؤيد المستضعفين ويرفع المستضعفين ويري كل من سلك مسلك فرعون أن المستضعفين سينتصرون رغما عنه وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أمريكا تحذر أن نصل إلى باب المندب مثلما كان يحذر فرعون وهامان وجنودهما أن يروا بني إسرائيل وهم متمكنون. نتنياهو يحذر ويحذر أن نتمكن من السيطرة على باب المندب منذ عام 2014 وهو يحذر. الله تعالى يقول ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وكأن الله يقول رغما عنهم سيرون ما كانوا يحذرون وما كانوا يكرهون، سيرون ذلك في أرض الواقع، وسيتمكن المؤمنون لأن الله سبحانه وتعالى من يريد ذلك، من يريد لهم التمكين والنصر والعزة. أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى أكد هذه القضية في كثير من الآيات في القرآن الكريم، الكثير من المشاهد، أن الله يرفع المستضعفين الواعين مهما كانت إمكانيات الباطل، فالله سبحانه وتعالى يرفعهم وينصرهم ويؤيدهم، وأيضا يضرب المستكبرين ويدمر المستكبرين والجبابرة، وجعل من سنته سبحانه وتعالى أن لا ينتصر الدين وأن لا ينقذ المستضعفين إلا على أيدي مستضعفين مؤمنين واعين، وليس على أيدي الكبار وليس على أيدي الظلمة والمتجبرون في الأرض، إنما على المستضعفين الواثقين بالله المستشعرين لمسؤوليتهم المتحركين بما أمر الله سبحانه وتعالى. فنحن انتصرنا لأننا نسير وفق سنن الله وتوجيهاته، نسير كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، نسير كما وجهنا الله سبحانه وتعالى. ثقافتنا من القرآن، ومبادئنا من القرآن، ومواقفنا من القرآن، وحركتنا كما رسم الله لنا في كتابه العزيز، والله هو من قال لنا افعلوا ووعدنا بالنصر، فنحن التزمنا بما وجه الله، والله سبحانه وتعالى يفي بوعده وينصرنا على الطواغيت والمجرمين والمفسدين. أولئك الذين انتصرنا عليهم من المرتزقة أذناب آل سعود التي هي ذنب لأمريكا، وفق سنن من يسيرون؟ وفق توجيهات من يسيرون؟ هل يسيرون كما أمر الله سبحانه وتعالى أم كما أمرت أمريكا وإسرائيل؟ العالم كله يدرك ويفهم ويعي، وإن كان البعض لا يتفهم، أن أولئك لا يسيرون إلا كما يريد أو كما تريد أمريكا وإسرائيل. نحن نسير كما يريد الله، وهم يسيرون كما تريد أمريكا وإسرائيل. هل يمكن أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ هم على باطل، هم أيضا ينقضون العهود والمواثيق، حتى عندما يدخل الناس في اتفاقيات ومعاهدات ينقضون العهود والمواثيق، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل وعد من نقض العهود والمواثيق بقسوة في القلوب، ووعدهم أيضا باللعنة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ومعناها الطرد من رحمته، معناها النكال منه سبحانه وتعالى، معناها أن ينصر المؤمنين على أولئك المستكبرين العصاة المنصرفين عن منهج الله سبحانه وتعالى. نحن نعمل بكل جهدنا على أن نرضي الله سبحانه وتعالى، أن يرضى الله عنا، ولا نريد أن يرضى عنا أحد إذا كان ذلك سيغضب الله، هل يغضب العالم كله إذا كان الله راض عنا. لكن أولئك الذين يحاربوننا يعملون بكل جهدهم على أن ترضى أمريكا وإسرائيل، ويغضبون الله سبحانه وتعالى بفسادهم الأخلاقي، بعدم قدرتهم على أن يستنكروا على أمريكا وعلى كل يهودي ونصراني، حتى استنكار على أنه أحرق القرآن، دنس القرآن، أساء إلى إسلامنا، أساء إلى نبينا، لا يتجرؤون. لماذا؟ لأنهم يخافون أن تغضب أمريكا وإسرائيل. إذن نحن نعمل على أن يرضى الله عنا، وهم يعملون على أن ترضى أمريكا وإسرائيل عنهم. فالله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر ووعدهم بالهزيمة، فتحقق لنا النصر وتحققت لهم الهزيمة كما وعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. ورغم أنهم يعملون على إرضاء أمريكا وإسرائيل لا ترضى عنهم ولا تعبرهم ولا تحبهم ولا تقدر موقفهم أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. إذن هم فقط يخسرون في الدنيا وسيخسرون في الآخرة. نحن نعمل بكل جهدنا على أن يرضى الله عنا، وهم يعملون على أن يرضى عنهم من قال الله فيهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هم يبحثون عن رضا هؤلاء،

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم الذي أوتي الملك والعز من ربه بالقرآن الحكيم، وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 26 و27 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إذن فالسورة تبدأ بالحديث عن القرآن، وتؤكد أنه حق وأنه منزل كما أنزلت الكتب من قبله، ثم تتوالى الآيات عن القرآن لتفيد أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وتوضح موقف الناس من ذلك. فمنهم الذين في قلوبهم زيغ المتبعون ما تشابه منه، ومنهم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وتستمر الآيات زاخرة بمزيد من العلم والهدى للناس، حتى تصل إلى القضية الأساسية والنتيجة الهامة، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي الشهادة التي أرسل بها كل الرسل وأنزلت بها كل الكتب. ولنلاحظ في هذه الآية اقتران أولي العلم بالله وملائكته، وهو مقام عظيم يرفعهم الله إليه. فالعلماء هم الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم الذين يؤمنون به ويسلمون له. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس أجمعين. ولهذا فإن هذه الشهادة تتلى بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو العلم اليقين الذي جاء به القرآن إلى الرسول ومن اتبعه، فليلتزموا به وليتمسكوا، وحذار من الخلاف فيه بعد هذا العلم، فإنما هو بغي وكفر، وهو ما وقع فيه أهل الكتاب، كما يوضحه الله بعد ذلك مباشرة فيقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن هنا تتوالى الآيات في إيضاح موقف أهل الكتاب وبالذات اليهود من القرآن ومن العلم الذي جاء به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إنهم مع الإعراض عن الحق يفترون على الله غير الحق، ويغترون بهذا الافتراء مع أنهم يعلمون أنه افتراء، فيرد عليهم الله بقوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عند ذلك سيتضح كذبهم وافتراؤهم، ويتضح كذبهم بأنهم مختصون بهذا الاختصاص عند الله، فلا اختصاص لهم ولا امتياز، ولكن افتراءهم غرهم فأرداهم. إذن فلا علم لديهم كما يدعون إلا الافتراء، وما إعراضهم عن

القرآن والعلم الذي جاء به إلا حسد لمحمد على ما أوتي من العلم، ولهذا فإن الله يلقن رسوله أن يرد عليهم بالآيات التي نقبس منها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن فما المراد بالعلم؟ فما المراد بالملك في هذه الآيات؟ من خلال العرض الذي عرضناه نكون على بصيرة أن المراد بالملك هو العلم، فالله هو مالك العلم وهو المختص به، أليس هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله يؤتي ملكه من يشاء أي علمه. إذن فقد شاء الله أن يؤتي محمدا ومن اتبعه هذا الملك وأن يعزهم بما أوحى إليه وأنزل وبما آتاه من القرآن الذي جاء بالعلم، ومن أوتي العلم فقد نال العز والفلاح، ومن جهل فقد هلك. وكما شاء الله ذلك لمحمد ومن اتبعه فإنه شاء بعلمه وقدرته أن ينزع الملك أي العلم من اليهود ويدعهم في جهلهم وافتراءاتهم يعمهون وفي ذلهم يغرقون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الذي شاءه الله لليهود وقضى به عليهم بحسب علمه وقدرته، فقد علم أنه لا خير فيهم وأن حسدهم لمحمد أعماهم فهم لا يهتدون. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا فإن الله يفعل ما يشاء بحسب علمه وقدرته، فقد آتى محمدا الخير كل الخير ونزعه عن اليهود، ولهذا تختم الآية بقوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم نأتي إلى الآية الثانية وهي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومنها نفهم أن الله يؤكد لمحمد ومن اتبعه أنه لا يضركم كيد اليهود، ولا يصدكم عن الحق باطلهم، ولا يحزنكم إعراضهم، فالتزاحم والتضاد شأن الحياة والخليقة. أليس الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ فهذا التعاقب والتزاحم هو حال بقية المخلوقات، وهكذا هو حال الناس، فلا بد من تزاحم الخير والشر والهدى والضلال، ولا بد من تضاد الحق والباطل تماما كالنور والظلام والموت والحياة. وهذه حكمة من الله وهكذا شاء، فلولا الظلام لما حسن النور، ولولا الباطل لما ظهر الحق والمحقون، ولولا المفسدون ما كان للمصلحين من دور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هكذا أراد الله وهكذا هي حكمته ليدافع أهل الإيمان عن إيمانهم وليتمسكوا به، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يحزنكم دعوى اليهود أنكم أمة أمية جاهلة ترزح تحت أثقال الشرك والضلال ولا علم لها. فإن الله يخرج الحي من الميت، وها هو قد أخرجكم أحياء وجعل لكم نورا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كما أنه لا ينفع اليهود دعواهم بأنهم من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العلم، فإن أولئك أحياء بالعلم وهؤلاء أموات بالجهل والافتراء، ولا غروة، فإن الله يخرج الميت من الحي. ولهذا فإن هؤلاء لا يهتدون سبيلا، وما يزيدهم ما أوتيت يا محمد من العلم إلا كفرا وبغيا. أفأنت تسمع الموتى؟ إذن
فإن الله بحسب علمه قد رزق كل فريق بما يستحقه وبما هو أهله. ولهذا تختم الآية الثانية بقوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب. ولقد عرفنا أنه تعالى قد شاء بقدرته وعلمه أن يرزق محمدا ومن تاب معه ملكا عظيما وهو العلم بما أوحى وبما أنزل، وأحياهم وجعل لهم نورا يمشون به في الناس، ومن أوتي هذا فقد أوتي خيرا كثيرا. بينما شاء الله أن يكون رزق اليهود الجهل والبغي والذلة وجعلهم أمواتا في الظلمات، ذلك أنهم يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله، وشتان ما بين الرزقين وما بين الفريقين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يتميز كل فريق بما رزق، ليميز الله الخبيث من الطيب، وإلا اختلطت الأمور وكانت في الأرض فتنة وفساد كبير. ولهذا يحذرنا الله من اتخاذ اليهود أولياء عقب الآية هذه مباشرة. وتتوالى الآيات توضح مزيدا من مكر اليهود وكفرهم وعنادهم وجهلهم، ليزداد المؤمنون تمسكا بما أوتوا من العلم ولا يتخذوا بطانة من اليهود ولا من النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل هناك من يعقل؟ اللهم اجعلنا ممن فهم آياتك واستبصر وكان ممن يعقلون. والسلام عليكم.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤمن.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الأولى.
4: لماذا يتردد علينا خالي كثيرا يا جدتي، خاصة أثناء غياب والدي؟
5: خالك؟ إنه يتردد علينا دائما ليتفقد أحوالنا وأحوالك أنت بالذات ويطمئن عليك.
4: ولماذا يتفقد أحوالي ويطمئن علي؟ هل ما زلت صغيرا؟
5: أوليس خالك وأنت ابن أخته؟
4: نعم، ولكن لماذا؟
5: صلة الأرحام واجب ديني يا حفيدي، بالإضافة إلى كونه كريما ولديه مال وسعة في الرزق و...
4: ونحن فقراء يتامى ننتظر الصدقة، أليس كذلك يا جدتي؟
5: ليس الأمر على هذه الصورة يا حسن، فقد أصبحت كبيرا وأنت تدرك الأمور جيدا.
4: على أي صورة إذن؟
5: إنه يحاول أن يرعاك، فأنت ابن أخته الغالي على قلبه التي توفيت حين كنت طفلا صغيرا، لا سيما وهو يعرف أن والدك مجاهد يرابط منذ فترة في ساحات الجهاد مع آل البيت لمواجهة الاحتلال التركي.

عندما قام العثمانيون باحتلال اليمن عام 1539 ميلادية، قاد الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد حملات عديدة عليهم، وألحق بهم هزائم كثيرة تمكن فيها من تحرير عدد من المناطق اليمنية حتى وفاته عام 1620 ميلادية، ليكمل بعده ابنه الإمام المؤيد بالله جهاده ضد العثمانيين بمؤازرة القبائل اليمنية، واستعاد المرتفعات الجبلية في شمال اليمن وصبيا وأبو عريش، ووصل إلى لحج وأبين وعدن. وبحلول عام 1627 ميلادية كان معظم اليمن قد تخلص من حكم العثمانيين، وتمكن الإمام المؤيد بالله من استعادة زبيد عام 1634 ميلادية، وأعطى الإمام المؤيد للعثمانيين فرصة للانسحاب سلميا من المخا، وكانت آخر معاقل العثمانيين. ثم تمكن بعدها من تحرير كامل الأراضي اليمنية، ثم بدأ عهد المتوكل على الله إسماعيل.

0: أطيب أنسام صنعاء.
1: أتشم أنسامها ونحن على بعد فرسخين منها؟
0: كيف لا أشمها وفيها ولدت ونشأت، ولي فترة منذ فارقتها.
1: دعنا نستريح، أنا أخشى أن تفيض حديثا عن أشواقك، فلا نتوقف ونصل متعبين مجهدين.
0: نعم الرأي يا صديقي ناصر المخلافي، لنسترح من وعفاء السفر ونغتسل في هذا المسجد ونصلي شكرا لله تعالى ونستغفر حتى أذان الفجر، فنصلي جماعة ونتلو ما تيسر من القرآن الكريم، ثم ننطلق فنصل صنعاء ونحن أفضل حالا وهيئة.
1: حسنا يا أبا الشاعر الموهوب الحسن.
0: الشاعر الموهوب؟ وكيف عرفت أن ولدي الحسن شاعر؟
1: إنه صديق عزيز لولدي أحمد.
0: حقا؟
1: نعم، لطالما أنشدني ولدي أبيات شعرية بديعة ونسبها لابنك الحسن، لم أصدق أنها له حتى سمعته بنفسي.
0: كم يشوقني كلامك لرؤيته وسماع جديده.
1: لا شك أن جديده كثير، فقد غبنا عنه وقتا طويلا.

0: ألا تكتفي من قراءة الكتب يا حسن؟
1: وماذا أعمل يا جدتي؟
0: ألم تخبرني أن المجاهدين الذين وصلوا قبل أمس قالوا إن أباك سيصل اليوم إلى صنعاء؟
1: نعم يا جدتي، كان الله في عونه، فرحلة جهاده مع الإمام المتوكل شاقة نوعا ما، نسأل الله أن يرده إلينا سالما.
0: أفلا تعينني في تجهيز مائدة له إذن؟
1: ولما لا يا جدتي، فأنا أحبك كوالدتي.
0: عليك بذبح ذاك التيس، وأنا سأبدأ العجن وتجهيز باقي مكونات المائدة. عسى أن يعجب ولدي ما سأطهو له.
1: كيف لا يعجبه وأنت أمهر من تطهو، وجميع نساء صنعاء تعلمن منك فنون الطهو.
0: يا لك من شاعر مجامل يا حسن.

0: ما أشهى وألذ طعامك يا أمي، فلي منه سنوات عديدة.
1: وهذا أقل ما أقدمه لولدي المجاهد العالم والخطيب علي بن جابر الهبل.
0: ولكنك يا أمي قد أطلقت علي كل الأوصاف.
1: بالتأكيد يا ولدي العزيز، فأنت من أسرة طيبة معروفة بالفضل والعلم وحب آل البيت.
0: هذا من فضل الله تعالى، ولكن الغريب أني مذ وصلت إلى الدار لم أسمع ولدي الحسن يتحدث.
1: كان يريد أن يجاهد معك تحت راية المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، ولكنك منعته من ذلك.
0: ولدي، لقد استقرت الأوضاع في البلاد وخرج العثمانيون من أرضنا ولله الحمد، فلا
2: أعرف هذا يا أبتي. أعرف.
0: إذن ما دمت قد أنهيت تناول طعامك فلتنشدني من شعرك البديع لأحلي به بعد هذا الغداء الشهي.
2: أمرك يا أبي. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
0: الله الله يا ولدي، ما شاء الله، والله إن لك لشأن عظيم في المستقبل بشعرك هذا، ولا شك أنك ستكون من شعراء اليمن العظماء.
3: قل لي يا أبا محمد، هل سيعود العثمانيون مرة أخرى لاحتلال اليمن؟
4: لا أعتقد ذلك، فقد خرجوا من اليمن إثر جهاد آل القاسم وقبائل اليمن.
3: أفهم من كلامك هذا أن الإمام المتوكل إسماعيل يجني ثمرة جهاد والده القاسم وأخيه المؤيد.
4: هو ذلك، ولكن قل لي من أين قدمت؟
5: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
6: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وذكر البيان أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى بصواريخ محلية الصنع عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء مأرب، كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماؤه مستباحة بإذن الله. اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن إسقاط طائرة حربية سعودية معادية فضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب ويوهم الرأي العام بأنه لا يعتدي على اليمن، فإذا بطائرته الحربية المعادية تفضح وتكشف زيف ادعاءاته. وقال عبد السلام في تغريدة له على منصة إكس: بفضل الله تعالى توجه القوات المسلحة اليمنية الباسلة ضربة موجعة للنظام السعودي بإعلانها إسقاط طائرة حربية سعودية في أجواء محافظة مارب. وأضاف: ورغم أن العدوان السعودي على اليمن ليس بحاجة لإثبات، لكنه مع حجم ما يروج له النظام السعودي من افتراءات وسقوط البعض ضحية دعاءاته، فإن عملية إسقاط الطائرة الحربية السعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم وللعالم أن يحذروا من الوقوع ضحايا الدعاية السعودية السوداء. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 16 مواطنا فلسطينيا، بينهم 7 من عائلة واحدة ومرأتان من محافظة الكرم وطوباس بالضفة الغربية. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة نوع MQ-9 بنيران منظومة الدفاع الجوفضائي المتطورة في سماء جزيرة كوشم جنوب إيران. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن الجيش استهدف منشآت صناعية عسكرية وموانئ بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف ومقاطعة أوديسا وتحديدا في ميناء تشورنومرسك. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
7: وقفة إعلانية.
8: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
9: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: أنا لطفي حسام الحمادي، اشتغلت في القطاع الخاص 30 سنة. النتيجة تلقاه ضغط العمل والجهد النفسي والضغط المتزايد في العمل، وصبت بمرض الشلل الرعاش. ولذلك تقدمت إلى المستشفى العامة لتأمينات من أجل السلام راتب العمل. أنصح كل الأمار في القطاع الخاص أن يقدموا اشتراكاتهم لدى المؤسسة العمل التأمينات علشان يضمنوا حياة كريمة لأنفسهم وليرسلهم لأولادهم في سن الشيخوخة، والعكس هو الوفاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، ننوه إلى أنه سيكون هناك بيان مهم لقواتنا المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في عمق السعودية الإجرامي في الساعة 2:40. إذن بيان مهم لقواتنا المسلحة في إعلان عن عدد العمليات العسكرية في العمق السعودي في الساعة 2:40.
1: هي
2: وهو
1: هم
2: وأنتم
1: نواة المجتمع وأساسه،
2: بناة الجيل ورعاته،
1: وكل شؤون الأسرة
2: في دائرة اهتمامنا.
1: فعونكم في محط عنايتنا
2: عبر مساحة أسبوعية
1: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
0: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى جديد برنامجنا الأسبوعي. دوما الأسرة هي المنطلق والركيزة الأساسية والخلية الأولى في بناء المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المنظومة البشرية، لذلك دورها كبير جدا وهام في التربية والتنشئة وبإيجاد السبل. سنتحدث عن الدور الاقتصادي لهذه الأسر، حيث يبدأ دورها من تربية الأبناء بزرع حب العمل والإنتاج في نفوسهم لكسب رزقهم وتأمين احتياجات معيشتهم بالحلال الطيب. يقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل في طلب الرزق يحتاجه الجميع حفاظا وصونا لكرامة الإنسان، عن السؤال للناس واستعطاف الآخرين. فالأسرة هي التي تنشئهم وأيضا تسهم في الاقتصاد من خلال الاعتدال في الإنفاق بعيدا عن الكماليات التي لا تدخل في نطاق الأكل والشرب. تسعى الأسرة للإدخار والاستثمار من خلال مشروع صغير في بدايته، أن يكون مشروع صغير في ظل الأسر المنتجة ينمو ويكبر ويتوسع. هنا تؤسس الأسرة مدماكا في الاقتصاد الوطني بتشغيل اليد العاملة والتخلص من البطالة خاصة بين الشباب. أيضا الأسرة تسهم في البناء الاقتصادي من خلال تنشئة الأبناء التنشئة التربوية على الهوية الإيمانية، تغرس في نفوسهم الصدق والأمانة والإتقان في العمل، إلى جانب البعد عن الاحتيال والربا. فهذه صفات من الركائز الأساسية في نجاح العمل الاقتصادي في شتى أنواع المشاريع. وللمجتمع أيضا دور كبير في البناء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي بتشجيع المشاريع الصغيرة من خلال شرائها واستخدامها لما ينتج، أكان من قبل الأفراد أو الأسر، من المواد الغذائية والتنظيفية والصناعات التحويلية، عوضا عن شراء المنتج الخارجي. فعلاوة على التشجيع للمنتج، يكسب المستهلك صحته من خلال حصوله على منتج خال من المواد الحافظة، أيضا التخلص من عملية التخزين الغير صحية وصحيحة للمنتج الخارجي في كيفية نقله وأيضا حفظه من بلد التصنيع حتى وصل إلى يدك صديقنا المستهلك. علاوة على التلاعب بتاريخ الإنتاج والاستهلاك والصلاحية. إذن أيها الأحبة، لنفكر في إيجاد مشاريعنا الخاصة بنا. كل مشروع يكمل المشروع الآخر مما يحتاجه الناس في معيشتهم، والتي ستتحول غدا إلى مشاريع عملاقة بإذن الله، وستعود بالنفع على الجميع. ويعود رأس المال الوطني إلى داخل الوطن وليس إلى الدول الخارجية التي تعمل على استنزاف بلداننا الإسلامية، ونعيش أنا وأنت وأنت وأنتم في معاناة دائمة. أغلب الدول الصناعية الكبرى اليوم بدأت بالأمس بمشاريع صغيرة أسرية فردية، وأنت عزيزنا التاجر أحد أبناء هذه الأسر اليمنية، فرد في هذا المجتمع، فانظر إلى المنتج الداخلي واستثمر فيه، تكسب وتربح أضعاف كسبك وربحك التي ستربح. إذن فلن تحتاج إلى سفر، لن تخسر أموال ومصاريف عمال ونقل وغيره، علاوة على تأخير البضائع التي قد تؤدي عملية التأخير إلى فسادها وتكدسها، فتخسر كثيرا أيضا في عودة هذه البضاعة إلى بلدها. إذن كن عونا لمجتمعك ووطنك، وليس معول هدم بما تجلبه من استيرادك لمنتج الخارج، خاصة إذا توفر هذا المنتج الذي تعمل على استيراده داخليا.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحبة، تتعدد وسائل التغذية للإنسان بنوعياتها المختلفة، فغذاء السليم الصحيح يختلف عن المصاب وعن المريض، فما يفيد شخصا قد لا يفيد الآخر، وما ينفع الكبير قد لا يستفيد منه الصغير، وهكذا. من هذه التغذية المتنوعة التغذية العلاجية التي تدعم نمو الطفل الذي يعاني من اضطرابات النمو والوزن والسمنة المفرطة أو الأمراض المزمنة إلى جانب الاحتياجات الخاصة. أم هنا بعثت لنا برسالتها تقول: ابنتها تعاني من النحافة الزائدة رغم توفير مختلف الطعام لها. أيضا أم وهيب، ابنها لا يستطيع البلع فتعمل على هرس الطعام له رغم أنه يبلغ 5 سنوات. يسرنا أيها الكرام أن نتطرق لهذا الموضوع بمعية الدكتورة إجلال محمد حسن الفقيه، تخصص تغذية علاجية. مرحبا بك معنا دكتورة إجلال.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المميز، وبصراحة أنا أشكركم لاستضافتي في هذا البرنامج المميز ووصول رسالتي إلى أغلب الشعب وأغلب اليمنيين والأطفال.
0: حياك الله دكتورة إجلال. أولا، ماذا يقصد بالتغذية العلاجية ولمن تقرر أو تعطى؟
1: طبعا التغذية العلاجية هي تعديل بسيط أو كامل قد تكون في النظام الغذائي بناء على التشخيص الطبي بإشراف أخصائي التغذية لاستهداف مرض معين وتحسين نتائج العلاج الطبي. فيشترك في التغذية العلاجية الطبيب المعالج وأيضا طبيب التغذية لعمل برنامج ونظام غذائي إلى جانب العلاج لتحسين حالته الصحية. تعطى هذه التغذية لبعض الأمراض مثل الأمراض المزمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الكلى، الكبد، وأيضا اضطرابات الجهاز الهضمي، سوء التغذية، النقص الحاد أو الزيادة الشديدة. أيضا معانا مرضى الحساسية الغذائية ومرضى الأورام والسرطانات وما بعد العمليات الجراحية والحروق والحوامل والمرضعات، هي تعطى لجميع فئات المرضى.
0: ما تأثير هذه التغذية العلاجية والفوائد أيضا لها؟
1: كتأثير لا توجد أي تأثيرات على التغذية إذا كانت جيدة ومناسبة لحالة الشخص المريض. مثلا عندنا مريض السكري يختلف نظامه الغذائي عن مريض الضغط، أيضا يختلف عن مريض الكلى عن مريض الكبد، بحسب الحالة الصحية بنعطيه النظام المعين. الفوائد تترخص في تحكم بالمرض، أيضا تسريع الشفاء، تحسين الهضم، تعويض النقص المفقود، دعم المناعة، تحسين جودة الحياة، تقليل الأدوية، الوقاية من المضاعفات، وأيضا هناك فوائد كثيرة جدا.
0: إذن دكتور إجلال، هل يمكن أن ينتفع بهذه التغذية الخاصة الجميع كان سليم أو مريض؟
1: بالنسبة للأشخاص المرضى لمن يحتاجها بحسب حالته الصحية كما ذكرنا سابقا، لكنها تضر آخرين مثل ما ذكرت لك أنه مريض السكري ما يأخذش نفس مريض الضغط نفس مريضة. الأشخاص السليمين بما أنه إحنا سميناها تغذية علاجية يعني هي نفسها نفس العلاج، مش أجيب مثلا نظام غذائي لشخص فيه سكري وأفرضه على البيت كله، لازم أنتوا كلكم في البيت، لا، في ناس أصحاء في ناس مرضى.
0: صحيح،
1: فما ينفعش أنه أجيبها لكل الأصحاء. الأصحاء بنصحهم بشيء اسمه تغذية سليمة متوازنة، بينما المريض تغذية علاجية.
0: طب هنا دكتور إجلال، ما الآثار التي قد تترتب على من يتناول مثل هذه التغذية العلاجية وهو لا يعاني أي مرض؟
1: هناك آثار كثيرة بالنسبة للشخص اللي ما فيش عنده مرض. ممكن إنه نظام من نظام لنظام بيختلف، مثلا أنا لو أعطيت له نظام منخفض الصوديوم وجلست أكل نظام منخفض الصوديوم وهو مش محتاج لهذا النظام، إذا يسبب له هبوط جفاف تعرق كثير. أيضا نظام البروتين اللي هو بنسميه الأمراض الكلى، نظام عالي البروتين قد يرهق كلى الشخص السليم، كلية سليمة فأنت تعطيها فوق طاقتها فأكيد أني بترهق. أيضا معنا نظام خالي الغلوتين اللي بيعانوا مثلا من الحساسية حق القمح والأمراض سوء امتصاص في الأمعاء، قد تسبب له نقص الألياف والفيتامينات لأنه أنت تعطيه لشخص غير مصاب بهذا المرض.
0: إذن ينبغي أن يعلم الجميع بأنه إن كان الشخص سليم ينبغي أن لا يتعاطى مثل هذه النوعية من التغذية. للأسف البعض يتوقع بأنها ستفيده أكثر وينعم بالصحة أكثر، فهل ستكون النتيجة عكسية مثلا؟
1: أكيد النتيجة عكسية جدا. مثلا عندنا في عيادات الأوتيبي اللي هي عيادات سوء التغذية، معنا في هذه العيادات هذا الأكثر شيوعا بين المجتمع، إنه في أي مركز بتلاقي عيادة تغذية لسوء التغذية عند الأطفال. فهذا الأمر بصراحة مزعج لنا كثير، إنه بيجي الطفل سليم ويحصل له نجيب له إحنا التغذية. التغذية هذه أساسا معنا البلمبينس، والبلمبينس بنجيبها للأشخاص اللي عنده سوء تغذية حاد وخيم، والبلمبينس بنعطيه للأطفال اللي عندهم سوء تغذية حاد متوسط. فكل نوع من هذه البلمبينس لها تركيبة غذائية معينة. فشخص سليم بنعطيه هذه البلمبينس بتأثر عليه تأثير عكسي، بتأثر على الكلى، بتأثر على القلب، بتأثر لنا على

0: القياسات الحيوية اللي هي الطول والوزن والمواك، ويشوف حالة الطفل نفسه إذا كان عنده جفاف، إذا كان عنده أيضا مضاعفات، لأنه عندنا اللي بيدخل بمضاعفات تغذية حاد وخيم ومضاعفات بنحولها على طول للتي في المستشفى. المستشفى بيعطوه حليب اللي هي الاسميال 75، هذه هي الحليب، هذا هو مش حليب عادي لكن حليب مصنع لأجل زيادة الوزن بشكل أسرع من البلمبينات اللي بنعطيها احنا في العيادات اللي تبع المراكز الصحية. بيترقد في المستشفى لما يتشافى، بينما إذا كان عنده سوء تغذية حاد وخيم بدون مضاعفات أو سوء تغذية حاد متوسط بدون مضاعفات أيضا، بنستقبله في عياداتنا وبنعطيه معنا كورسات محددة ومعينة كل أسبوعين، بنعطيه عدد معين من التغذية مثلا 14 حبة أو بحسب وزن الطفل، بنضرب وزن الطفل في 200 معادلة حسابية ونقسمها ونطلع كم يحتاج في الأسبوع كامل من البلمبينات، وبعدين كل أسبوع بيجي يراجعنا.
1: هذا طبعا بالنسبة للنحافة الزائدة. ماذا نقول لمن أرسلت بالرسالة أن طفلها لا يستطيع عملية البلع رغم أن عمره 5 سنوات؟
0: في عملية البلع أيضا بيروح كمان طبيب الأطفال بيشخص هل عنده حساسية من نوع معين من الغذاء. أحيانا بيكون يأكل الغذاء هذا مثلا القمح، احنا بنستخدم القمح في شتى السفر اليمنية، فيكون عنده حساسية في القمح، تسبب هذه الحساسية تسبب له اختناق أو صعوبة في البلع، فما يقدرش إنه يأكل أي حاجة. إذا كان عنده هذا النوع من المرض اللي حساسية القمح، هذا بيروح على طبيب التغذية بيعمل له نظام خالي من الغلوتين.
1: نعم، وإن شاء الله يا رب يتشافى الجميع. بهذا وصلنا إياكم دكتورة إجلال محمد حسن الفقيه تخصص تغذية علاجية إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، دامنا التوفيق.
0: الشكر موصول لكم أستاذة أماني وموصول لإذاعة صنعاء.
1: التحية لك دكتور إجلال.
0: ولكم أيضا يا أستاذتي.

عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، إذا تغير شريكك في الحياة الزوجية فكر وتساءل ما الذي آلمه وليس لماذا تغير. فغالبا التغيير يكون نتيجة لألم ما. اقتربوا وتقاربوا قبل أن تبعدكم المسافات النفسية.

سامعين الأحباء، عالم الطفولة عالم واسع محبب للنفوس بما يسده من البراءة والتلقائية والبساطة. في هذا العالم الطفولي شخصيات متعددة، من الطفل العنيد إلى المسالم والمشاكس والاجتماعي والانطوائي وغيرها العديد من الشخصيات. حديثنا أيها الأحباء نخصصه لشخصية الطفل الانطوائي. أم عيسى بعثت برسالتها إلينا تقول: تعبت كثيرا مع ابنها الصغير ليختلط بالأطفال ويلعب معهم، إلا أنه يفضل اللعب وحيدا، وهذا طبعا يؤلمها. أم مروان ولدها لم يتمكن من تكوين صداقات مع زملائه في المدرسة أيضا في الحارة، ما يجعله وحيدا، أصبح يفضل عدم الخروج في المدرسة أيضا، لا يتحدث حتى مع زميله الذي يشاركه ماسة كرسيه في الفصل. هذه بعض الرسائل التي تحكي شارحة معاناة الشخصيات شريحة من الأطفال، كذلك تعب الأهالي معهم والألم لحالهم ولوضعهم. يسرنا سامعين الأفاضل أن نستضيف معنا في هذه الفقرة الدكتور نبيل العمودي أخصائي علم الطفل. مرحبا بكم معنا.

0: دكتور نبيل.
1: مرحبا بكم، تحية لك ولي المستمعين الكرام.
0: حياكم الله دكتور. من الرسائل التي استلمناها من آباء وأمهات تتساءل عن الأسباب التي تجعل الطفل ينطوي على نفسه مبتعدا عن الأطفال الآخرين، وهل هو نوع من أنواع الإضطرابات؟
1: في البداية نعرف الانطواء على أنه تفضيل الطفل للبقاء بمفرده أو مع عدد محدود من الأشخاص في المنزل أو خارج المنزل. ولا نقدر نقول عليه أنه اضطراب نفسي إلا إذا ظهر بشكل مفاجئ، يعني في سن المدرسة أو فيما بعد سن المدرسة، لكنه ليس اضطراب نفسي، إنما يعني لنقول خجل فطري.
0: إذن ما هي الأسباب لذلك؟
1: الأسباب يعني نقدر نقول هناك أسباب عسرية ونفسية واجتماعية، يعني نقدر نحدد الأسباب العسرية من بينها العلاقات المتوترة بين الأب والأم وحالة الطلاق، وكذلك التربية القائمة على العنف، وأيضا نقص الاهتمام بالطفل، وهناك أيضا تجنب ثقاب النفس لدى الطفل، الخوف من الفشل والخوف من النقد الموجه من ولي الأمر الأب أو الأم، وأحيانا قد يكون لدى الطفل صعوبات تعلم، تأخر في النطق أو هناك تأخر دراسي. ونقدر نقول هناك أيضا التنمر والمعاملة من الآخرين سواء في البيت أو المدرسة نتيجة الأسباب السابقة، يعني ضعف الثقة، الخجل الفطري، صعوبة التعلم، وأيضا هناك طارئ جديد اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: هذه تعمل على يعني بقاء الطفل منفردا ومستمتع بوقته.
0: إذن دكتور نبيل، هناك سمات وصفات تظهر على الطفل الانطوائي قبل أن تترسخ في شخصيته وتستمر، فما هي هذه السمات؟
1: بالنسبة للطفل الانطوائي هو في الواقع يستمد طاقته من عالمه الداخلي الذي يرسمه، ولذلك نراه يميل للهدوء واللعب بمفرده أو مع عدد محدود من الأشخاص مثل ما ذكرنا سابقا، ويستمتع بذلك، ونراه يعني يفضل الأنشطة الفردية، نراه أيضا كثير الملاحظة الشديدة لما حوله، أيضا يمكن أن نقول لا يشعر بالضيق من يشعر بالضيق من التجمعات، يعني يشعر بالإرهاق إذا حضر تجمعات كبيرة، ودائرة علاقاته تكاد تكون ضيقة، ويميل إلى التفكير قبل التحدث، ولا يتحدث بسهولة مع أي شخص، ولا ينزعج من الوحدة بل يعني
0: محببة إليه. نعم الدكتور. أم عيسى في رسالتها تحول مع ابنها ليلعب مع الأطفال لكنه يرفض يلعب وحيدا، ماذا نقول لها؟ كيف تتعامل مع ابنها؟
1: بالنسبة لي رسالة أم عيسى يعني لتعاملنا مع الطفل المنطوي، يجب أولا على الوالدين بالذات تؤكد على ذلك احترام طبيعة الطفل الهادئة وعدم إجباره على أن يكون اجتماعيا بيوم وليلة، إنما يعني نحرص على بناء ثقته بنفسه من خلال الدعم والتشجيع التدريجي، أؤكد على كلمة التدريجي، وتقدير مهاراته يعني كقوة الملاحظة والتفكير والحرص على عدم انتقاده أو مقارنته بالآخرين وفهم شخصيته وتقبل حاجته للجلوس مع الانفرادي، إنما بناء الثقة والتركيز على الإيجابيات يقوم بالتدريج وعدم دفعه إلى تكوين مهارات التواصل الاجتماعي مع أصدقاء محددين ويعني أعداد كبيرة، إنما يجب ترتيب ذلك مع أصدقاء يعني محدودين جدا، والكثار من الزيارات العائلية وتنسيق رحلات وما شابه ذلك.
0: لكن
1: مع التأكيد على عدم إجبار الطفل على تكوين علاقات اجتماعية، إنما بالتدريب.
0: أيضا رسالة أبو مروان: ابنه لم يكون صداقات مع زملائه، يفضل المكوث في المنزل، ليس هذا فقط بل يتحدث مع زميله القريب منه في الفصل، كيف يتصرف أبو مروان؟ أيضا هذا سيقودنا للتساؤل عن دور المدرسة هنا والمعلم أو المعلمة في الفصل.
1: بالنسبة لرسالة أبو مروان يعني على الوالدين، أولا يعني التنسيق مع المدرسة قبل دخول الطفل للمدرسة، وإعلام مدير المدرسة والمعلم الخاص بالطفل لأن هذا الطفل يفضل البقاء يعني وحده، ولديه حساسية من التعامل مع الآخرين. وهنا على المدرسة لتوفير البيئة الآمنة وعدم إجباره على الحديث أمام الآخرين، مثلا تقديم فقرة إذاعية أو القيام
0: أنشطة
1: يعني أمام الطلاب للشرح. وأيضا على المعلم تهيئة الطالب قبل الطلب منه للإجابة عن أي سؤال، وأيضا التشجيع التدريبي والمدح والثناء، إتاحة الفرصة له للتعبير عن ذاته بأي مشاركة غير المشاركة المباشرة، سواء مثلا عن طريق الكتابة أو عن طريق الواجبات المنزلية.
0: نعم، طبعا تحدثتم عن دور المدرسة وهي الشريكة في البيت الأسري في تنمية شخصية الأطفال وإرشادهم. كما هو معروف دكتور نبيل، التعليم ليس وزارة التعليم إنما وزارة التربية والتعليم، وهذا دليل الشراكة في تربية الأطفال والاعتناء بهم مع الأسرة. نتوجه هنا إلى الأسرة، ما هي الطرق والأساليب الأمثل في الدعم السليم للأبناء؟ فكما تعلمون ما يفرض على الطفل فرضا يتم رفضه وأيضا يتم مقابلته بالعناد، فما رأيكم في ذلك؟
1: كما ذكرت في أول اللقاء بأن يعني الانطواء ليس مرض، وإنما يعني سماء يكون فيها الخجل الشديد، وعلى الأسرة تقبل طبيعة ابنهم أو ابنتهم واحترام رغبته في الهدوء وبناء الثقة بنفسه بشكل تدريجي مع تجنب إجباره على الاختلاط مع الآخرين أو مواجهة المشكلات. أيضا علينا أن نؤكد على أنه على الأسرة والمدرسة تشجيع هذا المنطوي على تكوين صداقات صغيرة، وأن نمنحه مساحة آمنة للتعبير عن نفسه والاجتماع الفعال. أيضا علينا أن نزيد في المدح، نزيد نتجنب المقارنة مع الآخرين، مقارنته بأخوانه أو أخواته أو مقارنته بزملائه، ونمنحهم فترات للراحة، يعني مثلا لا يكون الاندماج بشكل متواصل، إنما نمنحهم فترات للراحة والتجرب في بناء الصداقات. وأيضا علينا أن نؤكد على حاجة أخيرة، هي حمايته من السخرية أو التنمر من قبل زملائه أو أخوانه.
0: نعم، وقد يكون أيضا بعض الأخطاء من قبل الأسر في أنها تريد أن يكون هذا الطفل مهذب جدا، وبالتالي تعمل على قمعه، وهذه من الأشياء الخاطئة تتركه يعبر عن رأيه.
1: نعم، هذه قد ذكرت على أنها من الأسباب الأسرية، يعني سواء الأسرة المتوترة أو يعني التي فيها طلاق أو التي فيها تربية خاطئة، مثل ما ذكرتي، يعني يطلب منه أن يكون مهذب يعني بشكل نموذجي
0: حتى لا ينطق صحيح.
1: يعني أو التعامل معه بطريقة عنيفة.
0: نعم. إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور نبيل العمودي أخصائي علم نفس الطفل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك ولأستاذ المستمعين الكرام.

0: بهذا سامعين الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
3: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
3: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
3: النافذة الرقمية.
2: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تستخدم في محركات البحث والمساعدات الرقمية وصناعة المحتوى، بل أصبح يؤثر ويخدم آلة الحرب، وهنا تحديدا نقصد آلة الحرب والقتل الأمريكية. في هذا السياق رأينا أن نطلعكم في هذه الحلقة على تحقيق نشره موقع The Intercept الأمريكية، يكشف فيه عن عمق التعاون السري والواسع بين وزارة دفاع العدو الأمريكية وكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما Anthropic وOpen AI وجوجل وX AI، في تطوير أدوات وتقنيات للاستخدامات العسكرية. يستند التحقيق إلى أكثر من 400 صفحة من الوثائق التعاقدية التي حصل عليها موقع The Intercept، والتي تظهر أن الشركة أبرمت عقوداً بقيمة تصل إلى نحو 200 مليون دولار لكل منها لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مخصصة للقتال والاستخبارات والمراقبة وصنع القرار العسكري والأنظمة الذاتية، مع تبادل واسع للبيانات والخبرات وتدريب مباشر للجيش. هنا أيها الأعزاء سنطلعكم على النص كامل للتحقيق، حيث يقول: لقد كان انهيار العلاقة الحاد بين شركة Anthropic ووزارة الدفاع الأمريكية قد جرى إلى حد كبير في العلن، لكن رغم الضربات المتبادلة بين عملاق الذكاء الاصطناعي والبنتاغون، والتي كانت ظاهريا تدور حول أخلاقيات حرب القرن 21 والسلطة المؤسسية، فالقطعية الفعلية بينهما لم تكن تامة، وأخفت أن مرتبطة بعقد حكومي لم يعلن عنها. ومن خلال دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، حصل موقع The Intercept بمساعدة مناصري التكنولوجيا والعلوم الآمنة على أكثر من 400 صفحة من الوثائق المتعلقة بعقود الجيش الأمريكي مع شركة Anthropic ومنافسيها الرئيسيين. وهذه الوثائق تسلط الضوء على العلاقة الحميمية على نحو مفاجئ بين شركات التكنولوجيا الكبرى والقوات المسلحة، وتكشف رؤى جديدة بشأن الصفقات التي أدت إلى أزمة Anthropic في وقت سابق من هذا العام. تتألف الوثائق التي حجبت منها أجزاء كثيرة بشدة من أوراق تعاقدية خاصة بصفقات تمت أصلا في تموز يوليو 2025 بين وزارة الدفاع وشركات Anthropic وجوجل وOpen AI وX AI، فضلا عن تعديلات لاحقة على تلك الاتفاقات. وبموجب العقود التي تبلغ قيمة كل منها نحو 200 مليون دولار، وافقت الشركات على بناء نماذج أولية لأدوات ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين الأفضلية العسكرية أو المنفعة الحربية أو تعزيز صنع القرار العسكري لكل قطاعات القوات المسلحة. وقد شكلت هذه النماذج الأولية التي تستهدف تراوح بين القتال وصنع القرار الآلي إلى الخدمات اللوجستية والاستخبارات العسكرية أساس أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليا في شبكات وزارة الدفاع السرية. وينتظر موقع The Intercept من الحكومة تقديم وثائق مماثلة من المتعاقدين الآخرين. الباحثة في جامعة كامبريدج صوفيا جودفريند التي تدرس تأثير البيانات الضخمة والتعلم الآلي على الصراعات العسكرية قالت لموقع The Intercept يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بوضوح عن مدى التعاون بين مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة ووزارة الدفاع الأمريكية، وأن اللافت للنظر بشكل خاص هو الشروط التي يعمل المهندسون بموجبها بتنسيق تام مع وزارة الحرب لتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي لأغراض المراقبة والاستهداف والقتل. وكانت الإعلانات الرسمية التي أعقبت توقيع العقود في عام 2025 قليلة التفاصيل وغنية بالعبارات العامة، في حين أوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في ذلك الوقت بأنه يجب علينا تزويد جنودنا بتكنولوجيا من أجل دحر التهديدات في القرن الجاري. كذلك ادعت جوجل بتحفظ مماثل، وقالت إن حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة ستمكن وزارة الدفاع من معالجة تحديات الدفاع بشكل فعال وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي العامل عبر أنظمة المؤسسات لدفع الابتكار والكفاءة باستخدام تكنولوجيا مرنة ومثبتة. على سبيل المثال، يخلق بند مشاركة المعلومات في الاتفاقيات الأربع تبادلا ثنائيا للبيانات والخبرات، حيث اتفق الطرفان على لا فقط على توفير الوصول إلى أفضل نماذج الأدوات البرمجية الكبيرة لديهما، بل أيضا على إبلاغ وزارة الدفاع ومكتب الذكاء الاصطناعي الرقمي والاصطناعي كادو كما هو موضح في الاتفاقية مع جوجل. كذلك تضمنت الاتفاقيات الموافقة على مختبرات الذكاء الاصطناعي لاستقبال مجموعة من المعلومات الحساسة والتي قد تشمل مجموعة بيانات مرجعية لحالات استخدام وزارة الدفاع وإحاطات حول مهام وزارة الدفاع التشغيلية والتهديدات لتطوير إطلاق التقنيات وتطبيقها على مشاكل تشغيلية للوزارة أو خطط واستراتيجيات لاعتماد الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. وستقدم الشركات الأربع بدورها تغذية راجعة للبنتاغون حول استراتيجيات وزارة الدفاع لتبني الذكاء الاصطناعي الرائد لضمان إمكانية تقديم قدراته وتوسيعها لتلبية احتياجات الجنود. كما تعهدت الشركات بتقديم احتياطات حول تفاصيل العمل الداخلي للشركة من ضمنها أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو توقعات للاتجاهات المستقبلية في نضج هذه التكنولوجيا. أيها الأعزاء، هذا جزء يسير مما يتم كشفه من تعاون بين شركات الذكاء الاصطناعي ودول العدوان والإجرام وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني، ويكشف أقبح وجه لاستخدام التقنيات التكنولوجية التي من المفترض استخدامها وتطبيعها لخدمة البشرية. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: إيران تدخل عصر الأمن السبراني المتقدم بشبكة اتصالات كمومية وطنية. كسب من مخاطر خفية في النطاقات الإلكترونية المتوقفة. إلى التفاصيل. نجح معهد أبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني بالتعاون مع إحدى الشركات القائمة على المعرفة في تدشين أول شبكة تجريبية للاتصالات الآمنة القائمة على تقنية توزيع المفاتيح الكمومية على المستويين المخبري والميداني، وهي خطوة استراتيجية تدخل البلاد رسميا معترك توطين تكنولوجيا الأمن الكمومي المتقدم. وفي هذا السياق أكد محمد حسين شيخي رئيس معهد أبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات أن تطوير التقنيات الكمومية ولا سيما في مجال الاتصالات الآمنة يمثل أحد أبرز المحاور البحثية والتكنولوجية ذات الأولوية في البلاد، وتحدث شيخي عن التطورات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمومية، وقال إن الحواسيب الكمومية بما تمتلكه من قدرات حسابية فائقة باتت قادرة في المستقبل القريب على وضع خوارزميات وطرق للتشفير التقليدية أمام تحديات وجودية. ومن هذا المنطلق تعكف الدول الرائدة منذ الآن على التخطيط لتطوير حلول اتصالية آمنة، ويتعين على إيران استنادا إلى طاقاتها العلمية والتكنولوجية الوطنية أن تحجز موقعا فاعلا ومؤثرا في هذا السباق التقني المتسارع. وأضاف في إطار هذا المشروع وللمرة الأولى في البلاد صممت وشغلت شبكة ريادية مخبرية وميدانية لشبكات افتراضية خاصة VPN آمنة تعتمد على بروتوكول IPsec باستخدام تقنية توزيع المفاتيح الكمومية عبر البنية التحتية للألياف الضوئية. ووفقا لشيخي فقد صممت هذه الشبكة بتكنولوجيا ثلاثية العقد وتتيح توظيف المفاتيح الكمومية لرفع كفاءة مستوى أمان الاتصالات جذريا من دون الحاجة إلى تكبد تكاليف باهظة أو إجراءات تغييرات هيكلية في معمارية الشبكات المعتمدة على بروتوكول الإنترنت IP. واعتبر رئيس أبحاث الاتصالات أمن البنى التحتية ركيزة أساسية للأمن القومي، مبينا أن الاستثمار الموجه في علوم الكم فضلا عما يحققه من قفزة علمية يمهد لتقليص التبعية التكنولوجية وتطوير حلول وطنية بالكامل. كما شرح شيخي الأبعاد العملياتية لهذه التقنية موضحا أنها تقنية قابلة للتطبيق في المدى المنظور لتأمين البنى التحتية الحيوية والمراكز الاقتصادية الحساسة ومنظومات البيانات المصرفية وشبكات توزيع الطاقة، بما يعزز قدرة البلاد على الصمود إلى أقصى حد في مواجهة أكثر الهجمات السبرانية تعقيدا. وحول خارطة طريق هذه التقنية قال: تمثل الشبكة الحالية منصة متكاملة للتقييم الفني وصيغة المعايير والاشتراطات واختبار التكنولوجيا في ظروف التشغيل الفعلية، وفي الخطوة التالية ستجري متابعة توسيع شبكات الاتصالات الكمومية بالتعاون الوثيق مع شركة اتصالات البنية التحتية. ورأى شيخي أن امتلاك بنى تحتية مخبرية متقدمة وتكريس التكامل بين الجامعات والشركات القائمة على المعرفة والقطاع الصناعي يمثل مطلبا رئيسيا لارتياد آفاق تكنولوجية جديدة عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية وصياغة الوثائق المرجعية وتقييم المعدات المصنعة محليا والمشاركة الفاعلة في الخطوط الوطنية. واختتم قائلا: هذا النموذج الريادي يمثل نقطة الانطلاق لتطوير شبكات كمومية متعددة العقد في إيران، وسيشكل النواة الأساسية للبنية التحتية الوطنية للاتصالات الكمومية، ممهدا الطريق لدمج هذه التقنية تدريجيا في سائر مفاصل البنية التحتية الوطنية. حذرت شركة كاسبيرسكي من مخاطر أمنية خفية قد تنجو مع زيادة ما يعرف بالنطاقات المتوقفة، وهي عناوين إلكترونية مسجلة لكنها لا تستضيف مواقع مكتملة التطوير، مشيرة إلى إمكانية استغلالها من المحتالين لجمع بيانات شخصية حساسة من المستخدمين دون علمهم. وأوضحت الشركة أن هذه النطاقات تبدو لأول وهلة غير ضارة، إذ قد تعرض صفحة فارغة أو رسائل مؤقتة مثل قريبا أو إشعارات تفيد بأن النطاق معروض للبيع، لكنها قد تتضمن في بعض الحالات نصوصا برمجية خبيثة قادرة على جمع معلومات عن المستخدم بمجرد زيارة الصفحة. وبحسب كاسبيرسكي يمكن لهذه المواقع جمع بيانات تشمل عنوان IP والموقع الجغرافي وتفاصيل وكيل المستخدم ومعرفات ملفات الارتباط، فضلا عن تقنيات أكثر تطورا لتحديد هوية المستخدم وتتبع جهازه. وتتيح التقنيات إنشاء بصمة رقمية مميزة للجهاز بالاعتماد على الطريقة الفريدة التي يعالج بها المتصفح الرسومات والصور والأصوات، مما قد يسمح بتتبع المستخدم حتى في الحالات التي لا يعتمد فيها على ملفات تعريف الارتباط التقليدية. حذرت الشركة أيضا من أن البيانات التي تجمع بهذه الطرق قد ترسل لاحقا إلى شبكات إعلانية بهدف إنشاء ملفات تعريفية دقيقة للمستخدمين وتقديم إعلانات موجهة إليهم دون موافقة واضحة منهم. وأوصت الشركة باستخدام حلول أمنية موثوقة لحظر تتبع النشاط عبر الإنترنت والمحتوى غير المرغوب به. مستمعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم أطيب التحايا من التقديم أماني عامر، ودمتم بخير.
2: النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية
2: تواكب منطق العصر المعلوماتي
3: وتحلق بكم في فضاءاته
2: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
3: في ضغطة زر واحدة
2: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
3: النافذة الرقمية.
2: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباع المتجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
2: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، ننوه إلى أنه سيكون هناك بيان لقواتنا المسلحة يتحدث عن العديد من العمليات العسكرية في 42 دقيقة. إذن في 42 دقيقة سيكون هناك بيان مهم لقواتنا المسلحة.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا من أبعدتهم الخديعة وصاروا في طرق المجهول، إننا لا نكرهكم بل نأسف لكم، وندعوكم صادقين للعودة إلى حضن الوطن. إن الطمأنينة التي تبحثون عنها لن تجدوها في معسكرات الخونة بل بين أهلكم وذويكم، والعودة إلى الحق ليست انكسارا بل شجاعة، والوطن لا يزال يتسع لقلوب أضناها الشتات.
1: إضاءة ثورية.
2: لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من تسطرون في الثغور أروع الملاحم وتثبتون للعالم أجمع أن اليمن عصي على الكسر وأنه حامل عقيدة والمقدسات، وما افتراءات العدو السعودي والدعايات البائسة التي يرويها حول المقدسات الإسلامية إلا أسلوب مكشوف وورقة خاسرة يهرب إليها كلما تحطمت كبرياؤه في الميدان. إن هذه الأكاذيب لم تطغي على حقيقة عجزهم، فلن يطال اليمن المقدسات، بل إن بنادقكم الشريفة هي السد المليع والأمين لحرمة هذا الدين وأرضه. يا حراس الثغور، إن الخسائر الفادحة التي يمنى بها العدو باتت جلية للعيان، فشريانه الاقتصادي يتهاوى تحت ضرباتكم القاصمة، وتوقف إمداداته النفطية واحتراق خطوطه الحيوية أسطع دليلا على حجم القوة التي تمتلكونها. وليس هذا فحسب، بل إن صحارى الوطن تحولت بفضل الله وبفضل ثباتكم وجاهزيتكم الدفاعية العالية إلى محرقة كبرى لآلياته وتحشيداته، ليعود الخائبون محملين بمرارة الهزيمة الموثقة بالصوت والصورة دون أن يحققوا أدنى اختراق ميداني. أيها الأبطال، واصلوا دك تحشيدات المستكبرين وصون أرضكم وثرواتكم، واعلموا أن واقع الميدان هو الذي يخرس كل زيف، وأن الصحراء التي كتبتم على رمالها ملحمة الصمود ستظل مقبرة لكل من تسول له نفسه استباحة هذا الوطن. ثبتوا أقدامكم وسددوا رميتكم، فإنكم صوت الحق والدرع القاسم، وعبركم يتحقق وعد الله بالنصر والتمكين.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه.
2: شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيطي والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصد لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الخامس من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للسادس عشر من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، لعل الحدث الأهم في مسار معركة تحرير الساحل الغربي والتنكيل بتحشيدات العدو السعودي هو سيطرة قواتنا المسلحة الباسلة على منطقة ومدينة المخا بما تضم من ترسانة عسكرية ضخمة. وهذا الانتصار العظيم والتقدم الميداني الكبير والسريع لقواتنا المسلحة الباسلة والمباغت للعدو وأدواته جاء في سياق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، تلك العملية العسكرية النوعية الواسعة التي نفذت من عدة مسارات قتالية في سياق استمرار مسار التحرير والانتصار وطرد تحشيدات العدو السعودي وأدواته. فقد تمكنت قواتنا المسلحة من طرد ميليشيات مرتزقة العدو السعودي من جبل جرداد الاستراتيجي، وفرضت سيطرتها الكاملة عليه، مما مكنها من تأمين وإحكام قبضتها على مناطق واسعة تمتد من المرتفعات الجبلية صعودا حتى الخط الساحلي. وبإحكام سيطرتها على جبل جرداد باتت قواتنا المسلحة تفرض إشرافا عسكريا كاملا على مناطق رأس العارة والوازعية والبرح. وقد أتاحت هذه العملية النوعية لقواتنا المسلحة إمكانية المراقبة المباشرة والإشراف الناري على الخط الساحلي القريب من مضيق باب المندب. وجاء هذا التطور بعد أن تمكنت قواتنا المسلحة من طرد تحشيدات العدو السعودي وأدواته من 6 مديريات في الساحل الغربي وصولا إلى المخا وذباب ومن ثم باب المندب. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، شكلت المشاهد التي بثها الإعلام الحربي اليمني لعمليات استهداف حشود وآليات السعودية باستخدام طائرات الرجوم منعطفا حاسما في طبيعة المواجهة. وهذه المشاهد لم تكن مجرد توثيق لعمليات عسكرية، بل أظهرت نقلة نوعية في القدرات الهجومية التي أصبحت تمتلكها القوات المسلحة اليمنية، وتعتبر طائرات الهجوم واحدة من أحدث طائرات الدرونز المحلية الصنع التي تعمل بتقنيات منظور الشخص الأول FPV، وتملك قدرات ومواصفات تجعلها فريدة من نوعها، حيث يعمل هذا النوع من الطائرات بست دوارات ومحرك كهربائي كبير، إضافة إلى أنظمة تحكم وكاميرات بصرية نهارية وليلية عالية الدقة. وقد صممت كقاذفة ذكية متعددة المهام، قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، مما يمنحها مرونة تشغيلية وعملياتية سهلة وواسعة.

0: السلام تحية.
1: المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، سبحان ربي، إن وعد ربي كان مفعولا. نحمدك يا الله ونشكرك ونسبحك على هذا النصر، هذه الانتصارات التي قصم الظهر العدو ورفعت رأس الشعب اليمني المجاهد يمن الإيمان والحكمة أمام العالم أجمع. وقد رأينا عملاء أمريكا ومنهم محمد بن سلمان وهو يستنجد بولي ترامب، لكن لم يتجاوب معه، وكما الشيطان عندما يقول إني بريئا منك. فما رأيناه من انتصارات ومعنويات عالية لمقاتلينا، تلك المعنويات العالية التي صنعها الإيمان الواعي، والتي صنعت تضحيات الشهداء والتسليم للقيادة الحكيمة، فما ذلك إلا ثمرة ذلك الصبر والصمود. فالسعودي العميل الخائن لحق الجوار والدين، نقول له لن ولن نفتك منك حتى ترفع حصارك وترحل من كل شبر من أراضينا المحتلة. كما نحذر بأشد العبارات التحذير، أي دولة بتتدخل مع السعودية أو تتحالف معها بيكون مصير سفنها في البحر كمصير سفن السعودية، وأن ردنا إذا تمادى العدو السعودي بأي حماقة أو أي مجزرة جديدة فإن ردنا بقوة الله بيكون رد قاسي ومزلزل وموجع في نفس الوقت. كما نبارك للأسرى التي تم الإفراج عنهم من خلال السلاح والقوة، بينما كأن نتراش السعودي أن يفكهم من خلال الحوار والسلم، ها هم اليوم يتحررون بالقوة وبقوة السلاح، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. والسلام تحية.
2: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السادس، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز ما ورد بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن من خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو قادر على كل شيء، أفلا يكون قادرا على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به في الدنيا؟ لكن من الذي يثق؟ الذي يثق هو من يعيش حضور الله في ذهنه وشهادته على كل شيء، من يكرر تدبره في القرآن الكريم وتأمله في القرآن الكريم ويلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته. ثانيا أكد أن كلمة استوى على العرش تبين لك أن الله من حيث المبدأ خلق السماوات والأرض، كونها، لكن السماوات والأرض شؤونها واسعة، مملكة عظيمة، مملكة واسعة، فهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك، خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، إلى تدبير شؤونه، تدبير شؤون هذا العالم الفسيح، وهذا هو ما يعبر عنه بالعرش الذي يعني السلطان والمملكة. ثالثاً أكد أن الاستواء على العرش معناه ثم اتجه نحو تدبير شؤونه، هو خلقه ثم دبره، وجاء صريحا هذا في أول سورة يونس، يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، خلق هذا الكون الفسيح والواسع ثم اتجه إلى تدبير شؤونه. من أصحاب علم الكلام أتوا المتكلمون ليقولوا ثم استوى على العرش، أي أن له عرش كرسي وأنه استوى عليه، ولكن كيف يكون استواءه؟ هل كذا أم كذا؟ وأشياء من هذا. رابعا أكد أنه عندما يحاول المتكلمون أن يعملوا التعريفات لكل شيء فلا يدع الموضوع للمعرفة الفطرية الجملية، تحدث إشكالات. أقل ما يحدث هو تضييق المفهوم الذي فيما لو تركت المفردة تتجه نحو الوجدان سيكون بالشكل الذي أيضا لا يكون فيه ما يتنافى مع توحيد الله، ولا يكون فيه ما هو تشبيه لله لو بطلوا من التعريفات. خامسا أكد أنه له ملك السماوات والأرض، الله له ملك السماوات والأرض. ما معنى ملكها أو ملكها؟ من فيها؟ من فيها؟ هو الذي له الحق في أن يلي أمرهم، أن يدبر شأنهم، أن يشرع لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم، هو، لأنه هو الذي خلقهم، هو الذي خلق السماوات والأرض واتجه لتدبير شؤونها وهو الملك، فهو من له الحق أن يشرع، أن يأمر، أن ينهى، أن ينهى، أن يرسم الهداية، أن يوجه، هو تعالى. سادسا أكد أنه عندما يقول بأن له ملك السماوات والأرض ليس ملكا كأي ملك من الملوك الآخرين، هو ملك رحمن رحيم، رؤوف رحيم. يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى كيف تدبير الله لشؤون خلقه، ما هو الأساس الذي يقوم عليه تشريعه لعباده ورعايته لشؤونهم وهدايته لهم من منطلق رحمته بهم، هو رحمن رحيم. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه بعد قول الله له ملك السماوات والأرض. إذن فلا شرعية لأي شخص يتحكم على رقاب الناس. أوليس الناس هم ممن داخل السماوات والأرض؟ بل هم العنصر الأساس الذي العنصر الأساس داخل السماوات والأرض. هم من استخلفوا على هذه الأرض فسخرت لهم السماوات والأرض وما فيها، حتى كثير من الملائكة أعمالهم مرتبطة فيما يتعلق بالناس، فيما يتعلق بالأرض، ويستغفرون لمن في الأرض. كثير من شؤون الأرض مرتبطة بهم، تأتي من جهتهم، ممن اصطفاه الله من داخلهم يقوم بإبلاغ وحيه، بإنزال كتبه،

فماذا بقي لله؟ تركنا لله الأشياء الباقية، تركنا له الأشياء الباقية، ثم نأتي إلى المخلوق الرئيسي الذي هو خليفة لله في هذه الأرض، وسخر له الأرض والسماوات وما فيها، وسخر له الأرض والسماوات وما فيهما، فننتزع سلطان الله منه ونأتي نحن ولا نربط أنفسنا بالله، بل نأتي لنقول السلطة ملك للشعب يمنحها من يشاء. هكذا في دساتيرنا العربية عبارات كهذا بالتصريح أو ما يفهم معناها، وهو الذي يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لا، السلطة ملك للشعب، هكذا نقول. هذه العبارة ليست سهلة، هذه العبارة خطيرة جدا على الأمة، أن تدين بها دولة أو يدين وأن يدين بها شعب، عبارة خطيرة. له ملك السماوات والأرض، إذن فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك السماوات والأرض، ولا يجوز أن ندين بشرعية أي شخص تحت أي مسمى كان، حتى ولو كان تحت اسم إمام، لا يكون حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، هو ملكها. ما أكثر الملوك في هذه الدنيا والرؤساء، لكن أليست الأمور تخرج عن أيديهم في كثير من أحوالهم وفي كثير من أحوال شعوبهم؟ تخرج الأمور عن أيديهم، ملك قاصر، ملك ناقصين، ملك من لا يعلمون سر السماوات والأرض، ملك من لا يعلم بعضهم بكثير مما يخص شعبه، فكثير من الأمور تجري على خلاف ما يريدون. والزعماء العرب الآن هل الأمور تسير على ما يريدون؟ هكذا تسير الأمور، ويتغير الزمن من حيث لا يشعرون، فهو لا يدري إلا وقد أصبح ينادي بالديمقراطية، وهو من كان لا يريدها. أصبح ينادي مثلا بضرورة أن يكون هناك مجلس شورى، وهو ممن كان لا يريد أن يكون هناك أي شخص آخر يحتاج إلى أن يشاوره في أموره. تفرض الأمور من هنا إلى هنا. أما الله سبحانه وتعالى فهو وحده الذي إليه ترجع الأمور، وهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات ويهيئ المتغيرات. وفي الدنيا عندما تتأمل أحداث تحصل، متغيرات عجيبة، متغيرات عجيبة، تحولات بنسبة 100% في بعض الأمور. الله هو سبحانه وتعالى من هو غالب على أمره، من هو قادر على كل شيء. فكل عبارة من هذا تأتي في القرآن الكريم، وإلى الله ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر كله، هو يقول لعباده، يقول للمؤمنين ثقوا بي، انطلقوا في عبادتي، انطلقوا في نصري وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو من سيهيئ، من سيخلق المتغيرات، من سيهيئ الظروف. وإلى الله ترجع الأمور. حتى وإن كان الناس هنا في الدنيا يتصرفون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، فهذا يتزعم على هذا الشعب، وهذا يتملك على ذلك الشعب، وهذا يقفز على هذا الشعب، وهكذا هم ما زالوا في داخل محيط قدرته تعالى.

0: وهو القاهر فوق عباده. بل كثير من الأمور تفرض عليهم بتهيئة من الله من حيث لا يشعرون. ولو تأملنا لوجدنا أنه حتى أعداء الإسلام أنفسهم الذين يحاولون أن يقفلوا كل شيء بالنسبة للمسلمين ينطلقون في مجال ولا يدرون بأنهم يهيئون أجواء عظيمة جدا للمؤمنين من خلال ما يتحركوا فيه، لأن الله غالب على أمره. جاءوا بالديمقراطية لتكون بديلا عن نظام الإسلام، ولنكون نحن المسلمين يمسح من أذهاننا أن هناك في الإسلام نظاما، هناك ولاية أمر، هناك دولة، فيأتون بالديمقراطية. الديمقراطية نفسها ما الذي حصل؟ يفرض داخلها حرية رأي، حرية التعبير، حرية الكلمة، حرية التحزب، حرية التجمع، حرية القول. أليس هذا هو ما يحصل؟ فكم أعطوا الناس من متنفس عظيم؟ الديمقراطية، مع أنهم حريصين على أن يقفلوا كل المجالات على المسلمين، ولكنهم يفتحون من خلال ما يتحركون فرصا. من أين جاء هذا؟ هل نقول إنهم جاءوا بالديمقراطية رحمة بنا من أجل أن لا يكون هناك كبت ولا قهر؟ لا، لهم أهداف أخرى وغايات أخرى، لكن الله يهيئ حتى من خلال ما يفرضونه هم، وهم يتجهون نحو طمس معالم الإسلام حتى يغيب عن الذهنية اتصاله بأي شأن من شؤون الحياة بما فيها شأن ولاية الأمر. فلا يدرون بأنهم يمنحون من حيث يشعرون أو لا يشعرون أن الله يهيئ من خلال ما أرادوا أن يفرضوه أن يكون هناك متنفس لأوليائه. وما أكثر، لو تأمل الإنسان، ما أكثر الانفراجات التي تأتي، ما أكثر الانفراجات التي تحصل. لكن من لا يهيئ نفسه لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده ولا يبالي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هو من يدبر كل شيء، الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يتعاقبان ويتداخلان، فينقص هذا حينا ويطول هذا حينا آخر في حركة مستمرة منظمة ومدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر ملكه، أن له ملك السماوات والأرض، هو خلقها ثم تحدث عن استوائه على العرش ليدبر شؤونها، ثم ها هو يتحدث عن كيف يدبر شؤونها وكيف علاقته بها كملك للسماوات والأرض وما بينهن وما فيهن. وهو عليم بذات الصدور. هذا الليل الذي يجن قطعة من هذه الأرض بظلامه فيبدو أمام الأنظار وكأنه أصبح يمكن أن يخفي أشياء كثيرة عن الله، يقول إنه عليم بذات الصدور. تلك الصدور التي هي ظلمة في داخلها، تجويف الصدر في داخله مظلم، وداخله ماذا؟ داخله هواجس النفس، أشياء داخل النفس. الله يعلم بذات الصدور نفسها، فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عباده، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم عنه. من هذه الآية قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، مما نفهم منه بأن الليل والنهار موجودان مع بعض ثم يحصل بينهما تداخل، فنشهد بأن الحركة حركة مستمرة للليل والنهار وبشكل دائب، كما اكتشف أخيرا وأصبحت الأشياء واضحة فعلا. قد تتصل بشخص آخر إلى منطقة أخرى في العالم، فيكون الوقت عندك نهارا وعنده ليل، أو العكس. اتصل بأمريكا تجد الوقت هناك لا يزال نهارا وأنت في الليل. فأولئك الذين كانوا يقولون إن الأرض لها تكوير معين وإنها فوق قرن ثور وأشياء من هذا، هي خرافات. بينما في القرآن ما يرشد فعلا، أو ما يشير إلى أن الأرض بهذا الشكل الذي اكتشفت أخيرا وصورت من بعد، وأنها كروية الشكل أو بيضاوية الشكل، وأنها تتحرك بصورة مستمرة ولها حركة حول نفسها وحركة حول الشمس، فالليل والنهار في هذا العالم متعاقبان على هذا النحو. يعني تفهم من خلال قول الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أن الليل والنهار متعاقبان، يعني يدورون بشكل مستمر. الليل موجود بشكل مستمر في الأرض، والنهار موجود بشكل مستمر، والذي يحصل تعاقب، يأتي النهار ثم يأتي من بعده الليل ويتداخلان ويتعاقبان، مما يفهم بأن الأرض كروية كما اكتشفت من خلال القرآن الكريم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك السماوات والأرض. ولا يجوز أن ندين بشرعية أي شخص تحت أي مسمى كان، حتى ولو كان تحت اسم إمام، لا يكون حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. فالله ملك السماوات والأرض، وهو من له الحق أن يعين من يلي أمر الأمة. ثانيا، أكد أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي إليه ترجع الأمور، وهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات. وفي الدنيا عندما تتأمل أحداث تحصل، متغيرات عجيبة، تحولات بنسبة 100% في بعض الأمور. الله هو سبحانه وتعالى من هو غالب على أمره، من هو قادر على كل شيء. لكن الزعماء الأمور تخرج عن سيطرتهم ومن أيديهم، والله إليه ترجع الأمور. ثالثا، أكد أن كل عبارة من هذا تأتي في القرآن الكريم، وإلى الله ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر كله. هو يقول لعباده المؤمنين: ثقوا بي، انطلقوا في عبادتي، انطلقوا في نصري وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو من سيهيئ، من سيخلق المتغيرات، من سيهيئ الظروف. رابعا، أكد أن الله يهيئ من خلال ما أرادوا أن يفرضوه أن يكون هناك متنفس لأوليائه. يعني جاءوا بالديمقراطية على أساس يضيقوا الخناق ويمحوا أن للإسلام نظاما، يقضوا على الإسلام كنظام كدين ودولة، ولكن من خلال ما يريدون أن يفرضوه، شعروا أو لم يشعروا، يهيئوا أجواء ومتنفس لأولياء الله. وما أكثر، لو تأمل الإنسان، ما أكثر الانفراجات التي تحصل، لكن من لا يهيئ نفسه لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده، ولا يبالي، ما يستفيد من شيء. خامسا، أكد أن الله هو من يدبر كل شيء. الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الليل والنهار يتعاقبان ويتداخلان، فينقص هذا حينا ويطول هذا حينا آخر، في حركة مستمرة منظمة ومدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر ملكه. يعني عندما تعرف أن الله أدار هذه العملية أو جعل لها نظام، الشمس تأتي في وقت، القمر يأتي في وقت، الليل والنهار يأتون في وقت وبشكل منتظم، استوى على العرش ليدبر الأمر، تولى شأن هذه المملكة، فهو من له الحق أن يتحكم في أمورنا؟ من له الحق أن يأمر، أن ينهى، أن يدبر، أن يفعل كل شيء؟ سادسا أكد أن الله يعلم بذات الصدور نفسها، فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عباده، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم عنه، فهو ملك. وما أحوجنا أن نعود إلى الله، نعبده، نخضع له كملك، نسلم أنفسنا له، لأنه في هذا الوقت تسلب، ينتزع سلطان الله من هذا الإنسان ويعطى لشخص آخر، لشخص تعينه أمريكا أو تعينه إسرائيل. لنعد إلى الله، إلى سلطان الله، لنستجيب لهدي الله، لنتحرك كما يريد الله، والله أعلم بمصالحنا وأعلم بما هو الخير لنا. ولا يمكن أن يستقر هذا العالم إلا بالعودة إلى الله، والله ومن إليه يرجع الأمر كله. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فكيف يأتون ليقولوا بأن الملك حق للشعب وأن السلطة ملك للشعب؟ والله يقول هو من له الملك، هو من له الملك، وأنه هو من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ليس لأي دولة حق أن تعين من هو الملك، ولا لأي شعب حق أن يعين من هو الذي يلي أمره، لأن الله هو الملك، وهو من له الحق أن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يعيننا على أنفسنا، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: أيها الأفاضل، بعد قليل بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي. أيها الأفاضل، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وردا على هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ومتوكلة عليه. نعم المولى ونعم النصير. مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفي استهداف التحشيدات السعودية، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا. والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 5 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: هكذا سامعين الأحباء، نجد العمليات الخاصة بقواتنا المسلحة مستمرة وستستمر طالما هناك تعنت من قبل كيان العدو السعودي، وأيضا يعمل على شن هذه الغارات بشكل مقزز ومستفز، وأيضا بشكل كبير. ما ذلك إلا لأنه فاشل ومهزوم، هو وأتباعه ومن يتحالف معه. إذن بيان القوات المسلحة تحدث أن هناك تنفيذ لعمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرة الصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة، وأدت إلى حرائق كبيرة وإلى دمار واسع. أيضا قواتنا المسلحة قالت استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وقد كانت الإصابة دقيقة ومسددة. القوات المسلحة اليمنية في البيان أكدت أنها مستمرة في العمليات العسكرية تجاه العمق السعودي، واستهداف التحشدات السعودية، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
2: أيضا سنواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وسنلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينين بالله ومتوكلين عليه.
1: كيف لا، وقد شن هذا العدو السعودي الإجرامي أكثر من 450 غارة جوية خلال هذا الأسبوع فقط، واستهدفت معظم المحافظات اليمنية. إذن التصعيد بالتصعيد، الحصار بالحصار، واستهداف التحشيدات السعودية، هذه هي الثلاث المعادلات التي تعمل عليها القوات المسلحة وحولها ونصيرها هذا الشعب اليمني الأبي العظيم. وما النصر إلا من عند الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. ما أشرنا إليه في العمق في محطة سابقة من تضليل وإفك النظام السعودي المجرم، خصوصا إفكه وتضليله الذي يتلطى بالمقدسات، وما نلاحظه من تكريس لهذا المنح العدواني التضليلي التحريضي الخطير بإعادة ترويج فرية استهداف أبناء يمن الإيمان والحكمة الذين هم أحرص الناس على مقدسات الأمة والمشهود لهم من قبل سيد الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأتم السجايا والصفات الإيمانية، كل ذلك فضلا عن دلالته على إفلاس العدو السعودي وتخبطه وانحدار المستوى العقلي والأخلاقي لآلته الدعائية المضللة، يوجب كذلك وفي المقابل على كل الأمة الحذر الجدي من نذر هذا الخبث والإجرام والكيد والمكر الشيطاني. فغير مستبعد إقدام هذا النظام المارق الخائن المنافق العميل على أي شيء جنوني أو استهداف مادي من ذلك القبيل، يتوهم فيه وصولا إلى مآربه الشيطانية في تشويه موقف يمن الإيمان والحكمة، الموقف الناصع نسوع شمس الظهيرة وتأليب وتحريض شعوب المسلمين عليه، كما يتوهم هذا النظام الباغي المنحرف وتسول له نفسه المريضة المظلمة الممسوسة بأعلى درجات النفث الشيطاني الإجرامي الجنوني الجامح. ولا شك في أن من هدم معالم الإسلام في كل جوانبها وبكل أبعادها، وهذه هي وظيفته منذ نشوئه، لا شك في أن من فعل ذلك وطالت جرائمه حتى الآثار المرتبطة بالإسلام وبنبي الإسلام وبالرواد الأوائل في الدعوة الإسلامية، كما فعل في مكة والبقيع وغيرهما، وفي المقابل حافظ على آثار اليهود في خيبر وسواها، ووجه كل سهام الحرب والحقد على الإسلام لصالح منشئيه المستكبرين الصهاينة في الغرب الأوروبي والأمريكي والذين هم موظفوه والمستفيدون من خدماته التدميرية للإسلام من داخله. لا يستبعد ممن ارتبط بهذه الوظائف والجرائم الإقدام على أي شيء من ذلك القبيل. والمفارقة العجيبة في هذا المضمار أن هذا النظام المعتدي الأفاك، وهو من يروج هذا البهتان بحق الشعب اليمني المسلم الذي يضحي بكل شيء دفاعا عن كرامة هذه الأمة ودينها، ويتحمل غلواء العداوات الأشد إجراما في هذا العالم بما فيها عدوانية النظام السعودي في سبيل الذود عن هذه المقدسات للأمة بل للإنسانية. المفارقة أن هذا النظام المجرم، وهو من يروج هذا البهتان وهذه التهم المزعومة المفتراة، هو أكبر عميل متواطئ متخف طيلة ما مضى ومفضوح منكشف اليوم مع المشروع الصهيوني المستهدف للأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وفلسطين شعبا وأرضا وقضية ومقدسات. وبات معروفا تماما الدور السعودي المتمالئ والمتآمر بكل الصور وفي كل المجالات مع هذا الإجرام الصهيوني الذي أحرق المسجد الأقصى المبارك قبل 53 عاما، وما زال يوالي مخططاته المبيتة لهدمه ويواصل جرائمه وفظاعاته النكراء وإباداته بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن مشاريع التهويد والأسرلة لكل ما هو فلسطيني وبكل الوسائل التي لا تخطر حتى على بال رؤوس الشياطين. والسعودي معه في كل ذلك بالأموال والأفعال سرا وشبه علن، معميا عن كل ذلك بالتظاهر بدعم فلسطين، لكنه دعم لا يتجاوز محض التصريحات والأقوال. ومن حسن حظ الحقيقة والعالم أنه وبعد عقود طويلة من التخفي تتكشف حقيقة هذا النظام المجرم اليوم كنظام خادم للأعداء، موظف للحرب على الإسلام وأمته. وأي حرب؟ حرب في كل المجالات والميادين وبكل الأساليب أنيطت ببني سعود ومملكتهم الشيطانية التي استطاعت أن تخفي كل هذه الحقائق طيلة ما مضى من عقود بالتضليل وبشراء الذمم وبصرف الأموال الطائلة على آلات الدعاية والعلاقات العامة في الغرب وفي أرجاء العالم. لكن الله بحكمته وقدرته أسقط كل الأقنعة بفعل الأحداث والمجريات والتطورات وما يجري في سياق الصراع المتعالي الوتائر والمتسارع بين هذه الأمة وأعدائها، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم العدو الأمريكي الصهيوني. حرب النظام السعودي على الشعوب العربية والإسلامية لم تعد خافية اليوم، وبصماتها في فلسطين وفي اليمن وفي العراق في كل مكان، ويعاني كل شعب من شعوب أمتنا المتآمر عليها والمعتدى عليها من كل أشكال العدوان الذي لليد السعودية فيه بصمة فاقعة، ويصعب اليوم الاستمرار في التغطية عليها. حرب السعودية أيضا هي على الدين الإسلامي بالتشويه عن طريق وهابيته الخبيثة التي ظلت زمنا تقدم صورة بشعة أمام العالم بكله عن هذا الدين الحنيف، دين الله السمح، دين الرحمة والعلم والحضارة والأخوة والسلام. وحرب على الإسلام بتلك الوسيلة المضادة الأخرى بالانحلال وبالهجمة التي نراها اليوم في أعلى وتائرها على الأخلاق والقيم الإسلامية، بل حتى على القيم العربية الأصيلة التي عرف بها أبناء هذه المنطقة. حرب أيضا وفي السياق ذاته وفي الوقت ذاته على وحدة المسلمين بضرب كل ما يؤدي إليها وإثارة النزاعات المذهبية والطائفية التي ظل هذا النظام إلى اليوم يغذيها بكل وسيلة. إذن لا يمكن لأحد أن ينسى ما فعله هذا النظام المنشاري الداعشي المصهين بالمسلمين وأرواحهم ومساجدهم وآثارهم وأضرحتهم وحتى مقابرهم قديما وحديثا، مباشرة وعن طريق جماعات القتل والتدمير الخارجة من عباءة وهابيته الظلامية التكفيرية المنحرفة. وكم سيحصر المراقب والراصد في هذا السياق من جرائر وتبعات ما اقترفته يدا نظام بني سعود الصهيوني المجرم من جرائم وأشكال عدوان طالت هذه الأمة والإنسانية جمعاء.
5: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. القوات المسلحة تنفذ عمليتين عسكريتين على شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط. قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 16 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية. 60 قتيلا على الأقل في انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان. القوات الروسية تستهدف منشآت صناعية وسفنا بحرية أوكرانية. التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنها نفذت بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. والأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وأشارت إلى أن العمليتين تأتيان ردا على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا وشعبنا، حيث يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل الدفاع عن اليمن، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله عز وجل ومتوكلة عليه، نعم المولى ونعم النصير. وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانا اليوم قالت فيه إنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وذكر البيان أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى بصواريخ محلية الصنع عملية تصد لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء مأرب كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. وأكد أن القوات المسلحة ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماؤه مستباحة بإذن الله. وأشار إلى أن هذه العملية جاءت في إطار مواجهة العدوان الغاشم على البلاد والشعب، ولفت إلى أن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهو من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، مؤكدا أنه لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعمليات القوات المسلحة تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. فيما اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إسقاط الطائرة فضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب ويهم الرأي العام بأنه لا يعتدي على اليمن، فإذا بطائرته الحربية المعادية تفضحه وتكشف زيف ادعاءاته. وقال عبد السلام في تغريدة على منصة إكس: بفضل الله تعالى توجه القوات المسلحة اليمنية الباسلة ضربة موجعة للنظام السعودي بإعلانها إسقاط طائرة حربية سعودية معادية نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب. وأضاف: ورغم أن العدوان السعودي على اليمن ليس بحاجة لإثبات، لكنه مع حجم ما يروج له النظام السعودي
من افتراءات وسقوط البعض ضحية ادعاءاته، فإن عملية إسقاط طائرة حربية سعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم والعالم أن يحذروا من الوقوع ضحايا الدعاية السعودية السوداء. وأشار رئيس الوفد الوطني إلى أن على الطيارين السعوديين أو سواهم من المستجلبين إلى جانبهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم في المرات القادمة قد يقلعوا من قواعدهم، ولكن بإذن الله لن يعودوا إليها. وأوضح أن مصير أولئك الطيارين إما القتل أو الأسر حتى يلتحقوا بالطيارين السعوديين الأسيرين، وقد طالت عليهم المدة في الأسر لدى صنعاء بسبب لا مبالاة النظام السعودي، وحتى يعرف السعوديون أنهم لا قيمة لهم لدى نظامهم الذي تركهما لسنوات في الأسر دون أن يعمل شيئا في سبيل إطلاق سراحهما، بل يعمل على تعقيد أي صفقة لإطلاق جميع الأسرى. أكد نائب وزير الخارجية والمقتربين عبد الواحد أبو راس أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن من فتح بلاد الحرمين للمجون وحفلات الترفيه، ومن دنس بلاد الحرمين بتواجد اليهود الصهاينة فيها، هو من يستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية. وأشار إلى أن من تربطه علاقات خفية ومعلنة بالكيان الصهيوني المجرم هو من يستهدف الأقصى الشريف ومكة المكرمة والمقدسات الإسلامية. ولفت أبو راس إلى أن الركن اليماني دلالة على ارتباط اليمنيين بالكعبة المشرفة والمقدسات الإسلامية، وأن الشعب اليمني قدم تضحيات ومنها حكومة الشهداء نصرة للقدس والمقدسات. وذكر أن الشعب يخرج إلى الساحات بالملايين عند الإساءة للمقدسات الإسلامية، سواء للقرآن الكريم أو للرسول الأعظم أو لمكة المكرمة أو للأقصى الشريف أو لبقية المقدسات. كما أكد أنه لا يوجد شعب على وجه الأرض يحمل الغيرة تجاه تدنيس المقدسات الإسلامية والنيل منها كما هو الشعب اليمني. وأضاف نائب وزير الخارجية يقول: على أبواق الصهاينة البحث عن ذريعة أخرى لاستهداف أحفاد الأنصار غير هذا الادعاء المتناقض مع المواقف الحالية والشواهد التاريخية. اعتقل قوة العدو الإسرائيلية اليوم 16 مواطنا فلسطينيا، بينهم 7 من عائلة واحدة وامرأتان من محافظتي طول كرم وطوباس بالضفة الغربية. واقتحمت قوات العدو بلدة زعترة شرق بيت لحم وداهمت عددا من المنازل والمنشآت ومحلا تجاريا وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وفي سلفيت شرعت قوات العدو بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. واصل العدو الإسرائيلي اليوم خروقاته لوقف إطلاق النار واعتداءاته في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوة إسرائيلية معادية توغلت في بلدة حلتة وخطفت أحد أبنائها قبل أن تنسحب. وسمع دوي قوي في عدد من بلدات منطقة العرقوب، تبين أن مصدره تفجير نفذته قوات العدو داخل بلدة حلتة، حيث عمدت إلى تفجير منزل مواطن لبناني بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة بثلاث قذائف. وفي قضاء صور نفذت قوات العدو تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري استهدفت مزيدا من المنازل والأودية. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم
إسقاط طائرة أمريكية مسيرة نوع MQ-9 بنيران منظومة الدفاع الجو فضائي المتطورة في سماء جزيرة قشم جنوب إيران. فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا فجر اليوم بسماع دوي انفجارات في الجزيرة، ولم تصدر السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن أصوات الانفجارات جاءت من جهة البحر من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في ولاية غرب كردفان السودانية عقب كارثة انهيار منجم الزرع القريب من مدينة النهود، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 60 عاملا على الأقل. وأوضحت وكالة فرانس بريس أن المصالح المحلية تتخوف من ارتفاع عدد الضحايا بسبب وجود عمال آخرين لا يزالون في إعداد المفقودين تحت الأنقاض. وكشفت الوكالة أن المعلومات الأولية حول حجم المأساة جاءت على لسان ناجين من الحادث، اللذين أكدا وقوع الانهيار يوم الثلاثاء. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن الجيش استهدف منشآت صناعية عسكرية وموانئ بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف ومقاطعة أوديسا، وتحديدا في ميناء تشيرنوموريسك. وفي سياق متصل أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 71 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق أراضي 5 مقاطعات وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم وفوق مياه البحر الأسود. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. القوات المسلحة تنفذ عمليتين عسكريتين على شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط. قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 16 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية، 60 قتيلا على الأقل في انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان. القوة الروسية تستهدف منشآت صناعية وسفنا بحرية أوكرانية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

0: السلام الله عليكم مستمعينا الأفاضل ومرحبا بكم للمتابعات الإخبارية. وفيها القوات المسلحة تعلن عن إسقاط طائرة معادية في أجواء محافظة مأرب. الهيئة العامة للزكاة تحيي الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة. مرحبا بكم. يواصل اليمن انتصاراته العظيمة على كيان العدو السعودي وتحشيداته الإرهابية العسكرية. فمع مرور كل يوم يتجلى ضعف العدو وأيضا قوة القوات المسلحة اليمنية التي تتصاعد يوما بعد يوم بالشكل الذي يبهر العالم ويدخل العدو في دوامة من الخسران والخذلان. حيث أعلنت قواتنا المسلحة اليوم عن إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 وسط تشكيلين قتاليين من نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع في عملية نوعية تؤكد مدى قوة اليمن وتطور التكنولوجيا العسكرية فيها والذي وصلت إليه اليمن بعون الله وبقوته. حول هذا الموضوع أكد المحلل والخبير السياسي سفيان العماري: هذه العملية تعد إنجازا كبيرا تحييدا لكل المروحية الأباتشي والطائرة التابعة لكيان العدو السعودي التي كان يتساءل عليها المرتزقة.
1: يعني كان هناك استغراب يعني خاصة في المعركة الأخيرة، لماذا غابت الأباتشي عن هذا؟ وهذا طبعا ما أثاره المحللين السياسيين والتابعين المرتزقة، لماذا لم تحلق الأباتشي إلى جانب طبعا قواتهم البرية وتحركاتهم على مستوى الأرض؟ طبعا هذا الآن ما حدث طبعا يجيب على هذا السؤال بأنه لا يمكن كان المغامرة يعني بهذه الطائرات بهذه القيمة يعني الكبيرة جدا يعني يضحوا فيها يعني من أجل مرتزقة السعودية، وخاصة أنه يعني تطورت القدرات اليمنية بحيث أنه يستطيع إسقاط طائرات F-15 و16، ما بالك يعني بهذه الطائرات.
0: أمام هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سابقته من الإنجازات اليمنية العسكرية الكبيرة، يظل العدو السعودي هو الخاسر الأكبر في هذه المعركة، إذ لم يفهم الرسائل الموجهة من قبل قواتنا المسلحة اليمنية لتصل هذه الانتصارات وتأثيراتها إلى إسقاط سمعة السلاح الأمريكي الذي لطالما تفخر بها العدو الأمريكي الباغي.
2: طبيعة الحال ليس المهم العدد سيد الكريم، المهم هي السمعة ريبيتيشن، يعني سمعة السلاح الأمريكي أصبحت في يعني في مأزق، لأن بطبيعة الحال نحن نعلم الأمريكي كم يتباهى بأنه يمتلك التقنيات، وسمعنا مرارا هذا المهتوه ترامب يكرر دائما نمتلك من الأسلحة ما لا يمكن لأحد أن يستعمله أو يمتلكه. بطبيعة الحال لا شك أن التقنيات الأمريكية وصلت إلى حد يعني كبير جدا في التقدم على باقي الدول المتقدمة والكبيرة صناعيا وعسكريا، لكن الإضرار يعني إسقاط MQ-9، إسقاط F-15، وحتى يعني كشف F-35 مرتين، مرة في اليمن ومرة في إيران، يعني كشف هذه الطائرة التي يتباهى فيها الأمريكي بأنها شبحية ولا يمكن لأحد أن يكتشفها أو يتصدى لها، كشفها ويعني دراسة أساليب تكتيكات، هذا الأمر لم يأتي من عبث.
0: هذا وتم التأكيد من قبل قواتنا المسلحة البطلة أنها ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله تعالى. وأشارت إلى أن هذه العملية جاءت في إطار مواجهة العدوان الغاشم على بلادنا والشعب اليمني، حيث شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرة F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائفة، استهدفت محافظات تعز لحج، الجوف حج ومأرب، صعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما بيّنت أن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها كيان العدو السعودي المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهو من يدنسها بالفسق والمجون، مؤكدة أنه لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعمليات القوات المسلحة تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة.

بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، نظمت هيئة الزكاة والأوقاف والإرشاد اليوم في صنعاء فعالية

0: ولا حكام، كانت ضد منظومة متكاملة، منظومة التبعية والارتهان للمشروع الصهيوني الأمريكي في هذه المنطقة بأكملها. ثورة تحرية بكل معنى الكلمة، ما نصبت المشانق لأحد رغم الجرائم التي ارتكبت في حق الثوار وقادتهم ومجتمعهم من تدمير للبيوت والمنازل وتشريد وقتل وسحل وجرائم وبشاعات، ما نصبت المشانق ولا فتحت السجون. ثورة 21 سبتمبر ثورة متسامية، أسمى ثورة قد شهدها التاريخ، فيها سمو، ثورة سمو، ثورة قيم، ثورة أخلاق، ثورة مبادئ، في وجه منظومة إفساد وإجرام وإنحلال وخبث. الثورة بعد أن أثبتت قدرتها على استهداف وجه المنظومة الإجرامي والدموي في 21 سبتمبر، أثارت حفيظة الرعاة لهذه المنظومة، أثارت حفيظتهم وخوفهم وقلقهم، فهبوا للالتفاف على الثورة ومحاولة جمعها في بدايتها بمختلف الوسائل، واستمروا في مسلسل الاغتيالات والتفجيرات وما إلى ذلك، فوجدوا بأنهم فشلوا ولم يحققوا بهذه الجرائم أي نتيجة، والثورة ماضية ومتقدمة ومنتصرة.
1: بدوره تحدث الشيخ شمسان أبو نشطار رئيس الهيئة العامة للزكاة بكلمة أشر فيها إلى أننا اليوم نقف شامخين مرفوعي الرؤوس أمام الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال القوات المسلحة، وأشار إلى أن هذا النصر في مختلف مناطق ومحاور القتال هو نصر وتأييد من رب العباد، رب السماوات والأرض، لهذا الشعب اليمني العظيم.
2: نقف اليوم رؤوسنا شامخة مرفوعة لأننا نقف في ذكرى ثورة المستضعفين، ثورة الأحرار، ثورة الشعب، ثورة كل أبناء هذا الوطن الحبيب. هذه الثورة التي لم تأتي مسطرة من الغرب ولا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من الصهيونية ولا من أدواتها سواء السعودية أو الإمارات أو غيرها من أولئك الذين يصنعون الربيع العربي وغيره، و أتت هذه الثورة من معاناة ومن أوجاع الشعب، وبقيادة طاهرة شجاعة صادقة ممثلة بسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. وإننا اليوم نعيش العز والفخر والانتصارات الذي ما هي إلا امتداد لنصر الله، لعون الله، لتوفيق الله، لتسديد الله. عندما نرى اليوم ونحن منذ الصباح الباكر وإذا بآذاننا تتشنف وتتشرف بسماع بشير الخير الناطق الرسمي يحيى سريع، وتلك البشارة التي انطلقت اليوم بإسقاط طائرة F-15 وإفشال تشكيلين عسكريين حربيين، يعني من أفخر الطائرات المهاجمة لبلدنا الحبيب. هذه البشارة العظيمة هي امتداد لبشارة الأمس بانتصار رجال الله، أعز الناس وأبطر الناس وأشرف الناس الذي انتصروا في الساحل الغربي.
1: من جانبه تحدث العلامة عبد المجيد الحوثي رئيس الهيئة العامة للأوقاف بكلمة أشار فيها إلى أن ثورة 21 سبتمبر انبثقت من معاناة هذا الشعب الكريم، لم تستمد قوتها من أي دولة أجنبية، بل استمدتها من رحم شعبنا اليمني العظيم. ومن ثمار هذه الثورة كون جيشا مسلحا بسلاح الإيمان الأقوى والأمضى في العالم.
0: هذه المناسبة العظيمة التي فعلا كانت ثورة حرية واستقلال، والحرية والاستقلال هي أساس نهوض الأمة والشعوب. بغير الحرية والاستقلال

0: تستطيع أي أمة أو أي شعب أو أي دولة أن تنهض أو أن تتطور أو أن تكون لها المواقف العظيمة التي يجب أن تتخذها تجاه قضاياها الداخلية والخارجية. ثورة 21 من سبتمبر التي جاءت من رحم هذا الشعب لم تأتي عبر الدبابات ولا الطائرات الأجنبية، بل جاءت من معاناة هذا الشعب ومن شهداء هذا الشعب ومن المستضعفين من هذا الشعب. لم تستمد قوتها من دول خارجية ولا من دول إقليمية ولا عالمية، بل استمدت قوتها من الله سبحانه وتعالى ومن إرادة هذا الشعب العظيم. حينما نقول أنها ثورة حرية واستقلال، ماذا يعني ذلك؟ ما هي المنجزات التي حصلت لنا من الحرية والاستقلال؟ حينما ننظر إلى الوضع الذي نحن عليه اليوم وإلى الوضع الذي كانت عليه اليمن قبل ثورة 21 من سبتمبر، نجد الفرق العظيم بين حال الوصاية وحال الحرية والاستقلال.
1: بهذا سمعنا الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، عد المتابعات بسام عبد الله النجار، في الطباعة والإنترنت طه سلامة، ونفذ على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

فافزع بقلب ضريع محرق.

وربما راجع خوف الذنوب بما قد أسلف من خطيئة إلى الله

0: قد أسلف من خطيئة إلى الله
1: إلى الله

لا تيأسن من نفحة تأتيك في

أنا في هذا البلد أعيش إحساس اليمني، هوية الإنسان اليمني الأصيل الذي يأبى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج أسمهان يحيى. وفي عناوين 60 دقيقة: عمليات عسكرية جديدة للقوات المسلحة اليمنية، وشرق الجوف محرقة للتحشيدات السعودية. السعودية في مأزق غير مسبوق، استجداء واشنطن ولندن والكيان الصهيوني يكشف عجزها عن مواجهة اليمن. من جامع الطوال إلى مكة، السعودية تتعلق بأستار الكعبة. البداية مع موضوع الساعة، وعمليات عسكرية جديدة للقوات المسلحة اليمنية، وشرق الجوف محرقة للتحشيدات السعودية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 42 دقيقة عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي، وذلك في بيان جديد للقوات المسلحة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية، مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وردا على هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ومتوكلة عليه. نعم المولى ونعم النصير. مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفي استهداف التحشيدات السعودية، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 5 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 16 من سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: إذن نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. أما العملية الأخرى فاستهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وصباحا كانت القوات المسلحة قد أعلنت عن عملية عسكرية نوعية، حيث تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في تعز ومأرب، وتم إسقاطها بفضل الله في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: هذا وقد أعلن الإعلام الحربي بأنه سيبث مشاهد نوعية لإسقاط طائرة، هذه الطائرة الحربية السعودية من نوع F-15 التي تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيدات العدو السعودي في تعز ومأرب. سيبث مشاهد لعملية الإسقاط ولحطام هذه الطائرة في محافظة مأرب. وقبل ذلك كان الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية قد وزع مشاهد توثيقية استمرت 26 دقيقة عكست تفاصيل الملحمة العسكرية والعمليات الهجومية التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في القطاع الشرقي لمحافظة الجوف. وتضمنت المشاهد التوثيقية لقطات استثنائية لمواجهات واشتباكات خاضها أفراد القوات المسلحة من المسافة صفر جرى خلال خلالها استخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن تدمير وإحراق أعداد كبيرة من الآليات والمدرعات العسكرية التابعة للسعودية، كما أظهرت المشاهد المصورة لحظات فرار وانهيار العناصر التابعة لتحشيدات العدو السعودي ووقوع أعداد منهم في الأسر على أيدي القوات المسلحة اليمنية، لا سيما من منتسبي ما يسمى بألوية الطوارئ التي دفعت بها السعودية في محاولة للسيطرة على المنطقة. هذه المشاهد تجسد التفوق الميداني والسيطرة الكاملة للقوات المسلحة في جبهات شرق الجوف، كما تكشف حجم الخسائر المادية والبشرية الجسيمة التي تكبدتها التحشيدات السعودية في تلك المحاور. وتعقيبا على هذه المشاهد التي بثها الإعلام الحربي يوم أمس، يقول الخبير العسكري والباحث في الشؤون الاستراتيجية العميد مجيب شمسان إن التحشيد في الجوف ومأرب لم يكن معزولا عن الساحل الغربي، بل كان يهدف إلى خلق ثغرة تجبرنا على سحب قواتنا من الساحل، لكن القوات المسلحة قرأت تحركات العدو وأفشلت المخطط.
3: قبل كل شيء نقول الحمد لله سبحانه وتعالى الذي أيد عباده بهذه الانتصارات، فما حصل أكبر مما يمكن أن يقرأ. يعني عندما نقرأ المشهدية، لأن حجم الانتصار الذي تحقق لا يمكن أن يقرأ إلا عندما يوضع في سياقه الأساسي من خلال معرفة حجم الترتيب، حجم التحشيد، حجم الأطراف المشاركة في هذا التحشيد، وطبيعة الأهداف التي كانوا يسعون إليها. إذا عرفنا هذا السياق سنعرف حجم الانتصار الذي تحقق، وبالتالي هذه المشاهد ليست مفصولة عن المشاهد السابقة التي تم عرضها من قبل الإعلام الحربي، وما عرض هو غيظ من فيض، وبالتالي نحن أمام معجزات تتوالى تتحقق على يد أبطالنا المجاهدين في كافة الجبهات، لأن التحدي كان أكبر مما يمكن أن يتصوره من يشاهد هذه المشاهد. من كان يقف وراء هذا التحشيد كان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، لأن التحدي الأساسي كان هو موقف اليمن من القضية الفلسطينية والإسناد اليمني لغزة. كانت النقاط الأساسية عندما نقرأ هذه المشاهد التي عرضت والمشاهد التي عرضت في الساحل الغربي، جبهتين كانت متزامنتين منذ بداية العدوان على اليمن، اعتبار أن الجبهة الشمالية الشرقية كانت بالأساس من وجهة نظرهم هي جبهة تشتيت لقوات المسلحة اليمنية لتخفيف الضغط عن الساحل الغربي أو إعادة ترتيب القوات المسلحة اليمنية لتموضعاتها ومواجهة الزحوفات الكبرى من اتجاه المنطقة الشمالية الشرقية عندما كانوا يقتربون من صنعاء في بداية العدوان في منطقة نهم. فكلما كانوا يريدوا أن يشعلوا جبهة الساحل الغربي كانوا يقومون بإشعال جبهة مأرب وجبهة الجوف وجبهة نهم، على وعسى ذلك يساعدهم أن يحققوا انتصارات في الساحل الغربي. وبالتالي لماذا عادت اليوم هذه المشهدية إلى الواجهة مجددا؟ أين تمت هذه الضربات الموفقة من قبل القوات المسلحة اليمنية؟ تركزت الضربات الأساسية في مديرية الساحل الغربي وفي المناطق الشمالية الشرقية في الجوف وفي مأرب وفي حضرموت، بمعنى نحن أمام مشهدية متكررة تعيد نفس الذي كان يسوقه المخرج للعدوان اليمني سابقا، ولكن اليوم بتركيز أكبر من قبل الفاعلين الأساسيين في هذا العدوان على اليمن، وهو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وإعادة من تركز على رأس العدوان سابقا وهو النظام السعودي إلى الواجهة. لذلك عندما نشاهد هذه التحشيدات، عشرات الآليات التي تم إحراقها وإعطابها وعشرات غيرها التي تم اغتنامها، وفرت تلك القوة التي تحركت بزحف هائل على قواتنا المسلحة في منطقة شرق الجوف، ومع ذلك تبخرت. نحن أمام مشاهد متعددة. أولا الأسلحة المتنوعة التي استخدمت في الاستهداف لتلك الآليات والمدرعات سواء من الصاروخية أو المدفعية، لاحظنا الاقتراب والمواجهة من النقطة صفر ما بين الآليات وما بين أطقم المجاهدين، شاهدنا التفافا وهو المسار الآخر أن يكون زحفا هائلا بعشرات الآليات وأن تقوم بكسر الزحف وصد ذلك الزحف، ومن ثم عملية الالتفاف وتطويق من قاموا بعملية الزحف. نحن أمام مشهدية غير عادية على الإطلاق في أي منطقة مكشوفة يتمتع فيها العدو السعودي بطيرانه الذي كان كما هو موثق بالمشاهد التي عرضت وهو يقوم بمحاولة إسقاط القوة لدعم تحشيداته في الميدان، ومع ذلك كانت الغلبة لمن يملكون الإيمان قبل من يملكون الطيران. هنا نحن أمام مشهدية فارقة. هذه المشهدية ليست منفصلة عن المشهدية التي حصلت في الساحل الغربي، وبالتالي نحن اليوم نطارد الانتصارات من مكان إلى مكان، وإمكاناتنا ليست كما هي إمكانات العدو. ما الذي يقف وراء ذلك؟ هو الإيمان. لا نستطيع أن نقرأ مثل هذه الإعجازات، مثل هذه الإنجازات من منظور المدارس الوضعية العسكرية، كيف تحركت القوات، كيف أعدت، كيف خططت، ما هي الأسلحة التي تمتلكها وكيف ضربت. هنا كان الحضور الإلهي أكبر من حضور الأسلحة، وبالتالي هنا الإنجازات الكبرى، لأننا كما شاهدنا ما تم إحراقه يقارب 40 آلية إلى 50 آلية مما تم تدميرها وإحراقها، ناهيك عن الآليات الأخرى التي تم اغتنامها، وهي الآليات الأخرى أيضا التي فرت. لماذا كان التحشيد بهذه المنطقة؟ كان التحشيد بهذه المنطقة أملا منهم منذ البداية بأن التحرك سيكون من قبل ما سميت الفرقة الأولى والفرقة الثالثة طوارئ، ومن بين أيضا قوات العمال درع الوطن. طبعا تم تشكيل هذه القوات بما يزيد أو يقارب من 48 ألف إلى 56 ألف مقاتل في هذه المناطق للزحف في هذه المناطق المكشوفة، وكان من وجهة نظرهم أن الغطاء الجوي سيساندهم، وبالتالي سيشكلون ضغط كبير جدا على القوات المسلحة اليمنية في هذا الاتجاه، بما سيجبرها على سحب قوات من مناطق أخرى وتحديدا من الجبهة الساحل الغربي. هنا سيحدث المشهد الآخر الذي كان متوقعا من قبلهم، لأننا عندما نربط هذه المشهد بما حصل في الساحل الغربي، عندما بدأ العدو يرتب كانت هناك لقاءات من قبل المرتزقة ومن قبل التحشيدات ومن قبل القيادة السعودية في المديريات المحاذية لمديريات الساحل الغربي، بمعنى أنه كان هناك ترتيبات أيضا مع قوات ما تسمى العمالقة وقوات درع الوطن. كان المطلوب من التحشيدات التي يقودها طارق عفاش أن تتمركز وتقوم بالزحف على المرتفعات الجبلية، بينما تأتي قوات درع الوطن للزحف باتجاه الساحل والسيطرة على ميناء الحديدة، وهذا كان هو ترتيبهم. عندما بدأت تتحرك تلك القوات، كانت القوات المسلحة اليمنية قد وجهت ضربات قاصمة أولا للقوة التي أراد منها أن تكون قوة تشتيت في المناطق الشمالية الشرقية، وبالتالي أوقعت فيهم عشرات القتلى، مئات القتلى، وخسائر في الآليات وفي المدرعات. على مستوى جبهة الساحل الغربي تم تفكيك تلك القوات، وعندما تقدمت قوات العمالقة فتح لها المجال لتدخل إلى منطقة الجراحي أملا منهم بأنهم سيحققون الهدف المرسوم. بمجرد أن تقدمت القوات المسلحة اليمنية إلى معسكر خالد وطوقت جبل النار، شعرت قوات العمالقة بأنها باتت محاصرة وبالتالي وقعت في الفخ، هربت مجددا إلى المخا. لم تعد إلى المخا إلا وقوات التي كان يقودها طارق عفاش قد فرت من هذه المواقع، وبالتالي استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تخلق تلك المخططات، أن تخلقها بشكل غير مسبوق. تفاجأت فيها القوات السعودية الذين فروا وتم استهدافهم في المنطقة الساحلية، بمعنى أن هناك خطة مدروسة من قبل القوات المسلحة اليمنية، لدرجة أنها قرأت كيف يريد العدو أن يتحرك وما هي الفخخ التي سننصبها لهذا العدو حينما يتحرك. فتحت المجال أمام قوة العمالقة ودرع الوطن لتتقدم إلى مديرية حيس وإلى منطقة الجراحي أو الجراحي، بمعنى أن هذه المناطق التي كانت مكشوفة من وجهة نظرهم وأنهم سيتقدمون، لأن السعودي كان الهدف الأساسي له هو السيطرة على السواحل. لماذا كان يريد السعودي السيطرة على سواحل الحديدة؟ لأنه عندما توقفت عملية الإسناد اليمني لغزة، كان العدو الإسرائيلي لديه قلق شديد فيما يتعلق بتواجدنا في هذه المنطقة، وبالتالي كان يريد أن يعطل تواجد القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي بشكل عام. هنا السعودي تقدم إلى المشهدية، ولعلنا نتذكر أنه عندما قام بالهجوم في بداية التصعيد ضد القوات المسلحة اليمنية، استهدف جزيرة كمران، واستهدف ميناء المخا، واستهدف شبكة الاتصالات. لم تكن هذه الاستهدافات معزولة عن الهدف الاستراتيجي الذي رسموه، هو التقدم باتجاه ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى، باعتبار هذه الموانئ ستشكل أيضا مزيدا من الخنق على القوات المسلحة اليمنية وعلى الشعب اليمني. لكن ما لم يفهموه هو تكتيكات القوات المسلحة اليمنية واستراتيجيتها، تركتهم يتقدمون في المناطق المكشوفة، بينما استطاعت أن تسيطر على عقد الوصل والمناطق الحاكمة، واستطاعت أن تخنق تلك القوات. لم يعد درع الوطن والعمالقة من تلك المنطقة إلا وقد سقط معسكر خالد بن الوليد، وسقطت أيضا جبل النار التي تشكل الخاصرة الأساسية. هنا تحولت إلى عقد مفصولة عن بعضها، وبالتالي سقط المخطط في الساحل الغربي. أرادوا أن يزحفوا مجددا في المنطقة الشمالية الشرقية لإضعاف القوات المسلحة اليمنية، لعل وعسى يمكن أن يخلق ذلك ثغرة في الساحل الغربي ليعيدوا تموضعهم في تلك المناطق. هنا كانت القوات المسلحة اليمنية حاضرة بمفاجآت أكبر مما توقعوا، وبالتالي شاهدنا في هذه الضربات زحف بعشرات الآليات وفي منطقة مكشوفة، والطيران يسندهم دون أن يتوقفوا،
4: ومع ذلك استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تحقق مثل هذه الضربات التي لا شك أنها ستغرس في ذاكرتهم إلى المعارك القادمة وستراكم من حجم الهزيمة الإدراكية.
1: كما يؤكد العميد مجيب شمسان أن العدو لم يكن متفوقا سوى بعدد الآليات والأفراد والأموال، أما في الميدان فكان الإنجاز صفرا، فانقلبت الصورة رأسا على عقب وأصبحت القوات المسلحة اليمنية هي من تتقدم وتغتنم الآليات.
4: هي طبعا حالة الإرباك باتت واضحة، لأن كان المخطط كما تحدثنا كان المخطط كبيرا، ولكن أن يجهض المخطط قبل أن يبدأ، وبالتالي ما تبقى من هذا المخطط حاول السعودي إنقاذه، لأن هذا المخطط لم يكن نتاج شهر أو شهرين وإنما كان نتاج أعوام. وبالتالي عندما يتم نص مخطط أعوام يعني أن كل ما وضع ليؤثر على القوات المسلحة اليمنية ويحقق أهداف الإسرائيلي تم نسفه في بضع ساعات، سواء من خلال الضربات الجراحية الدقيقة التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية عبر الصاروخية وسلاح القوى المسير، والتي أدت إلى شل القيادة والسيطرة والمخازن اللوجستية والإمداد وإلى آخره، وبالتالي وضعت العدو في حالة إرباك. النقطة الثانية كانت في أن استغلال اللحظة الموفقية التي جاءت نتيجة مثل هذا الإرباك الكبير الذي وصل إلى مستوى مشاهد حتى من حجم الآليات التي تدافعت واصطدمت مع بعضها، وهذا يذكرنا بالمشاهد التي حصلت في جيزان سابقا، بمعنى أن حالة الخوف والرعب والإرباك وفقدان القيادة والسيطرة والاتصال والتنسيق وحالة الاختلاف وعدم الانسجام وغياب العقيدة هي التي اليوم تراكمت مع بعضها إلى جانب عوامل ذاتية ترتبط بالقوات المسلحة اليمنية وإعدادها وعقيدتها وإيمانها ونهجها وأهدافها. وبالتالي في مقابل كل نقطة قوة للقوات المسلحة اليمنية كان يقابلها نقطة ضعف للعدو. لم يكن العدو متفوقا سوى بعدد الآليات وعدد الأفراد والأموال التي ينفقها. أما فيما يتعلق بالإنجاز في الميدان فالإنجاز كان صفرا مقابل حجم الحشد والقدرات التي جمعها، لأننا كما شاهدنا في هذه المشاهد آليات أو الأسلحة التي استخدمت في الهجوم لم تكن كما كان في القصف السابق الذي وجه عبر الصاروخية وسلاح القوى المسير. شاهدنا البي 9، شاهدنا الـ 14.5، شاهدنا

0: لقواتنا المسلحة، بينما وقعت في فخ، لأننا نتحدث عن زحف هائل بعشرات الآليات. كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أولا أن تصد هذا الزحف وأن تحرق عشرات الآليات، وبعد ذلك تقوم بالالتفاف ومحاصرة ذلك الزحف واغتنام عشرات الآليات أيضا؟ هنا النقطة الفارقة، بأن المسألة ليس فقط إن مسألة التصدي لذلك الزحف الذي تحرك بعشرات الآليات مسنودا بالطيران وفي نقاط مكشوفة لا تمتلك فيها النقاط التغطية كما هو في المناطق الجبلية، مناطق مكشوفة والطيران مع العدو وليس معنا، ومع ذلك انقلبت الصورة رأسا على عقب، وبدلا من أن يكون المهاجم المسنود بالطيران وبتلك الآليات التي زحفت بالعشرات هي من تتقدم، أصبح من يتقدم هي القوات المسلحة اليمنية. ما هي إمكاناتهم؟ شاهدناها، البي 10 البي 9 وأيضا الـ14.5 والكورنيت وغيرها من الأسلحة المتوسطة. بمعنى هنا لم تكن الضربات كما كان التفوق في القوات المسلحة أو لدى القوات المسلحة اليمنية بالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، بل شاهدنا الأسلحة البسيطة التي اعتدى على التعامل معها في مثل هذه المعارك البرية.
1: بدوره يشير الباحث والخبير بالشؤون الأمنية والعسكرية العميد عدنان الكناني إلى أن قوة الردع اليمنية أوقفت العدوان السعودي، والانكسارات المتتالية للتحشيدات السعودية تؤكد أن السلاح المتطور بلا رجال لا فائدة منه.
2: يعني الآن الصورة أصبحت واضحة جدا أنه قوات السعودية لديها أسلحة هجوم عالية المستوى، لكن بالمقابل أيضا قوات أنصار الله الأبطال لديهم قوة ردع أقوى بكثير من قوة الهجوم السعودية، لذلك هي عملية موازنة، سلاح مهاجم متطور وسلاح ردع يقف خلف رجال أشداء، وهو سلاح بمستوى مطلوب يستطيع أن يتصدى ويوقف الهجوم السعودي. لذلك الآن الخسار على العربية السعودية أكثر بكثير من الخسار التي يتكبدها وتتكبدها قوات أنصار الله، قوات مدافعة تستطيع أن تصيب العدو في مقتل، ولديهم قدرة ولديهم أيضا إصرار على أن يمنعوا التقدم. لذلك الآن الانتصارات الكبيرة التي تحقق لأنصار الله واضحة جدا، وهي أصبحت الآن ترند على مستوى العالم، وأيضا الانكسارات بالنسبة للجيش السعودي تعطينا انطباع على أنه الرجال الذين يهاجمون بهكذا سلاح متطور يحتاج أن نراجع بذكوريتهم، لأنه السلاح ليس له فائدة إن لم يقف خلف رجل بالمستوى المطلوب. أما الشجاع التي أو السلاح الذي يقف خلف النساء أعتقد ليس له تأثير. لذلك نقول الآن قوة الردع اليمنية استطاعت أن توقف العدوان السعودي، واستطاعت أن تؤثر كثيرا، واستطاعت أن تصيب وتقتل وتأسر، وهذا شيء كبير جدا يحسب إلى قوات اليمن السعيد، قوات الأبطال، قوات الحوثيين وقوات أنصار الله الذي نتحدث عنه. لذلك أعتقد الآن القوة الجوية السعودية التي تؤثر أيضا على الأهداف الأرضية يقابلها بالمقابل هنالك صواريخ أرض جو وأيضا صواريخ باليستية تستطيع أن تصيب الداخل السعودي، وهذا أيضا عملية توازن ممكن أن يكون هنالك تأثير مباشر.
1: إلى ذلك يؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور عمر الحامد أن القانون الدولي أجاز لليمن الدفاع عن النفس بموجب المادة 51، بينما الحصار ومنع الغذاء والدواء يعد جريمة حرب، وما حققه اليمن رغم الحصار أذهل الخبراء الاستراتيجيين حول العالم.
3: الناحية الأولى الناحية القانونية، والناحية القانونية أعلم أنا طبعا أن العالم واضع الناحية القانونية على الرف، لكن القانون الدولي أيضا أجاز لليمن حسب المادة 51 حق الدفاع عن النفس. اليمن محاصر من السعودية منذ هذه المدة، مدة طويلة جدا، وخاضوا ضد اليمن التحالف العربي والأمريكي أو الأعرابي والأمريكي، خاضوا ضد اليمن معارك طويلة مدة 9 سنوات وفشلوا. الآن في هذه الفترة أعد اليمن على الطريقة الإسلامية أنه أصل الإسلام وناجي محمد وآل محمد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأعد اليمن نفسه بطريقة جاهزة لمواجهة هذا النزال الذي أدى إلى نتائج مذهلة أذهلت كل الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين في العالم. يعني ما جرى في

0: اليمن في هذه الفترة إنجازات بآلاف الكيلومترات وفي فترة وجيزة، رغم أن اليمن محاصر، هذا يعيدنا إلى ما جرى بالهجوم على جمهورية إيران الإسلامية التي حوصرت 39 عاما. الآن ما يجري هو تهويل، أنه اليمن عندما يصل إلى باب المندب يهدد التجارة الدولية ويهدد عمليات النقل. اليمن يدرك تماما ما نص القانون الدولي في المواد 23 و55 و59 الذي يعتبر أنه منع الوصول الأغذية والتحشيدات والمواد الأولية وخدمات المواطنين تعتبر جريمة حرب، وهذا ما ارتكبه الأعراب في حق الشعب اليمني. الشعب اليمني جوع وقتل، ومنع منه المرضى والمصابين من مغادرة مطار صنعاء الدولي والميناء. هذا الحصار أدى إلى انطلاقة اليمن بهذه الطريقة ومواجهة هذا العدو بهذه القوة. المادة 51 من القانون الدولي أتاحت لليمن حق الدفاع الشرعي عن النفس بكافة الوسائل، وهو اليمن يقدم أنموذجا متقدما في المصارعة وحق الدفاع عن النفس.
1: ستون دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث؟ السعودية في مأزق غير مسبوق، استجداء واشنطن ولندن والكيان الصهيوني يكشف عجزها عن مواجهة اليمن. تواجه السعودية مأزقا ميدانيا وسياسيا واقتصاديا متصاعدا بعد فشل تحشيداتها ومحاولاتها المتكررة للحصول على دعم خارجي في تغيير مسار المواجهة مع اليمن، وفي الوقت الذي تتكبد فيه خسائر متزايدة كلما دفعت بقواتها ومرتزقتها إلى الميدان، تتحرك الرياض بين واشنطن ولندن وتل أبيب بحثا عن إسناد عسكري واستخباراتي، فيما تتعامل العواصم الغربية مع طلباتها بحسابات ترتبط بمصالحها وأزماتها الداخلية. وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد استهداف البنية التحتية النفطية السعودية على يد القوات المسلحة اليمنية باعتبارها المحرك الأساس لاقتصاد المملكة ومصدر التمويل للتدخلات السعودية العسكرية في المنطقة، بينما تحاول الرياض توظيف خطاب التحريض المذهبي والادعاء بوجود خطر يمني على مكة المكرمة لاستعادة التعاطف العربي والإسلامي، رغم مشاركة اليمن في نصرة فلسطين وغزة ومواجهة الكيان الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. في هذا السياق يقول الكاتب والباحث علي مراد إن ما نقلته الصحافة الغربية والإسرائيلية بشأن الطلبات السعودية يكشف وجود توجه واضح نحو دفع الرياض إلى خوض المعركة بنفسها في ظل عدم استعداد الدول الغربية لإرسال جيوشها للقتال نيابة عن الرياض. كما يشير مراد إلى أن مأزق الولايات المتحدة لا يرتبط فقط بعدم الرغبة في مساعدة السعودية، بل في عدم القدرة على فتح جبهة ثانية في مواجهة اليمن في ظل المأزق الذي تتخبط فيه إدارة ترامب أمام الجمهورية الإسلامية في إيران. كما يضيف أن الكيان الصهيوني رغم التذلل السعودي خلال السنوات الماضية ورغم كل ما قدمته الرياض يتعامل معها بعنجهية وإذلال، خصوصا أن السعودية بقيادة محمد بن سلمان مفتونة بالأنموذج الإسرائيلي.
2: طبعا نحن نشاهد ونراقب ما يصدر عن العواصم الغربية وخاصة ما يتفوه به دونالد ترامب، والآن اليوم يعني ما قاله رئيس وزراء بريطانيا ونقل عنه، وقبل قليل أحد الصحفيين المقربين من رئيس وزراء العدو الإسرائيلي اسمه عميد سيغال يقول عندما توجه السعودية بطلب التعاون الأمني من إسرائيل ضد الحوثيين في إسرائيل، قالوا لهم تنازلوا عن إقامة الدولة الفلسطينية وتقدموا بالتطبيع. طبعا يعني الصهاينة يقولون أو يدلون بدلوهم في هذا الإطار، لأنه السعودي أصبح في موقع الآن يعني ظهر ضعفه بشكل كبير جدا. وباعتقادي بأنه هذه الأخبار التي تسرب في وكالة بلومبرغ أو في موقع أكسيوس أو غيرها من الصحافة الغربية، هناك توجه واضح وكان هناك إجماع على أنه هذه المعركة ستضطر السعودية لخوضها بنفسها، وليس هناك أي يعني استعداد لإرسال الجيوش من أجل خوض هذه الحرب نيابة عن السعودية، لأنه كل دولة في هذا الغرب لديها مشكلة خاصة بها. إذا بدأنا بالولايات المتحدة الأمريكية والمأزق الذي يتخبط فيه دونالد ترامب في مواجهة الجمهورية الإسلامية، واليوم خاصة هناك تقارير رسمية تصدر عن الكونغرس من لجنة الموازنة والمخصصات تعترف بحقيقة الخسائر الأمريكية التي بنيوا بها وبحقيقة عدم وجود ذخائر في مخازن الجيش الأمريكي، وأن هناك 5 سنوات يعني تحتاجها شركات السلاح الأمريكية لإعادة تصنيع ما صرف في العدوان على إيران. لذلك مأزق السعوديين هنا هو أنه ليس الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة لأنها يعني تخلت عن السعودية، لا، المشكلة بأنه هم غير قادرين، يعني ليس لديهم القدرة الآن على أن يفتحوا جبهة ثانية في مواجهة اليمن، وهم جربوا حظهم العام الماضي وكانت النتيجة بأنه حاملات طائراتهم وبوارجهم وكل قطاعهم العسكرية البحرية فرت من نيران القوات المسلحة اليمنية. أما إذا أتينا إلى البريطاني، البريطاني واضح بأنه هو يحاول أن يقول أنا سأدعمك يا سعودية في الشق السياسي. الآن هناك جلسة لمجلس الأمن تعقد في نيويورك لمناقشة ما يسمونه التوتر في باب المندب تأثيره على التجارة العالمية. هذا الكلام يعني بأنه البريطانيون طبعا هم تقدموا بطلب عقد هذه الجلسة، ولم تكن المجموعة العربية هي التي تقدمت بطلب عقد هذه الجلسة، وهذا ملفت. البريطانيون يحاولون بأن يسوقوا أنفسهم على أنهم سيحاولون إنقاذ السعودية وتقديم الدعم والعون لها في سبيل إقناع أكبر قدر ممكن من الدول بأن تنخرط ضمن تحالف. يعني الآن لاحظ تل أبيب تتحدث عن تشكيل تحالف، ضرورة تشكيل تحالف دولي. البريطانيون أيضا والاعتقاد الأمريكي الذي هو من المفترض بأن يقود تحالفا في هذه الحالة، هو يقول بأنه أنا يعني لدي مشاكل خاصة، وأن السعودية يجب أن تواجه الآن هذه الحرب، وليس هناك أي استعداد للدخول في مواجهة مباشرة مع اليمنيين. لكن دون أدنى شك من ينظر ويراقب ما يقوم به قائد القيادة المركزية الأمريكية، والآن اليوم المعلومات عن عقد اجتماع يعني استدعائه لقادة جيوش دول المنطقة بما في ذلك يعني قائد الأركان السعودي وقائد الجيش أو رئيس هيئة الأركان الجيش الصهيوني، والاجتماع الذي حصل في ألمانيا، أنا باعتقادي هو ربما يعني تمحور حول إيران، ولكن دون أدنى شك الوضع اليمني كان على سلم يعني الأمور التي بحثت. ربما هناك تفكير بتشكيل شيء ما في مواجهة القوات المسلحة اليمنية، ولكن دون أدنى شك الآن الزخم كما قلنا منخفض. السعودية تتكبد خسائر كلما حاولت بأن تحشد وأن تستعمل المرتزقة الخاصة بهم الخاصين بها، وباعتقادي بأنه الآن الغرب مشغول بارتفاع أسعار النفط ولديه مشاكل تضخم ولديه مشاكل كبيرة جدا على الصعيد السياسي الداخلي، وإذا ما تورط في جبهة جديدة إضافة إلى الجبهة الإيرانية فهذا سيعني مزيدا من الاستنزاف. يعني هذه السعودية نفسها التي يقودها محمد بن سلمان، ويعني هي المفتونة بالنموذج الإسرائيلي، هذا ما قاله محمد بن سلمان في مقابلاته الصحفية مع الإعلام الأمريكي والبريطاني قبل سنوات. رغم كل ذلك نرى بأنه هو يعني يبتز ويمارس بحقه شتى أنواع الإذلال، لأنه لاحظ الآن يعني هذه يعني ما قرأته قبل قليل، هذا الصحفي المقرب من نتنياهو
3: واضح بأنه هناك استخفاف بهذه السعودية. يعني حتى عندما كان الحديث مثلا أنه فيما يرتبط بما تطلبه السعودية من الأمريكيين كالبرنامج النووي السعودي، أن يكون هناك برنامجا نوويا سعوديا، كان الصهاينة يقولون للأمريكيين لن نقبل بذلك، هذا النظام مهما كان قريبا منا نحن وأنتم أيها الأمريكيون إلا أنه سيبقى نظاما هشا، ونحن لسنا على استعداد لكي نغامر بعلاقة مع نظام هش ليس معلوما متى سيسقط. هذا كلام الصهاينة منذ سنوات، وما زالوا يرددونه حتى الآن في إطار يعني حديثهم أنه لا يقبلون بأن يكون للسعودية برنامج نووي. لذلك عندما يتعلق الأمر بكل مستنقع تدخل إليه السعودية ولا تعرف كيف تخرج منه، وعندما تبدأ بالاستجداء يكون الوقت المناسب من أجل ابتزازه. الأمريكيون يدفعونهم ثمن ترسانة عسكرية ضخمة يشترونها، وكان هناك معلومات قبل أيام بأنه طلبوا يعني سلاحاً بحوالي 9 مليار دولار من الأمريكيين، والآن يعني هناك معلومات بأنه الصهاينة حتى يزودونهم بتكنولوجيا يدفعون ثمنها طبعاً عبر شركات إسرائيلية، ولكن هذا يحصل في الوقت الذي يخرج فيه الصهاينة يتهكمون ويسخرون من السعودية التي يطالبونها بالانضمام إلى ما تسمى باتفاقات أبراهام التطبيع، ولكن يطالبونها بأن تذهب إليه بدون مقابل، يعني يريدون تطبيعا بالمجان. إلى هذه الدرجة وصل الهوان على من يقود القرار العربي. هذه الدولة أو هذه المملكة هي غير مؤهلة لكي تقود قرار العرب، وهي تظهر كل هذا الذل والهوان والضعف. لذلك يعني أنا أفهم عندما يستجدون الغرب والصهاينة لكي يحموهم ولكي يأتوا ليقاتلوا عنهم، وفي نفس الوقت يحاولون إعادة إنتاج الأسطوانة المشروخة بالتحريض المذهبي واستعمال التحريض الطائفي والادعاء كذبا وزورا بأن صنعاء تستهدف مكة من أجل محاولة استجداء يعني التعاطف. لأنه لاحظ حتى الشعوب الآن، نحن نرى في مواقع التواصل الاجتماعي الشعوب العربية وحتى على امتداد العالم الإسلامي هناك استحقار للسعودية، يعني التعليقات التي تشير إلى السعودية وإلى ما تفعله في اليمن، هذا اليمن الذي دافع عن الشعب الفلسطيني بالسلاح وقدم الدماء وقدم القادة وقدم أعضاء حكومته شهداء على طريق مساندة الشعب الفلسطيني، لا تستطيع السعودية أن تأتي إلى هؤلاء الناس الذين شاهدوا هذا الإسناد وهذا الموقف المشرف للشعب اليمني ولقواته المسلحة وأن تخدعهم مجدداً بالخطاب الطائفي والمذهب. لذلك اليوم أنا باعتقادي حالة ومنسوب الوعي أكبر من أي وقت مضى. يتبقى مع السعوديين سوى المغفلين الأغبياء الذين يعني على قلوبهم غلف.
1: وفي مرصد 60 دقيقة، من جامع الطوال إلى مكة، السعودية تتعلق بأستار الكعبة. تعاود السعودية استهلاك ورقة المقدسات الدينية في حربها على اليمن مجدداً، لكن ماذا تحاول السعودية تسويقه؟ قبل يومين زعمت السعودية أن اليمن قصفت جامعا في مدينة الطوال التابعة لمنطقة جيزان، وعلى الرغم من النفي وكشف الكواليس لما جرى حيث سقط صاروخ دفاعي سعودي على الجامع، إلا أن الرياض ظلت تعزف على وتر استهداف صنعاء للجوامع. الأمر ذاته يتكرر اليوم، لكن تحاول السعودية هذه المرة استعراض مكة حيث أنقى بقاع الأرض وحيث الكعبة المشرفة، حيث تتعمد السعودية توجيه رسائل إنذار للمقيمين على أرضها تحذرهم من هجوم صاروخي محتمل من اليمن على مكة. ومع أن السعودية لم تثبت صحة تحذيرها هذا بإدانة اليمن، إلا أن التحذير جاء ضمن دعاية إعلامية سعودية تحاول معها المملكة تصوير أن ما يدور هو استهداف للمقدسات الإسلامية، وهذه الحملة سوقتها السعودية في بداية حربها على بلادنا في مارس 2015 عندما نجحت في إقناع دول عربية وإسلامية بإرسال قواتها لخوض ما وصفته يومها بمعركة الدفاع عن المقدسات الإسلامية. لكن وخلافا للمرة السابقة التي انخرطت فيها دول وأنظمة في الحرب السعودية على اليمن، تبدو الرياض هذه المرة في ورطة كبيرة، فحتى الأنظمة التي انخرطت في حربها السابقة لم تعلق بكلمة واحدة ولو من باب المجاملة للسعودية بانتقاد الهجمات اليمنية، والتي تؤكد اليمن أنها تأتي ردا على العدوان السعودي والحصار المستمر منذ أكثر من عقد. وعلى الرغم من أن التشبث بستار الكعبة هو جزء من الخطة السعودية لحماية النظام السعودي حتى في وجه معارضيه في الداخل والاستجلاب تعاطف عربي وإسلامي معها لتبرير حروبها ضد دولة إسلامية جارة لها، إلا أن وتيرة التفاعل مع السعودية هذه المرة تبدو صفرية، وقد بانت حقيقتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عندما جندت إعلامها ودعايتها لتبرير المجازر الصهيونية بدلا من إدانتها.

0: هذا المشهد بكل هذه التفاصيل كان حديث وكيل وزارة الإعلام الأستاذ محمد منصور.
1: ما يتعلق بأكذوبة السعودية الجديدة استهداف أو خطر على مكة، طبعا هذه ليست المرة الأولى. في السنوات الأولى للعدوان أرادت السعودية أن تروج لهذا الموضوع. نحن من دافعنا عن الأقصى في آخر مواجهة مع الكيان الإسرائيلي، ونحن بلد الحكمة والإيمان، ولذلك اختيار السعودية زمانا ومكانا لهذه الكذبة خطأ استراتيجي كبير، وبالونة كاذبة سرعان ما ستذوب في الهواء، لأنه بلد الحكمة والإيمان ليس البلد في هذا الظرف الذي كنا آخر إلى آخر لحظة مع الإخوة في فلسطين نصرة للأقصى. لسنا من ندافع عن محبتنا واعتزازنا بالأراضي المقدسة. الذي يهدد مكة هي حفلات الرقص والبارات التي بنيت إلى جوار مكة واستدعاء حفلات المجون. أما نحن بلد الحكمة والإيمان، نحن أحرص على مكة وعلى المقدسات. في السنوات الأولى للعدوان عندما بدأ للسعودية أن مسألة أن تحرز نصرا في اليمن أقرب إلى المستحيل، جرت ترويج لهذا الموضوع. السعودية تعرف أن هذه الكذبة لن تمر. السعودية تعودت على دول ترتجف عندما تطرح السعودية مثل هذه العناوين. بلد الحكمة والإيمان لدينا ثقة مطلقة بالله عز وجل على عناويننا معلنة. نحن نواجه السعودية بالتوكل على الله، واجهنا الصهيوني بالتوكل على الله، واجهنا الامريكي بالتوكل على الله، ونحمل القرآن في كل توجهاتنا. ونحن اكثر من يتألم لتعرض المقدسات سواء كان في فلسطين او نتيجة لسياسات الترفيه في السعودية. نحن اكثر ناس، اكثر شعب في العالم احترامي لكل المسلمين، وجزء من جهادنا في غزة كان حماية الأقصى، كان الأقصى أحد العناوين. إنما السعودية تريد أن تؤلب الشارع العربي والإسلامي، وهي تنسى أنه انخراطنا في نصرة غزة قتل سياسة السعودية عمرها 70 سنة، عندما أرادت أن تمزق الأمة تحت الادعاءات الكاذبة أن هناك مشروع إيراني خطر على المنطقة لكي تبرر وجودها مع المعسكر الصهيوني. اليمن أكبر من أن تخيفهم مثل هذه الأكاذيب، وأنا أظن أن هذه المسائل لا تستحق الرد. الشعب العربي والإسلامي رأى كيف انتفض اليمن من أجل الأقصى ومن أجل غزة. كل العالم يعرف، والصور التي تبثها قنواتنا تعرف كيف نتصرف مع المقرر بهم. تعرف السعودية جيدا أننا واجهناها برغم وحشيتها، وعشرات الآلاف من النساء والأطفال شهداء جراء الغارات الجوية السعودية. السعودية لا تمتلك، حتى عندما تروج الآن أن لديها 70 جريح، لا تمتلك صورة في أوج وحشيتها. السعودية تعاملت القوات المسلحة بشرف. لا توجد جريح السعودية ولا جريح سعودي خلال 12 السنة اللي فاتت منذ 2015، علما بأن كل شهدائنا هم النساء والأطفال. فالسعودية تخفق على مستوى الزمان أنها في لحظة ضعف لا يمكنها أن تمرر هذه الكذبة، وتخفق أيضا في المكان، في اختيار اليمن، في اختيار بلد الحكمة والإيمان لهذه الكذبة التي لا يمكن تمر على أي طفل صغير في اليمن. ما بالك أنه اليوم اليمن وسياسة اليمن ومواقف اليمن دخلت إلى مئات الآلاف من البيوت في العالم العربي والإسلامي. كل العرب والمسلمين رأوا اليمن عندما ناصرت غزة. كل العرب والمسلمين رأوا الجيش اليمني كيف يتعامل مع المرتزقة، كيف يتعامل في تطبيع الأوضاع. نحن نقاتل بشرف. بالمناسبة هذا ليست منا، لأنه نحن نتوكل على الله ونخشى الله عز وجل، ولذلك كلما منحنا الله نصرا أزدنا تواضعا وخشية من الله. نعتقد أن هذه الكذبة لن تدوم ساعات، ستذوب. شأنها شأن الأكاذيب السابقة السعودية.
0: شاهد وشواهد. استعانة بالعدو الإسرائيلي عجز الرياض يتسع أمام معادلة اليمن العسكرية. بعد عجزها عن وقف العمليات اليمنية أو تغيير المعادلات التي فرضتها اليمن، تتجه السعودية وفق ما كشفه الإعلام العبري إلى الاستعانة بالكيان الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة في محاولة للحصول على معلومات استخباراتية تساعدها في المواجهة. قناة كان العبرية تحدثت وفق تقديراتها عن بدء الكيان الإسرائيلي في نقل معلومات استخباراتية إلى السعودية عبر واشنطن، استجابة لطلب سعودي نقلته واشنطن إلى الجانب الإسرائيلي، فيما أفاد موقع ولا العبري بإجراء محادثات بين السعودية والكيان بوساطة من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بهدف مساعدة الرياض في العمل ضد صنعاء عبر المعلومات الاستخباراتية. اللافت أن السعودية التي تخوض هذه المواجهة ضد اليمن تجد نفسها أمام خيار الاستعانة بطرف سبق أن اختبر المواجهة اليمنية ولم يتمكن من حسمها لمصلحته، فخلال معركة طوفان الأقصى فرضت اليمن حظرا بحريا على الملاحة المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، وعلى الرغم من العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية والغربية لم يتمكن العدو الإسرائيلي من إنهاء هذا الحظر أو إعادة حركة السفن المرتبطة به إلى وضعها السابق، كما لم ينجح العدو الإسرائيلي في وقف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية التي استهدفت العمق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبذلك فإن انتقال السعودية إلى طلب المساعدة من الكيان الإسرائيلي لا يعني بالضرورة امتلاك الكيان حلاً جديداً للمشكلة اليمنية، بل يعكس اتساع دائرة العجز أمام المعادلات العسكرية التي فرضتها اليمن. هذا الموضوع تحدث عنه بشيء من التفاصيل المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
2: الإعلام الإسرائيلي عم بيحكي إنه السعودية ولي العهد السعودي، خلينا أول شيء نبلش بإسرائيل هاليوم، تحكي عن مصادر دبلوماسية إقليمية بتقول إنه ولي العهد السعودي توجه إلى إسرائيل عبر سنتكوم، لأنه كوبر قائد القيادة الوسطى سنتكوم يعني كان بالرياض وحكى عن إنه إرسال مستشارين وإلى آخره، والأمريكان سربوا إنه هني يدعمون جهود حلفائهم لمواجهة التحديات الإقليمية دون أن ينخرطوا بها باليمن تحديدا، كان فهو طالب مساعدة استخبارية ومساعدات أخرى قلت وغير لمنع أغلاق الحوثيين لباب المندب. الأولا تقديم هذه الصورة أن أول شيء أنه صناعة بتقول إحنا طلعت بيان واثنين وثلاثة أنه كل السفن ملاحة بحر المندب آمنة لكل دول العالم، وأنه اليوم في حظر بس على السفن السعودية المرتبطة بالحصار مقابل الحصار، بالتالي انه لمنع اغلاق الحوثيين باب المندب انه ما بعتقد انا انه تروح يطلب هذا الشيء، تمام، لانه هلا اذا متاثر هو السعودي من يوم من موضوع باب المندب، بس انه اسرائيل تقدر تتامن مساعده للسعوديه بهذا الجانب اذا اذا اذا هذا الحكي يعني هو دقيق، مثلا نقول مثلا وصح شو المساعده تبعت سفنها، مثلا حسابات إسرائيل دائما تأتي وفق الحسابات الإسرائيلية مش وفق حسابات أخرى، ولو كانت هون هي مصلحتها، بس هي بتقدر تفتح حرب واسعة باليمن، يعني هي جربت هذا الموضوع، الأمريكان شهرين استهدفوا استهدافات باليمن بشكل مرعب ولم يصلوا إلى نتيجة، تمام. هلا هون بس قبل ما استكمل بعتقد الاجتماع اللي مفترض يحصل بين عمان وهول يمكن بعتقد تأجل، يعني هلا عم بقرأ قدامي على الشاشة. طيب بس ما بيغير بالمشهد اللي كان ابدا. طيب شو بتقول اسرائيل اليوم؟ بتقول انه الرسائل واستغاثات سعوديه غير مباشره وجهت لاسرائيل طلب المساعده ودعم عسكري واستخباري في مواجهه التصعيد الهجومي للحوثيين بالبحر الاحمر وباب المندب. هون هي ما عم تربطها فقط بالتطور الاخير انما ايضا بموضوع الحصار، وانه طيب اسرائيل سنه ونص سنتين بعمليات الصنعة اللي كانت بتقول انه هي لمنع لاسناد لغزه، اللي كانت هي اسناد لغزه، ما قدرت إسرائيل تمنع استهداف السفن ولا قدرت تقدر تمر سفنها من هناك، وتأثر بشكل كبير جدا وأدى إلى شبه إغلاق يعني لميناء إيلات، وهي حتقدر اليوم تغير هذا المشهد أنا بشك بهذه النقطة يعني بالناحية القدرة. طيب شو بتقول؟ لكن الملفت وين؟ انه بعد رفض ترامب، هلا انا جاي للتحليل بس مضطر انا احكيهم هون، بتقول اسرائيل اليوم بعد رفض ترامب مساعدته محمد بن سلمان توجه لاسرائيل للحصول على مساعده استخباريه لمنع، اوكي نفس الشيء انه هو عم يرتبط بموضوع انه والله ترامب قال انه انا الحوثيين اتصلوا فيه وما بعرف شو. هلا اكيد هن بكون هن الامريكان حكيوا عن كذبين، هن بهمهم الامن، مصلحه تامين مصالحهم، حريه الملاحه، وطالما حريه الملاحه مفتوحه لاحظوا مع اسرائيل هن يتصرفوا هيك، فما بالك مع المملكه العربيه السعوديه. يدعوت أحرانات بتجي بنجي للجنب الثاني. إذا بتقول إنه الهجوم الحوثي المكثف، المؤسسة الأمنية بإسرائيل بقيت بحالة تأهب وهي عم تتابع هاي التطورات بقلق بالغ بالأيام الأخيرة، بتقول وصلوا سيطرتهم وإلى آخره وأهم الممرات بالعالم. طب صار شو بتقول هون الملفت؟ إذا تمكن الإيرانيون من خنق منطقة مضيق هرمز الذي يبلغ عرضها حوالي 55 كيلومتر، فمن الممكن إدراك مدى سهولة عملية الحصار عندما يكون العرض أصغر بثلاث مرات في مضيق باب المندب، وهذا يعني أن استخدام وسائل مخصصة دون الحاجة إلى رادار أو مصادر معقدة يحقق حصارا فعالا. إسرائيلي عم ينظر بخطورة كتير كبيرة للي حصل بباب المندب، كتير كبيرة مش سهلة. لذلك شو بتقول هي؟ بتقول إنه البعض بإسرائيل عم ينتقد بشدة انهيار الردع على الأرض. يعني مفروض إنه ليش عم تحكي هيك؟ لأنه البعض بمرحلة معينة قال إنه في علاقة بين طارق صالح، هلا إذا ما بعرف شو منه، وبين إسرائيل عن طريق الإمارات، وإنه كله هيدا انهار. إسرائيل لما بيحكي هيك هو عارف ماذا يوجد في تلك المنطقة، طب هذا كله انهار في ليالي. وبتسألوا عن سبب عدم وجود رد فعل من السعودية والحكومة اليمنية والجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة على هذا الحادث. يجد الحوثي بدون هكذا يجد الحوثيون أنفسهم طبعا بحسب يدعوت أحرانوت عمليا في موقف قوة دون مقاومة تذكر، إذ كشف الحادث أيضا عن افتقار للمرونة والكفاءة العسكرية على أعلى مستويات لدى من يفترض بهم التصدي في اليمن. هون يدعوت أحرانوت عم تتعاطى مع المشهد أنه جزء من المنطقة، جزء من شيء بنى له ردع على صعيد المنطقة بمعية الأمريكان وبمعية إسرائيلية بمكان معين. هذا معنى الكلام. يرى الجيش الإسرائيلي، شوفوا هون، أن الأحداث في البحر الأحمر، هلأ أنا جيكم لأخشي بنعمل ختام الموضوع السعودي، تحولا عميقا وواسع النطاق يهدد بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وبشكل عام يشهد المجال البحري تحولا جذريا بدءا من سيطرة إيران على مضيق هرمز وصولا إلى الأحداث الأخيرة في باب المندب. شو عم بتقول يا دعوت أحرانوت؟ عم بتقول بعد كل هيدي الحرب الموجودة في المنطقة، المتغير على الأرض راح لمصلحة إيران وحلفاء إيران لما بصير في سيطرة على مضيق هرمز ولما بصير في سيطرة على باب المندب بهذه الطريقة. عم تحكي إنه كل شيء، يعني عم بتقول لك كل الحرب اللي حصلت في المنطقة راحت الأمور بدل ما يكون هناك انهيار للنظام في إيران وفصل إيران عن حلفاء أو شركائها في المنطقة. عم تيجي تقول لك اليوم إنه لا، موازين القوى تبدلت لمصلحة إيران وصنع وحلفاء بالمنطقة، وبالتالي إذا راحت الأمور لتنفيذ مذكرة تفاهم أو ما شابه، المشهد لن يكون لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. انطلاقا من هون شوفوا المشهد بباب المندب، عم بينظر له الجميع، السعودي ينظر له بخطر، إسرائيل تنظر له بخطر، بطبيعة الحال الأمريكان، لكن أنا بعتقد بكثير من الأمور القطار فات، بكثير من الأمور يعني خلص فات القطار، فاتهم القطار، هذا كان واضح من زمن مش من هلا. طالما أنت عم تروح تضرب بصنعة وتضرب وتضرب وتضرب، فجأة ترى أنه لا، الأمور لا تغير بالموازين، بل مزيد من الإقدام من قبل صنعاء.
0: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء. ستون دقيقة
3: في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
0: والقصة،
3: نقرأها
0: ونحللها
3: في
0: ستون دقيقة.

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها أنها نفذت بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. والأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة. وأعلنت القوات المسلحة في بيان صدر عنها في وقت سابق اليوم أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وذكر البيان أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين من نوع F-15 وتايفون في أجواء مأرب كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. وفي السياق، اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام في تغريدة على منصة إكس أن إسقاط الطائرة فضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب ويوهم الرأي العام بأنه لا يعتدي على اليمن، فإذا بطائراته الحربية المعادية تفضحه وتكشف زيف ادعاءاته. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 16 مواطنا فلسطينيا، بينهم 7 من عائلة واحدة وامرأتان من محافظتي طول كرم وطوباس بالضفة الغربية. وصل العدو الإسرائيلي اليوم خروقاته لوقف إطلاق النار واعتداءاته في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوة إسرائيلية معادية توغلت في بلدة حلتة وخطفت أحد أبنائها قبل أن تنسحب، كما سمع دوي قوي في عدد من بلدات منطقة العرقوب. تبين أن مصدره تفجير نفذته قوات العدو داخل بلدة حلتة، حيث عمدت إلى تفجير منزل مواطن لبناني بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة بثلاث قذائف. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم بنظيره الصيني وانغ يي في العاصمة الصينية بكين. وذكرت قناة وزير الخارجية الإيراني على منصة التليجرام أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org. أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثالثة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله صلاتك يا شيخ.
0: تقبل الله منا ومنكم يا مؤرخنا العظيم مظهر الجرموزي. سمعت أن ولدي بات يتردد على مكتبتك.
1: نعم نعم، يا له من درة ثمينة وهبك الله إياها.
0: أرجو ذلك من الله سبحانه وتعالى.
1: أتدري يا أبا الحسن، منذ أيام أتى إلي رجل وكان قد أودعني كتابا في اللغة والأدب، وكان ابنك حسن يقرأه على الدوام.
0: ثم ماذا؟
1: فقال له الرجل: هيا يا أخي أعطني كتابي، أريد أن أحفظ منه.
0: وماذا قال ابني الحسن؟
1: قال له: لقد أعجبني كتابك وأريد أن أحفظ منه.
0: وماذا قال الرجل؟
1: قال: لن تستطيع أن تحفظه إلا بعد 30 يوما. فقال الحسن: وماذا لو حفظته خلال أقل من ذلك؟
0: لا شك أنه قال سيهديه لابني أو يعيره.
1: هو ذاك، إن ابنك نابغة.
0: يا عم مطهر، لقد حدثني شيخه ابن أبي الرجال عن قصيدة لولدي ذكر فيها مواضيع لم يذكرها أحد قبله، وهي مواضيع خلافية بين المسلمين، وإني أخشى عليه وأرجو أن لا يقع في مأزق بسببها.
1: لا قلق يا أبا الحسن، لا قلق، توكل على الله، توكل على الله.

0: قل لي يا عم طهر، كيف كنتم تتعلمون أيام الاحتلال العثماني؟
1: وهل ترك العثمانيون لنا مجالا لنقرأ أو نتعلم؟ إنما شهدت البلاد طفرة علمية عجيبة خلال هذه السنوات منذ أن حكم الإمام المتوكل على الله إسماعيل.
0: ولكن قل لي، لماذا تتعب نفسك في كتابة وتدوين كل هذه الوثائق؟
1: اسمع يا حسن، أنا أكتب هذا للتاريخ، لكي تعرف الأجيال القادمة سيرة وتاريخ آل البيت ومواكبها من أحداث وصعاب، وكيف كانوا في الأساس مصلحين ومدافعين عن الدين وعن المستضعفين وكرامة شعبهم وأمتهم. أفهمت؟
0: إذن فهمت، وهذا ما أراه جليا في دولة آل القاسم.

0: من الطارق؟
1: نحن يا حسن، نحن.
0: من شيخ العالم ابن أبي الرجال وصديقي العزيز أحمد بن ناصر المخلافي؟ أهلا أهلا أهلا بكما.

0: ما جئنا لنأكل عندك ونشرب.
1: أنا أعرف ما جئتم لأجله، ولكن هذا واجب الضيافة يا شيخنا.
2: هيا يا حسن، أنشدنا من شعرك، فما جئنا إلا له.
1: حسنا، سأسمحك أنت وشيخ الجليل مطلع القصيدة التي قلتها لشيخي في الجامع، والتي كتبتها في أمير المؤمنين علي عليه السلام وآل بيته، وهي جواب لسؤاله لي عن الحب أيضا.
0: كل هذا حسنا، هيا.
1: كفى بالنبي المصطفى وبآله، فهل بعدهم تصفو لحر مشاربه؟ دعا كل باغ في الأنام ومعتد إلى حربهم، والدهر جم عجائبه. فكم غادر أبدى السخائم واعتدت، تنوشهم أظفاره ومخالبه. سيلقون يوم الحشر غب فعالهم، وكل امرئ يجزى بما هو كاسبه. ألم ترق لك هذه الأبيات يا شيخي؟
0: بل راقت لي رغم أنها محزنة.
2: حقا إنها محزنة لكل شيعة أمير المؤمنين ومحبي آل البيت عليهم السلام.
0: إني أحمد الله تعالى أن جعلني من قبيلة الأهنوم التي نصرت الإمام القاسم وأولاده أحفاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام.

لماذا لم يأتي النوم هذه الليلة؟ إنني أشعر بشيء من القلق. اللهم إني أسألك الفرج. من ذا إلى عدله أنهي شكاياتي سواك يا رافع السبع السماوات؟ من ذا أرجيه أم من ذا أؤمله؟ لما أتاني من البلوى وما يأتي؟ مولاي مولاي عاداتك اللاتي عرفت بها الغفران مهما غدا العصيان عاداتي. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فأنت يا رب علام الخفيات. لو كان غيرك يكفيني عظائمها أنبأته ما بقلبي من خبياتي. هيهات هيهات مالي عند الخلق من فرج، فأنت أنت الذي أرجو لحاجاتي.

0: ألم تنم يا ولدي؟
1: لا يا والدي، لم أنم بعد. وأنت ألم تنم؟
0: للتو فرغت من صلاة القيام. قل لي يا حسن، ما الذي يشغل بالك؟
1: أفكر في المخالفين من الناس يا أبي، لماذا يكرهون آل البيت عليهم السلام مع ما فيهم من الفضل والعطاء والخلال النبيلة؟
0: إن الشيطان يا ولدي عدو للإنسان، ولكن هناك من يتخذونه صديقا لهم يملي عليهم إملاءاته.
1: ولكن يا والدي،
0: فلنؤجل الحوار، فلديك ولدي دروس من بعد صلاة الفجر في المسجد الكبير.
1: حسنا يا أبي، تصبح على خير.

0: وهل ترى أن الإمام المتوكل سيعطينا شيئا على شعرنا هذا يا أبو أحمد الآنسي؟
1: لا أعرف يا إبراهيم الهندي، نحن وحظنا.
0: ألم يقولوا إنه لا يحب الشعراء ولا يعطيهم شيئا؟
1: دعك من دعايات الناس، ولكن هل لي أن أسألك سؤالا علنا نطوي هذه الطريقة الطويلة بحديثنا؟
0: تفضل.
1: ما هو حلمك يا إبراهيم؟
0: حلمي أن أصبح أشهر شاعر في اليمن.
1: حقا؟ أهذا ما تريد؟
0: نعم.
1: أفهم إذن أن زيارتك للمتوكل هي من أجل أن تصل إلى هذا الهدف.
0: دعك من هذا الآن وأخبرني أنت عن حلمك.
1: حلمي أنا لا يقل شأنا عن حلمك.
0: كيف؟
1: أنا ليس لدي حلم سوى أن أكسب مزيدا من المال فقط.
0: هكذا إذن أنت متكسب.
1: هذه الحقيقة التي تخفيها أنت من خلف قولك أنك تريد الشهرة فقط.
0: أتقول عني هذا؟
1: أعتذر إليك صديقي، ولكن اليمن زاخرة بالعديد من الشعراء، فكيف ستنافس؟
0: إني أخاف من شاعر لا يزال شابا ولكن شعره يسري بين الناس كالهشيم في النار.
1: من يكون؟
0: يلقبونه بالهبل.
1: الهبل؟ ذاك الشاب الشويعر؟
0: إنه ليس شويعرا يا أحمد، فهو يجيد الشعر ويهواه.
1: إذن فلنحث خطانا إلى المتوكل قبل أن يصل صدى هذا الشاعر إليه فيكره سماع شعرنا.

قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نتأمل الانتصارات الإلهية التي يحققها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، يجب أن نقف معها ونتأملها، وأيضا نؤدي واجبنا تجاه الله سبحانه وتعالى الناصر والمؤيد. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيّن كيف يجب أن يكون موقف المؤمنين تجاه المدد الإلهي، النصر الإلهي، التوفيق الإلهي. لأن الإنسان المؤمن حقيقة عندما ينجح، عندما يفوز، يفلح، يوفقه الله في أي شيء، هو ينظر إلى أن كل ذلك كان من الله، وأنه مدد من الله، وعون من الله، وتوفيق من الله، والسداد من الله، وكل شيء يرده إلى الله ويحسبه على الله سبحانه وتعالى في كل نجاح وفي كل توفيق. لأن الإنسان بطبيعته عندما ينجح أو يفوز أو يفلح في أي شيء أو ينتصر، يقف بين حالتين: إما أن يكون مؤمن ويعرف ما هو واجبه وكيف يجب أن يتعامل مع ذلك التوفيق والنصر، فيسبح الله سبحانه وتعالى ويعترف بالتقصير ويعرف أن الفضل لله سبحانه وتعالى، ويستغفر الله على تقصيره وعلى تفريطه، ويعترف لله بالفضل والمنة. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. المولى تعالى يقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن يأتي الحمد لله سبحانه وتعالى بعد أن يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى فيقطع دابر الكافرين. نجد أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله تعالى هكذا يقول: اذكروا، عندما يؤيدكم الله، ينصركم الله، يمكنكم الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله. لأن الإنسان إذا لم يذكر الله سيذكر نفسه، إذا لم يسبح بحمد الله سيسبح بحمد نفسه، سيغتر ويعجب بنفسه. ولذا الله يقول: اذكر عندما تنتصر، عندما يؤيدك الله، اذكر المراحل السابقة، اذكر حالة الاستضعاف، اذكر حالة القلة والفقر والضعف في الإمكانيات. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ويتحدث عن من كانوا في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهم مستضعفون في مكة، محاربون، معذبون في مكة، ثم يهاجرون إلى الحبشة، ثم يهاجرون إلى المدينة، ثم يأتي النصر من الله في بدر، ينتصرون في الأحزاب، ينتصرون بعد ذلك في فتح مكة، ينتصرون على اليهود، ينتصرون على الروم. أيضا هو خطاب لكل المؤمنين في كل مرحلة زمنية، في كل زمان وفي كل مكان. اذكروا كيف كانت حالة الاستضعاف، كيف كانت الإمكانيات القليلة، كيف كان أنصار الله وهم مطاردون في الشعاب والوديان، ثم يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى ويصل الناس إلى أن تكون لهم أوراق ضاغطة عالمية على أمريكا وعلى أوروبا وعلى إسرائيل وعلى كل الطغاة والمجرمين. فيقول الله: اذكروا حتى لا تغتروا، اذكروا حتى لا تنسوا الفضل من الله سبحانه وتعالى، اذكروا حتى لا تخرجوا عن إطار منهج الله. كان عددكم قليل وكان الأعداء يتخطفونكم من كل جانب ومن كل ناحية، كان سلاحكم قليل، كانت إمكانياتكم قليلة حتى على مستوى القوت الضروري. اذكروا كيف أيدكم الله سبحانه وتعالى ووصلتم إلى هذه المرحلة، لأن الله سبحانه وتعالى مثل ما قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر أن يعترف الإنسان لله بكل فضل وكل نعمة وكل منة، فهنا الله يقول اذكروا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، لماذا؟ لعلكم تشكرون، تذكرون الله لتشكروه حتى يضاعف عليكم نعمه، حتى لا تكفرون، حتى لا تغترون، حتى لا تتجبرون. يقدم لنا الله سبحانه وتعالى درس في القرآن الكريم للمؤمنين مع رسول الله في غزوة حنين، الناس مع رسول الله وهم يسمعون الوحي الإلهي ويتلقون الوحي الإلهي ويشاهدون ويسمعون كل ذلك من رسول الله، ويشاهدون أيضا تجسيد رسول الله للقرآن عمليا في الواقع. فأتت حالة الغرور والعجب حتى والرسول صلوات الله عليه وعلى آله حي بينهم في غزوة حنين. قدم الله درس مهم للمؤمنين عبر التاريخ في تلك الغزوة عندما قال المولى تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. درس مهم، الله نصركم في بدر ونصركم في الأحزاب ونصركم في الحديبية ونصركم في فتح مكة ونصركم على بني قينقاع ونصركم على بني النضير وبني قريظة ونصركم في خيبر، ثم بعد كل هذه الانتصارات جاءت غزوة حنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. بعد كل تلك الأحداث والله تعالى هو الناصر لكم، أنتم تعرفون أنتم قلة في غزوة بدر، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ليس فقد أقلة بل أقلة وأذلة، هناك خوف هناك رعب يسيطر على النفوس على القلوب. نصركم الله في غزوة الأحزاب وقد بلغت القلوب الحناجر والحالة صعبة للغاية الحالة النفسية، فنصركم الله وأنتم تعلمون أنكم لم تنتصروا لا بكثرتكم ولا بإمكانياتكم ولكن بالله سبحانه وتعالى وعونه ومدده. ثم إذا جاءت غزوة حنين وإذا بكم أصبحتم 12,000 إذا بكم تنسون الله سبحانه وتعالى، وليس الكل إنما هي جزء من الناس ظنوا أن الغلبة بالكثرة، أعجبتكم كثرتكم ولأن كثرتكم أعجبتكم ما الذي حدث فلم تغني عنكم شيئا، لتفهموا أن النصر ليس بالكثرة وليس بالإمكانيات وإنما من الله سبحانه وتعالى، فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني أنتم ثبتتم وأنتم قلة في بدر ووليتم مدبرين وأنتم كثرة في حنين. فهذا درس أن القضية بيد الله والنصر من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن والفئة المؤمنة والأمة المؤمنة عندما تشاهد التأييد والنصر والتوفيق والعون الإلهي تعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل والمنة في أقوالها وتؤدي شكر الله في أفعالها ومواقفها. هذه الحالة الإيمانية التي أكدها القرآن وبينها حتى في مواقف المؤمنين، ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان عليه السلام عندما نقل له عرش ملكة سبأ في لمح البصر، عندما شاهد ذلك التأييد لم يغتر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهنا يقدم درس مهم أنك يجب أن تذكر الله حتى لو وصلت إلى إمكانيات هائلة وقدرات هائلة، لا تنسى أن الفضل لله وأن الأمر بيد الله، فالربما هو اختبار لك لتشكر أم تكفر. في قصة ذو القرنين عندما بنى السد وشاهد ذلك الإنجاز الكبير قال هذا رحمة من ربي، بمعنى أن الله هو المؤيد، هذه رحمة هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن نكثر من التسبيح والاستغفار والحمد لله، فسبح بحمد ربك واستغفر، استغفر على تقصيرك وأيضا سبح وهلل واحمد المولى سبحانه وتعالى، ولا تنسى فضل الله في كل إنجاز وانتصار يصل الله سبحانه وتعالى بك وبالأمة إليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، وأعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار فإنما يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة، وفي بيئة الخير والصلاح، وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له، وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة وظاهرت عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله، ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله. ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء. ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا. ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف وتسمو على مغوياته وتعلو على غروره وظلمه. ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأبقى وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الأثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته. ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم ولا يلغيه خصم ولا يبليه زمن ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن وممن عمل صالحا ترضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: صدق الله العظيم.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج في مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة السجل العقاري والتوثيق وقطاع المساحة والتخطيط الحضري بوزارة النقل والأشغال العامة. وفي الاجتماع أكد الدكتور الحوالي أهمية تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة بحسب الخطة المعدة من اللجنة العليا للدمج في الوحدات التنظيمية الثلاث وبما يضمن سير عملية التنفيذ فيها بصورة منظمة وانسيابية، وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تأثرها أو تعطلها خلال تنفيذ إجراءات الدمج. من جانبه أيضا أكد القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ واستكمال أعمال الدمج في الوحدات التنظيمية الثلاثة نظرا لارتباطها المباشر بالمواطنين والخدمات المقدمة لهم وإيجاد الحلول العملية لأي مشاكل قد تعترض تنفيذ إجراءات الدمج. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى الترتيبات الأمنية بالمناطق المحررة بالساحل الغربي والاحتياجات الأمنية والخدمية لتعزيز الاستقرار وحماية ممتلكات المواطنين. وفي الاجتماع أشاد نائب وزير الداخلية بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة بفضل الله وتأييده ومساندة أبناء الشعب وما تحقق من نصر، وأكد أهمية مواصلة الجهود الأمنية في المناطق المحررة بما يسهم في ترسيخ الأمن والسكينة العامة، مشددا على ضرورة أن يبذل رجال الأمن أقصى جهودهم لحفظ حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم وتقديم ما أمكن من خدمات والتعامل مع المواطنين بأخلاق الدين الإسلامي والإحسان إليهم بما يعزز الثقة ويكرس الاستقرار في تلك المناطق. زار نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي اليوم الفنان طارق ردمان الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بأمانة العاصمة إثر تعرضه لوعكة صحية. وخلال الزيارة أشاد نائب الوزير بدور الفنان ردمان في مجال الدراما وتمثيله لليمن خير تمثيل من خلال أعماله الفنية والإبداعية، ونوه بمواقفه في التعاون والوقوف إلى جانب زملائه الفنانين والمبدعين عند تعرضهم لأي ظروف قاهرة وإسهاماته الفاعلة في نشر القيم الثقافية والفنية الأصيلة وتعزيز الوعي المجتمعي، متمنيا له الشفاء العاجل. فيما عبر الفنان ردمان عن الامتنان لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام قيادة الوزارة وقربها من الفنانين والمبدعين. وقعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والأكاديمية اليمنية للدراسات العليا اليوم بصنعاء على مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع العيادة القانونية للأطفال في اليمن. تهدف المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة علي تيسير ورئيس الأكاديمية الدكتور أحمد الشامي إلى بناء نموذج تكاملي بين المؤسسة الحقوقية الرسمية والمؤسسة الأكاديمية يقوم على تقديم الاستشارات والدعم والتمثيل القانوني المجاني للأطفال المستضعفين أمام القضاء وأجهزة الضبط القضائي وتأهيل وتمكين طلاب الماجستير والدكتوراه في تخصصات القانون والعلوم الاجتماعية والأمنية عبر إشراكهم في الممارسات الميدانية والعمل الحقوقي المباشر. واعتبر رئيس الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا الدكتور الشامي المذكرة نقطة تحول في ربط التعليم القانوني بالواقع والارتقاء بمخرجات التعليم العالي لخدمة العدالة. بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تيسير أن الشراكة مع الأكاديمية تنطلق من واجب شرعي قانوني إنساني لحماية الطفولة. بدأت بجامعة عمران اليوم أعمال المؤتمر الطبي السنوي الرابع لطب الأطفال وحديثي الولادة تحت شعار صحة أطفال اليوم مستقبل أجيال الغد. وفي الافتتاح أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان أهمية انعقاد المؤتمر لتدرس ما توصل إليه الطب الحديث من علوم في طب الأطفال وحديثي الولادة بما يسهم في تجويد الخدمات الطبية والارتقاء بها. بدوره أشاد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس بدور جامعة عمران في تنظيم المؤتمر السنوي الرابع لطب الأطفال وحديثي الولادة، وأكد أن استمرار عقد المؤتمر في دورته الرابعة يبعث برسالة مفادها أن عجلة العلم والبحث الأكاديمي لن تتوقف بالرغم من ظروف وتداعيات للعدوان والحصار. وشدد الدعيس على أن طب الأطفال يمثل الحجر الأساسي لصحة المجتمع، ما يستدعي رفع جاهزية المرافق الصحية وتطوير بروتوكولات التشخيص والعناية المركزة لحديثي الولادة. أدانت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بشدة زج النظام السعودي مكة المكرمة وحرمة بيت الله الحرام في حملته السياسية والإعلامية ضد الشعب اليمني عبر إطلاق مزاعم كاذبة واتهامات باطلة باستهداف اليمنيين مكة المكرمة. واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها مزاعم العدو السعودي باستهداف اليمنيين لمكة المكرمة محاولة مكشوفة لاستغلال قدسية أطهر بقاع الأرض واستثارة مشاعر المسلمين وتضليل الرأي العام الإسلامي. وقال البيان أن النفي اليمني لهذه المزاعم واضح وقاطع، مؤكدا عدم استهداف مكة المكرمة أو المقدسات الإسلامية، وأن العمليات العسكرية اليمنية تستهدف أهدافا عسكرية محددة. وأضاف إصرار النظام السعودي على إقحام مكة المكرمة في دعاياته يمثل محاولة لتوظيف المقدسات في خدمة عدوان عسكري سعودي ظالم وتشويه اليمنيين أمام الأمة الإسلامية. وأشار البيان إلى أن من أشد صور الإساءة للمقدسات أن تتحول حرمتها إلى ورقة سياسية ترفع عند الحاجة، وإلى أداة لاتهام الخصوم واستدرار المواقف وتبرير العدوان. فمكة المكرمة أعظم وأجل من أن تكون مادة للمزايدة السياسية أو ستارا للتغطية على جرائم ترتكب بحق الشعوب. ودعت هيئة الأوقاف والإرشاد علماء الأمة ومؤسساتها الدينية والشعوب الإسلامية على رفض الزج بالمقدسات في الدعاية الإعلامية والسياسية الكاذبة وعدم السماح لأي نظام باستغلال حرمة مكة المكرمة والحرمين الشريفين لتصفية حساباته أو تشويه خصومه أو التغطية على ممارساته العدوانية وسياساته التسلطية. كما دعت وسائل الإعلام إلى تحري الحقيقة وعدم التصديق لمزاعم النظام السعودي وأكاذيبه، وإلى إدراك خطورة توظيف المقدسات في صناعة التحريض بين أبناء الأمة وخدمة الأجندة الصهيونية، مجددة تأكيد على أن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ستظل فوق الصراعات والمزايدات، وأن صيانة حرمتها واجب على المسلمين جميعا، كما أن العبث بقدسيتها لأغراض سياسية إعلامية إجرامية أمر مدان ومرفوض شرعا وأخلاقا. تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع الإدارة الصحية وضبط الجودة الدكتور عبد الوهاب سعد ومحافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد حليسي ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد سهيل اليوم مستوى خدمات الطبية بمستشفى الخوخة، وحيث وجرى خلال الزيارة تنفيذ عملية استلام وتسليم بين الفريق الطبي السابق والفريق الجديد المناوب من كوادر هيئة مستشفى الثورة العام، والذي يضم أطباء أخصائيين وكوادر تمريضية وفنية، بما يعزز استمرارية تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى. كما جرى رفض مستشفى الخوخة بسيارتي إسعاف بكامل تجهيزاتهما الطبية لتلبية احتياجات المستشفى والمنطقة من الحالات الطارئة والإسعافية وتعزيز سرعة الاستجابة ونقل الحالات التي تستدعي خدمات الإسعاف. وفي السياق نفذ وكيلاء وزارة الصحة ومحافظة الحديدة وفريق هيئة مستشفى الثورة برئاسة الدكتور خالد سهيل نزولا ميدانيا إلى مستشفى حيس للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية وتقييم الاحتياجات الفنية والوقوف على جاهزية المستشفى ومتطلبات المرحلة المقبلة. سعى سيرت قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة إب قافلة متنوعة لدعم المرابطين من أبطال القوات المسلحة في جبهة الساحل الغربي، وخلال تسليم القافلة أكد محافظ إب عبد الواحد صلاح أن تسيير القافلة يمثل أقل واجب يمكن تقديمه تقديرا للتضحيات التي يبذلها المرابطون في مختلف الجبهات، معبرا عن الامتنان والعرفان لما حققوه من انتصارات وما أبدوه من ثبات وشجاعة في مواجهة التحشيدات المعادية لقوى العدوان بجبهة الساحل الغربي. وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي تعبيرا عن الوفاء للمرابطين وتقديرا لما يقدمونه من تضحيات دفاعا عن الوطن. سير الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الحديدة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الزراعية في مديريات المربع الجنوبي قافلة غذائية دعما للمرابطين في جبهات مديريتي الخوخة وحيس. وأوضح أمين جمعية البلدة الطيبة بمديرية التحيتة داود فضل أن القافلة تجسد الوفاء للمرابطين وتلاحم أبناء المجتمع والجمعيات الزراعية في إسنادهم، معتبرا أيها أقل واجب تعبيريا عن الفرحة بالانتصارات العظيمة التي حققها أبطال القوات المسلحة في دحر العدوان ومرتزقته. بدوره ثمن مدير مديرية الخوخة أمجد العميسي مبادرة الاتحاد التعاوني والجمعيات الزراعية، مؤكدا أن القافلة تأتي وفاء للمرابطين وابتهاجا بالانتصارات التي حققتها أبطال القوات المسلحة في جبهات الساحل الغربي وما نتج عنها من تطهير لمناطق ومديريات الخوخة وحيس والمخا وصولا إلى باب المندب. نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة وفرعاء البنك المركزي والوحدة التنفيذية لصيانتي الطرقات ومكاتب المالية والأراضي والاقتصاد وصندوق النظافة والتحسين بمحافظة ريم اليوم فعالية خطابية بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر تحت شعار حرية واستقلال. وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة محمد مراد، أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية للتأكيد على استمرار الفعل الثوري والنضال في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وأدواتهم من العملاء، وأكد أن ثورة 21 من سبتمبر مثلت محطة وانطلاقة تاريخية نحو استقلال الوطن وسيادته واستعادة قرار الشعب وعزته وكرامته والتحرر من هيمنة قوى الاستكبار العالمية. شيعت في عدد من مديريات محافظة الحديدة اليوم جثامين 5 من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن، حيث وريت جثامين الشهداء يوسف صالح عبدو علي النهاري أبو بكر عبد الله ناصر حسن من مديرية الحالي، العقيد عبد الله محمد إبراهيم عبد الحاج من مديرية الزهرة، محمد محمد أبو الغيث عفاف أو عفان من مديرية القناوس، وعلي قاسم محمد قاسم مؤذن من مديرية المنيرة. وريوا الثرى في روضات الشهداء كلا في مديريته عقب الصلاة عليهم. شارك في مراسم التشييع بمديرية الحالي وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيل المحافظة علي الكباري وقيادات السلطة المحلية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والعلمائية والعقال والأعيان، وحشد من أبناء المديريات الذين عبروا عن الاعتزاز بمناقب الشهداء وما سطروه من مواقف في ميادين التضحية والفداء. وأكد المشيعون أن تضحية الشهداء ستظل حاضرة في وجدان أبناء الشعب اليمني وأن مواقفهم البطولية ستبقى مصدر إلهام في ميادين التضحية والفداء، مجددين العهد للشعب اليمني وأن مواقفه البطولية ستبقى مصدر إلهام في ميادين التضحية والفداء، مجددين العهد أيضا بمواصلة طريق العطاء والبذل دفاعا عن الوطن وصونا لأمنه واستقراره وسيادته. شيع في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت اليوم جثمانا الشهيدين أحمد صالح صالح الشرسي من أبناء عزلة الواحاو ورياض إبراهيم حسن عبدو الحود من أبناء عزلة بني الشديد اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الوطن. وخلال مراسم التشييع التي تقدمها وكيل المحافظة محمد البصل ومستشار المحافظة إسماعيل العتمي وقيادات محلية عسكرية شخصيات اجتماعية، أشاد المشيعون بتضحيات الشهيدين وما قدماه من مواقف وبذل في سبيل الله والدفاع عن الوطن، وأكدوا أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء المنطقة بما جسدوا أعادوا من ثبات وتضحية وفداء، مؤكدين الوفاء لدمائهم ومواصلة للسير على دربهم في ميادين العطاء وخدمة الوطن. ووري جثمانا الشهيدين الثرى في روضة الشهداء بمديرية بني سعد وسط حضور رسمي وشعبي. شيعت في محافظة حجة اليوم جثامين كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، حيث تم تشييع جثامين الشهداء الرائد يحيى علي العنسي ومحمد يحيى العنسي، الرائد خالد علي مقعم، الرائد أحمد علي مقعم، النقيب شفيق أحمد الأهنومي، النقيب علي محمد طاهر فارس ومحمد أحمد المؤيد، رضوان صالح قماش. وأشاد المشيعون بالملاحم البطولية التي سطر الشهداء في ميادين العزة والكرامة والشرف في معركة إنهاء الحصار والعدوان واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة، وأكدوا السير على درب الشهداء وتقديم الغالي والنفيس حتى طرد الغزاة والمحتلين وتحقيق النصر والنصر المؤزم. وقد وريت جثامين الشهداء الثرى في روضات الشهداء في مسقط رأس كل منهما بعد الصلاة عليهم في جامع حورة. شيع في مدينة البيضاء اليوم جثمان الشهيد عبد الغفار عبد الله علي الجنيدي من أبناء مديرية مسورة الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال التشيع الذي حضره مديراء مديريتي مسورة عبد القادر الرصاص والبيضاء أحمد الرصاص وقيادات تنفيذية محلية وشخصيات اجتماعية وجمع من المواطنين وأقارب الشهيد ورفاق دربه، أشاد المشيعون ببطولات وتضحيات الشهيد في ميادين العزة والكرامة والشرف دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية، وأشاروا إلى أن دماء الشهداء ستتحول إلى براكين تجتث عروش الطغاة والمستكبرين، مؤكدين السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر ورفض الجبهات بالمال والرجال وتقديم المزيد من التضحيات دفاعا عن حياد الوطن. هكذا سامعينا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، وتجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
5: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
4: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
6: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
5: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: مستمر، فأهلا ومرحبا بكم.
1: المستمعون الأكارم، في حلقة اليوم سنقف أمام المعارك الأكثر صعوبة بالنسبة للغزاة الأيوبيين، وكذلك الأهمية الكبيرة للقلاع والحصون اليمنية التي كانت سياجا منيعا أمام تقدم القوات الأيوبية، وكما أوردها الباحث عبد الله بن عامر في أسلوب شيق ومتعدد الصور، حيث يقول عن أهمية تلك القلاع والحصون:
2: نظرا لما كانت تمثله القلاع والحصون اليمنية الشامخة من أهمية بالغة في الصراع الحربي، فلا غرابة في أن نجد معظم المعارك كانت تدور حول قلعة أو حول حصن، وذلك نظرا لمناعة تلك الحصون والقلاع واعتبارها معسكرات محصنة من خلالها يتم السيطرة على المناطق المحيطة بها بشكل كامل.
0: ولعل الأهمية الكبيرة للحصون والقلاع تتمثل في أنها تعد تحصينا بشريا إضافة إلى الحصانة الطبيعية التي تمثلها الجبال الشامخة والمرتفعات، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية التي جعلت الأيوبيين بحاجة إلى مضاعفة الجهود والمزيد من الدراسة من أجل اختراق الحصانة الطبيعية للجبال وتجاوز مسالكها الوعرة وتعرجاتها المعقدة وطرقها الضيقة.
1: هذه كمهمة أولى، وتليها مهمة أكثر صعوبة منها، وهي السيطرة على الحصون أو القلاع التي عادة ما تتربع على شم تلك الجبال، حيث إن مهمة الوصول إليها ليست بالسهولة التي قد يتصورها البعض، فالجيش الذي يريد الصعود إلى تلك الحصون والقلاع يحتاج إلى نقل معداته وعتاده عبر ظهور الخيول والجمال إلى أعالي تلك الجبال، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
2: كما يحتاج إلى معرفة مسبقة بالطرق والطبيعة الجغرافية للمنطقة، وكذلك تمشيط الطرقات وتأمينها من وجود أي كمائن فيها، وهذا كله يعد مهمة أولى، وتليها مهمة أخرى وهي نصب المجانيق في مواضع مستوية أو يتم تسويتها حول تلك الحصون، وبعد هذا يتم تعيين المكان المناسب في منطقة محصنة قريبة من الهدف المطلوب للسيطرة عليه كمعسكر للجيش.
0: ومن ذلك المعسكر يبدأ فرض الحصار على الهدف المطلوب السيطرة عليه، أكان حصنا أو قلعة، مع عدم الاقتراب منه. وقد يستمر الحصار عدة أشهر نتيجة لبراعة اليمنيين في بناء الحصون والقلاع، فكانت عملية ذلك البناء تتمثل في المناعة الحربية حتى لا يستطيع العدو اختراقها بسهولة، كما أنها تمتاز باستيعاب أكبر عدد ممكن من المدافعين عنها، بالإضافة إلى وجود مخازن للغذاء ومصادر للمياه، بما يعزز الصمود ويحقق عامل البقاء لعدة سنوات.
1: ويستمر الباحث عبد الله بن عامر في تناوله أهمية الحصون والقلاع الحربية قائلا: لقد أبدع اليمنيون في تخطيط وبناء القلاع والحصون الحربية، بحيث تشتمل على تجهيزات عسكرية مثل الممرات والمداخل السرية التي قد يحتاج إليها في بعض الظروف، مثل خروج القادة وعودتهم بطرق سرية أو الحصول على مؤن إضافية مثل الغذاء والسلاح. ولهذا نجد أن المهمة الأصعب التي واجهت الأيوبيين والعثمانيين من بعدهم كانت تتمثل في السيطرة على الحصون التي كانت تمتد من عدن إلى مرتفعات تعز وإب وذمار وصنعاء وعمران والمحويت وريمة وحجة والجوف وصعدة.
2: المستمعون الأكارم، ويضيف الباحث

0: قائلا: كما فشل الأيوبيون في السيطرة على بعض الحصون كحصن الدملؤة المعروف حاليا بقلعة المنصورة في منطقة الصلو بتعز، وحصن خب في بعدان بإب، وبراش وذي مرمر بصنعاء، وكذلك حصون كوكبان وثلا وغيرها من الحصون التي ظلت صامدة بمن فيها لسنوات ولم يتمكن الأيوبيون من إخضاعها إلا باستخدام الحيل السياسية أو المال السياسي رغم قوتهم العسكرية واستخدامهم لسلاح المجانيق لإسقاط تلك القلاع والحصون الشامخة الرافضة لسيطرة الغزاة والمحتلين.
1: المستمعون الأكارم، وبما أن السيطرة على الحصون كانت المهمة الأصعب بالنسبة للأيوبيين، فإن عملية استعادتها من قبل المقاومة اليمنية لم تكن بسهلة، بل أنها تحتاج إلى عملية حربية متمكنة وأداء قتالي ضمن خطة محكمة.
2: ولعدم توافر كل تلك العوامل لجأت المقاومة إلى وضع خطة عسكرية لاستعادة تلك الحصون تتمثل في القيام بشن هجمات قتالية ومباغثة في حراسات القلاع والحصون التي استولى عليها الأيوبيون. فبدأ رجال المقاومة في تنفيذ خطتهم ضمن حرب استنزافية نفذها الجيش المنصوري خلال فترات متعددة.
0: ومن أهم وسائل تلك الحرب الاستنزافية ضد الأيوبيين الغارات الليلية الخاطفة كالهجوم على حصن الضفير والذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحامية ودحر حراستها، ثم تبع ذلك الهجوم هجوم آخر أدى إلى الاستيلاء على القلعة السفلى من الحصن، فيما بقيت القلعة العليا من الحصن تحت سيطرة الأيوبيين.
1: ومن أجل السيطرة التامة على الحصن اضطر الإمام عبد الله بن حمزة ومعه الأمير عمر بن علي إلى المشاركة في المعركة بهدف الاستيلاء على كامل الحصن، فتقدم برجاله لإسناد المقاتلين المتمترسين في القلعة السفلى، ودارت المعارك الضارية بين الطرفين، أبدى فيها اليمنيون قتالا عنيفا ضد الأيوبيين الذين اضطروا إلى الاستسلام وتسليم القلعة العليا إلى الإمام عبد الله بن حمزة في الوقت الذي كانت فيه قوة أيوبية أخرى في طريقها إلى الحصن، إلا أنها تراجعت بعد أن شاهدت حجم قوات الإمام عبد الله بن حمزة في شبابه.
2: المستمعون الأكارم، ومن الأساليب الحربية لليمنيين والتي تعود إلى زمن الحملات العسكرية الرومانية قبل الميلاد تدمير أي تحسينات قد يمكن أن يستفيد منها العدو، وذلك قبل الانسحاب منها، كما كان اليمنيون يحسنون تقدير مستوى قوتهم العسكرية التي ستواجه العدو، كما أنهم لم يكونوا يستهزئون أبدا بحجم قوات عدوهم التي قرروا الهجوم عليها أو التصدي لها.
0: وهذا ما يظهره لنا التحركات العسكرية بقيادة الإمام عبد الله بن حمزة ومشايخ بني حاتم في شبام وكوكبان الذين حققوا انتصارات عظيمة هزموا فيها قوات الأيوبيين شر هزيمة. وعندما علم الأيوبيون في صنعاء بخبر هزيمة قواتهم في شبام جهزوا حملة عسكرية بقيادة الشهاب الجزري توجهت إلى منطقة متنة، فتصدى لقتالها الإمام عبد الله بن حمزة بقواته ودارت المعارك بين الطرفين. ورغم وقوع الخسائر بينهما لم يحقق أيهما نصرا على الآخر.
1: مستمعين الأفاضل، وبعد هذه التفاصيل عن الحصون والقلاع اليمنية وما لها من أهمية حربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، فحتى لقائنا بكم في الحلقة القادمة تقبلوا خالص التحايا القلبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
1: أفراح العنسي،
2: إسكندر المعطري،
0: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
2: ومن الإخراج سماح الفقيه. قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: امثال هد امثال هد امثال زخم ورد امثال هد امثال هد امثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي. نحييكم ونتمنى لكم يوما زراعيا مباركا ومثمرا. قصتنا اليوم ستبدأ مع الزراعة والحياة، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، قصتنا اليوم تبدأ بعد أن تنتهي الفرحة الكبرى، فرحة جني الثمار وجمع محصول الليمون الحامض. ينظر الكثير من المزارعين إلى شجرة الليمون بعد القطف على أنها أنهت مهمتها لهذا العام وتستحق الراحة، ولكن الحقيقة العلمية والزراعية تقول عكس ذلك تماما. شجرة الليمون بعد القطف تكون في أضعف حالتها، لقد أفرغت كل طاقتها ومغذياتها ليعطاك ذلك المحصول الذهبي، وإهمالها في هذه المرحلة يعني خسارة الموسم القادم قبل أن يبدأ. في حلقة اليوم سنغوص معا في دليل شامل لخدمة أشجار الليمون الحامض بعد الحصاد، حول كيفية التعامل مع الأشجار المجهدة والمصابة بالأمراض والتشقق والملوحة، وأهم العمليات الزراعية الأساسية من تقليم وتسميد وحماية للتربة، وكيفية تطبيق برنامج الري الدقيق بعد القطف وخلال فصل الشتاء. ابقوا معنا لأنقل لكم كافة الإجابات عن هذه الاستفسارات. إعدادا وتقديما أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. أجدد الترحيب بكم مزارعين الأفاضل، مزارعات اليمن الكريمات، أينما كنتم. نستهل محورنا الأول بالسؤال الذي يتردد كثيرا على ألسنة المزارعين: قطفت المحصول لكن الشجرة تبدو مريضة، ثمارها كانت تتشقق، أوراقها تحترق، وأطراف أوراقها تحترق أيضا، ماذا أفعل؟ طبعا مزارعين الكرام، كل مرشدي الزراعة ينصحكم بعد الحصاد تترك عملية قطع الثمار والتقطيف جروحا صغيرة على أغصان الأشجار. هذه الجروح هي أبواب مفتوحة للفطريات والبكتيريا مثل مرض التسمم وحفن البذور، لهذا يوصي مختصي الإرشاد الزراعي بوجوب رش البستان مباشرة بمبيد فطري نحاسي. فالنحاس يعمل كمطهر جراحي، يغلق الجروح ويقضي على الفطريات المتبقية. وهناك إجراءات يجب اتباعها مثل كشط مكان التسمغات على الساق وتعقيمها. فإذا لاحظت تشقق الثمار أيضا خلال الموسم الماضي، فهذا دليل على ندرة عنصر الكالسيوم وعنصر البورون، أو بسبب عدم انتظام الري، عطش شديد يليه ري غزير. هناك حل يجب اتباعه بعد القطف، منها إضافة نترات الكالسيوم مع أسمدة الشتاء، مع الحرص على رش أوراق الشجرة في بداية نموها الجديد بالكالسيوم والبورون لتقوية جدران الخلايا في الموسم القادم. ولا ننسى أن هناك مشاكل كثيرة تغزو شجرة الليمون، لكن أصعبها هو ملوحة التربة أو ماء الري، التي هي من أبرز المشاكل الحقلية ويعاني منها المزارعين بعد القطف. فتظهر الملوحة على شكل احتراق في أطراف الأوراق أحيانا وإصفرارها، مع تراجع في مجموع الجذور. فما هو العلاج بعد القطف لحماية هذه الشجرة من الملوحة أو الأمراض التي تصيبها؟ هيا معا لنستمع لنصيحة المهندس المختص.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أنا المهندس محمد الموشكي من الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، تخصص أبحاث فاكهة. الواقع أن هناك ما يعرف عندنا بالمعاملات ما بعد الحصاد، هذا مصطلح يعني، وهذه الخطوة هي ضرورية جدا لحفظ الثمار وحمايتها من التلف حتى تصل إلى المستهلك بجودة عالية. وعندنا ثلاث عمليات لهذا الموضوع، لعمليات الخدمة. أولا العمليات الحقلية مباشرة بعد الجني، يعني بعد الجني مباشرة للليمون الحامض، معنا ثلاث عمليات. الفرز الأولي وهو التخلص من الثمار المصابة بالفطريات أو الحشرات في الحق مباشرة لمنع عدوى الثمار السليمة. الخطوة الثانية لحماية من الشمس، بطبيعة الحال يقتضي وضع الثمار في مكان مظلل ومسكون لحمايتها من لفحة الشمس وجفاف القشرة، لأنه يؤثر بعدين على القشرة. الخطوة الثالثة في عملية الحقلية مباشرة بعد الجني هي النقل الحذر، بحيث تنقل الثمار في صناديق بلاستيكية نظيفة مهواة برفق لتجنب حدوث خدوش أو كدمات أو أي كدمات إصابات معينة أثناء النقل، فيكون النقل بحذر. هذا العملية الحقلية مباشرة بعد الجني. بعدين معنا الخطوة الثانية وهي التجهيز في محطة التعبئة، والتجهيز هنا يقتضي ثلاث أو أربع قضايا في مسألة التجهيز في محطة التعبئة. أولا الغسل والتطهير، تغسل الثمار بماء نظيف مضاف إليها مطهرات مصرح بها، يعني بشكل محدود بسيط يعني مش كثير، مثل الكلور مثلا، يعني للقضاء على الفطريات والجراثيم. التجفيف وهذه المرحلة الثانية، وهو تمرير الثمار تحت تيارات هواء دافئة تجفيفها تماما، لأن الرطوبة عادة بتسبب تعفن إذا زادت عن الحد اللازم. إحنا بنعمل تجفيف لها. الخطوة الثالثة وهي الفرز النهائي والتدريج، بحيث تفصل الثمار حسب الحجم واللون ونسبة العصير واستبعاد الثمار المشوهة أو المجروحة. هذه خطوة مهمة لقضية الفرز والتدريج. الخطوة الرابعة في هذه العملية هي التشميع أو التلميع، بحيث يتم تغطية الثمار بطبقة رقيقة من الشمع الطبيعي، وذلك لتقليل فقدان الرطوبة أي الوزن، بحيث تصبح في وزنها الطبيعي المعروف، ومنع الانكماش وإعطاء مظهر لامع وجذاب للثمرة يعني حتى تكون مقبولة عند المستهلك. هذه الخطوة الثانية فيما يتعلق بيعني الثلاث الأربع الخطوات. الخطوة الثالثة وهي التعبئة والتخزين. التعبئة والتخزين تقتضي ثلاث مراحل أيضا. التعبئة فحيث توضع الثمار في صناديق كرتونية أو بلاستيكية مهوى ومبطنة أحيانا لحمايتها أثناء الشح. أيضا عندنا الخطوة الثانية وهي التبريد الأولي، بحيث تخفض درجات حرارة الثمار بسرعة بعد التعبئة مباشرة لإبطاء عملية التنفس والشيخوخة، لأنه لو تأخر عليها وزادت عليها الحرارة بتأثر على الشيخوخة عندها والتنفس يصبح صعب جدا أو تكون عملية صعبة. ثالثا المرحلة الثالثة وهي الأخيرة، التخزين المبرد. عادة الليمون يعني الحامض يخفض في برادات على درجة حرارة تتراوح بين 10 إلى 13 درجة مئوية، ورطوبة نسبية ما بين 85% إلى 90%، بحيث تكون التخزين في درجات حرارة أقل من 10. إذا كان أقل من 10 يسبب أضرار التبريد، يسبب أضرار وتصبح الثمار تتلون القشرة باللون البني، وهذا هو الذي يكون غير مرغوب عند المستهلك. هذا فيما يتعلق بالإجابة على السؤال الأول، وشكرا جزيلا.
0: مزارعين الكرام، تبقى العمليات الزراعية التي يجب على كل مزارع ليمون حامض القيام بها فور الانتهاء من جمع المحصول، كالتقليم التربوي والتنظيفي، فالتقليم بعد القطف هو بمثابة تنفس جديد للشجرة من حيث إزالة الأغصان الميتة والجافة والمصابة فورا، وإزالة السرطانات. ما هي هذه السرطانات؟ هي الأغصان القوية التي تنمو رأسيا من الأسفل ولا تحمل ثمارا، لأنها تستهلك غذاء الشجرة بلا فائدة. وما هي أهم العمليات الزراعية لتربية شجرة الليمون الحامض؟
1: فالشجرة الليمون كأي شجرة تحتاج إلى سماد، وخاصة الإنبيكي المتوازن، لأنه يحتوي على المغذيات الدقيقة مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم لضمان نمو قوي وإثمار غزير. وعندنا العناصر عادة بنعمل جدول فيما يتعلق بالعناصر الغذائية أو العناصر الغذائية الأساسية. النيتروجين مهم لنمو الأوراق والأغصان، الفوسفور يساعد على تطوير جذور وتحفيز التزهير للنبات يزهر، البوتاسيوم بيعمل على تحسين حجم الثمار جودتها ويقوي الشجرة، وفي إضافة إلى ذلك العناصر الصغرى مثل الحديد والزنك والبورون، وهذا يمنع إصفرار الأوراق ودعم عقد الثمار. ولدينا يعني جدول لا بأس للمزارع على أساس تسميد حسب المراحل. ففي مرحلة النمو الخضري يعني في الأشجار الصغيرة مثلا عنده في بداية الموسم وعادها صغيرة، يفضل استخدام سماد النيتروجين المتوازن مثل الNPK 8-8-8 هذا المركب يعني، أو يكون هذا السماد غني بالنيتروجين. وعندنا الفوسفور الذي يساعد على تطوير الجذور وتحفيز التزهير، والبوتاسيوم أيضا يعني مرحلة التزهير تحتاج والعقد نقلل النيتروجين ونزيد من تركيز الفوسفور والبوتاسيوم والعناصر الصغرى كالزنك والبورون، لأنه يعمل على تحفيزها ودفعها إلى التزهير أكثر وتكون نسبة العقد أكثر أيضا. مرحلة الثالثة وهي مرحلة تكبير الثمار، وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى عنصر البوتاسيوم لزيادة حجم وجودة الثمار وتلوينها. بعد الحصاد مباشرة يضاف السماد العضوي المتحلل لمساعدة الشجرة على استعادة نشاطها. عادة دائما السماد العضوي لا يحتاج إلا بعد الحصاد، بعد أن تم يعمل خلط للتربة ويروى بعدها مباشرة حتى يعوض الفاتر.
0: سمعنا يا مزارعينا، كل نصيحة أعطاها لكم المرشد الزراعي تعتبر نصيحة قيمة يجب أن ندركها وأن نقوم بالاعتناء بهذه الشجرة من أول نقطة إلى آخر ثمرة في الحصاد. مزارعينا الكرام، يبقى هناك سؤال، كيف نروي أشجار الليمون الحامض بعد الحصاد وخلال فصل الشتاء، وكم عدد الريات؟ فهناك قاعدة ذهبية في ري الحمضيات، الليمون لا يحب العطش الشديد ولا يحب الغرق، بمجرد الانتهاء من القطف تحتاج الشجرة إلى رية التنشيط أو رية السقاية، وهي رية مشبعة لمساعدة الجذور على امتصاص المغذيات والتعافي من إجهاد الحصاد. لكن السؤال الأهم، كم عدد الريات ومتى نروي شجرة الليمون وكيف ننظم عملية الري لهذه الشجرة القيمة.
1: هناك عدد ريات أشجار الليمون تختلف تماما بناء على فصول السنة ونوع التربة وعمر الشجرة. يعني تحتاج الأشجار البالغة عادة المزروعة في الأراضي إلى الري بمعدل مرة كل 3 إلى 7 أيام، يعني بمعدل في الأسبوع مرتين إلى 3 مرات صيفا، ومرة كل 10 أيام إلى 14 يوم شتاء. في الصيف 3 إلى 7 أيام، في الشتاء 10 إلى 14 يوم، يعني بمعدل كل أسبوع ريا، كل أسبوعين ريا في الشتاء، كل أسبوع ريا في الصيف. هذا الغلاز توزع عدد الريات التقريبية على مدار فصول السنة. فعدد الريات حسب الفصول الأشجار البالغة، فصل الصيف تحتاج الشراء إلى 2-3 ريات في الأسبوع بسبب شدة الحرارة طبعا وتبخر المياه السريع موجود عندنا في الصيف، نحتاج إلى أكثر من 3-4 ريات. فصل الشتاء تقل الري، تكون واحد يعني ريا واحدة كل أسبوعين في النصف شهر، وقد لا تحتاج للري نهائي إذا كان هناك أمطار كافية. في فصل الربيع والخريف تحتاج الشجرة إلى ريا واحدة كل 5-7 أيام حسب جفاف التربة واعتدال الجو. وهناك عدد الريات حسب نوع التربة، فنوع التربة يحدد مدى احتفاظها بالماء وبالتالي يغير عدد مرات الري. فالتربة الرملية مثلا تصرف المياه بسرعة، لذا تحتاج إلى ري بمعدل 3 مرات أسبوعيا في الأجواء الحارة. التربة الطينية العكس تحتفظ بالرطوبة أكثر لفترة أطول، ويكفي ريها مرة واحدة أسبوعيا أو كل 10 أيام لتجنب تعفن الجذور، يعني مشكلة أن الرطوبة بتكون مخزونة وموجودة متكيفة فقد تسبب تعفن الجذور، فيكتفى بمرة واحدة أسبوعيا أو كل 10 أيام. المرحلة الثالثة ويعدد الريات حسب عمر الشجرة، الأولى حسب التربة، الثانية حسب الفصول السنة، الثالثة عدد الريات حسب عمر الشجرة. فالأشجار الحديثة التي صغيرة تحتاج إلى ري متكرر ومتقارب لتثبت جذورها بمعدل 2-3 مرات في الأسبوع طوال الشهر الأول من زراعتها فقط. أما الأشجار البالغة فتعتمد على نظام الري العميق والمتباعد، أي الري بكميات كبيرة وعلى فترات متباعدة في الأشجار البالغة. فترة الإزهار وعقد الثمار يجب الري بحذر وانتظام دون إفراط أو تعطيش، لأن تذبذب الري في هذه المرحلة يسبب تساقط الإزهار وانفصال الثمار الصغيرة. يعني عند فترة الإزهار وعقد الثمار هي هذه المرحلة حساسة جدا التي تحتاج إلى الماء، وإذا أراد المزارع أن يروي بانتظام، بمعنى كيف انتظام؟ يعني إذا أتروي كل أسبوع تبقى أنت على أسبوع، تروي كل أسبوعين يعني أسبوعين، كل 3 أسابيع كل 3، مش تبدأ كل أسبوع تتلسي 3 أسابيع بدون ري، ما لا، تجعلها يا إما كل أسبوعين يا كل 3 أسابيع وهكذا، بحيث تكون بشكل منتظم حتى لا يسبب تساقط الإزهار وانفصال الثمار خاصة الثمار الصغيرة. طريقة الفحص أيضا أفضل طريقة لتحديد وقت الري القادمة هي غرس إصبعك في التربة، فإذا وجدت أول 5-10 سنتيمتر جاف تماما فهذا هو الوقت المناسب للري، يعني حط إصبعك في التربة 5-10 سنتيمتر، إذا وجدت ماء فهي مكتفية، ما وجدتش ماء وقدر الري المنطقة يابسة إلى 10 سنتيمتر فإنها تحتاج إلى ماء. إذا كنت تواجه مشكلة معينة في شجرتك مثل مثلا إصفرار الأوراق أو تساقط الأزهار، فلا بد أن يكون هناك عمر شجرة مهم جدا ونوع التربة لديك، لا بد من توصيات دقيقة أخرى إذا كانت تواجهك مشكلة. هذه تحتاج إلى زيارة للحق عسى يواجه المهندس المختص في مثلا في إصفرار الأوراق أو تساقط الأزهار أو حدوث مشكلة معينة أو نوع التربة الموجودة، فهذا يحتاج زيارة حقلية من المزارع لقضية عملية الري والتوجيه بخصوصها. شكرا جزيلا.
0: سبحان الله، كل خطوة عناية للشجرة هو بمثابة محصول جيد وبيع وفير في السوق، وكذلك ربح أكيد للمزارع ولأهله وللوطن ولدعم الاقتصاد الوطني. فالليمون يا إخواني المزارعين لم يعد مجرد محصول نتداوله بيننا البين، بل أصبح محصول تصديري بالمقام الأول، وما أجود وأروع وأرق وألذ عصير الليمون، خصوصا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء أو مع تفاوت الزكام وأمراض الإنفلونزا لدى الكبير والصغير، ولنحافظ على هذه الشجرة القيمة. لكن من وفرة المنتج في الحقول إلى استهلاك واستغلال الأسر المنتجة لوفرة محصول الليمون الحامض التي هي موسمية، للأسف هناك من يرمي قشور الليمون، ونحن يجب أن نستغل هذه القشور والاستفادة منها في الصناعات والإنتاجات الأسرية. دعونا نذهب إلى تقية ورضية ونستفيد من هذه النصيحة القيمة.
2: وهذا قشر الليمون هذا بكلية تقية أو ناوي تفتحي مزبلة وحاوية كمامة؟ إنا في البيت هكذا عطف علي بناي أختي.
0: مزبلة؟ عيب عليش الكلام هذا يا رضية، أو شكلش حاسدة ما تشتي أحد مدبرة غيريش في البيت.
2: قصش مدبرة مدبرة مش مدبرة. الآن قولي لي ما تشتي بقشر الليمون هذا كله؟
0: قشر الليمون هذا ذهب أخضر يا حبيبتي، لأنني أعمل منه صابون تنظيف.
3: عيد قد وقت النظافة والروائح العطرة بالبيت.
2: صابون من قشر الليمون؟ ما بتقولي إن لا تمزحي هكذا يا تقي، أمانة عليش.
0: ولا مزح ولا شيء، تعالي شوفي بنفسش.
2: طيب سكت قولي لي كيف بيتحول قشر الليمون إلى صابون؟
0: بسيطة، جففت الليمون وطحنتها ونقعتها لاستخراج الزيوت العطرية الطبيعية، لأنه قشر الليمون والحمضيات بشكل عام هي زيوت عطرية تنظف وتنعش، وكمان مضاد طبيعي للروائح الزفرة.
2: أيوة، وبعد التجفيف والطحن والنقع في الماء الدافي كيف بيقع الخبر؟
0: أخلط هذا المحلول مع محلول صابون جاهز من العطارة اشتريته، وأضيف القشر هذه وأتركه يتماسك.
2: حالي والله إنه حالي، بدل ما نرمي القشر نستفيد منه، وإحنا استهلاكنا للعصير الليمون خيرات، هكذا قد يقع صابون وندبر الحال للجميع.
0: هذا هو الهدف، نقلل الهدر ونصنع شيء مفيد من منتجاتنا. ومن اليوم ما في شيء نرمي من مخلفات المنتجات الزراعية، كلها نعمة من القشرة للبذرة للأوراق.
2: أي والله، في أبسط الأشياء تكمن أفكار عظيمة، في بين قشر كانت ترمي وصابون يصنع تبدأ جدا حكاية وعي جديدة. ما شاء الله، والرائحة الذي في المطبخ أمان، الرائحة المطبخ جنان. هيا بعد حكش الصابون ما بش غيره.
0: أها، هيا قنصي الفكرة وبيعي نساء القرية. من فكرة بسيطة نحول الهدر إلى فرصة والبيت إلى مصنع صغير.
2: والله إني فكرة ذكية، هيا هاتي هاتي يصور الصابون حقي وأسير أروج له في الواتساب. عيد المنتج مطلوب في السوق، هيا زودي الكمية وزد عملي مخلل وعشاء، والله عيقوع تسويق ضخم.
0: وهذه فكرة جيدة، الموسم هذا العام من الليمون وفير قوي، والعشر والمخلل من المنتجات المحببة للأسر.
2: هي محببة للأسرة ولذوي الدخل المحدود. بسرتوا كيف بيت أم صالح كيف عمروا الطابق الثاني وكله من هذا المشاريع الأسرية الصغيرة.
0: ما شاء الله تبارك الله، بتتكلمي صدق يا أختي، كيف لو ما مشاريع كهذه تعمل لهم بيوت؟
2: بيشتغلوا ويوسعوا التسويق والبيع، ويعملوا جمعيات ويعمروا على جزء جزء، بيعرفوا يحسبوا لدخل القرش قبل خرجته. يلا خاطرش أسير أسوق للمنتجات.
0: الله معيش يا أختي. مستمعينا الكرام، رسالتك وصلت كل مزارع وكل مستمع لهذا البرنامج، تأكد أن رسالتك وصلت، سواء رسائل الاس ام اس أو رسائل الواتس أب أو الفيسبوك عبر رقم البرنامج 37481115. بالنسبة لحلقات البرنامج ومن يريد الاستماع إليها، هناك قناة في التليجرام موجودة فيها الحلقات، إرشيف كامل لكافة الحلقات، فقط تابعونا عبر الرقم وراسلونا للاستفادة من هذه القنوات 37481115. ولا ننسى أن هناك العديد من البرامج كذلك التلفزيونية والتي فيها إرشادات بالصوت والصورة لترشدكم حول الاستخدامات الجيدة والعمليات الزراعية الهامة لجودة إنتاجنا الزراعي من الحيوان أو النبات. مستمعينا، هيا نذهب إلى البريد الوارد نتصفح الرسائل. ولأننا مزارعين ومستمعين خصصنا هذه الحلقة حول زراعة الليمون، فأبرز الرسائل التي وصلت إلى رقم البرنامج حول الليمون الحامض، هذه رسالة وصلت من الأخ محمد عبد التواب الزمر من محافظة إب. محمد ينصح ويقول هناك استراتيجيات للتسويق الذكي لليمون الحامض، التدريك والتصنيف وفرز الليمون حسب الحجم. للأسف إحنا بنشوف بالأسواق الكيس الواحد يحتوي على عدة أحجام وهذا خطأ، وهناك الليمون الأخضر بيجمعوه مع الليمون الأصفر وهذا أكبر خطأ، ويجب علينا أن نسوق الليمون بما يليق به وأتمنى من مسوقي الليمون اختاروا الثمار العالية الجودة، مثلا تباع للفنادق للمطاعم بأسعار أعلى، ولا ننسى التخزين والاستفادة من فجوات السوق، استخدام التبريد للثمار المقطوفة في فترة وفرة المعروض، تخزينه لبيعه خلال فترات شح المنتج وارتفاع الأسعار. فأحيانا نحتاج الليمون في فترات في موسم الشتاء قصده، وهي تكون هناك ندرة للليمون احنا بنحتاج له، فلو كان هناك تبريد للثمار المقطوفة سيوفر علينا عناء الجهد في البحث عن هذه الحبة التي فيها قيمة غذائية. ورسالة أخرى وصلت، هو لم يحدد اسمه بالضبط وإنما قال: لماذا لا نستغل التصنيع الغذائي المصاحب لاستغلال ثمار الليمون؟ الثمار الصغيرة أو ذات العيوب الشكلية في عصر الليمون وتعبئتها، يعني نأخذها ونعملها عصير ليمون وتعبئتها أو بيعها لمعامل المخللات والعصائر بدلا من هدرها ورميها إلى القمامة. كما يجب التعاقد المباشر، أي بمعنى مع المطاعم والمأكولات البحرية، شركات العصائر، محلات السوبر ماركت، لتوريد كميات أسبوعية ثابتة بسعر متفق عليه بعيدا عن تقلبات الأسواق من هذه المخللات. شكرا لنصيحتك، كنا نتمنى أنك تذكر اسمك، لكن بما أن النصيحة قيمة فقد أخذنا رسالتك وأوصلناها. وهذه رسالة أخرى من الأخت أم عبد الله النظاري من تعز: لماذا في موسم حصاد ووفرة الليمون الحامض الجمعيات التعاونية الزراعية ما يقوم ببيع المنتج بسعر مخفض للأسر المنتجة بدل ما يذهب للقمامة بسبب تكدس الليمون وقلة الشراء بسبب العجز الاقتصادي عند بعض الأسر؟ نصيحتك في رسالتك قيمة.
4: نكتفي بهذا القدر من برنامج الزراعة والحياة سامعين الأفاضل، لأن ساعتنا الآن في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام تشير إلى 8 مساء. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في العمق السعودي. القوات المسلحة تسقط طائرتين للعدو السعودي نوع F-15 وأيضا نوع وينغ لانغ 2 فوق أجواء محافظة مارب. حركة حماس تؤكد أن كارثة عمارة السعادة امتداد مباشر لحرب الإبادة الصهيونية في غزة. وزير الخارجية الإيراني من بكين: المنطقة أمام نظام إقليمي جديد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خمس مشط الجوية. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أنها نفذت بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة وبدمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خمس المشط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى. وأشارت إلى أن العمليتين تأتيان ردا على العدوان السعودي الغاشم على بلادنا وشعبنا، حيث يواصل العدو السعودي الإجرامي عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلادنا وشعبنا منذ 12 عام، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل الدفاع عن اليمن، ستلقن كيان العدو السعودي الإجرامي دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، متوكلة عليه، نعم المولى ونعم النصير. أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع تابعة لكيان العدو السعودي المجرم في أجواء محافظة مارب. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله وتوفيقه قبل قليل من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع وينغلانغ 2 تابعة لكيان العدو السعودي الإجرامي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مارب. وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت القوات المسلحة في بيان صدر عنها أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مارب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. هذا ونشر الإعلام الحربي اليوم شهيد نوعية لإسقاط طائرة مقاتلة سعودية من نوع F-15 والحطام الخاص بها في محافظة مارب. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق للطائرة الحربية السعودية ولحظة استهدافها بصاروخ أرض جو محلي الصنع. ووثقت المشاهد محاولة الطائرة السعودية الحربية إطلاق القنابل الحرارية لتفادي الاستهداف، إلا أن الصاروخ اليمني أرض جو تمكن من إصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تحطيمها. وأظهرت المشاهد بقايا الطائرة الحربية على الأرض ومدى قوة تأثير الصاروخ الذي حولها إلى قطع صغيرة. اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إسقاط الطائرة فضيحة كبرى للعدو السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب، يوهم الرأي العام أنه لا يعتدي على اليمن، فإذا بطائرته الحربية المعادية تفضحه وتكشف زيف ادعاءاته. وقال عبد السلام في تغريدة على منصة إكس: بفضل الله سبحانه وتعالى توجه القوات المسلحة اليمنية الباسلة ضربة موجعة للعدو السعودي بإعلانها
لإسقاط طائرة حربية سعودية معادية نوع F-15 في أجواء محافظة مارب. وأضاف رغم أن العدوان السعودي على بلادنا ليس بحاجة لإثبات، لكنه مع حجم ما يروج له هذا المجرم السعودي من افتراءات وسقوط البعض ضحية لهذه الإدعاءات، فإن عملية إسقاط طائرة حربية سعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم وللعالم أن يحذروا من الوقوع ضحايا لهذه الدعاية السعودية السوداء. وأشار رئيس الوفد الوطني إلى أن على الطيارين السعوديين أو سواهم من المستجلبين إلى جانبهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم في المرات القادمة قد يقلعوا من قواعدهم، ولكن بإذن الله لن يعودوا إليها. وأوضح عبد السلام أن مصير أولئك الطيارين إما القتل أو الأسر حتى يلتحقوا بالطيارين السعوديين الذين هم أسرى، وقد طالت عليهم المدة في الأسر لدى صنعاء بسبب لمبالاة السعودي، وحتى يعرف السعوديون أنهم لا قيمة لهم لدى هذا النظام الذي يحكمهم والذي تركهم لسنوات في الأسر دون أن يعمل شيئا في سبيل إطلاق سراحهما، بل يعمل على تعقيد أي صفقة لإطلاق جميع الأسرى. واصل كيان العدو السعودي اليوم قصفه المدفعي بالطيران المسير أيضا على عدد من المناطق في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني في المحافظة أن طيران العدو السعودي المسير استهدف منطقة آل الشيخ في مديرية منبه. وأشار المصدر إلى أن مدفعية العدو السعودي استهدفت منطقة غور المشوات في مديرية غمر الحدودية. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيسة مجلس النواب في جمهورية المكسيك كينيا بولونز بمناسبة احتفالات بلادها بعيد الاستقلال. نظمت هيئة الزكاة والأوقاف والإرشاد اليوم فعالية خطابية بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة تحت شعار هيئة الزكاة والأوقاف ثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر. في الفعالية اعتبر القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ثورة 21 من سبتمبر ثورة الحرية والاستقلال والكرامة ويوم الانتصار، تمكنت فيه قوى الثورة من هزيمة منظومة التبعية والارتهان والإجرام الدموي التي كانت تنشر الخراب والدمار والذبح والسحل والتفجير في بلادنا، تغتال القادة، تقتل الأبرياء في أكثر من موقع وساحة، وصولا إلى تفجير المساجد واستهداف المصلين في جامعي بدر والحشحوش وفي غيرهما من المساجد. وأوضح أن الثورة المجيدة لم تكن ضد أشخاص أو فئة من الفئات أو الأحزاب، بل ضد منظومة متكاملة من التبعية والارتهال للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. وأشار إلى أن الثورة المباركة التي فجرها السيد القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي بصرخته ودعوته للالتحاق بالمسيرة وتوجهها هي ثورة تحررية بكل معنى الكلمة، ولم تنصب وتنصب المشانق لأحد رغم الجرائم التي ارتكبت بحق الثوار وحق قادتهم ومجتمعهم، كما لم تفتح السجون لتكون من أسمى الثورات التي شهدها التاريخ. هذا وقد لفت إلى أن ثورة 21 من سبتمبر ثورة الأخلاق والقيم والمبادئ راسخة في القول وفي الفعل، هي ثورة المؤمنين المستضعفين الشرفاء والأحرار وأصحاب القيم والمبادئ ضد المشروع الصهيوني الأمريكي الذي تجلت صوره الدموية الإجرامية في قطاع غزة، الصورة التي يريدون تعميمها في كل أنحاء العالم ليس الشعوب العربية والإسلامية فحسب. وقد أشار إلى أن الأعداء حينما فشلوا في الالتفاف عليها وبإعاقتها
وقمعها في مهدها بمختلف الوسائل وأشكال الجرائم أتوا بتحالف دولي عسكري سياسي إعلامي غير مسبوق لارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني. وقد نوه بالتضحيات الجسيمة للشعب اليمني الواعي الذي شيع قوافل من شهدائه الأبرار بعد أن اختار الصمود وطريق العزة والكرامة والشموخ في مواجهة طغيان التحالف المجرم على هذا النحو الأسطوري المشرف. سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل البراكين اليوم هزة أرضية شرق خليج عدن، وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن الهزة سجلت عند الساعة 2:47 ليلا شرق خليج عدن وعلى عمق 11 كيلومتر، بلغت قوتها 4.14 درجة على مقياس ريختر. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم كيان العدو الصهيوني المسؤولية عن كارثة انهيار عمارة السعادة فوق ساكنيها والنازحين إليها في مدينة غزة وعن سقوط عدد من الضحايا، واصفة الحادثة أنها فصل جديد من التداعيات الإنسانية الكارثية لحرب الإبادة على قطاع غزة. قالت حماس في بيان صحفي إن هذه الكارثة تمثل امتدادا مباشرا لحرب الإبادة في قطاع غزة، وأشارت إلى أن جرائم العدو لم تتوقف عند قصف المدنيين وتدمير منازلهم وارتكاب المجازر بحقهم. وأكدت حماس أن قيادة الحركة كررت خلال لقاءاتها واتصالاتها السابقة مع الوسطاء وأطراف دولية مطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية التي تسبب بها كيان الاحتلال ولا تزال تداعياتها متواصلة في غزة. هذا وقد انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني منذ فجر اليوم جثامين ل21 شهيد بينهم 12 طفل وخمس نساء ومسنان، فيما لا يزال عشرات المفقودين تحت أنقاض عمارة السعادة السكنية التي انهارت بعد منتصف الليل في منطقة الصناعة غربي مدينة غزة. إلى ذلك حذرت محافظة القدس من تصاعد التوسع الاستيطاني في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة عقب إقامة مستوطنين لبؤرة استيطانية جديدة في منطقة خربة العلونة على أراضي البلدة بحماية قوات كيان العدو الصهيوني، لتكون البؤرة الثانية التي تقام في البلدة خلال 4 أشهر. صعد كيان العدو الصهيوني اليوم من عدوانه على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قوات كيان العدو الصهيوني نفذت تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور والطيري لجهة كونين في قضاء بنت جبيل، وخلفت ارتجاجات قوية. وقد أفادت أن بلدة المنصور تعرضت لقصف مدفعي بقذائف عيار 155 ملي من قبل قوات كيان العدو الصهيوني، حيث طالت القذائف وسط البلدة. وأضافت أن مدفعية العدو قصفت أيضا بلدتي بيت يحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل، كما تعرضت بلدة كفر التبنيت في قضاء النبطية لقصف مدفعي متقطع. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الوضع الراهن في المنطقة يعود إلى العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على إيران، وذلك على هامش زيارته إلى الصين على رأس وفد دبلوماسي. قال عراقجي خلال لقائه بنظيره الصيني وانغ لي إن نضال الشعب الإيراني والمقاومة هناك والصمود أدى إلى فشل المعتدين وإلى هزيمتهم في تحقيق أهدافهم غير المشروعة، ونوه أن إيران تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات وتعزيزها مع الصين في مختلف المجالات، وجدد التأكيد على أن بلاده مع استعدادها التام للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وحماية أمنها ومصالحها الوطنية ضد المعتدين ترحب بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق الشعب الإيراني.
وشدد على أن الوضع الإقليمي شهد تغيرات جوهرية بعد الحرب العدوانية على إيران، وأنه في النظام الإقليمي الجديد الذي سيبنى على الحوار والتعاون بين دول المنطقة لا مكان لوجود القوى الأجنبية وتدخلاتها. بدوره جدد وينغ يي التأكيد على مواقف القيادة الصينية الثابتة، مبديا استعداد بكي للقيام بدور في تخفيف التوتر ودعم الحوار وبالمساعدة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في العمق السعودي. القوات المسلحة تسقط طائرتين لكيان العدو السعودي نوع F-15 ووينغ لونغ 2 فوق أجواء محافظة مأرب. حركة حماس تؤكد أن كارثة عمارة السعادة امتداد مباشر لحرب الإبادة الصهيونية في غزة. وزير الخارجية الإيراني من بكين المنطقة أمام نظام إقليمي جديد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة لحظات، ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها قواتنا المسلحة تعاقب العدو السعودي بعدد من العمليات النوعية. الهيئة العامة للزكاة تحيي الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. فأهلا بالجميع. من ضروة وبأس البر إلى علو ومتعة الجو، تتفاخر الأرض اليمنية التليدة بكل تضاريسها المتنوعة بالبطولات الأسطورية التي يصدرها أبطال قواتنا المسلحة البطلة في ميادين العزة والشرف. وتصدى رمال اليمن الواسعة وسماؤها المنيعة وبحارها وجبالها الشاهقة للعدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف المدنيين في عدد من محافظات اليمنية بعد الهزائم المدوية التي جندلت تحشيداته العسكرية خلال الأيام الماضية. وتواصلا لعمليات الرد والردع اليمني على جرائم العدو السعودي، نازل العقاب اليمني الصاعق على المعتدي السعودي الباغي بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، محققة إصابات دقيقة في عمق العدو بفضل الله. وهذا ما أعلنت عنه قوتنا المسلحة اليوم في بيان للمتحدث الرسمي باسمها العميد يحيى سريع اليوم.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
0: عقاب اليمن ضد العدو السعودي لم يبقى محصورا على الأرض، بل أنه امتد ليطال طائراته الحربية من نوع F-15 التي تم إسقاطها في مارب، وصولا إلى صد تشكيلين قتاليين نوع F-15 ونايفون في أجواء محافظة مارب بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
1: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله.
0: هذا وأكدت أن قواتنا المسلحة البطلة أنها ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماؤه مستباحة بإذن الله تعالى، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار مواجهة العدوان الغاشم على البلاد والشعب اليمني، حيث شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز، لحج، الجوف، حجة، مأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما بيّنت أن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهو من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، مؤكدة أنه لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات. فعمليات القوات المسلحة تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة.

0: بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، نظمت هيئتا الزكاة والأوقاف والإرشاد اليوم بصنعاء فعالية إنشادية بهذه المناسبة العظيمة. وفي فعالية الذكرى تحدث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح بكلمة أكد فيها أن يوم الحرية والاستقلال 12 من سبتمبر هو يوم مفصلي في تاريخ اليمن الذي أخرج البلد من التبعية والوصاية الأجنبية إلى الحرية والاستقلال، ليكون بذلك اليمن هو من يصنع تاريخه بعقول أبنائه وأيديهم.
1: ثورة 21 من سبتمبر لم تكن ضد فئة ولا أشخاص ولا أحزاب ولا حكام، كانت ضد منظومة متكاملة، منظومة التبعية والارتهان للمشروع الصهيوني الأمريكي في هذه المنطقة بأكملها. ثورة تحررية بكل معنى الكلمة، ما نصبت المشانق لأحد رغم الجرائم التي ارتكبت في حق الثوار وقادتهم ومجتمعهم من تدمير للبيوت والمنازل وتشريد وقتل وسحل وجرائم وبشاعات، ما نصبت المشانق ولا فتحت السجون. ثورة 21 من سبتمبر ثورة متسامية، أسمى ثورة قد شهدها التاريخ، فيها سمو، ثورة سمو، ثورة قيم، ثورة أخلاق، ثورة مبادئ، في وجه منظومة إفساد وإجرام وإنحلال وخبث. الثورة بعد أن أثبتت قدرتها على

0: الزكاة بكلمة أشار فيها إلى أننا اليوم نقف شامخين مرفوعي الرؤوس أمام الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا النصر في مختلف مناطق ومحاور القتال هو نصر وتأييد من رب السماوات والأرض لهذا الشعب العظيم.
1: نقف اليوم رؤوسنا شامخة مرفوعة لأننا نقف في ذكرى ثورة المستضعفين، ثورة الأحرار، ثورة الشعب، ثورة كل أبناء هذا الوطن الحديث، هذه الثورة التي لم تأتي مسطرة من الغرب ولا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من الصهيونية ولا من أدواتها سواء السعودية أو الإمارات أو غيرها من أولئك الذين يصنعون الربيع العربي وغيره. و أتت هذه الثورة من معاناة ومن أوجاع الشعب، وبقيادة طاهرة شجاعة صادقة ممثلة بسماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. وإننا اليوم نعيش العز والفخر والانتصارات التي ما هي إلا امتداد لنصر الله، لعون الله، لتوفيق الله، لتسديد الله. عندما نرى اليوم ونحن منذ الصباح الباكر وإذا بآذاننا تتشنف وتتشرف بسماع بشير الخير الناطق الرسمي يحيى سريع، وتلك البشارة التي انطلقت اليوم بإسقاط طائرة F-15 وإفشال تشكيلين عسكريين حربيين، يعني من أفخر الطائرات المهاجمة لبلدنا الحبيب. هذه البشارة العظيمة هي امتداد لبشارة الأمس بانتصار رجال الله، أعز الناس وأبطر الناس وأشرف الناس الذي انتصروا في الساحل الغربي.
0: من جانبه تحدث العلامة عبد المجيد الحوثي رئيس الهيئة العامة للأوقاف بكلمة أشار فيها إلى أن ثورة 21 من سبتمبر جاءت من معاناة هذا الشعب الكريم، ولم تستمد قوتها من أي دولة أجنبية، بل استمرت ثورتنا من رحم هذا الشعب اليمني العظيم. وقال إن من ثمار هذه الثورة كوننا جيش مسلح بسلاح الإيمان، وهذا السلاح هو أقوى سلاح في العالم.
1: هذه المناسبة العظيمة التي فعلا كانت ثورة حرية واستقلال، والحرية والاستقلال هي أساس نهوض الأمة والشعوب. بغير الحرية والاستقلال لا تستطيع أي أمة أو أي شعب أو أي دولة أن تنهض أو أن تتطور أو أن تكون لها المواقف العظيمة التي يجب أن تتخذها تجاه قضاياها الداخلية والخارجية. ثورة 21 من سبتمبر التي جاءت من رحم هذا الشعب لم تأتي عبر الدبابات ولا الطائرات الأجنبية، بل جاءت من معاناة هذا الشعب ومن شهداء هذا الشعب ومن المستضعفين من هذا الشعب. لم تستمد قوتها من دول خارجية ولا من دول إقليمية ولا عالمية، بل استمدت قوتها من الله سبحانه وتعالى ومن إرادة هذا الشعب العظيم. حينما نقول أنها ثورة حرية واستقلال، ماذا يعني ذلك؟ ما هي المنجزات التي حصلت لنا من الحرية والاستقلال؟ حينما ننظر إلى الوضع الذي نحن عليه اليوم وإلى الوضع الذي كانت عليه اليمن قبل ثورة 21 من سبتمبر، نجد الفرق العظيم بين حال الوصاية وحال الحرية والاستقلال.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي استمعتم فيها قواتنا المسلحة تعاقب العدو السعودي بعدد من العمليات النوعية. الهيئة العامة للزكاة تحيي الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. إذن لكم التحية من الإعداد بسام عبد الله النجار، الطباعة والإنترنت طه أحمد سلامة، وهي لكم مع

0: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ما أشرنا إليه في العمق في محطة سابقة من تضليل وإفك النظام السعودي المجرم، خصوصا إفكه وتضليله الذي يتلطى بالمقدسات، وما نلاحظه من تكريس لهذا المنح العدواني التضليلي التحريضي الخطير بإعادة ترويج فرية استهداف أبناء يمن الإيمان والحكمة الذين هم أحرص الناس على مقدسات الأمة والمشهود لهم من قبل سيد الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأتم السجايا والصفات الإيمانية، كل ذلك فضلا عن دلالته على إفلاس العدو السعودي وتخبطه وانحدار المستوى العقلي والأخلاقي لآلته الدعائية المضللة، يوجب كذلك وفي المقابل على كل الأمة الحذر الجدي من نذر هذا الخبث والإجرام والكيد والمكر الشيطاني. فغير مستبعد إقدام هذا النظام المارق الخائن المنافق العميل على أي شيء جنوني أو استهداف مادي من ذلك القبيل يتوهم فيه وصولا إلى مآربه الشيطانية في تشويه موقف يمن الإيمان والحكمة، الموقف الناصع نصوع شمس الظهيرة وتأليب وتحريض شعوب المسلمين عليه، كما يتوهم هذا النظام الباغي المنحرف وتسول له نفسه المريضة المظلمة الممسوسة بأعلى درجات النفث الشيطاني الإجرامي الجنوني الجامح. ولا شك في أن من هدم معالم الإسلام في كل جوانبها وبكل أبعادها، وهذه هي وظيفته منذ نشوئه، لا شك في أن من فعل ذلك وطالت جرائمه حتى الآثار المرتبطة بالإسلام وبنبي الإسلام وبالرواد الأوائل في الدعوة الإسلامية كما فعل في مكة والبقيع وغيرهما، وفي المقابل حافظ على آثار اليهود في خيبر وسواها ووجه كل سهام الحرب والحقد على الإسلام لصالح منشئيه المستكبرين الصهاينة في الغرب الأوروبي والأمريكي والذين هم موظفوه والمستفيدون من خدماته التدميرية للإسلام من داخله. لا يستبعد ممن ارتبط بهذه الوظائف والجرائم الإقدام على أي شيء من ذلك القبيل. والمفارقة العجيبة في هذا المضمار أن هذا النظام المعتدي الأفاك، وهو من يروج هذا البهتان بحق الشعب اليمني المسلم الذي يضحي بكل شيء دفاعا عن كرامة هذه الأمة ودينها ويتحمل غلواء العداوات الأشد إجراما في هذا العالم بما فيها عدوانية النظام السعودي في سبيل الذود عن هذه المقدسات للأمة بل للإنسانية. المفارقة أن هذا النظام المجرم، وهو من يروج هذا البهتان وهذه التهم المزعومة المفتراة، هو أكبر عميل متواطئ متخف طيلة ما مضى ومفضوح منكشف اليوم مع المشروع الصهيوني المستهدف للأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وفلسطين شعبا وأرضا وقضية ومقدسات. وبات معروفا تماما الدور السعودي المتمالئ والمتآمر بكل الصور وفي كل المجالات مع هذا الإجرام الصهيوني الذي أحرق المسجد الأقصى المبارك قبل 53 عاما وما زال يوالي مخططاته المبيتة لهدمه ويواصل جرائمه وفظاعاته النكراء وإباداته بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن مشاريع التهويد والأسرلة لكل ما هو فلسطيني وبكل الوسائل التي لا تخطر حتى على بال رؤوس الشياطين، والسعودي معه في كل ذلك بالأموال والأفعال سرا وشبه علن، معميا عن كل ذلك بالتظاهر بدعم فلسطين، لكنه دعم لا يتجاوز محض التصريحات والأقوال. ومن حسن حظ الحقيقة والعالم أنه وبعد عقود طويلة من التخفي تتكشف حقيقة هذا النظام المجرم اليوم كنظام خادم للأعداء، موظف للحرب على الإسلام وأمته. وأي حرب؟ حرب في كل المجالات والميادين وبكل الأساليب، أنيطت ببني سعود ومملكتهم الشيطانية التي استطاعت أن تخفي كل هذه الحقائق طيلة ما مضى من عقود بالتضليل وبشراء الذمم وبصرف الأموال الطائلة على آلات الدعاية والعلاقات العامة في الغرب وفي أرجاء العالم. لكن الله بحكمته وقدرته أسقط كل الأقنعة بفعل الأحداث والمجريات والتطورات وما يجري في سياق الصراع المتعالي الوتائر والمتسارع بين هذه الأمة وأعدائها، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم العدو الأمريكي الصهيوني. حرب النظام السعودي على الشعوب العربية والإسلامية لم تعد خافية اليوم، وبصماتها في فلسطين وفي اليمن وفي العراق في كل مكان، ويعاني كل شعب من شعوب أمتنا المتآمر عليها والمعتدى عليها من كل أشكال العدوان الذي لليد السعودية فيه بصمة فاقعة، ويصعب اليوم الاستمرار في التغطية عليها. حرب السعودية أيضا هي على الدين الإسلامي بالتشويه عن طريق وهابيته الخبيثة التي ظلت زمنا تقدم صورة بشعة أمام العالم بكله عن هذا الدين الحنيف، دين الله السمح، دين الرحمة والعلم والحضارة والأخوة والسلام. وحرب على الإسلام بتلك الوسيلة المضادة الأخرى بالانحلال وبالهجمة التي نراها اليوم في أعلى وتائرها على الأخلاق والقيم الإسلامية، بل حتى على القيم العربية الأصيلة التي عرف بها أبناء هذه المنطقة. حرب أيضا وفي السياق ذاته وفي الوقت ذاته على وحدة المسلمين بضرب كل ما يؤدي إليها وإثارة النزاعات المذهبية والطائفية التي ظل هذا النظام إلى اليوم يغذيها بكل وسيلة. إذن لا يمكن لأحد أن ينسى ما فعله هذا النظام المنشاري الداعشي المصهين بالمسلمين وأرواحهم ومساجدهم وآثارهم وأضرحتهم وحتى مقابرهم قديما وحديثا، مباشرة وعن طريق جماعات القتل والتدمير الخارجة من عباءة وهابيته الظلامية التكفيرية المنحرفة. وكم سيحصر المراقب والراصد في هذا السياق من جرائر وتبعات ما اقترفته يدا نظام بني سعود الصهيوني المجرم من جرائم وأشكال عدوان طالت هذه الأمة والإنسانية جمعاً.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعنا الكرام، سيظل الإنسان اليمني سباق في كل عطاء، وخاصة عطاء الروح، فيض من كرم فاق كل التوقعات لرجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فأكرمه الله بجنة عرضها حب اليمن وسماؤها عشق اليمن، زادهم أنهم في سبيل الله وعطرها التضحية العظيمة. فكل شهيد في اليمن هو قصة شجاعة لا يمحوها الزمن، وهو صوت يستنجد بالضمير الإنساني، وهو عهد حي على أن شعبنا قادر على الصمود مهما اشتدت العواصف والمحن. فدماؤهم الزكية زرعت في الأرض بذور الحرية، وجعلت من الحزن عزيمة، ومن الألم قوة، ومن الفقد درسا للأجيال القادمة، أن تضحياتهم تمنحنا القدرة على المضي قدما، وتلهمنا أن نرفع رؤوسنا رغم كل التحديات، وأن نحمي وطننا، وطنا يستحق أن يعيش حراً.

جنة الرضوان. للشهداء أخلاق تميزهم على غيرهم من الرجال العظماء، من أسهموا في رفع راية الوطن خفاقة، من كان لهم بعد الله فضل إرساء مدامك الدولة المدنية الحديثة. كل هذا لأن لديهم مبادئ وقيم وأخلاق جعلتهم محط حب وإعجاب من شباب الوطن، من رحلوا معهم إلى تلك الجبهات يدافعون عن اليمن وشعبه. هؤلاء من امتلكوا في قلوبهم الشهامة والرجولة والأخلاق والرحمة. نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطيرة للشهيد البطل محمود محمد حسن علي الشرفي.

التحق الشهيد البطل محمود الشرفي إلى ميادين العزة والشرف والكرامة، وكان بطلا من أبطال اليمن وأحد أسودها وفرسانها الكبار، فقد أثبت للعدو أنه ضئيل وحقير ولا يساوي شيء أمام صبره وثباته وعزيمته وقدرته على التحدي والصمود. سطر شهيدنا في الجبهات أعظم البطولات للوصول إلى أقدس الغايات، إلى الشهادة، إلى المقام الكريم عند رب العالمين.

وفي الرحيل الحزين الصامد المؤلم الشامخ الموجع الناطق بعزة الأوطان ورجاله الشجعان من ذهبوا إلى الله في موكب بهيج عظيم يليق بهم وبتضحياتهم الجسام، رحل البطل الشرفي إلى الله وقد ترك لنا إرثا يعانق السحاب مجدا وعظمة وكبرياء، فأزهرت الجبهات حينما أسقاها بدمه الطاهر. فسلام ربي على الشهيد البطل المجاهد محمود الشرفي الذي حلق في سماء الجهاد وثقافة الاستشهاد، من كان له مع الجبهات أعظم آيات البطولة والفداء، من كان يزرع المدى مجدا يمانيا معتقا.

الشهداء هم فجر الحرية الأوحد، هم شمس اليمن التي لا يخفت ضوءها. الشهادة الصك الإلهي الذي لا يمنح إلا لأعظم الرجال، من كان القرآن الكريم خلقه. الشهداء من جند السماء وروح الأرض، ورحمة الله لعباده الكرام. الشهداء مسك خلطه عطر، وتاريخ موسوم بشذا الصدق مع الله. الشهداء عنوان المجد اليماني الأصيل. الشهادة تاريخ الدفاع عن الأوطان، وهي مهرها الغالي. والشهداء أعظم خلق الله، ضيوف الرحمن وسكان السماء، فهم من قدموا أرواحهم رخيصة من أجل يمن الإيمان. الشهداء والشهادة عالم بحره عميق، وصفه رقيق، ونوره فاق كل نور.

التحق الشهيد البطل محمود الشرفي إلى تلك البقاع الطاهرة في سبيل الله ماضيا على نهج محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، في الدفاع عن بلده وعن تاريخه الكبير، فكان له شرف كتابة هذا التاريخ بدمه الطاهر الذي خضب بها تربته المقدسة، فكان مع الجبهة قصة البطولة والشجاعة والإقدام الكبير. لقن الأعداء درسا لا ينسى بضرباته الحيدرية القاسية التي أكدت أن لليمن الكبير شرفاء عانقوا الحياة بحب ووداع وجاءوا ليرحلوا، تركوا بصمة من الحب والتضحية والفداء، وعزفت قلوبهم مجدا تليدا لا يلين أبدا. فسلام ربي على الشهيد البطل محمود محمد حسن على الشهيد.

شعبنا العزيز رفع راية الجهاد في سبيل الله تعالى يتحرك بعزة، لأن العزة من الإيمان، والله هو القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: مستمعين الكرام، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل محمود الشرفي في مراحل حياته العطرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الشهيد محمود محمد حسن علي الشرفي. طبعا كانت طفولة أخي كانت طفولة يعني ما كان إنسان عادي مثل كان دائما أكثر وقته يقضيه إنه في كتاب الله. كانت سيرته سيرة طيبة من طفولته، كان وقته كله دائما في الجامع، ما بين المغرب والعشاء كان يدرس القرآن يفتحه، ما كان شي يجلس يلعب مع الأطفال أولاد الحارة يجلس معاهم مثل بقية الخلق. هذا كان إنسان يعني متقي الله من طفولته. كان من اهتمامات الشهيد طاعة الله قبل كل شيء، كان إنسان أمين في تقوى الله إلى درجة يعني الإنسان ما يقدر شيء يتخيلها. كان حتى لدرجة أنه كان يخلي أهل البيت كلهم رغم أنه صغير أصغر واحد في البيت، لكن كنا نحس بالمسؤولية باستشعار، خصوصا في الأمانة عندما كان يقول هذا أمانة بيني أنا وربي. إنسان خلوق أمين إلى أبعد حد، ما يقبلش على نفسه حتى فعلا مثقال ذرة. هذا كان يخاف حتى من مثقال ذرة، خصوصا في أمانته وعبادته لأرحم الراحمين. أما لو تحدثت عن أخي فصعب أنني أوفي أو أنني أقدر أنني أوصف ثقته بالله سبحانه وتعالى أو كيف كان هذا الإنسان سلام الله عليه. كان إنسان فنان مبدع، حب أنه أكثر وقته يرسم بعض الخطوط، ولكن كان هوايته وأكثر ما كان يجلس فيه أو أنه كان يعني يجلس لوحده يجلس مع الله سبحانه وتعالى، يستغفر يسبح يتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله حرف حرف سطر سطر. وسبحان الله يعني كان إنسان فعلا تعجز اللسان عن وصفه. التحق الشهيد إلى الجبهات يعني ما بدأنا عام 2011، أول ما بدأت في تونس وحريقة والمصريين والعالم قدو بينقلب إلا وأخي ما شاء الله قد فك طريقه وسعر. يعني جلس حوالي يمكن سنتين أو ثلاث وهو مع أنصار الله، فهو كان أول المبادرين وأول المشجعين وقال هذا الإنسان الذي يدخل الجنة، أصغر مننا وسار أحسن مننا. يعني سار بعدها وما عاد رجعش، يمكن حوالي سنة وهو في الأرض ملازم، أخذ الدورات أخذ إلى أنه أصبح يعني خطيئ في الجوامع، لا أن الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته. التحق الشهيد إلى الجبهات من أول بداية الحرب، ومنها جلس إلى أن استشهد، أخذ الدورات، بعدها أخذوا ثقافي في الجامع، ثقافي في كان يشتغل مع أنصار الله يعني ثقافي، وجلس بعدها مثقف إلى أنه صار على مستوى المحافظة، ومن بدايتها إلى أن التحق. قبل ما يستشهد الشهيد قبلها جاء عندنا في يوم 15 رمضان كأنه بيودع العالم والناس وأهله وأحبابه، وكانت ضمته وقبلته لأولاده لأمه لأخواته، كانت يعني كأنها فعلا تحية الوداع، وجلس معانا وسلم علينا وودع كلهم الناس اللي كان يعرفهم، أنه كان هو جالس خلاص في صنعاء ساكن، لكن نزل الله محافظة حجه وودع الجميع يومها وطلب المسامحة من الكل. وساء لما يوم 26 وصلنا نبأ استشهاده، صح وإن احنا تألمنا وبكينا وألم الفراق لا بد منه، لكن هو الحاجة الذي يعني بتعيشنا في مأمن وقلوبنا باردة إنه شهيد. يعني هو في مكان علي، هو بهذا الحاجة صح إن احنا نتألم للفراق، لكن بنفس الوقت أغاظه لليهود. هكذا احنا تفديه أرواحنا وقلوبنا وبيوتنا وأولادنا وكل ما معانا في سبيل ان احنا مع الله، في سبيل إغاظة اليهود، في سبيل إعلاء كلمة الحق.
2: استشهد الشهيد في يوم كان مبارك ويوم عالمي، كان معانا وقفة ليوم القدس العالمي. بعد أن خطب يوم الجمعة كان معه خطبة، وكان في يوم الجمعة يوم 26 رمضان عام 1440 هجرية الموافق 31/5/2019 ميلادي، الساعة 6 بالضبط قبل المغرب جاءوا لنا بنبأ استشهاد أخي سلام الله عليه وعلى كل الشهداء. يعني كان يوم لا ينسى، وتلقينا الخبر يعني لأن احنا كنا متوقعين لهذا اليوم انه يحدث هذا. نزل او ذهب الى مرضات الله وعيصير في مكان علي، مكان نتمنى اي انسان كان يحظى عليه وما يلقاه الا كل ذو حظ عظيم.

أولادي بأن يثبتوا مع هذه المسيرة القرآنية وأن يتمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وبسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإن فيه النجاة والسعادة، السعادة لهم في الدنيا والنجاة في الآخرة، يصل بهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وأقول لشعبنا اليمني ولأمتنا الإسلامية أن لا تخاف ولا تهب من أمريكا ولا من إسرائيل، فإنهم أهون من خيط العنكبوت. نعم، هم أهون من خيط العنكبوت. علينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فالله الله في دينكم وقرآنكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله، وثقوا يقينا بأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنا قد نذرنا أنفسنا لله تعالى، وهذا طريق اخترناه ولن نتراجع عنه أبدا. والسلام عليكم.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: الخطو يا شيبور.
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم للأسرار صناديق،
7: وللصناديق أقفال لا تبيح أسرارها إلا لنا،
6: وصندوق الحياة صندوقنا.
7: الصندوق الأبيض.
6: مستمعين الأعزاء، البحث عن السعادة في الحياة يتطلب منا التخطيط والتفكير السليم،
8: كما يتطلب منا إرادة قوية في التنفيذ.
6: نقول هذا ونحن نفتح معكم أقفال صندوق جديد تختفي بداخله الكثير من الحكايات والأسرار.
8: القطاع الصناعي أعزائنا هو حكاية حلقة اليوم، والتي سنبحث فيها عن الصندوق الأبيض الذي يمكن من خلاله النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا. تابعونا بعد هذا الفاصل.

0: مستمعينا الكرام، للقضاء على الفقر في بلادنا لا بد من توفير فرص العمل، وللقضاء على البطالة لا بد من التوسع في الاستثمارات وبناء المزيد من المصانع. أما تحقيق ذلك فمرتبط بالطبع باستقرار الأمن.
1: الفقر والبطالة والأمن دائرة مفرغة يعيشها المواطن في بلادنا، والذي يعد حسب تقارير التنمية البشرية من أفقر الدول العربية. ولكن كيف يمكن لليمن منفردا أن يتوسع صناعيا وتجاريا بموارده شبه المعدومة؟
0: وفي حالة التدهور الذي يعيشه قطاع الصناعة مع هروب رؤوس الأموال وانحسار الاستثمار واستيراد السلع من الخارج، ازدادت الأسعار في الأسواق وامتدت واتسعت مساحة الفقر، وهكذا دواليك.
1: ويؤكد الخبراء أن حل مشاكل الصناعة والفقر والبطالة في اليمن يكمن في إنشاء صناعات كثيفة العمالة، لكن هل يمكن تحقيق ذلك؟
2: ما فيش حاجة اسمها صناعة، إنما هي معامل تركيب.
3: انعدام الأمن في البلد، انقطاع الكهرباء، عدم تعاون الاستثمار على الصناعة المحلية، هذه أكبر الصعوبات اللي تواجهنا.
4: بالنسبة للصناعة الوطنية للأسف تواجه العديد من الظروف الاستثنائية، ليس منذ 6 أشهر أو سنتين أو أكثر، ربما أكثر من كذا، إلا أنه أصبح الآن أكثر وضوحا وأكثر حدة. في مثلا من الوضع السابق تواجه الصناعة الوطنية الكثير من العوائق، منها انعدام وجود البنية التحتية، منها وجود تداخل في التشريعات والقوانين، ارتفاع تكلفة الخدمات أو انعدامها مثل خدمات البنية التحتية، معالجة تصريف المخلفات، وجود المياه في المنشآت. هذه كانت واضحة من سنوات، ليس من وليدة اليوم أو الأمس. الآن أصبح أكثر مشكلة وضوحا انعدام المشتقات النفطية، انعدام الأمان، قطع الطرقات، الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في اليمن خلال الفترتين.

0: تقول التقديرات إن نحو 2 مليون يمني يعملون في القطاع الصناعي الخاص الذي يسيطر بدوره على نحو 95% من القاعدة الصناعية في بلادنا. كما تقول التقديرات إن نحو 500 مصنع ما بين كبير ومتوسط وصغير أغلقت أبوابها في الفترة الماضية بسبب التوترات السياسية والأمنية، ففقد نحو 60% من العمال في هذه المصانع وظائفهم، على الرغم من أن الحد للأجور في هذه المصانع لا يزيد عن 100 دولار شهريا، وكذلك حدث تقلص في عدد الشركات الجديدة.
1: وهذه الأمور كلها أدت لزيادة نسبة البطالة لما يزيد عن 45% كنسبة عامة في اليمن، وتزيد إلى نحو 70% في المناطق الريفية لتتسع معها بالطبع دائرة الفقر.
0: أما الأسواق اليمنية فمغرقة بالمنتجات المستوردة بما فيها سلع استهلاكية صغيرة تماثل الإنتاج المحلي كالعصائر والمعلبات والبسكويت وغيرها من المأكولات والمشروبات المعلبة.

0: تشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن مساهمة قطاع الصناعة من غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لا تتعدى 4%، وهي نسبة ضئيلة تدل على ضعف بنية الصناعة من الناحية الأمنية والتشريعية والخدمية والمصرفية، غير أنها تعبر أيضا عن تواضع رؤية القطاع الخاص التي لا تعلي كثيرا من شأن المؤسسية ومعايير الجودة واستخدام التقنيات الحديثة وتنمية قدراتها التنافسية. ولهذا السبب يبدو منطقيا أن 90% من المنشآت الصناعية التي تتجاوز 40,000 هي منشآت صغيرة تستورد ما يقارب 80% من أدوات الإنتاج.
1: الأسباب طبعا مرتبطة دائما بهيكلية الاقتصادات، فطبعا القطاع الصناعي في اليمن مثله مثل الصناعات أو القطاعات الصناعية في الدول النامية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ومن حيث مساهمته في تشغيل العمالة. فطبعا هذه الاقتصادات في الدول النامية تعاني من شح في مصادر التمويل، والمشكلة الرئيسية في اليمن بالنسبة للقطاع الصناعي اليمني هو انعدام التمويل الملائم للقطاع الصناعي، وهو التمويل طويل الأجل المتمثل في توفر سوق للأوراق المالية، وهذا طبعا يفتقد الاقتصاد اليمني حتى اللحظة، لا يوجد سوق للأوراق المالية، وهذا طبعا ناشئ لهيكلية الاقتصاد. هذا يعود إلى محدودية حجم القطاع نفسه، طالما أنه القطاع مساهمته متدنية في الناتج المحلي الإجمالي فحجم الاستثمارات فيه تكون لا تستدعي رؤوس أموال كبيرة عادة. ففي خطط التنمية يتم يعني كل 5 سنوات رصد مشاريع استثمارية في القطاع الصناعي.

0: مستمعينا الكرام، هناك دراسات كثيرة تؤكد أن المنتج المحلي اليمني لا يحظى بالحماية الكاملة، نظراً ربما لضعف القوانين الاستثمارية أو القوانين الخاصة بحماية المنتجات المحلية.
1: ولكن ما الذي يعيق تطور الصناعة الوطنية؟ وما الذي يعيق وجود استثمارات أجنبية أو توسع على الأقل في القاعدة الصناعية؟
2: بالتأكيد هناك الكثير من التوسعات التي يجب أن تكون في اليمن بشرط ظل توفر الاستقرار والأمن والبنية التحتية. هو هناك الفرص للعديد من الشركات الخارجية أن تقوم بها مثل هذه الاستثمارات مقارنة بما هو موجود أصلا في البلدان المجاورة، فهي أساس لأي مستثمر داخل اليمن أو خارج اليمن لتوفر له الشروط البيئية أو الشروط الصحية أو الشروط الصناعية.
0: لكي يتوسع اليمن صناعيا لا بد أن يعتمد على العنصر البشري، وهذا العنصر البشري يعاني هو الآخر من مشكلة في مخرجات التعليم والتدريب، فلا يستطيع أن يواكب التطورات الموجودة في المصانع والتقنيات المستخدمة في التصنيع. أغلب الصناعات الموجودة في اليمن في يد القطاع الخاص، فمتى ستدخل الدولة كلاعب رئيسي في قطاع الصناعة اليمني؟
1: الاستثمار الصناعي أين هو في خريطة الصناعة المحلية واستراتيجية الدولة؟
0: والأهم، أين هو قانون الاستثمار اليمني؟
1: تساؤلات توجهنا بها إلى الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة فأجاب قائلا:
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن تكون الصناعات في يد القطاع الخاص، وهذا هو، ولكن الدولة قد دخلت في قطاعات أو صناعات استراتيجية منذ الستينات والسبعينات. المصافي عدن طبعا كانت بيد القطاع الخاص وأخذتها الدولة في السبعينات، هذه قامت منذ الخمسينات، ولكن هذا أما أن نتوقع الدولة في المستقبل القريب أن تدخل في صناعات استراتيجية وثقيلة فذيثة، فلا أظن تصل اليمن إلى هذه المرحلة من دخول في صناعات استراتيجية ثقيلة مثل الحديد، أو بينما دخلت في صناعات الإسمنت لما مثل ماذا؟ إذا كنا نتكلم عن صناعات ثقيلة مثل بتروكيماويات فليس عندنا ما يكفل ذلك، لكن لا نخفي بأن كانت الإدارة الاقتصادية العامة على مدى 3 أو 4 عقود الماضية لم تكن تتجه هذا الاتجاه في تنمية الصناعات المحلية لكثرة السياسات الخاطئة التي اتبعت مرحلة نمو صناعاتنا، كأن البيئة لم تكن مواتية لتنمية هذه الصناعة. تكون الدولة الموفر الأساسي للبيئة وتوفر الخدمات لقيام هذه الصناعات وتوفر البيئة بكل جوانبها، مثل العمالة، مثل الخدمات، المواني، الكهرباء، تدريب العمال. عندما نتكلم عن صناعة كثيفة العمالة ليست بالضرورة تكون صناعات استراتيجية مثل بتروكيماويات أو مثل، لكن إنتاج الكهرباء صناعة، الميناء صناعة، تصفية مصافي النفط صناعة، تسييل الغاز صناعة، كل هذه الصناعات هي موجودة الآن كثير منها لكن الصناعات كثيفة العمالة هي مجالات أخرى. كثيفة العمالة في الأساس ليس في القرورة في الصناعات الاستراتيجية ولكن في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

0: يقال إن قانون الاستثمار اليمني هو من أفضل القوانين كنص، لكنه من حيث التطبيق هو من أفشل القوانين. كيف يمكن معالجة هذا الأمر في الواقع بين النظرية والتطبيق؟
1: هذه هي خلق البيئة، هذا من مسؤولية الدولة، وهذه هي الاستراتيجية التي نتمنى أن نخرج بها قريبا إن شاء الله خلال أشهر قليلة. الاستراتيجية يجب أن تقوم أولا على من يدير الاقتصاد في المناطق. هل هناك مركزية في إدارة هذا الاقتصاد أم لا مركزية؟ هذه أحد الأسئلة. الاستراتيجية الآن سنحاول أن نخلص بها أو نخرج بها. هذه ستحدد كيف يدار الاقتصاد أولا، ما هي الآليات؟ اثنين، كيف نوفر لها الخدمات المطلوبة أو البيئة المطلوبة؟ ثلاثة، ما هي الأنشطة التي نركز عليها كدولة؟ وما هي الميزات التي يتمتع بها كل منطقة من مناطق اليمن؟ مثلا هل الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية في الحديدة مثلا في تهامة، ما هي الصناعات التي تقوم في عدن؟ مسألة حقيقية في الدولة، أن تكون الإدارة إدارة رشيدة، أن تكون تقسيم السلطات بطريقة صحيحة. هناك أمور كثير، ليست المسألة فقط، لا تصلح الصناعة وحدها، يجب أن تصلح الصناعة والسياسة والإدارة والخدمات والاقتصاد والأمن وكل شيء. فلا ينشأ قطاع وحده وينمو وبقية القطاعات أو بقية الأنشطة في اليمن لا تتوفر فيها البيئة المناسبة.
2: الرؤية وتحديد الهدف والمثابرة، هذا ما تحتاجه الصناعة في الفترة المقبلة كي تقف على قدميها.

0: للأسرار صناديق
1: وللصناديق أقفال لا تبيح أسرارها إلا لنا،
0: وصندوق الحياة صندوقنا.
1: الصندوق الأبيض.
2: من الإرشيف.
3: ولا تزال إذاعة صنعاء الوسيلة الأكثر حيوية والأكثر تفاعلاً والأكثر جذباً بما تزخر به من تاريخ عريق ورصيد ثقافي وبرامجي يعد الأضخم من بين الإذاعات العربية.
4: صور في المآقي.
5: قريباً من صنعاء وقريبا جدا تكون رحلتنا إلى وادي ظهر ودار الحجر، 14 كيلومترا باتجاه الشمال الغربي من العاصمة. هي الطريق إلى ذلك الوادي، وادي ظهر، الذي يحتضن أحد معالم مديرية همدان ومحافظة صنعاء، بل أحد أهم معالم اليمن. وفي طريقنا إلى الوادي يعم شعور بالراحة واتساع الصدر ورغبة عميقة بالابتسامة، فأغصان النباتات الخضراء ترقص ببراءة ريفية تهزها أنغام الطبيعة وتمد أطراف أوراقها لتستمتع بمداعبة رياح هائمة بتفاصيل هذا المكان. وكلما ذبنا أكثر في وادي ظهر حركتنا نسائم الريف العليلة لنمتزج أكثر مع بساطة أهل الوادي الذين أتقنوا فن التعامل مع كل قادم بفعل موقع واديهم السياحي، فأصبحوا مهنيين يجيدون نقل حبهم للطبيعة إلى كل زائر جاء باحثا عن هذا الحب وهذه السعادة، ولم يعودوا خائفين من أن يغير زحف المدينة القادم إليهم طباعا أصيلة تعمقت في أجوافهم. وخلف تلك الأشجار ترقد منذ سنين طوال عهود كان أصحابها يسكنون هذا المكان، وحكايات قديمة عن قدم وادي ظهر الذي تعود شهرته إلى عصور ما قبل الإسلام، بل إن بعض المخربشات الصخرية الموجودة في الوادي تريد منا العودة إلى عصر ما قبل التاريخ. وبحثا عن تاريخ وادي ظهر فإننا سنخوض رحلة في غياهب الزمن القديم. وأول ذكر لوادي ظهر كان في القرن السابع الميلادي على نقش النصر الذي دونه كرب إيل ووتر مكرب سبأ، حين ذكر أن الوادي كان يقع ضمن ممتلكات ملك نشن. وفي ظل ازدهار مملكة سبأ ظهر الوادي ضمن نطاق أراضي قبيلة ذي مأذن التي كانت تتخذ من شعوب شمال صنعاء القديمة حاضرتها. وعندما نتجول في تاريخ وادي ظهر نقف بجلال أمام المهارة التي يبديها الوادي لمقاومة الزمن والحفاظ على خضرته التي تعبر عن شبابه المتجدد. فعندما نسمع تاريخه وجمال الأيام السابقة ونراه اليوم محافظا على ما يمكن الحفاظ عليه، نتخيل جنة تخترق حدود الخيال. فقد جاء في نقش النصر لكرب إيل ووتر بأن الوادي كان يجري فيه غيل غزير وأرضية شديدة الخصوبة وكثيرة الخضرة. وقد جاء في وصف الهمداني لوادي ظهر ليؤكد أن وادي ظهر يتبع وادي مأذن. وقد جاء في كتاب الهمداني ومن مآثر اليمن ظهر، وهو موضوع فيه واد وقلعة ومصنع، وكل ذلك منسوب إلى ظهر بن سعيد. كما يشير الهمداني إلى وجود مقابر وادي ظهر التي تعرضت للسلب والنهب من قبل الأهالي في نهاية القرن الثالث الهجري، ووجود جثث محنطة في تلك القبور. ويذكر لنا الهمداني عن وجود تلة صلبة عالية وصلدة. وعند هذه الصخرة نتوقف بعد أن نقدم شكرنا الجزيل للهمداني الذي أفصح لنا الكثير مما أخفاه وادي ظهر في باطنه، ولم نرى منه إلا هذه الصخرة والتي ربما يكون الهمداني قد قصدها في كتابته عن وادي ظهر. وعند هذه الصخرة نعود بأرواحنا وأجسامنا إلى هذا الوادي وهذه الصخرة التي تنتصب أمامنا بعد أن أصبح لها شكل جديد وتاريخ جديد، دار الحجر، معجزة معمارية تسلب النظر ولا ترحم العيون التي تراها لأول مرة وتجعل القلب يخفق مبالغا في شدة الإعجاب. بناء الدار مع الحجر الذي أقيمت عليه تولد إحساساً بأنها كتلة واحدة، وكل واحدة تكمل الأخرى، طرفان تكفل الخالق عز وجل بوضع الأساس، ففطن خلقه إلى حكمة الإله وأكمل تكوينه. ولا يمكن لنا أن نبعد عيوننا عن روعة دار الحجر وألذ النظر للدار، وما أطيب التلذذ بالمشاهدة من جوانب عدة، فلكل جانب شكل يختلف عن بقية الجوانب، وهندسة البناء لكل واجهة تختلف مع الواجهة الأخرى، وانسياب الحجر مع شكل كل جانب تتطابق إلى درجة الإعجاب بل الوله اللامحدود. وتؤكد المراجع أن دار الحجر بني على أنقاض قصر سبائي قديم عرف بحصن ذو سيدان، ولا تزال كثير من آثاره منحوتة على الصخرة. ويعود تاريخ بناء دار الحجر إلى أواخر القرن الثامن الميلادي، إلى فترة حكم الإمام المنصور ابن علي ابن العباس الذي حكم اليمن في عام 1775 ميلادية إلى العام 1809، والذي أمر وزيره الأديب الشاعر والمصمم الهندسي المتميز علي بن صالح العماري ببناء قصره دار الحجر. يطلق البعض على دار قصر الحجر بقصر العجائب، حيث تبدأ أعاجيب القصر من بوابته الخارجية بشجرة معمرة يقدر عمرها ب700 عام، تنتصب على بوابة القصر الرئيس مرحبة بالزائرين. وفوق سطح دار الحجر نكون في أعلى نقطة وسط وادي ظهر، وهناك تختتم كلمات الجمال حروفها ليبدأ الجمال نفسه متحدثا بلغة لا تفهمها الأذن بل يرتعش الجسد كله من سحر معناها وعذوبة تشكيلها. فيحين وقت الذهاب وترك الصورة تسبح بحمد خالقها.
4: صور في المآخر.
2: من الإرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
7: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الادعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف اليمن لمكة هي محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي بلغ بها الوعي معرفة حقيقية لهذا النظام الذي أساء إلى الكعبة وإلى القرآن الكريم وإلى الحرمين وبأموال الأمة. وأوضح فخامة الرئيس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن أبناء اليمن هم الأعظم إيمانا ووفاء للمقدسات الإسلامية وعلى استعداد لتضحية فداء لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين. وأشار إلى تميز الشعب اليمني بخروجه إلى الساحات غضبا عند الإساءة للمقدسات الإسلامية، سواء للقرآن الكريم أو للرسول الأعظم أو لمكة المكرمة أو للأقصى الشريف. وقال الرئيس المشاط كان الأجدى بهذا النظام أن يستنفر شعوب الأمة الإسلامية عند إساءة المجرم ترامب للكعبة وتصويرها في منظر لا يليق بقداستها. وأضاف من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرمين أبيستين للمجرم أبستين هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية كما لم تنطلي ادعاءات تهديد الملاحة الدولية قبلها. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في العمق السعودي. استهدفت الأولى شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة ودمار واسع، فيما استهدفت العملية الثانية قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية وحققت إصابات دقيقة. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اعترضت تشكيلين حربيين سعوديين نوع F-15 في أجواء المخا بمحافظة تعز. وأشار العميد سريع في بيان إلى أنه تم إجبار التشكيلين السعوديين على المغادرة فورا قبل تنفيذ أي عمل عدائي بفضل الله بعد إقلاعهما من قاعدة خميس مشيط. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله وتوفيقه من إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي المجرم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب. وفي وقت سابق اليوم أعلنت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. أقدم العدو السعودي على شن 40 غارة جوية على الأعيان المدنية في محافظات تعز وحجة ومأرب. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 40 غارة جوية عدوانية بطائرات حربية من طراز F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط مستهدفة محافظات تعز ومأرب وحجة. وصل العدو السعودي اليوم قصفه المدفعي بالطيران المسير على عدد من المناطق في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني في المحافظة أن طيران العدو السعودي المسير استهدف منطقة آل الشيخ في مديرية منبه. وأشار المصدر إلى أن مدفعية العدو السعودي استهدفت أيضا منطقة غور المشوات في مديرية غمر ومنطقة عياش بمديرية منبه. ختاما، حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم العدو الصهيوني المسؤولية عن كارثة انهيار عمارة السعادة فوق ساكنيها والنازحين إليها في مدينة غزة وسقوط عدد من الضحايا، واصفة الحادثة بأنها فصل جديد من التداعيات الإنسانية الكارثية لحرب الإبادة على قطاع غزة. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
0: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
0: والقصة،
2: نقرأها
0: ونحللها
2: في
0: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج أسمهان يحيى. وفي عناوين 60 دقيقة، عمليات عسكرية جديدة للقوات المسلحة اليمنية، وشرق الجوف محرقة للتحشيدات السعودية. السعودية في مأزق غير مسبوق، استجداء واشنطن ولندن والكيان الصهيوني يكشف عجزها عن مواجهة اليمن. من جامع الطوال إلى مكة، السعودية تتعلق بأستار الكعبة. البداية مع موضوع الساعة، وعمليات عسكرية جديدة للقوات المسلحة اليمنية، وشرق الجوف محرقة للتحشيدات السعودية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 42 دقيقة عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي، وذلك في بيان جديد للقوات المسلحة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية، مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وردا على هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ومتوكلة عليه. نعم المولى ونعم النصير. مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي وفي استهداف التحشيدات السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 5 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: إذن نفذت القوة المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. أما العملية الأخرى فاستهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وصباحا كانت القوات المسلحة قد أعلنت عن عملية عسكرية نوعية، حيث تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في تعز ومأرب، وتم إسقاطها بفضل الله في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 5 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: ها هذا وقد أعلن الإعلام الحربي بأنه سيبث مشاهد نوعية لإسقاط طائرة هذه الطائرة الحربية السعودية من نوع F-15 التي تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيدات العدو السعودي في تعز ومأرب. سيبث مشاهد لعملية الإسقاط ولحطام هذه الطائرة في محافظة مأرب. وقبل ذلك كان الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية قد وزع مشاهد توثيقية استمرت 26 دقيقة عكست تفاصيل الملحمة العسكرية والعمليات الهجومية التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في القطاع الشرقي لمحافظة الجوف. وتضمنت المشاهد التوثيقية لقطات استثنائية لمواجهات واشتباكات خاضها أفراد القوات المسلحة من المسافة صفر، جرى خلالها استخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأسفرت عن تدمير وإحراق أعداد كبيرة من الآليات والمدرعات العسكرية التابعة للسعودية. كما أظهرت المشاهد المصورة لحظات فرار وانهيار العناصر التابعة لتحشيدات العدو السعودي ووقوع أعداد منهم في الأسر على أيدي القوات المسلحة اليمنية، لا سيما من منتسبي ما يسمى بألوية الطوارئ التي دفعت بها السعودية في محاولة للسيطرة على المنطقة. هذه المشاهد تجسد التفوق الميداني والسيطرة الكاملة للقوات المسلحة في جبهات شرق الجوف، كما تكشف حجم الخسائر المادية والبشرية الجسيمة التي تكبدتها التحشيدات السعودية في تلك المحاور. وتعقيبا على هذه المشاهد التي بثها الإعلام الحربي يوم أمس، يقول الخبير العسكري والباحث في الشؤون الاستراتيجية العميد مجيب شمسان إن التحشيد في الجوف ومأرب لم يكن معزولا عن الساحل الغربي، بل كان يهدف إلى خلق ثغرة تجبرنا على سحب قواتنا من الساحل، لكن القوات المسلحة قرأت تحركات العدو وأفشلت المخطط.
6: قبل كل شيء نقول الحمد لله سبحانه وتعالى الذي أيد عباده بهذه الانتصارات، فما حصل أكبر مما يمكن أن يقرأ. يعني عندما نقرأ المشهدية، لأن حجم الانتصار الذي تحقق لا يمكن أن يقرأ إلا عندما يوضع في سياقه الأساسي من خلال معرفة حجم الترتيب، حجم التحشيد، حجم الأطراف المشاركة في هذا التحشيد، وطبيعة الأهداف التي كانوا يسعون إليها. إذا عرفنا هذا السياق سنعرف حجم الانتصار الذي تحقق، وبالتالي هذه المشاهد ليست مفصولة عن المشاهد السابقة التي تم عرضها من قبل الإعلام الحربي، وما عرض هو غيظ من فيض، وبالتالي نحن أمام معجزات تتوالى تتحقق على يد أبطالنا المجاهدين في كافة الجبهات، لأن التحدي كان أكبر مما يمكن أن يتصوره من يشاهد هذه المشاهد. من كان يقف وراء هذا التحشيد كان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، لأن التحدي الأساسي كان هو موقف اليمن من القضية الفلسطينية والإسناد اليمني لغزة. كانت النقاط الأساسية عندما نقرأ هذه المشاهد التي عرضت والمشاهد التي عرضت في الساحل الغربي، جبهتين كانت متزامنتين منذ بداية العدوان على اليمن، اعتبار أن الجبهة الشمالية الشرقية كانت بالأساس من وجهة نظرهم هي جبهة تشتيت لقوات المسلحة اليمنية لتخفيف الضغط عن الساحل الغربي، أو إعادة ترتيب القوات المسلحة اليمنية لتموضعاتها ومواجهة الزحوفات الكبرى من اتجاه المنطقة الشمالية الشرقية عندما كانوا يقتربون من صنعاء في بداية العدوان في منطقة نهم. فكلما كانوا يريدوا أن يشعلوا جبهة الساحل الغربي كانوا يقومون بشعال جبهة مأرب وجبهة الجوف وجبهة نهم، على وعسى ذلك يساعدهم أن يحققوا انتصارات في الساحل الغربي. وبالتالي لماذا عادت اليوم هذه المشهدية إلى الواجهة مجددا؟ أين تمت هذه الضربات الموفقة من قبل القوات المسلحة اليمنية؟ تركزت الضربات الأساسية في مديرية الساحل الغربي وفي المناطق الشمالية الشرقية في الجوف وفي مأرب وفي حضرموت، بمعنى نحن أمام مشهدية متكررة تعيد نفس الذي كان يسوقه المخرج للعدوان اليمني سابقا، ولكن اليوم بتركيز أكبر من قبل الفاعلين الأساسيين في هذا العدوان على اليمن، وهو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وإعادة من تركز على رأس العدوان سابقا وهو النظام السعودي إلى الواجهة. لكن عندما نشاهد هذه التحشيدات عشرات الآليات التي تم إحراقها وإعطابها، وعشرات غيرها التي تم اغتنامها، وفرت تلك القوة التي تحركت بزحف هائل على قواتنا المسلحة في منطقة شرق الجوف، ومع ذلك تبخرت. نحن أمام مشاهد متعددة. أولاً، الأسلحة المتنوعة التي استخدمت في الاستهداف لتلك الآليات والمدرعات، سواء من الصاروخية أو المدفعية، لاحظنا الاقتراب والمواجهة من النقطة صفر ما بين الآليات وما بين أطقم المجاهدين. شاهدنا التفافا، وهو المسار الآخر، أن يكون زحفا هائلا بعشرات الآليات، وأن تقوم بكسر الزحف وصد ذلك الزحف، ومن ثم عملية الالتفاف وتطويق من قاموا بعملية الزحف. نحن أمام مشهدية غير عادية على الإطلاق، في أي منطقة مكشوفة يتمتع فيها العدو السعودي بطيرانه الذي كان كما هو موثق بالمشاهد التي عرضت، وهو يقوم بمحاولة إسقاط القوة لدعم تحشيداته في الميدان، ومع ذلك كانت الغلبة لمن يملكون الإيمان قبل من يملكون الطيران. هنا نحن أمام مشهدية فارقة. هذه المشهدية ليست منفصلة عن المشهدية التي حصلت في الساحل الغربي، وبالتالي نحن اليوم نطارد الانتصارات من مكان إلى مكان، وإمكاناتنا ليست كما هي إمكانات العدو. ما الذي يقف وراء ذلك؟ هو الإيمان. لا نستطيع أن نقرأ مثل هذه الإعجازات، مثل هذه الإنجازات من منظور المدارس الوضعية العسكرية، كيف تحركت القوات، كيف أعدت، كيف خططت، ما هي الأسلحة التي تمتلكها، وكيف ضربت. هنا كان الحضور الإلهي أكبر من حضور الأسلحة، وبالتالي هنا الإنجازات الكبرى، لأننا كما شاهدنا ما تم إحراقه يقارب 40 آلية إلى 50 آلية مما تم تدميرها وإحراقها، ناهيك عن الآليات الأخرى التي تم اغتنامها، وهي الآليات الأخرى أيضا التي فرت. لماذا كان التحشيد بهذه المنطقة؟ كان التحشيد بهذه المنطقة أملا منهم منذ البداية بأن التحرك سيكون من قبل ما سميت الفرقة الأولى والفرقة الثالثة طوارئ، ومن بين أيضا قوات العمال درع الوطن. طبعا تم تشكيل هذه القوات بما يزيد أو يقارب من 48 ألف إلى 56 ألف مقاتل في هذه المناطق للزحف في هذه المناطق المكشوفة، وكان من وجهة نظرهم أن الغطاء الجوي سيساندهم، وبالتالي سيشكلون ضغط كبير جدا على القوات المسلحة اليمنية في هذا الاتجاه، بما سيجبرها على سحب قوات من مناطق أخرى وتحديدا من جبهة الساحل الغربي. هنا سيحدث المشهد الآخر الذي كان متوقعا من قبلهم، لأننا عندما نربط هذه المشهد بما حصل في الساحل الغربي، عندما بدأ العدو يرتب كانت هناك لقاءات من قبل المرتزقة ومن قبل التحشيدات ومن قبل القيادة السعودية في المديريات المحاذية لمديريات الساحل الغربي، بمعنى أنه كان هناك ترتيبات أيضا مع قوات ما تسمى العمالقة وقوات درع الوطن. كان المطلوب من التحشيدات التي يقودها طارق عفاش أن تتمركز وتقوم بالزحف على المرتفعات الجبلية، بينما تأتي قوات درع الوطن للزحف باتجاه الساحل والسيطرة على ميناء الحديدة، وهذا كان هو ترتيبهم. عندما بدأت تتحرك تلك القوات، كانت القوات المسلحة اليمنية قد وجهت ضربات قاصمة أولا للقوة التي أراد منها أن تكون قوة تشتيت في المناطق الشمالية الشرقية، وبالتالي أوقعت فيهم عشرات القتلى، مئات القتلى، وخسائر في الآليات وفي المدرعات. على مستوى جبهة الساحل الغربي تم تفكيك تلك القوات، وعندما تقدمت قوات العمالقة فتح لها المجال لتدخل إلى منطقة الجراحي، أملا منهم بأنهم سيحققون الهدف المرسوم. بمجرد أن تقدمت القوات المسلحة اليمنية إلى معسكر خالد وطوقت جبل النار، شعرت قوات العمالقة بأنها باتت محاصرة، وبالتالي وقعت في الفخ، هربت مجددا إلى المخا. لم تعد إلى المخا إلا وقوات التي كان يقودها طارق عفاش قد فرت من هذه المواقع، وبالتالي استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تخلق تلك المخططات، أن تخلقها بشكل غير مسبوق. تفاجأت فيها القوات السعودية الذين فروا وتم استهدافهم في المنطقة الساحلية، بمعنى أن هناك خطة مدروسة من قبل القوات المسلحة اليمنية، لدرجة أنها قرأت كيف يريد العدو أن يتحرك وما هي الفخخ التي سننصبها لهذا العدو حينما يتحرك. فتحت المجال أمام قوة العمالقة ودرع الوطن لتتقدم إلى مديرية حيس وإلى منطقة الجراحي أو الجراحي، بمعنى أن هذه المناطق التي كانت مكشوفة من وجهة نظرهم وأنهم سيتقدمون، لأن السعودي كان الهدف الأساسي له هو السيطرة على السواحل. لماذا كان يريد السعودي السيطرة على سواحل الحديدة؟ لأنه عندما توقفت عملية الإسناد اليمني لغزة، كان العدو الإسرائيلي لديه قلق شديد فيما يتعلق بتواجدنا في هذه المنطقة، وبالتالي كان يريد أن يعطل تواجد القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي بشكل عام. هنا السعودي تقدم إلى المشهدية، ولعلنا نتذكر أنه عندما قام بالهجوم في بداية التصعيد ضد القوات المسلحة اليمنية استهدف جزيرة كمران، واستهدف ميناء المخا واستهدف شبكة الاتصالات. لم تكن هذه الاستهدافات معزولة عن الهدف الاستراتيجي الذي رسموه وهو التقدم باتجاه ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى، باعتبار هذه الموانئ ستشكل أيضا مزيدا من الخنق على القوات المسلحة اليمنية وعلى الشعب اليمني. لكن ما لم يفهموه هو تكتيكات القوات المسلحة اليمنية واستراتيجيتها تركتهم يتقدمون في المناطق المكشوفة، بينما استطاعت أن تسيطر على عقد الوصل والمناطق الحاكمة واستطاعت أن تخنق تلك القوات. لم يعود الدرع الوطن والعمالقة من تلك المنطقة إلا وقد سقط معسكر الخالد بن الوليد وسقطت أيضا جبل النار التي تشكل الخاصرة الأساسية. هنا تحولت إلى عقد مفصولة عن بعضها، وبالتالي سقط المخطط في الساحل الغربي. أرادوا أن يزحفوا مجددا في المنطقة الشمالية الشرقية لإضعاف القوات المسلحة اليمنية، لعل وعسى يمكن أن يخلق ذلك ثغرة في الساحل الغربي ليعيدوا تموضعهم في تلك المناطق. هنا كانت القوات المسلحة اليمنية حاضرة بمفاجآت أكبر مما توقعه، وبالتالي شاهدنا في هذه الضربات زحف بعشرات الآليات وفي منطقة مكشوفة والطيران يسندهم دون أن يتوقفوا، ومع ذلك استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تحقق مثل هذه الضربات التي لا شك أنها ستغرس في ذاكرتهم إلى المعارك القادمة وستراكم من حجم الهزيمة الإدراكية.
5: كما يؤكد العميد مجيب شمسان أن العدو لم يكن متفوقا سوى بعدد الآليات والأفراد والأموال، أما في الميدان فكان الإنجاز صفرا، فانقلبت الصورة رأسا على عقب وأصبحت القوات المسلحة اليمنية هي من تتقدم وتغتنم الآليات.
6: هي طبعا حالة الإرباك باتت واضحة، لأن كان المخطط كما تحدثنا كان المخطط كبيرا، ولكن أن يجهض المخطط قبل أن يبدأ، وبالتالي ما تبقى من هذا المخطط حاول السعودي إنقاذه، لأن هذا المخطط لم يكن نتاج شهر أو شهرين وإنما كان نتاج أعوام. وبالتالي عندما يتم نص مخطط أعوام يعني أن كل ما وضع ليؤثر على القوات المسلحة اليمنية ويحقق أهداف الإسرائيلي تم نسوه في بضع ساعات، سواء من خلال الضربات الجراحية الدقيقة التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية عبر الصاروخية وسلاح القوى المسير، والتي أدت إلى شل القيادة والسيطرة والمخازن اللوجستية والإمداد وإلى آخره، وبالتالي وضعت العدو في حالة إرباك.

0: قوة للقوات المسلحة اليمنية كان يقابلها نقطة ضعف للعدو. لم يكن العدو متفوقا سوى بعدد الآليات وعدد الأفراد والأموال التي ينفقها. أما فيما يتعلق بالإنجاز في الميدان فالإنجاز كان صفرا مقابل حجم الحشد والقدرات التي جمعها، لأننا كما شاهدنا في هذه المشاهد آليات أو الأسلحة التي استخدمت في الهجوم لم تكن كما كان في القصف السابق الذي وجه عبر الصاروخية وسلاح القوى المسير. شاهدنا البي 9، شاهدنا الـ14.5، شاهدنا الهاون، شاهدنا الأسلحة التي استهدفت فيها الآليات، لكن ما كان فارقا هي دقة الاستهداف ودقة الرمي والإصابات التي تحققت. شاهدنا حجم الدقة التي وجهت من خلال البي 9 كيف استطاع أن يصيب تلك الآلية بدقة متناهية، بمعنى نحن أمام محترفين في أدائهم فيما يتعلق بتوظيف مختلف الإمكانيات المتاحة. ما كان معروضا ومتحركا في الميدان عشرات الآليات التي كانت متحركة للزحف على قواتنا في محافظة الجوف، بمعنى أن هذه الآليات لم نكن مباغتين لها في الهجوم، هي من كانت مباغتة في الهجوم لقواتنا المسلحة، بينما وقعت في فخ. لأننا نتحدث عن زحف هائل بعشرات الآليات، كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أولا أن تصد هذا الزحف وأن تحرق عشرات الآليات، وبعد ذلك تقوم بالالتفاف ومحاصرة ذلك الزحف واغتنام عشرات الآليات أيضا. هنا النقطة الفارقة بأن المسألة ليس فقط إن مسألة التصدي لذلك الزحف الذي تحرك بعشرات الآليات مسنودا بالطيران وفي نقاط مكشوفة لا تمتلك فيها النقاط التغطية كما هو في المناطق الجبلية، مناطق مكشوفة والطيران مع العدو وليس معنا، ومع ذلك انقلبت الصورة رأسا على عقب، وبدلا من أن يكون المهاجم المسنود بالطيران وبتلك الآليات التي زحفت بالعشرات هي من تتقدم، أصبح من يتقدم هي القوات المسلحة اليمنية. ما هي إمكاناتهم؟ شاهدناها، البي 10، البي 9، وأيضا الـ14.5 والكورنيت وغيرها من الأسلحة المتوسطة، بمعنى هنا لم تكن الضربات كما كان التفوق في القوات المسلحة أو لدى القوات المسلحة اليمنية بالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، بل شاهدنا الأسلحة البسيطة التي اعتدى على التعامل معها في مثل هذه المعارك البرية.
1: بدوره يشير الباحث والخبير بالشؤون الأمنية والعسكرية العميد عدنان الكناني إلى أن قوة الردع اليمنية أوقفت العدوان السعودي، والانكسارات المتتالية للتحشيدات السعودية تؤكد أن السلاح المتطور بلا رجال لا فائدة منه.
2: يعني الآن الصورة أصبحت واضحة جدا أن القوات السعودية لديها أسلحة هجوم عالية المستوى، لكن بالمقابل أيضا قوات أنصار الله الأبطال لديهم قوة ردع أقوى بكثير من قوة الهجوم السعودية، لذلك هي عملية موازنة، سلاح مهاجم متطور وسلاح ردع يقف خلف الرجال أشداء، وهو سلاح بمستوى مطلوب يستطيع أن يتصدى ويوقف الهجوم السعودي. لذلك الآن الخسار على العربية السعودية أكثر بكثير من الخسار التي يتكبدها وتتكبدها قوات أنصار الله، قوات مدافعة تستطيع أن تصيب العدو في مقتل، ولديهم قدرة ولديهم أيضا إصرار على يمنعوا التقدم. لذلك الآن الانتصارات الكبيرة التي تحقق لأنصار الله واضحة جدا، وهي أصبحت الآن ترند على مستوى العالم، وأيضا الانكسارات بالنسبة للجيش السعودي تعطينا انطباع على أنه الرجال الذين يهاجمون بهكذا سلاح متطور يحتاج أن نراجع بذكوريتهم، لأنه السلاح ليس له فائدة إن لم يقف خلف رجل بالمستوى المطلوب. أما الشجاع الذي أو السلاح الذي يقف خلف النساء أعتقد ليس له تأثير. لذلك نقول الآن قوة الردع اليمنية استطاعت أن توقف العدوان السعودي، واستطاعت أن تؤثر كثيرا، واستطاعت أن تصيب وتقتل وتأسر، وهذا شيء كبير جدا يحسب إلى قوات اليمن السعيد، قوات الأبطال، قوات الحوثيين وقوات أنصار الله الذين نتحدث عنه. لذلك أعتقد الآن القوة الجوية السعودية التي تؤثر أيضا على الأهداف الأرضية يقابلها بالمقابل هنالك صواريخ أرض جو وأيضا صواريخ باليستية تستطيع أن تصيب الداخل السعودي، وهذا أيضا عملية توازن ممكن أن يكون هنالك تأثير مباشر.
1: إلى ذلك يؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور عمر الحامد أن القانون الدولي أجاز لليمن الدفاع عن النفس بموجب المادة 51، بينما الحصار ومنع الغذاء والدواء يعد جريمة

0: الحرب، وما حققه اليمن رغم الحصار أذهل الخبراء الاستراتيجيين حول العالم.
1: الناحية الأولى الناحية القانونية، والناحية القانونية أعلم أنا طبعا أن العالم واضع الناحية القانونية على الرف، لكن القانون الدولي أيضا أجاز لليمن حسب المادة 51 حق الدفاع عن النفس. اليمن محاصر من السعودية منذ هذه المدة، مدة طويلة جدا، وخاضوا ضد اليمن التحالف العربي والأمريكي أو الأعرابي والأمريكي، خاضوا ضد اليمن معارك طويلة مدة 9 سنوات وفشلوا. الآن في هذه الفترة أعد اليمن على الطريقة الإسلامية أنه أصل الإسلام ونهجي محمد وآل محمد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأعد اليمن نفسه بطريقة جاهزة لمواجهة هذا النزال الذي أدى إلى نتائج مذهلة أذهلت كل الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين في العالم. يعني ما جرى في اليمن في هذه الفترة إنجازات بآلاف الكيلومترات وفي فترة وجيزة، رغم أن اليمن محاصر، هذا يعيدنا إلى ما جرى في الهجوم على جمهورية إيران الإسلامية التي حوصرت 39 عاما. الآن ما يجري هو تهويل، أنه اليمن عندما يصل إلى باب المندب يهدد التجارة الدولية ويهدد عمليات النقل. اليمن يدرك تماما ما نص القانون الدولي في المواد 23 و55 و59 الذي يعتبر أنه منع الوصول الأغذية والتحشيدات والمواد الأولية وخدمات المواطنين تعتبر جريمة حرب، وهذا ما ارتكبه الأعراب في حق الشعب اليمني. الشعب اليمني جوع وقتل، ومنع منه المرضى والمصابين من مغادرة مطار صنعاء الدولي والميناء. هذا الحصار أدى إلى انطلاقة اليمن بهذه الطريقة ومواجهة هذا العدو بهذه القوة. المادة 51 من القانون الدولي أتاحت لليمن حق الدفاع الشرعي عن النفس بكافة الوسائل، وهو اليمن يقدم أنموذجا متقدما في المصارعة وحق الدفاع عن النفس.
0: ستون دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث؟ السعودية في مأزق غير مسبوق، استجداء واشنطن ولندن والكيان الصهيوني يكشف عجزها عن مواجهة اليمن. تواجه السعودية مأزقا ميدانيا وسياسيا واقتصاديا متصاعدا بعد فشل تحشيداتها ومحاولاتها المتكررة للحصول على دعم خارجي في تغيير مسار المواجهة مع اليمن، وفي الوقت الذي تتكبد فيه خسائر متزايدة كلما دفعت بقواتها ومرتزقتها إلى الميدان، تتحرك الرياض بين واشنطن ولندن وتل أبيب بحثا عن إسناد عسكري واستخباراتي، فيما تتعامل العواصم الغربية مع طلباتها بحسابات ترتبط بمصالحها وأزماتها الداخلية. وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد استهداف البنية التحتية النفطية السعودية على يد القوات المسلحة اليمنية باعتبارها المحرك الأساس لاقتصاد المملكة ومصدر التمويل للتدخلات السعودية العسكرية في المنطقة، بينما تحاول الرياض توظيف خطاب التحريض المذهبي والادعاء بوجود خطر يمني على مكة المكرمة لاستعادة التعاطف العربي والإسلامي، رغم مشاركة اليمن في نصرة فلسطين وغزة ومواجهة الكيان الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. في هذا السياق يقول الكاتب والباحث علي مراد إن ما نقلته الصحافة الغربية والإسرائيلية بشأن الطلبات السعودية يكشف وجود توجه واضح نحو دفع الرياض إلى خوض المعركة بنفسها في ظل عدم استعداد الدول الغربية لإرسال جيوشها للقتال نيابة عن الرياض. كما يشير كما يشير مراد إلى أن مأزق الولايات المتحدة لا يرتبط فقط بعدم الرغبة في مساعدة السعودية، بل في عدم القدرة على فتح جبهة ثانية في مواجهة اليمن في ظل المأزق الذي تتخبط فيه إدارة ترامب أمام الجمهورية الإسلامية في إيران. كما يضيف أن الكيان الصهيوني رغم التذلل السعودي خلال السنوات الماضية ورغم كل ما قدمته الرياض يتعامل معها بعنجهية وإذلال، خصوصا أن السعودية بقيادة محمد بن سلمان مفتونة بالأنموذج الإسرائيلي.
2: طبعا نحن نشاهد ونراقب ما يصدر عن العواصم الغربية وخاصة ما يتفوه به دونالد ترامب، والآن اليوم يعني ما قاله رئيس وزراء بريطانيا ونقل عنه، وقبل قليل أحد الصحفيين المقربين من رئيس وزراء العدو الإسرائيلي اسمه عميد سيغال يقول عندما توجهت السعودية بطلب التعاون الأمني من إسرائيل ضد الحوثيين في إسرائيل قالوا لهم تنازلوا عن إقامة الدولة الفلسطينية وتقدموا بالتطبيع. طبعا يعني الصهاينة يقولون أو يدلون بدلوهم في هذا الإطار، لأنه السعودي أصبح في موقع الآن يعني ظهر ضعفه بشكل كبير جدا. وباعتقادي بأنه هذه الأخبار التي تسرب في وكالة بلومبرغ أو في موقع أكسيوس أو غيرها من الصحافة الغربية، هناك توجه واضح وكأن هناك إجماع على أنه هذه المعركة ستضطر السعودية لخوضها بنفسها، وليس هناك أي يعني استعداد لإرسال الجيوش من أجل خوض هذه الحرب نيابة عن السعودية، لأنه كل دولة في هذا الغرب لديها مشكلة خاصة بها. إذا بدأنا بالولايات المتحدة الأمريكية والمأزق الذي يتخبط فيه دونالد ترامب في مواجهة الجمهورية الإسلامية، واليوم خاصة هناك تقارير رسمية تصدر عن الكونغرس من لجنة الموازنة والمخصصات تعترف بحقيقة الخسائر الأمريكية التي بنيوا بها وبحقيقة عدم وجود ذخائر في مخازن الجيش الأمريكي، وأن هناك 5 سنوات يعني تحتاجها شركات السلاح الأمريكية لإعادة تصنيع ما صرف في العدوان على إيران. لذلك مأزق السعوديين هنا هو أنه ليس الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة لأنها يعني تخلت عن السعودية، لا، المشكلة بأنه هم غير قادرين، يعني ليس لديهم القدرة الآن على أن يفتحوا جبهة ثانية في مواجهة اليمن، وهم جربوا حظهم العام الماضي وكانت النتيجة بأن حاملات طائراتهم وبوارجهم وكل قطاعهم العسكرية البحرية فرت من نيران القوات المسلحة اليمنية. أما إذا أتينا إلى البريطاني، البريطاني واضح بأنه هو يحاول أن يقول أنا سأدعمك يا سعودية في الشق السياسي. الآن هناك جلسة لمجلس الأمن تعقد في نيويورك لمناقشة ما يسمونه التوتر في باب المندب تأثيره على التجارة العالمية. هذا الكلام يعني بأنه البريطانيون طبعا هم تقدموا بطلب عقد هذه الجلسة، ولم تكن المجموعة العربية هي التي تقدمت بطلب عقد هذه الجلسة، وهذا ملفت. البريطانيون يحاولون بأن يسوقوا أنفسهم على أنهم سيحاولون إنقاذ السعودية وتقديم الدعم والعون لها في سبيل إقناع أكبر قدر ممكن من الدول بأن تنخرط ضمن تحالف. يعني الآن لاحظ تل أبيب تتحدث عن تشكيل تحالف، ضرورة تشكيل تحالف دولي. البريطانيون أيضا وباعتقادي الأمريكي الذي هو من المفترض بأن يقود تحالفا في هذه الحالة، هو يقول بأنه أنا يعني لدي مشاكل خاصة وأنه السعودية يجب أن تواجه الآن هذه الحرب، وليس هناك أي استعداد للدخول في مواجهة مباشرة مع اليمنيين. لكن دون أدنى شك من ينظر ويراقب ما يقوم به قائد القيادة المركزية الأمريكية، والآن اليوم المعلومات عن عقد اجتماع يعني استدعائه لقادة جيوش دول المنطقة بما في ذلك يعني قائد الأركان السعودي وقائد الجيش أو رئيس هيئة الأركان الجيش الصهيوني، والاجتماع الذي حصل في ألمانيا، أنا باعتقادي هو ربما يعني تمحور حول إيران، ولكن دون أدنى شك الوضع اليمني كان على سلم يعني الأمور التي بحثت. ربما هناك تفكير بتشكيل شيء ما في مواجهة القوات المسلحة اليمنية، ولكن دون أدنى شك الآن الزخم كما قلنا منخفض. السعودية تتكبد خسائر كلما حاولت بأن تحشد وأن تستعمل المرتزقة الخاصين بها، وباعتقادي بأنه الآن الغرب مشغول بارتفاع أسعار النفط، ولديه مشاكل تضخم ولديه مشاكل كبيرة جدا على الصعيد السياسي الداخلي، وإذا ما تورط في جبهة جديدة إضافة إلى الجبهة الإيرانية فهذا سيعني مزيدا من الاستنزاف. يعني هذه السعودية نفسها التي يقودها محمد بن سلمان، ويعني هي المفتونة بالنموذج الإسرائيلي، هذا ما قاله محمد بن سلمان في مقابلاته الصحفية مع الإعلام الأمريكي والبريطاني قبل سنوات. رغم كل ذلك نرى بأنه هو يعني يبتز ويمارس بحقه شتى أنواع الإذلال، لأنه لاحظ الآن يعني هذه يعني ما قرأت قبل قليل، هذا الصحفي المقرب من نتنياهو، واضح بأنه هناك استخفاف بهذه السعودية. يعني حتى عندما كان الحديث مثلا أنه فيما يرتبط بما تطلبه السعودية من الأمريكيين كالبرنامج النووي السعودي، أن يكون هناك برنامجا نوويا سعوديا، كان الصهاينة يقولون للأمريكيين لن نقبل بذلك، هذا النظام مهما كان قريبا منا نحن وأنتم أيها الأمريكيون إلا أنه سيبقى نظاما هشا، ونحن لسنا على استعداد لكي نغامر بعلاقة مع نظام هش ليس معلوما متى سيسقط. هذا كلام الصهاينة منذ سنوات، وما زالوا يرددونه حتى الآن في إطار يعني حديثهم أنه لا يقبلون بأن يكون للسعودية برنامج نووي. لذلك عندما يتعلق الأمر بكل مستنقع تدخل إليه السعودية ولا تعرف كيف تخرج منه، وعندما تبدأ بالاستجداء يكون الوقت المناسب من أجل ابتزازه. الأمريكيون يدفعونهم ثمن ترسانة عسكرية ضخمة يشترونها، وكان هناك معلومات قبل أيام بأنه طلبوا يعني سلاحاً بحوالي 9 مليار دولار من الأمريكيين، والآن يعني هناك معلومات بأنه الصهاينة حتى يزودونهم بتكنولوجيا يدفعون ثمنها طبعاً عبر شركات إسرائيلية، ولكن هذا يحصل في الوقت الذي يخرج فيه الصهاينة يتهكمون ويسخرون من السعودية التي يطالبونها بالانضمام إلى ما تسمى باتفاقات أبراهام التطبيع، ولكن يطالبونها بأن تذهب إليه بدون مقابل، يعني يريدون تطبيعا بالمجان. إلى هذه الدرجة وصل الهوان على من يقود القرار العربي. هذه الدولة أو هذه المملكة هي غير مؤهلة لكي تقود قرار العرب وهي تظهر كل هذا الذل والهوان والضعف. لذلك يعني أنا أفهم عندما يستجدون الغرب والصهاينة لكي يحموهم ولكي يأتوا ليقاتلوا عنهم، وفي نفس الوقت يحاولون إعادة إنتاج الأسطوانة المشروخة بالتحريض المذهبي واستعمال التحريض الطائفي والادعاء كذبا وزورا بأنه صنعاء تستهدف مكة من أجل محاولة استجداء يعني التعاطف. لأنه لاحظ حتى الشعوب الآن نحن نرى في مواقع التواصل الاجتماعي الشعوب العربية وحتى على امتداد العالم الإسلامي هناك استحقار للسعودية، يعني التعليقات التي تشير إلى السعودية وإلى ما تفعله في اليمن، هذا اليمن الذي دافع عن الشعب الفلسطيني بالسلاح وقدم الدماء وقدم القادة وقدم أعضاء حكومته شهداء على طريق مساندة الشعب الفلسطيني، لا تستطيع السعودية أن تأتي إلى هؤلاء الناس الذين شاهدوا هذا الإسناد وهذا الموقف المشرف للشعب اليمني ولقواته المسلحة وأن تخدعهم مجدداً بالخطاب الطائفي والمذهب. لذلك اليوم أنا باعتقادي حالة ومنسوب الوعي أكبر من أي وقت مضى. يتبقى مع السعوديين سوى المغفلين الأغبياء الذين يعني على قلوبهم غلف.
0: وفي مرصد 60 دقيقة من جامعة طوال إلى مكة السعودية تتعلق بأستار الكعبة. تعاود السعودية استهلاك ورقة المقدسات الدينية في حربها على اليمن مجددا، لكن ماذا تحاول السعودية تسويقه؟ قبل يومين زعمت السعودية أن اليمن قصفت جامعا في مدينة الطوال التابعة لمنطقة جيزان، وعلى الرغم من النفي وكشف الكواليس لما جرى حيث سقط صاروخ دفاعي سعودي على الجامع، إلا أن الرياض ظلت تعزف على وتر استهداف صنعاء للجوامع. الأمر ذاته يتكرر اليوم، لكن تحاول السعودية هذه المرة استعراض مكة حيث أنقى بقاع الأرض وحيث الكعبة المشرفة، حيث تتعمد السعودية توجيه رسائل إنذار للمقيمين على أرضها تحذرهم من هجوم صاروخي محتمل من اليمن على مكة. ومع أن السعودية لم تثبت صحة تحذيرها هذا بإدانة اليمن، إلا أن التحذير جاء ضمن دعاية إعلامية سعودية تحاول معها المملكة تصوير أن ما يدور هو استهداف للمقدسات الإسلامية. وهذه الحملة سوقتها السعودية في بداية حربها على بلادنا في مارس 2015، عندما نجحت في إقناع دول عربية وإسلامية بإرسال قواتها لخوض ما وصفته يومها بمعركة الدفاع عن المقدسات الإسلامية. لكن وخلافا للمرة السابقة التي انخرطت فيها دول وأنظمة في الحرب السعودية على اليمن، تبدو الرياض هذه المرة في ورطة كبيرة، فحتى الأنظمة التي انخرطت في حربها السابقة لم تعلق بكلمة واحدة ولو من باب المجاملة للسعودية بانتقاد الهجمات اليمنية، والتي تؤكد اليمن أنها تأتي ردا على العدوان السعودي والحصار المستمر منذ أكثر من عقد. وعلى الرغم من أن التشبث بستار الكعبة هو جزء من الخطة السعودية لحماية النظام السعودي حتى في وجه معارضيه في الداخل، والاستجلاب تعاطف عربي وإسلامي معها لتبرير حروبها ضد دولة إسلامية جارة لها، إلا أن وتيرة التفاعل مع السعودية هذه المرة تبدو صفرية، وقد بانت حقيقتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عندما جندت إعلامها ودعايتها لتبرير المجازر الصهيونية بدلا من إدانتها.

0: هذا المشهد بكل هذه التفاصيل كان حديث وكيل وزارة الإعلام الأستاذ محمد منصور.
1: ما يتعلق بأكذوبة السعودية الجديدة استهداف أو خطر على مكة، طبعا هذه ليست المرة الأولى. في السنوات الأولى للعدوان أرادت السعودية أن تروج لهذا الموضوع. نحن من دافعنا عن الأقصى في آخر مواجهة مع الكيان الإسرائيلي، ونحن بلد الحكمة والإيمان، ولذلك اختيار السعودية زمانا ومكانا لهذه الكذبة خطأ استراتيجي كبير، وبالون الكاذبة سرعان ما ستذوب في الهواء، لأنه بلد الحكمة والإيمان ليس البلد في هذا الظرف الذي كنا آخر إلى آخر لحظة مع الإخوة في فلسطين نصرة للأقصى. لسنا من ندافع عن محبتنا واعتزازنا بالأراضي المقدسة. الذي يهدد مكة هي حفلات الرقص والبارات التي بنيت إلى جوار مكة واستدعاء حفلات المجون. أما نحن بلد الحكمة والإيمان، نحن أحرص على مكة وعلى المقدسات. في السنوات الأولى للعدوان عندما بدأ للسعودية أن مسألة أن تحرز نصرا في اليمن أقرب إلى المستحيل، جرى الترويج لهذا الموضوع. السعودية تعرف أن هذه الكذبة لن تمر. السعودية تعودت على دول ترتجف عندما تطرح السعودية مثل هذه العناوين. بلد الحكمة والإيمان لدينا ثقة مطلقة بالله عز وجل على عناويننا معلنة. نحن نواجه السعودية بالتوكل على الله، واجهنا الصهيوني بالتوكل على الله، واجهنا الأمريكي بالتوكل على الله، ونحمل القرآن في كل توجهاتنا. ونحن أكثر من يتألم لتعرض المقدسات سواء كان في فلسطين أو نتيجة لسياسات الترفيه في السعودية. نحن أكثر ناس، أكثر شعب في العالم احترام لكل المسلمين، وجزء من جهادنا في غزة كان حماية الأقصى، كان الأقصى أحد العناوين. إنما السعودية تريد أن تؤلب الشارع العربي والإسلامي، وهي تنسى أنه انخراطنا في نصرة غزة قتل سياسة السعودية عمرها 70 سنة، عندما أرادت أن تمزق الأمة تحت الادعاءات الكاذبة أن هناك مشروع إيراني خطر على المنطقة لكي تبرر وجودها مع المعسكر الصهيوني. اليمن أكبر من أن تخيفه مثل هذه الأكاذيب، وأنا أظن أن هذه المسائل لا تستحق الرد. الشعب العربي والإسلامي رأى كيف انتفض اليمن من أجل الأقصى ومن أجل غزة. كل العالم يعرف، والصور التي تبثها قنواتنا تعرف كيف نتصرف مع المقرر بهم. تعرف السعودية جيدا أننا واجهناها برغم وحشيتها، وعشرات الآلاف من النساء والأطفال شهداء جراء الغارات الجوية السعودية. السعودية لا تمتلك، حتى عندما تروج الآن أن لديها 70 جريح، لا تمتلك صورة في أوج وحشيتها. السعودية تعاملت القوات المسلحة بشرف. لا توجد جريح السعودية ولا جريح سعودي خلال 12 السنة اللي فاتت منذ 2015، علما بأن كل شهدائنا هم النساء والأطفال. فالسعودية تخفق على مستوى الزمان أنها في لحظة ضعف لا يمكنها أن تمرر هذه الكذبة، وتخفق أيضا في المكان، في اختيار اليمن، في اختيار بلد الحكمة والإيمان لهذه الكذبة التي لا يمكن تمر على أي طفل صغير في اليمن. ما بالك أنه اليوم اليمن وسياسة اليمن ومواقف اليمن دخلت إلى مئات الآلاف من البيوت في العالم العربي والإسلامي. كل العرب والمسلمين رأوا اليمن عندما ناصرت غزة. كل العرب والمسلمين رأوا الجيش اليمني كيف يتعامل مع المرتزقة، كيف يتعامل في تطبيع الأوضاع. نحن نقاتل بشرف. بالمناسبة هذا ليست منا، لأنه نحن نتوكل على الله ونخشى الله عز وجل، ولذلك كلما منحنا الله نصرا أزدنا تواضعا وخشية من الله. نعتقد أن هذه الكذبة لن تدوم ساعات، ستذوب. شأنها شأن الأكاذيب السابقة السعودية.
0: شاهد وشواهد. استعانة بالعدو الإسرائيلي عجز الرياضي يتسع أمام معادلة اليمن العسكرية. بعد عجزها عن وقف العمليات اليمنية أو تغيير المعادلات التي فرضتها اليمن، تتجه السعودية وفق ما كشفه الإعلام العبري إلى الاستعانة بالكيان الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة في محاولة للحصول على معلومات استخباراتية تساعدها في المواجهة. قناة كان العبرية تحدثت وفق تقديراتها عن بدء الكيان الإسرائيلي في نقل معلومات استخباراتية إلى السعودية عبر واشنطن، استجابة لطلب سعودي نقلته واشنطن إلى الجانب الإسرائيلي، فيما أفاد موقع ولا العبري بإجراء محادثات بين السعودية والكيان بوساطة من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بهدف مساعدة الرياض في العمل ضد صنعاء عبر المعلومات الاستخباراتية. اللافت أن السعودية التي تخوض هذه المواجهة ضد اليمن تجد نفسها أمام خيار الاستعانة بطرف سبق أن اختبر المواجهة اليمنية ولم يتمكن من حسمها لمصلحته، فخلال معركة طوفان الأقصى فرضت اليمن حظرا بحريا على الملاحة المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، وعلى الرغم من العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية والغربية لم يتمكن العدو الإسرائيلي من إنهاء هذا الحظر أو إعادة حركة السفن المرتبطة به إلى وضعها السابق، كما لم ينجح العدو الإسرائيلي في وقف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية التي استهدفت العمق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبذلك فإن انتقال السعودية إلى طلب المساعدة من الكيان الإسرائيلي لا يعني بالضرورة امتلاك الكيان حلاً جديداً للمشكلة اليمنية، بل يعكس اتساع دائرة العجز أمام المعادلات العسكرية التي فرضتها اليمن. هذا الموضوع تحدث عنه بشيء من التفاصيل المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
2: الإعلام الإسرائيلي عم بيحكي إنه السعودية ولي العهد السعودي، خلينا أول شيء نبلش بإسرائيل هاليوم، تحكي عن مصادر دبلوماسية إقليمية بتقول إنه ولي العهد السعودي توجه إلى إسرائيل عبر سنتكوم، لأنه كوبر قائد القيادة الوسطى سنتكوم يعني كان بالرياض، وحكى عن إنه إرسال مستشارين وإلى آخره، والأمريكان سربوا إنه هني يدعمون جهود حلفاء لمواجهة التحديات الإقليمية دون أن ينخرطوا بها في اليمن تحديدا. كان فهو طالب مساعدة استخبارية ومساعدات أخرى ألد وغير لمنع أغلاق الحوثيين لباب المندب. الأول أن تقديم هذه الصورة أن أول شيء أنه صناعة بتقول إحنا طلعت بيان واثنين وثلاثة أنه كل السفن الملاحة ببحر المندب آمنة لكل دول العالم، وأنه اليوم في حظر بس على السفن السعودية اللي مرتبطة بالحصار مقابل الحصار، بالتالي انه لمنع اغلاق الحوثيين باب المندب انه ما بعتقد انا انه يروح يطلب هذا الشيء، تمام؟ لانه هلا اذا متاثر هو السعودي من اليوم من موضوع باب المندب، بس انه اسرائيل تقدر تتامن مساعده للسعوديه بهذا الجانب اذا هذا الحكي يعني هو دقيق، مثلا نقول مثلا وصح شو المساعده تبعت سفنها، مثلا حسابات اسرائيل دائما تاتي وفق الحسابات الاسرائيليه مش وفق حسابات اخرى، ولو كانت هون هي مصلحتها، بس هي بتقدر تفتح حرب واسعة باليمن؟ يعني هي جربت هذا الموضوع، الأمريكان شهرين استهدفوا استهدافات باليمن بشكل مرعب ولم يصلوا إلى نتيجة، تمام؟ هلا هون بس قبل ما استكمل بعتقد الاجتماع المفترض يحصل بين عمان وهول يمكن بعتقد تأجل، يعني اللي عم بقرأ قدامي على الشاشة. طيب بس ما بيغير بالمشهد اللي كان ابدا. طيب شو بتقول اسرائيل اليوم؟ بتقول انه الرسائل واستغاثات سعوديه غير مباشره وجهت لاسرائيل طلب المساعده ودعم عسكري واستخباري في مواجهه التصعيد الهجومي للحوثيين بالبحر الاحمر وباب المندب. هون هي ما عم تربطها فقط بالتطور الاخير انما ايضا بموضوع الحصار، وانه طيب اسرائيل سنه ونص سنتين بعمليات الصنعة اللي كانت بتقول انه هي لمنع لاسناد لغزه، اللي كان دي اسناد لغزه، ما قدرت إسرائيل تمنع استهداف السفن ولا قدرت تقدر تمر سفنها من هناك، وتأثر بشكل كبير جدا وأدى إلى شبه إغلاق يعني لميناء إيلات. وهي حتقدر اليوم تغير هذا المشهد؟ أنا بشك بهذه النقطة يعني بالناحية القدرة. طيب شو بتقول؟ لكن الملفت وين؟ انه بعض رفض ترامب، هلا انا جاي للتحليل بس مضطر انا احكيهم هون، بتقول الاسرائيلي هون بعض رفض ترامب مساعدته محمد بن سلمان توجه لاسرائيل للحصول على مساعده استخباريه لمنع، اوكي نفس الشيء انه هو عم يرتبط بموضوع انه ولا ترامب قال انه انا الحوثيين اتصلوا فيه وما بعرف شو، هلا اكيد هن بكون هن الامريكان حكيوا عن كذا، هن بهمهم الامن مصر التامين.
3: الحادي عشر ليلا في اذاعه صنعاء موعد النشره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: الرئيس المشاط: ادعاءات النظام السعودي محاولة يائسة، واليمنيون هم الأعظم وفاء للمقدسات. القوات المسلحة تسقط مقاتلة نوع F-15 وطائرة استطلاع، وتدمر أهدافا حيوية لأرامكو وقاعدة خميس مشيط. فعالية مشتركة للزكاة والأوقاف في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر تشيد بمكتسبات التحرر ومواجهة الهيمنة. إيران تؤكد اقتدار قواتها البرية على الحدود، وفشل العدوان الصهيوني الأمريكي في فرض تغييرات إقليمية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: فندى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الادعاءات الباطلة للنظام السعودي بشأن استهداف اليمن لمكة المكرمة، مؤكدا أنها محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي باتت تدرك حقيقة هذا النظام وإساءاته المتكررة للكعبة والقرآن الكريم والحرمين الشريفين بأموال الأمة. أوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن أبناء اليمن هم الأعظم إيمانا ووفاء للمقدسات الإسلامية على مر التاريخ، وهم على أتم الاستعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام، مثلما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى الشريف، لافتا إلى تميز الشعب اليمني بالخروج الحاشد للساحات غضبا عند أي إساءة للمقدسات. وأضاف فخامته: كان الأجدى بهذا النظام أن يستنفر شعوب الأمة عندما أساء المجرم ترامب للكعبة وتصويرها بما لا يليق بقداستها، مشيرا إلى أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة والمقدسات، وأن هذه الأكاذيب والافتراءات لن تنطلي على الشعوب العربية والإسلامية، كما لم تنطلي ادعاءات تهديد الملاحة الدولية من قبل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تحقيق إنجازات ميدانية وعسكرية نوعية، حيث تمكنت بفضل الله وعونه وتأييده الدفاعات الجوية بعون الله من إسقاط مقاتلة حربية للعدو السعودي من طراز F-15 أثناء تنفيذها أعمالا عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بضربة موجهة عبر صاروخ أرض جو محلي الصنع. وبث الإعلام الحربي مشاهد استطلاعية ووثائقية دقيقة لعملية الرصد والاستهداف، والتي أظهرت محاولة المقاتلة التملص بإطلاق القنابل الحرارية قبل أن يصيبها الصاروخ بشكل مباشر ويحولها إلى حطام تناثر على الأرض، واضحة عليه معالم العلم السعودي. في السياق ذاته اعترضت الدفاعات الجوية تشكيلين حربيين سعوديين من الطراز نفسه في أجواء المخا بمحافظة تعز عقب إقلاعهما من قاعدة خميس مشيط، وأجبرتهما على المغادرة فورا إلى جانب نجاحها في إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو نوع وينغلونغ 2 خلال قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. على صعيد العمليات الهجومية الرادعة، نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين نوعيتين ردا على تصعيد العدو السعودي وشنه أكثر من 450 غارة جوية على المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الجاري. استهدفت العملية الأولى شركة أرامكو النفطية في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة أدت إلى نشوب حرائق كبيرة ودمار واسع في المنشأة. فيما استهدفت العملية الثانية قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية بدقة عالية.
إليكم البيان.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وردا على هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله عز وجل ومتوكلة عليه. نعم المولى ونعم النصير. مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفي استهداف التحشيدات السعودية، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 5 ربيع 2 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أكد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن توثيق الإعلام الحربي لحطام المقاتلة وظهور العلم السعودي على هيكلها ينسف كافة الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي حاول العدو السعودي وميليشياته ترويجها لصلته بالغارات، مؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني. وسخر البخيتي من محاولات العدو استجداء التعاطف وإعادة إنتاج كذبة استهداف مكة المكرمة لتوظيف المقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الافتراءات تعكس حجم اليأس الهائل الذي مني به بعد 12 عاما من العدوان والحصار، لافتا إلى أنه في الوقت الذي كان النظام السعودي يقدم فيه أجزاء من كسوة الكعبة للمجرم إبستين ويتآمر مع قادة الكيان الصهيوني، كان الشعب اليمني يخرج للساحات غضبا دفاعا عن الكعبة الشريفة والمقدسات الإسلامية. من جانبه أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن إسقاط الطائرة المقاتلة السعودية نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب يمثل ضربة موجعة وفضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يحاول تضليل الرأي العام العالمي وادعاء عدم اعتدائه على اليمن. أوضح عبد السلام في تدوينة له على منصة إكس أن عملية الإسقاط وجهت رسالة تنبيه للإقليم والعالم للتحذير من الوقوع ضحايا للدعاية السعودية السوداء، محذرا الطيارين السعوديين والمستجلبين من أنهم قد يقلعون من قواعدهم لكنهم لن يعودوا إليها، وأن مصيرهم سيكون الإقناع إما بالقتل أو الأسر ليلتحقوا بالطيارين الأسيرين لدى صنعاء، واللذين يتجاهلهما نظامهما ويرفض إنجاز صفقة لتبادل الأسرى. في سياق متصل أفاد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أهمية رصد الخروقات العدوانية، حيث شن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي 40 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، موضحا أن الغارات نفذت عبر مقاتلات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط واستهدفت مناطق متفرقة في محافظات تعز ومأرب وحجة. على الصعيد نفسه، واصل العدو السعودي قصفه الصاروخي والمدفعي وبالطيران المسير على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، حيث أوضح مصدر أمني أن طيران العدو المسير استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه، فيما استهدفت مدفعية العدو منطقتي عياش بمديرية منبه وغور المشوات بمديرية غمر، تزامنا مع الأضرار والمخاطر المستمرة على ممتلكات المواطنين ومزارعهم. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيها نظمت هيئتا الزكاة والأوقاف والإرشاد اليوم فعالية خطابية حاشدة بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيد تحت شعار هيئتا الزكاة والأوقاف ثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر. وفي الفعالية أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن ثورة 21 من سبتمبر تمثل يوم انتصار وثورة حرية واستقلال وكرامة تمكنت فيها قوى الثورة من هزيمة منظومة التبعية والارتهان والإجرام الدموي التي كانت تنشر الخراب والدمار والذبح وتغتال القادة وتستهدف المصلين في المساجد كما حدث في جامعي بدر والحشحوش. أوضح العلامة مفتاح أن ثورة المجيدة لم تكن ضد أشخاص أو فئات، بل كانت ضد مشروع التبعية للعدو الصهيوني الأمريكي، مشيرا إلى أنها ثورة تحررية راسخة في قيمها وأخلاقها فجرها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ولم تفتح السجون أو تنصب المشانق رغم كل الجرائم المرتكبة بحق الثوار. ولفت إلى أن تحالف العدوان الدولي جاء كاستجابة لفشل الأعداء في قمع الثورة في مهدها، مشيدا بالصمود الأسطوري والتضحية الجسيمة للشعب اليمني الواعي في مواجهة هذا الطغيان. أعلنت وزارة الصحة والدفاع المدني بقطاع غزة انتشال جثامين 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء وإصابة 14 آخرين جراء انهيار عمارة السعادة السكنية غربي مدينة غزة، فيما حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الكارثة باعتبارها امتدادا وحلقة جديدة من تداعيات حرب الإبادة والتدمير المباشر للبنى التحتية والمنازل. وعلى صعيد الجرائم بحق الأسرى، استشهد المعتقل الإداري الشاب معتز الأطرش الذي يبلغ من العمر 21 داخل سجن عوفر الصهيوني نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الممنهج، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى 92 شهيدا وسط تحذيرات حقوقية من الظروف الدموية التي يعيشها آلاف المعتقلين. في الضفة الغربية المحتلة، حذرت محافظة القدس من تصاعد التوسع الاستيطاني عقب إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في منطقة خربة العلاونة ببلدة بيت إكسا بحماية من قوات العدو. أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهنانشاي أن انتشار وحدات القوات البرية والأولوية الدفاعية على طول الحدود وسواحل مكران وبحر عمان ومستوى الجاهزية القتالية العالية للمقاتلين دفعت العدو إلى الإحجام والتراجع عن تنفيذ أي عملية برية. في السياق الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين أن العدوان الأمريكي الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه أمام صمود الشعب الإيراني، مشددا جاهزية بلاد للدفاع عن سيادتها وترحيبها بالحلول الدبلوماسية. التي تضمن حقوقها، مؤكدا أن النظام الإقليمي الجديد لن يكون فيه أي مكان للوجود أو التدخل الأجنبي، وهو ما أيده وزير الخارجية الصيني مجددا دعم بلاده لإرساء السلام وتخفيف التوتر. من جانبه أشاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بصمود الشعب الإيراني وتضامنه على مدى 200 ليلة في مواجهة الضغوط والحفاظ على سيادة إيران واستقلالها. كان ذلكم هو النبأ الخير في هذه النشرة. أعود وأذكركم بالعناوين. الرئيس المشاط: ادعاءات النظام السعودي محاولة يائسة، واليمنيون هم الأعظم وفاء للمقدسات. القوات المسلحة تسقط مقاتلة نوع F-15 وطائرة استطلاع وتدمر أهدافا حيوية لأرامكو وقاعدة خميس مشيط. فعالية مشتركة للزكاة والأوقاف في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر تشيد بمكتسبات التحرر ومواجهة الهيمنة. إيران تؤكد اقتدار قواتها البري على الحدود، وفشل العدوان الصهيوني الأمريكي في فرض تغييرات إقليمية. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة وعلى مدى 17 دقيقة. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء الزميل أحمد الوتاري. ولا سامح الله من شغل بالي، لا من لك الرب عافية أين ما كان. عبد الله الحيفي.
2: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا مبدأ عظيم، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يبقى التجاؤنا إلى الله، اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، استعانتنا بالله، يقيننا بأنه القادر على أن ينجز وعده بالنصر مهما كانت التحديات ومهما كان العدو ومهما كان يمتلكه العدو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أتى هذا المدد والدعم، هذه البشارة كان لها تأثيرها الكبير في نفوس المسلمين. إيمان المؤمنين بالملائكة وأنهم من جنود الله وأنهم من مدد الله الذي يمد به المؤمنين في ميدان المواجهة، وأن لهم تأثير كبير في الحالة المعنوية والنفسية بحضورهم مع المؤمنين يؤدون هذا الدور المعنوي، يستمرون حتى أثناء المعركة أثناء المواجهة في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي العظيم الذي تكون من نتائجه السكينة والطمأنينة في القلوب والنفوس والثقة والإحساس بالقوة. هذه أمور مهمة للغاية في ميدان المواجهة.

ومن عظمة الله هذا التأييد الإلهي لعباده المستضعفين، هذه الانتصارات التي نعيشها اليوم وكل يوم بفضل من الله. ونحن الذين عشنا على مدى 12 عاما من مظلومية، من حصار جائر، من استهداف، من قتل، من كل أنواع المظلومية، آخرها قالوا احنا استهدفنا مكة، ونحن الشعب الوحيد والدولة الوحيدة التي وقفت مع مظلومية أهلنا في غزة بفضل من الله. ما حد يعني أكثر وفاء للمقدسات إلا هذا الشعب مع هذا القائد وهذه قوتنا المسلحة المؤمنة. أما أن احنا نستهدف مكة، احنا الذي نحرر مكة من هذا النظام الإبستيني الصهيوني المجرم الكافر بإذن الله. أما الآن مستمعينا الأكارم، كل أربعاء نطل عليكم في أحد الأحرار باقي المفتتح بما يميزنا به رغم انشغاله، سلام الله عليه الأستاذ حسن الهادي بملخص لملزمة الأسبوع. نبقى مع ملخص معرفة الله عظمة الله الدرس السادس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته. كما تعودنا أسبوعيا أن نقف مع ملزمة الأسبوع لنتحدث عن أبرز ما جاء فيها باختصار شديد، وعبر هذا الأثير عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وأيضا بقية الإذاعات المرتبطة في البث البرامجي الموحد المتزامن مع عملية طوفان الأقصى. لكل الإذاعات التي تهتم بهذا الجانب تحية واحترام. في البداية، الملزمة هي ملزمة معرفة الله، أيضا الدرس السادس من هذه السلسلة من معرفة الله عظمة الله، الدرس السادس منها. وفي بدايتها أكد رضوان الله عليه أن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى وبشكل آخر، باعتبار أن النعم مظهر من مظاهر حكمة الله وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. وهذه الملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السادس هي في إطار سلسلة معرفة الله. سبقها معرفة الله الثقة بالله معنى لا إله إلا الله، ثم معرفة الله نعم الله. وكل هذه الدروس هي تصب في قالب نتعرف على الله لنتولى الله. فمن خلال النعم يمكن أن نتعرف على الله، من خلال القرآن، والقرآن هو المصدر الذي يمكن أن يمنحك معرفة لله بشكل كبير. وكذلك الحديث عن النعم، والحديث عن النعم جاء في القرآن الكريم بشكل كبير عن النعم التي منحك الله إياها، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا بإمكانك أن تتعرف على الله، ومعرفة الله تأتي من خلال القرآن، والمعرفة هي فطرية، لكن لتعزز معرفتك من خلال القرآن، أيضا لتعزز معرفتك من خلال الحديث عن نعم الله. وشيء آخر سيتحدث عنه رضوان الله عليه في هذا الدرس مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى، هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته، وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين. الله في القرآن الكريم تحدث عن ذاته ليعرفنا، لنزداد معرفة به، لنزداد ثقة به، لنصل إلى مستوى أن نتولى الله وننطلق في الميادين التي يريد الله منا أن ننطلق فيها. الله هو الأول لا شيء قبله، وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر، الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. ولهذا المتكلمون الذين اتجهوا من خلال علم

الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. بل يقول الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم أن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله، كلها تعرف الله. فمعرفة الله ومعرفة وجوده فطرية لدى كل المخلوقات، وليس هناك إشكالية حول وجود الله. لكن أصحاب علم الكلام لما قالوا وكرروا قياسا للغائب على الشاهد جعلوه غائبا، اتجهوا ليبحثوا عن وجوده، وهو شيء فطري، الإيمان بوجود الله لدى الجميع. الله معروف لدى البشر أنه الله، هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذا. لم يأتوا المشركون، لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا، هو إله، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية، لا أحد ينكر وجوده. المعرفة الجملية لدى البشر قائمة ومترسخة في ذهنيتهم بما فطر نفوسهم عليه، وبواسطة رسله المتعاقبين جيلا بعد جيل، وكتبه التي أنزلها إليهم، فلم يغب ذكره عن ذهن البشرية ولا عن مسامعها. فهو الظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. عندما تعود إلى القرآن الكريم تزداد معرفة لله، والآيات تأتي كقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القاهر فوق عباده على كل شيء قدير، يتحدث عن ذاته بما يزيدك معرفة فتصل إلى مستوى الثقة. لكن إن ابتعدت عن القرآن وذهبت إلى المقدمات المنطقية لأصحاب علم الكلام، فإن غاية ما يمكن أن تحصل عليه من خلال المقدمات المنطقية هو أن للمخلوقات عندما تتأمل فيها أن لها صانع، لا بأس لها صانع، ولكن من هو؟ وأي دليل نظري ترتبه على هذا النحو يمكن أن يوصلك إلى الله؟ لا تجد. لا يوصلك إلى الله إلا فطرتك، وإلا أنبياؤه وكتبه، لأنهم يأتون إلى الأشياء فيتسلسلون فيقول هذه الشجرة مثلا أو ذلك الحيوان هذا محدث، إذن لهذا المحدث محدث، إذن فمن هو الذي أحدثه؟ ثم يغوصون في مقدمات فيقفزون يقولون هو الله. لكن هل المقدمات المنطقية هي التي أوصلتهم إلى معرفة ذلك؟ أبدا، إنها المعرفة الفطرية. أي متكلم يستطيع أن يوصل بتسلسل استدلالاته المنطقية إلى الإجابة على من هو، ثم ليقول لي هو الله، يعني هذا المخلوق له محدث ومن أحدثه هو الله، ونكع إلى الله. الله إنما أتى من خلال الفطرة التي فطر النفوس عليها ومن خلال أنبيائه ورسله، وليس عندما تقرأ في العقد الثمين أو تقرأ في الأساس أو تقرأ في كتب أخرى من هذا كتب المتكلمين المصبوغة بأساليب المعتزلة وعباراتهم. لم نجد في القرآن الكريم آية واحدة بعد أن يذكر الله كثيرا من مظاهر خلقه ومفردات هذا الكون فيقول أليس ذلك دليلا على أني حي أو على أني قادر؟ هل هذه موجودة في القرآن الكريم؟ لا أبدا. يقول لك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي أليس من صنع هذا بقادر على أن يصنع هذا؟ من خلق الإنسان أليس قادرا على أن يميته؟ ومن أماته أليس قادرا على أن يخلقه من جديد؟ فيوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه هو، أني خلقت هذا وهذا دليل على أنني حي، هذا لا وجود له. من قدر على هذا قادر على هذا، من صنع هذا قادر على صنع هذا، وهكذا تأتي. إن الله هو الظاهر الذي حكم بأنه ظاهر لا يحتاج إلى شيء يستدل به عليه، هو أظهر من كل شيء. فلم يأتي هو سبحانه وتعالى ليستخدم هذا الأسلوب الذي نستخدمه نحن، هذا دل على هذا، البعرة دلت على البعرة.

0: الحير والبعير والأثر دل على المسير. المخلوق هذا محدث وأحداثه دليل على أن له محدث وهكذا. لم يأتي هذا الأسلوب أبدا فيقول فدل على أني على كل شيء قدير ودل على أني حكيم فدل على وعلى أبدا، لأنه موجود في أذهان الجميع والجميع يعرف أن الله موجود خالق قادر حي. وأتى ليقول من خلق الإنسان هو قادر على أن يخلقه بعد موته. قضية مهمة جدا أن يتذكر الإنسان حضور الله. تذكر حضور الله وتذكر شهادته هي الغاية المهمة من وراء كثير من الأذكار التي شرعت، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، تذكر النعم من أجل أن تبقى متذكرا لله ألا تنساه. أشياء كثيرة جدا كلها تصب في هذه الغاية، أن تستشعر حضور الله سبحانه وتعالى وشهادته. الله تعالى في القرآن الكريم تحدث عن ذاته، عن قدرته، عن علمه، حكمته، وعن كل شيء بشكل مفصل وكبير وواسع. والله في القرآن الكريم يذكرنا بأنه لم يغب في قصة عجيبة في القرآن الكريم، قصة الغنم التي رعت الزرع في أيام سليمان، حينما قال الله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فيأتي الآن مجتهدون وعلى طول تاريخ الإسلام ويتعاملون مع القضايا وكأن الله غائب وكأنه ارتفع عن هذا العالم وانقطع بانقطاع الوحي الاتصال به. هل يمكن في قضية زرع بسيطة أن يقول الله بأنه كان شاهدا وكنا لحكمهم شاهدين، هو لا يغيب، وأن يتدخل فيها ففهمها سليمان عليه السلام وهناك أبوه داود عليه السلام نبي، ولم تترك المسألة للاجتهاد من قبل هذا أو هذا؟ فهل سيهمل هذه الأمة وهي ستواجه قضايا كبرى ومستجدات كثيرة جدا وأحداثا رهيبة وأحداثا كبيرة؟ الله في القرآن الكريم يؤكد لنا بأنه شاهد على كل شيء وحاضر على كل شيء. ولو أنه ترسخ في أذهاننا ما رسخه القرآن الكريم لتفادينا كثيرا من الإشكالات وكثيرا من حالة الانحطاط الذي وصلنا فيه، لأنه بسبب أننا لم نثق بالله، لأن الله لم يعد له حضور في نفوسنا، لم يترسخ في أنفسنا شهادته وحضوره. وهو يقول في آيات كثيرة يرسخ أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو قادر على كل شيء، أفلا يكون قادرا على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به في الدنيا؟ لكن من الذي يثق؟ الذي يثق هو من يعيش حضور الله في ذهنه وشهادته على كل شيء، من يكرر تدبره في القرآن الكريم وتأمله في القرآن الكريم ويلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته. في القرآن الكريم كلمة استوى على العرش، واستوى على العرش تبين لك أن الله من حيث المبدأ خلق السماوات والأرض، كونها، لكن السماوات والأرض شؤونها واسعة، مملكة عظيمة، مملكة واسعة. فهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك، خلقه ثم اتجه إلى تدبيره، إلى تدبير شؤونه، تدبير شؤون هذا العالم الفسيح. وهذا هو ما يعبر عنه بالعرش الذي يعني السلطان والمملكة. الاستواء على العرش معناه ثم اتجه نحو تدبير شؤونه، هو خلقه ثم دبره، خلقه ثم دبره، استوى لتدبير أمور هذا الكون. وجاءت الآية وجاء صريحا هذا في أول سورة يونس، يقول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يدبر الأمر. أتى أصحاب علم الكلام والمتفلسفون هنا وهناك ليناقشوا مسألة أن له عرش، ولكن كيف يستوي على هذا العرش؟ وكأنه وحاشا لله خلق هذا الكون ثم راح على العرش ليرتاح. وهو يقول بكل وضوح في القرآن الكريم أنه خلق السماوات والأرض ثم اتجه لتدبير شؤونهما. وقوله واضح في قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم ماذا بعد أن خلقهم؟ ما الذي فعل؟ ثم استوى على العرش. استوى على العرش يعني ماذا؟ ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فعندما يحاول المتكلمون دائما أن يعملوا التعريفات لكل شيء فلا يدع الموضوع للمعرفة الفطرية الجملية، تحدث إشكالات. أقل ما يحدث فيها هو تضييق المفهوم الذي فيما لو تركت المفردة تتجه نحو الوجدان سيكون بالشكل الذي أيضا لا يكون فيه ما يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، ما لا يكون فيه ما هو تشبيه لله. لكن أتوا وحللوا وأخذوا وردوا وتفلسفوا في مسألة ثم استوى على العرش، فوصلوا إلى حالة من التشبيه، من التشبيه أن له عرش وأنه يجلس عليه، مع أنه يقول لا، ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يكون كالأجساد التي خلقها. هو له ملك السماوات والأرض. ما معنى ملكها؟ من فيها هو الذي له الحق في أن يلي أمرهم، أن يدبر شأنهم، أن يشرع لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم. هو عندما يقول بأن له ملك السماوات والأرض ليس ملكا كأي ملك من الملوك الآخرين، ليس ملكا كأي ملك من الملوك الآخرين، هو ملك رحمن رحيم، رؤوف رحيم. يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى كيف تدبير الله لشؤون خلقه، ما هو الأساس الذي يقوم عليه تشريعه لعباده ورعايته لشؤونهم وهدايته لهم من منطلق رحمته بهم. هو رحمن، هو رحيم. إذن خلق السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض، وهو وحده الملك الذي له الحق أن يدبر شؤوننا كعبيد له وكمخلوقات تدور في مملكته التي خلقها. له ملك السماوات والأرض، فهو هو وحده من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتداد لشرعية الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك السماوات والأرض. ولا يجوز أن ندين بشرعية أي شخص تحت أي مسمى كان، حتى ولو كان تحت اسم إمام، لا يكون حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي إليه ترجع الأمور، وهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات في الدنيا. عندما تتأمل أحداث تحصل، متغيرات عجيبة، متغيرات عجيبة، تحولات بنسبة 100% في بعض الأمور، الله هو سبحانه من هو غالب على أمره، من هو قادر على كل شيء. فمن خلق السماوات والأرض هو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون السماوات والأرض. ومشكلة الأمة الإسلامية في إدارتها لشؤونها، في إدارة الحكام لشؤون البلدان، ابتعدوا عن الله وكتاب الله، اتجهوا ليفتحوا الأبواب لأمريكا وأن يمنحوها شرعية أن تعين من تريد، وأخذوا قوانينهم ونظمهم من الغرب الكافر الذي لم يؤمن بالله لكي يعود إلى كتاب الله. فأرادوا أن يسيروا كما سار الذين لا يؤمنون بالله، فانحطت دول عربية إسلامية لأنها ابتعدت عن كتاب الله، لأنها أبعدت نفسها عن حاكمية الله، لأنها لم تنظم واقعها على أساس هداية الله باعتباره هو الملك وهو من له الحق أن يدير الشؤون. والقرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء، هو شامل لكل شيء، لم يطبق ولم يلتزم به، بل ترك والتفوا حول الغرب وقوانينهم وآرائهم وأرادوا أن يستفيدوا منهم فسقطوا. كل عبارة من هذا تأتي في القرآن الكريم، وإلى الله ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر كله. هو يقول لعباده، يقول للمؤمنين: ثقوا بي، انطلقوا في عبادتي، انطلقوا في نصري وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو من سيهيئ، من سيخلق المتغيرات، من سيهيئ الظروف. أيضا أن الله يهيئ من خلال ما أرادوا أن يفرضوه أن يكون هناك متنفس لأوليائه. وما أكثر، لو تأمل الإنسان، ما أكثر الانفراجات التي تأتي، ما أكثر الانفراجات التي تحصل. لكن من لا يهيئ نفسه لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده ولا يباري. عندما ينطلق الإنسان ليهتدي بالقرآن وليتحرك على أساس القرآن، عندما تنطلق الأمة لتهتدي بالقرآن ولتمكن القرآن أن يحكمها وأن يحكم واقعها، الله تعالى هدى للتي هي أقوم، لما يطور ويرقي ويرفع وضعيات الشعوب لو اهتدوا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعندما يهتدي الناس به ويتحرك الناس على أساسه، يقف الله إلى جانبهم ويهيئ الكثير من الانفراجات لهم. الله هو من يدبر كل شيء، الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يتعاقبان ويتداخلان، فينقص هذا حينا ويطول هذا حينا آخر، في حركة مستمرة منظمة مدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر ملكه. الله يعلم بذات الصدور نفسها، فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عباده، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم، ولا يخفى أي شيء من أشياء هذا العالم عليه. هو ظاهر عالم، يعلم الغيب وكل ما في السماوات والأرض تحت أمره، وهو القاهر فوق عباده، هو على كل شيء قدير، بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فما أحوجنا إلى العودة إلى الله لنتعرف عليه، لنثق به، لنهتدي من واقع الثقة بالقرآن، ونطبق توجيهات الله في واقعنا، وننظم حياتنا وندير شؤوننا على أساس هداية الله وعلى أساس كتاب الله القرآن الكريم. ومن اهتدى بالقرآن فهو يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويهدي للتي هي أقوم، يعرفك على الله فتثق بالله فتطبق في واقعك فترتقي، لأنك مع الله، والله هو ملك هذا العالم، ومن يستطيع أن يهيئ لك ما تحتاج إليه. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم. نسأل الله لشعبنا الفلسطيني النصر المؤزر على الكيان المعتدي الإسرائيلي الغاصب المجرم الظالم. كما نسأل الله الرحمة لشهداء فلسطين والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، ونصر بإذن الله تعالى قريب، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فاطمئن يا شعبنا الفلسطيني، النصر بإذن الله آت آت، ونحن معك، وبإذن الله سيكون الله إلى جانبنا مؤيدا وناصرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء في عهد الأحرار بهجي إذاعة صنعاء بملخص لملزمة الأسبوع رغم انشغاله، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء.

0: أمونة شعب الأنصار.
1: إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء برعاية المجاهد.

0: في تطور نوعي يعكس نقلة استراتيجية في مسار المواجهة، قوتنا المسلحة أعلنت عن إسقاط طائرة حربية للعدو السعودي من طراز F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء محافظة مأرب في عملية جاءت ردا على استمرار العدوان والحصار. وقد بث الإعلام الحربي مشاهد لعملية الاستهداف أظهرت إصابة الصاروخ للطائرة بشكل مباشر رغم إطلاقها للعديد من البالونات الحرارية ومناورتها الجوية المكثفة. هذا يؤكد التطور اللافت بفضل من الله في قدرات دفاعنا الجوي اليمني. فسماء اليمن ليست للنزهة. هذا الحدث جاء بعد سلسلة إنجازات متتالية أسست لمعادلة جديدة في معركة التصدي للعدو السعودي.
1: يا الله سدد. هذا البوالين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحطام طائرة سعودية تم اسقاطها من قبل الدفاعات الجوية اليمنية في أجواء محافظة مأرب، وهذا فضل الله وعونه، يا ربي لك الحمد.
1: وفقا للبيان الصادر عن المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط الطائرة السعودية أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في محافظة مأرب، وذلك باستخدام صاروخ أرض جو محلي الصنع. والأمر اللافت في هذه العملية هو أن الطائرة رغم استخدامها لوسائل الحماية المتطورة كالبالونات الحرارية والمناورات الجوية المراوغة، لم تتمكن بفضل من الله من تفادي الصاروخ الذي أصابها بشكل مباشر، ما يشير إلى أن المنظومة الدفاعية المستخدمة قد تجاوزت قدرات التشويش والحماية التقليدية. كما أشار البيان إلى أن قواتنا المسلحة تمكنت لاحقا من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين من نوع F-15 وتيفون، كانا يبحثان عن حطام الطائرة وأجبرا على التراجع بعد استهدافهما بصواريخ محلية الصنع.
0: وهذا العلم السعودي في أعلى طائرة.
2: الله أكبر! الموت أمريكا! الموت إسرائيل! الله أكبر!
1: تراكم الإنجازات. هذا الإنجاز هو تتويج لسلسلة من العمليات الناجحة التي نفذتها الدفاعات الجوية اليمنية. قبل يومين فقط أعلنت قواتنا المسلحة عن التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة من نوع تيفون وF-15، كانا قد أقلعا من قاعدتي خميس مشيط والطائف، وتم إجبارهما على التراجع بصواريخ دفاع جوي محلية الصنع. وعلى صعيد الطائرات المسيرة، حققت الدفاعات الجوية بفضل من الله وعونه وتوفيقه إنجازات استثنائية، حيث تمكنت من إسقاط ما لا يقل عن 24 طائرة أمريكية من نوع MQ-9 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس المساندة للشعب الفلسطيني، وهو رقم يعكس قدرة عالية على التعامل مع أكثر الطائرات المسيرة تطورا في العالم. وقد بلغ عدد طائرات MQ-9 المسقطة بفضل من الله في الأجواء اليابانية 25 طائرة، منها 21 منذ بدء المعركة المساندة لغزة، وأربع خلال فترة العدوان الأمريكي السعودي. كما أسقطت الدفاعات الجوية عشرات الطائرات من نوع وينغ لونغ وطائرات بيرقدار التركية تركية الصنع وCH-4 الصينية الصنع التابعة لسلاح الجو السعودي. وقد وصلت وتيرة الإسقاط إلى 4 طائرات خلال 24 ساعة فقط بفضل من الله، ما يدل على تطور منهجي في أنظمة الرصد والاستهداف. ولم تتوقف الإنجازات عند الطائرات المسيرة، بل شملت أيضا إسقاط طائرة سكان إيجل الأمريكية الصنع بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
3: كان بالأمس رجالنا يعتلون جنازير الدبابات الأمريكية والإسرائيلية، وهم اليوم المجاهدون يعتلون على الطائرات الحربية الحديثة المتطورة ويدوسونها بأقدامهم، وها هي صناعاتهم وها هي فخر الصناعات التي يستوردونها من كل الدول. نقول للدول التي تشتري منها السعودية، هذه هي صناعاتكم.
2: الله أكبر! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! اللعنة على اليهود!
1: البعد التقني، كيف تمكنت الدفاعات الجوية من تحقيق هذه النقلة؟ تكمن أهمية هذه الإنجازات في كونها تتعلق بمواجهة طائرات متطورة تتمتع بقدرات تقنية عالية. فطائرة F-15 تعد من أكثر المقاتلات تطورا في العالم، تتميز بقدرتها على المناورة والمناوشة الإلكترونية وأنظمة الإنذار المبكر، بينما تعد طائرة MQ-9 من أكثر الطائرات المسيرة تطورا وتكلفة الواحدة منها حوالي 30 مليون دولار للطائرة الواحدة. وقد كشفت تحليلات عسكرية متخصصة عن تطور نوعي في التكتيكات اليمنية. مجلة Air and Space Force الأمريكية أشارت إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية نفذت كمينا صاروخيا معقدا بستة صواريخ أرض جو، استهدف طائرتي F-16 أمريكيتين، حيث لم يفصل بين الطيارين والموت سوى 15 ثانية. أوضحت المجلة الأمريكية أن التحليلات اللاحقة كشفت عن تكتيك يمني متقدم يتمثل في دمج الصواريخ الموجهة بالرادار مع المراقبة البصرية واستخدام أجهزة الاستشعار الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء، وهي تقنيات عجزت أجهزة الاستشعار الأمريكية عن اكتشافها، ما يؤكد وجود تطور نوعي في القدرات الدفاعية اليمنية. الأهمية الاستراتيجية، لماذا يعد هذا الحدث فارقا؟ تتجلى أهمية هذا الحدث في عدة أبعاد استراتيجية. أولا، كسر حاجز التفوق الجوي. لطالما اعتبرت القوات الجوية السعودية والأمريكية أن لها تفوقا جويا مطلقا في الأجواء اليمنية، غير أن سلسلة الإسقاطات المتتالية وصولا إلى إسقاط طائرة F-15 في مأرب أظهرت أن هذا التفوق لم يعد مضمونا، فالقدرة على إسقاط مقاتلة متطورة كF-15 بوسائل محلية الصنع تمثل إحراجا استراتيجيا للقوى التي تتفوق تقنيا وتكنولوجيا. ثانيا، فعالية التكنولوجيا المحلية. إن استخدام صواريخ أرض جو محلية الصنع في هذه العمليات يثبت أن اليمن تمكن من تطوير قدرات دفاعية ذاتية رغم الحصار، ما يجعل هذه القدرات قابلة للاستمرار والتطوير بعيدا عن الضغوط الخارجية. وصف العدو هذه الأنظمة بأنها متقدمة وعالية الجودة، قادرة على التعامل مع أهداف متطورة. ثالثا، تغيير معادلات الردع. بعد هذه الإنجازات لم تعد الأجواء اليمنية مجالا مفتوحا للطيران الحربي المعادي، بل أصبحت بفضل من الله مجالا محفوفا بالمخاطر، ما يفرض على القوات المعادية إعادة حساباتها عند التخطيط لأي عملية جوية. وقد وصف مراقبون عسكريون هذا التحول بأنه معادلة ردع جديدة تفرضها القدرات الدفاعية اليمنية. التبعات من الدفاع إلى فرض معادلة الحصار بالحصار. تكتسب هذه الإنجازات الدفاعية بعدا استراتيجيا أوسع عندما توضع في سياق معادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها قوتنا المسلحة. فقد انتقلت قوتنا المسلحة من موقع الدفاع والصبر الاستراتيجي إلى مرحلة الهجوم وفرض قواعد اشتباك جديدة تجسدت في توقيف واحتجاز السفن والنقلات التجارية السعودية في البحر الأحمر وإغلاق المنافذ الملاحية أمام الاقتصاد السعودي، ردا على استمرار الحصار وإغلاق الموانئ والمطارات اليمنية. كما أن امتلاك هذه التقنية الدفاعية المتطورة يمنح اليمن قدرة على حماية منشآته الحيوية وقياداته من الضربات الجوية المعادية، يقلل من فعالية الحملات الجوية التي تشنها السعودية والتي بلغت أكثر من 450 غارة في أسبوع واحد فقط، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء. تحول استراتيجي في موازين القوى. إن التطور اللافت في قدرات الدفاعات الجوية اليمنية بفضل من الله المتوج بإسقاط طائرة F-15 في مأرب وإسقاط 25 طائرة MQ-9 أمريكية وعشرات الطائرات المسيرة الأخرى يمثل تحولا استراتيجيا في موازين القوى الإقليمية. فقد أثبتت بلادنا اليمن بفضل من الله وعونه وتأييده قدرتها على تطوير أنظمة دفاعية محلية قادرة على مواجهة أعتى التقنيات العسكرية وتحويل أجواءه من مجال مفتوح للطيران المعادي إلى منطقة محظورة. وفي ظل معادلة الحصار بالحصار، باتت هذه القدرة الدفاعية ركيزة أساسية لاستراتيجية الردع اليمنية وضمان لاستمرار العمليات الهجومية في العمق السعودي. ولم يعد السؤال هو هل يمكن إسقاط طائرات حربية متطورة؟ بل أصبح السؤال كم عدد الطائرات التي سيسقطها اليمن قبل أن تدرك القوى المعادية أن قواعد اللعبة قد تغيرت؟ الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، سماء اليمن ليست للنزهة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومارب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية النوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية الصنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجهون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 ربيع 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: أسأل من الله المعونة والهداية والسداد، لأن هناك زحمة، زحمة في البشارات، في الإنجازات في هذه الليلة. أسأل من الله المعونة والهداية والسداد، ومعنا إنفاق، ونريد أن نواكب كل جديد. بالمقابل، يومنا هذا الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2، وتعترض تشكيلين من نوع F-15 فوق المخا، حيث واصلت دفاعاتنا الجوية بفضل من الله وعونه وتأييده إسقاط طائرات العدو السعودي وإجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية. المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الأربعاء أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت بعون الله وتوفيقه من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي المجرم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بسلاح مناسب. في ذات السياق أكد العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض تشكيلين حربيين سعوديين نوع F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط فوق أجواء المخا بمحافظة تعز بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على المغادرة فورا قبل تنفيذ أي عمل عدائي بفضل الله. صباح اليوم الأربعاء تمكنت دفاعة الجوية من إسقاط طائرة حربية للعدو السعودي نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. الإعلام الحربي نشر لحظة إصابة الصاروخ اليمني الطائرة السعودية بشكل مباشر، كما وثقت المشاهد ما تبقى من حطام الطائرة. كذلك اليوم بفضل من الله، نقول لكم زحمة في الإنجازات في البشارات. فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في عمق العدو السعودي، قواتنا المسلحة كانت قد أعلنت اليوم تنفيذ عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكما جاء في البيان.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وردا على هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله عز وجل ومتوكلة عليه. نعم المولى ونعم النصير. مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفي استهداف التحشيدات السعودية، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 5 ربيع 2 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: مع زحمة هذه الإنجازات بفضل من الله وعونه وتأييده، هنا يجب أن نقف أمام سلام بالقوة. كيف فهم اليمن معنى السلام الحقيقي وطبقه؟ في زمن اختلطت فيه المفاهيم وانقلبت الموازين، وبات الاستسلام يسمى سلاما، والخنوع حكمة، والجبن عقلانية، اختلطت المفاهيم. يقف اليمن اليوم شامخا كالجبل الأشم ليقدم للعالم درسا عمليا في المعنى الحقيقي للسلام. لم يعد اليمن ذلك البلد الذي يفرض عليه السلام فرضا تحت وطأة الحصار والقصف، بل أصبح بفضل من الله وعونه وتأييده هو من يفرض شروط السلام، وهو من يحدد مع معادلة الردع، وهو من يعلم العالم أن السلام ليس ورقة توقع ولا اتفاقا يذل، بل هو قوة تبنى وعزيمة تصنع ودم يقدم ثمنا للكرامة.

0: لقد أثبت اليمن أن السلام الحقيقي لا ينتزع بالاستجداء ولا يمنح بالتنازل، بل يفرض بالقوة ويبنى على قاعدة الردع، ويقوم على معادلة واضحة: من لا يفهم إلا لغة القوة حري به أن يكوى بنارها. هذه هي الحكمة اليمنية الخالدة، وهذا هو الدرس الذي قدمه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه حين علمنا أن الإسلام دين السلام، لكن بمعناه الصحيح لا بالمعنى المشوه الذي حوله إلى استسلام. الردع لغة السلام التي لا يفهمها إلا الأقوياء.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: لم يأتي الردع اليمني من فراغ، ولم يكن طرفا عسكريا، بل كان ضرورة وجودية فرضتها سنوات من الصبر الاستراتيجي الذي قوبل بالتعنت والمماطلة والاستهتار بأرواح اليمنيين. لقد ظن العدو السعودي أن الحصار سيكسر اليمن، وأن القصف سيركع صنعاء، وأن الجوع سيجعل اليمنيين يمدون أيديهم متوسلين السلام. لكن اليمن الذي تربى على هدي القرآن وعلى نهج شهيد القرآن فهم أن السلام لا يطلب من الأعداء بل يفرض عليهم. لقد كان الحصار البحري على الملاحة السعودية في البحر الأحمر وباب المندب خطوة أولى في هذا الطريق، فتراجعت صادرات النفط السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد، ارتفعت أقصاد التأمين على السفن إلى مستويات غير مسبوقة، تحولت رحلة الناقلات السعودية إلى كابوس لوجستي يضطرها للدوران حول القارة الأفريقية فرارا من الصواريخ والمسيرات اليمنية. وهذه هي رسائل سلام بلغة القوة، رسائل تقول للعدو: إذا استمر الحصار على موانئ اليمن ومطاراته فلن تنعم الموانئ السعودية بالأمان. وهكذا تحول البحر الأحمر من ممر آمن للناقلة السعودية إلى ساحة عمليات يمنية، وباتت معادلة الحصار بالحصار واقعا عسكريا واقتصاديا ملموسا. وهذه هي القوة، هذه هي القوة التي تحقق السلام، لا الذل الذي يجلبه الاستسلام.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: مصدر عسكري: الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسس أمريكية نوع RQ-20 بمحافظة حجة. تمكنت الدفاعات الجوية مساء الأربعاء اليوم بفضل من الله من إسقاط طائرة تجسس أمريكية نوع RQ-20 في محافظة حجة، أكد مصدر عسكري خاص أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع نوع RQ-20 أمريكية الصنع في أجواء جبهة حرب بمحافظة حجة، وذلك بسلاح مناسب. طائرة RQ-20 بوما من إنتاج شركة إيروفير نيمانت الأمريكية، مقرها كاليفورنيا. المهمة الرئيسية لهذه الطائرة هي المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام كاميرا كهروضوئية وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء. تعمل هذه الطائرة الموجهة عن بعد مصاحبة لقوات المشاة، وتوفر لهم تغطية كاملة في نطاق العمليات. يمكنها العمل من على متن بعض سفن السطح. سبق وأن تم اختيار الطائرة في عام 2008 من قبل قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وفي مارس 2012 أمر جيش الولايات المتحدة بطلب بوما لكل البيئات، وتم تسميتها RQ-20E. وفي أبريل من نفس العام أمرت قوات مشاة البحرية والقوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية بطلبات مماثلة لوحدات من RQ-20E، وكل منظومة عسكرية من RQ-20 تضم 3 مركبات جوية واثنتين من المحطات الأرضية، ويمكنها أن تعمل تحت الظروف الجوية القاسية بما في ذلك درجات حرارة تتراوح من 29 إلى 49 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 25 عقدة 46 كيلومتر في الساعة، وبوصة واحدة من الأمطار في الساعة. يأتي هذا الإنجاز بعد ساعات من إسقاط الدفاعات الجوية طائرة حربية للعدو السعودي نوع F-15 في محافظة مأرب، وإسقاط طائرة نوع وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي المجرم في ذات المحافظة. بالمواكبة في آخر الأخبار، وول ستريت جورنال عن مصادر في آخر الأخبار. إعلام العدو الأمريكي، وول ستريت جورنال عن مصادر: طائرة حربية سعودية أسقطت بالفعل في اليمن. في آخر الأخبار، في الأخبار العاجلة الآن، وول ستريت جورنال عن مصادر تقول: طائرة حربية سعودية أسقطت بالفعل في اليمن. وول ستريت جورنال في الخبر العاجل: لم يذكر الجانب اليمني مصير أي شخص كان على متن الطائرة، ويمكن تشغيل مقاتلة F-15 بطيار واحد أو بطيار ومشغل أنظمة الأسلحة. في الأخبار العاجلة الآن، وول ستريت جورنال: إسقاط مقاتلة F-15 سيمثل تحولا كبيرا في قدرة الدفاع الجوي اليمنية.
1: يا ربي لك الحمد.

قبل قليل أيضا إعلام العدو الأمريكي موقع The War Zone الأمريكي يقول إسقاط اليمنيين مقاتلة سعودية من طراز F-15 يعد تذكيرا أن دفاعاتهم الجوية لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا وقاتلا. الموقع الأمريكي إسقاط F-15 يسلط الضوء على استمرار خطورة الدفاعات الجوية اليمنية التي أثبتت أنها أكثر قدرة وأصعب في القمع الجوي. الموقع الأمريكي The War Zone يقول الدفاعات الجوية اليمنية تشكل تحديا حتى للطائرات القتالية شديدة التطور. الموقع الأمريكي يمضي بالقول تهديد الدفاعات الجوية اليمنية عامل رئيس في لجوء السعودية إلى استخدام

وبالمواكبة في آخر الأخبار، شركة فور تيكسا لتحليلات بيانات الطاقة والشحن البحري قبل قليل. الشركة المتخصصة في تحليلات بيانات الطاقة والشحن البحري تقول ميناء ينبع في السعودية لم يصدر أي شحنات نفط خام منذ 11 من سبتمبر. يا قوة الله، معطل معطل بفضل من الله، معطل الذي كانوا بيهربوه عبر خط شرق غرب الذي تم استهدافه اليوم بفضل من الله، استهداف أرامكو ينبع، وكان قد تم استهداف ميناء ينبع. وخرجت الخبر الدفاعات الجوية اليونانية التي اشترتها السعودية، قالوا ما بسروش الصواريخ والمسيرة، ما بسروهنش، ما عندهم حجين، قالوا ما بسروهنش. العمزة العمزة. وقبل قليل شركة فور تيكسا لتحليلات بيانات الطاقة والشحن البحري تقول ميناء ينبع في السعودية لم يصدر أي شحنات نفط خام منذ 11 من سبتمبر. يخدمك العدو من حيث لا يشعر. يا ربي لك الحمد.

شعب حر. الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

تدمر. القوة كأداة سلام. ما جرى خلال الأيام المنصرمة كان تجسيدا حيا لمعادلة متكاملة البناء، بدأت بفرض الحصار على الملحة السعودية، ثم تصاعدت إلى ضرب العمق الاقتصادي والعسكري للمملكة، وصولا إلى إحراق أوراق المرتزقة في جبهة الداخل، في مشهد تتكامل فيه الجبهات، تتحد فيه الأدوات لتحقيق غاية واحدة: إجبار المعتدي على رفع عدوانه والإذعان للحقوق اليمنية المشروعة. عشرات الصواريخ البالستية وطائرات مسيرة انطلقت نحو أهداف استراتيجية في العمق السعودي في عمليات عسكرية نوعية فاقت كل التوقعات، أربكت كل الحسابات. أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وجيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية التي تعد من أهم القواعد العسكرية في المنطقة الجنوبية. الصواريخ اليمنية وصلت إلى أهدافها بفضل من الله وعونه وتأييده، بدقة متناهية، مخترقة كل المنظومات الدفاعية الأمريكية التي أنفقت عليها الرياض عشرات المليارات من الدولارات. الأقمار الاصطناعية التي رصدت سحب الدخان

هائلة المتصاعدة من مصفات جيزان ومحطة أبها كشفت حقيقة لا يمكن إخفاؤها. لقد أصيبت المنشأة النفطية في مقتل، وتجاوزت الحرائق كل التوقعات، حتى أصبحت مرئية من الفضاء الخارجي بوضوح مذهل. هذه الضربات كانت رسالة سلام بلغة القوة، رسالة تقول: اليد اليمنية التي امتدت إلى أرامكو وخميس مشيط قادرة على الوصول إلى أبعد من ذلك، والقيادة اليمنية التي أثبتت صبرها الاستراتيجي خلال سنوات الحرب الطويلة لن تتردد في تصعيد الردع إلى مستويات لم يشهدها النظام السعودي من قبل. انهيار أسطورة الدفاعات المستوردة. المفارقة في هذه المواجهة تكمن في أن السعودية التي تمتلك أحدث أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي بما فيها باتريوت وثاد عجزت تماما عن التصدي لصواريخ ومسيرات يمنية مصنوعة محليا تحت ظروف الحصار. هذا العجز أصبح علامة فارقة على انهيار الاستراتيجية الدفاعية الغربية في المنطقة. كشف هشاشة الرهان على التكنولوجيا المستوردة في مواجهة الإرادة القتالية المتجذرة. لقد أثبتت الضربات اليمنية بفضل من الله وعونه وتأييده أن التطور التقني لا يقاس بحجم المال. التطور التقني لا يقاس بحجم المال المنفق على الشراء من الخارج، بل بقدرة الشعوب على الإبداع والابتكار في ظل أقصى الظروف. قواتنا المسلحة المبدعة المجاهدة المؤمنة المطورة التي بدأت بإمكانات محدودة تحولت خلال سنوات المواجهة إلى قوة صناعية عسكرية متكاملة بفضل الله. تنتج صواريخ باليستية وطائرات مسيرة بمواصفات دقيقة، نسبة الخطأ فيها صفرية بفضل من الله، ومشاهد الإعلام الحربي قدمت الدليل الواضح للعدو والصديق، والذي على رأس البطحة يتحسس عليها. تدير عملياتها الاستخباراتية بكفاءة قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة، تدير عملياتها الاستخباراتية بكفاءة مذهلة، تنفذ ضرباتها بدقة هامش الخطأ فيها صفر بفضل من الله. هذه القدرات كانت ثمرة استراتيجية وطنية استثمرت في العقول اليمنية، حولت الحصار من أداة خنق إلى محفز للإبداع والابتكار. وفي المقابل ظل النظام السعودي رهينا للوهم الأمريكي لا حول من ذا الحول، معتقدا أن شراء أحدث الأسلحة يكفي لتحقيق الردع، دون أن يدرك أن المعارك الحقيقية تكسبها الإرادة قبل العتاد والعقول قبل التكنولوجيا المستوردة. فلسفة السلام في فكر شهيد القرآن. السلام بالقوة لا بالاستسلام. قدم شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه رؤية لمعنى السلام، رؤية تنطلق من القرآن الكريم ومن أسماء الله الحسنى ومن فهم دقيق لسنن الله في الكون. يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه: السلام لا يتحقق لك إلا إذا كنت في موقف عزة وقوة ومكانة. أما أن تأتي تبحث عن السلام وأنت تحت فإنما هو استسلام. هذه الرؤية تنطلق من فهم عميق لاسم الله السلام، والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر. فالله سبحانه وتعالى هو السلام لأوليائه، وهو هو المؤمن لهم، وهو المهيمن على كل شيء.
وهو العزيز الجبار المتكبر، ومن كان الله وليه فكيف يخاف من أحد؟ ومن كان الله مؤمنه فكيف يرهب من هم تحت هيمنة الله؟ يقول شاهد القرآن: إذا كنا نجد من يفخر بقربه منهم، الرؤساء والملوك، من يفخر بتوليه لهم، من يفخر بطاعته إياهم، فلماذا نحن لا نفخر على الآخرين بأننا نعمل لنكون مقربين إلى الله؟ هذه هي الروح التي صنعت اليمن الجديد، روح الثقة بالله والاعتماد عليه والاطمئنان إلى نصره. يضيف الشهيد القائد رضوان الله عليه: الله هو من يكون لك في كل المواقف، ولك بأكثر مما يمكن أن تدرك. سيملأ قلوب الآخرين رعبا بالشكل الذي لا يمكن أن تصنعه وسائل إعلامك، ولا يمكن أن تصنعه أيضا آليتك العسكرية. هو من نصر نبيه بالرعب بمسافة شهر، وكم كان الجيش الذي معه؟ هم أولئك الذين حوصروا في المدينة عدد قليل، ونصره الله بالرعب. فكان بعض أعدائه من اليهود يخربون بيوتهم ويقطعون نخيلهم أحيانا ويرحلون خوفا قبل أن يجيش الجيوش عليهم، وقبل أن يحاول أنه يشعرهم بأنه يريد أن يهاجمهم. هذه هي القوة الحقيقية، قوة الإيمان التي تملأ قلوب الأعداء رعبا، والتي جعلت الصواريخ اليمنية تصل إلى أهدافها بدقة متناهية، والتي جعلت الدفاعات الجوية الأمريكية أعجز من أن تتصدى لها.

لأجل السلام حملنا السلاح ولله ثرنا بعزم الأباء ومن موتنا قد صنعنا الحياة لنرسم للكون نهجنا.

غدا سنعانق فتحا قريب سنكتبه من صميم الفؤاد وننحته في جبين الزمان.

ونحن مع المستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية في عهد الأحرار باقي، مع المستشعرين لمسؤوليتهم بأهمية الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله لقواتنا المسلحة في القوات البحرية في التصنيع العسكري في الدفاعات الجوية. سماء اليمن ليست للنزهة، للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. كل أربعاء بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، لكن كل أربعاء في فقرة الصادقون مع الله بنعلن بما وصلنا من الأربعاء وحتى الأربعاء. معنا إنفاق لثلاثة أسابيع، لأن احنا واكبنا، غبت أسبوع، غبت يوم الربوع قبل الفائت، لم أحضر لظروف خاصة بي، ولا سامحه الله الذي بيشغل بالي، الله لا سامحه، لا دنيا ولا آخرة، والله ينكس كبرته بجاه محمد وآل محمد. جينا الأربعاء الذي بعده واكبنا معركة تحرير الساحل الغربي بفضل من الله، فلم نستطع أن نعلن بحصيلة ما وصلنا من إنفاق مستمعي إذاعة صنعاء من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء، يعني إنفاق ثلاثة أسابيع مع مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، سواء في المسار الأول للجهات الخمس. من هي هذا الجهات الخمس؟ القوات البحرية، التصنيع العسكري، الدفاعات الجوية، القوات الجوية، الدفاعات الجوية والدفاع الجوي هو ذاته، والقوة الصاروخية والطيران المسير. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. معنا في المسار الثاني مسار الإحسان، التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، للمتعففين، للأسر المتعففة التي لا تسأل الناس رغم احتياجها، أو للمسارين معا، المسار الأول والمسار الثاني. المسار الأول للجهات الخمس، أو المسار الثاني مسار الأحسان. أضعكم فيما وصلنا إنفاق لثلاثة أسابيع. يا الله عين، يا الله سهل، يا الله اطرح البركة. الصادقون مع الله.

أخو الشهيد عبد الله يحيى الضرافي، 10,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. المجاهد باسم عبد الله حازم القاضي من جبهة الساحل في المسار الأول للجهات الخمس 3,000 ريال. عبر أبو نزار الحمزي من فاعلة خير، محمد علي قاسم الحمزي، عبر أبو نزار الحمزي من فاعلة خير للقوة الصاروخية 4,000 ريال. عماد محمد صالح محمد الصعيدي عصام الوصابي 3,000 ريال للجهات الخمس. أبو نزار الحمزي وجميع زملائه في جمعية الرجم الزراعية التعاونية بقيادة أبو عمار الجندبي سلام الله عليهم أجمعين. أبو نزار الحمزي وجميع زملائه في جمعية الرجم الزراعية التعاونية بقيادة أبو عمار الجندبي عبد محمد محمد علي قاسم الحمزي للقوة الصاروخية 5,000 ريال. منير عبادي صالح قايد الوصابي للقوة الصاروخية 2,000 ريال. من مجاهد في سبيل الله بدون ذكر الاسم 5,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. صلاح الدين يحيى محمد الفقي 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. نعمان لطف حمود السورقي 4,700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس بدون ذكر الاسم. عبر محمد أحمد أحمد 2,500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو جهيمان الجهمي عبد الله صالح قاسم الجهمي للتصنيع العسكري 4,700 ريال. عبر أحمد حمود صالح محمد عاطف من أبو طومر وأبو طوفان عاطف للقوة الصاروخية 17,000 ريال. بشار يحيى محمد صالح الجبري 5,000 ريال للجهات الخمس. صالح سفيان صالح علي 2,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من جبهة الجوف أبو العز الغرباني حاتم علي أحمد الغرباني 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. الجريح الغشمري أصيل عادل سنان الغشمري الجريح 3,000 ريال. 1,500 ريال للقوة الصاروخية و 1,500 ريال في مسار الإحسان. علي ناصر علي دريش عبر أبو عاصف دريش أبو جبريل الحيمي 4,000 ريال و 2,000 ريال من الخميني عفيف و 4,000 ريال من عاصف دريش. من جبهة الساحل الغربي الإجمالي 10,000 ريال للقوة الصاروخية بدون ذكر الاسم إذا سمحت 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبر عبد الكريم محمد دحابة أبو العز جريد من أبو العز جريد 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. المجاهد أبو كميل الحنمي عبر محمد علي علي الحنمي أبو الشهيد عبد الرؤوف الحنمي بنية كسر قرن الشيطان في المسار الأول للجهات الخمس 3,000 ريال. أبو غالب محمد أحمد حفيظ صالح العمدي للقوة الصاروخية 5,000 ريال. عيسى قايد علي حزام الرضمي 4,700 ريال للطيران المسير. أبو لؤي للقوة الصاروخية 10,000 ريال. إبراهيم يحيى علي عبد الله الصارم 20,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم المجاهدين من آل الضرافي من دمار جدة سليمان 20,000 ريال للجهات الخمس. عماد غيلان سعد صالح العميسي 3,000 ريال للجهات الخمس. أم محمد الحسني في مسار الإحسان عبركم يا عهد الأحرار باقي 10,000 ريال. من منفق في سبيل الله بنية الشفاء العاجل عبر سليم يحيى محمد النونو 4,700 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أم القاسم الرميمة 3,000 ريال عبر بدري عبد الجليل عبد القادر للجهات الخمس 3,000 ريال. أبو صمات جوين 2,000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول.
أبو الشهيد نجم الدين الرديمي الحسني. أبو الشهيد نجم الدين الرديمي الحسني عبر علي حسن الرديمي، 2000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أحمد محمد علي عنبور للقوة الصاروخية 5000 ريال. بدر خالد يحيى عبدالله المغربي ذو الفقار المغربي 3000 ريال للجهات الخمس. أبو زيد الشهاري 15000 ريال للمسارين. راجية الرضا والتوفيق من الله عبر إسماعيل عبد الوهاب محمد المنتصر 15000 ريال، 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و2500 ريال في مسار الإحسان، و2500 ريال أوصلها إلى الناس للناس تم إيصالها. أبو هادي عنبر بدون ذكر الاسم، أبو هادي عنبر 5000 ريال للجهات الخمس. هاشم محمد عبد الله المروني 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من الجبهة التربوية من مدرسة السلام بضلاع على شمور محافظة عمران عبر الأستاذ علي أحمد إسماعيل الضلعي 3000 ريال للقوة الصاروخية. عمر أحمد جيلان عبد الله 5000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. عبد العزيز عبد الإله عبد الله حسن الرشيدي أبو كيان الرشيدي 2000 ريال للجهات الخمس. من الحاج علي ناصر محمد المشرقي 7000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. عمر عبد الله علي صالح الريشاني لانية والده عبد الله علي صالح الريشاني للجهات الخمس 2000 ريال. معاذ عبد الباسط أمين هزاع من فاعل خير من السجن المركزي بمحافظة إب 1750 ريال في مسار الإحسان. من عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب المهدي بنية والده المرحوم أحمد عبد الوهاب المهدي للقوة الصاروخية 9700 ريال. أحمد سيف عبد الكريم البركاني للطيران المسير والقوة الصاروخية 3000 ريال. أبو عطان رماح الريامي إنفاقا لله وفي سبيل الله لانية والده رحمه الله، والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآل محمد 3000 ريال. أبو عطار رماح الريامي 3000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. ديننا الحرية ولا نقبل العبودية لأحد إلا لله بمناسبة احتفائنا بالمولد النبوي الشريف. عبد الملك السدني 1000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و1000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أثم تم إيصالها. عبر أبو ياسين الخزان مشن المحابشة محافظة حجة 2500 ريال، هي من أواب هبة 1000 ريال، وأحمد إسماعيل هبة 500 ريال، وأيضا من فاعل خير إجمالي ما وصلنا عبر أبو ياسين الخزان مشن المحابشة 2500 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. من راجين عفو الله ومغفرته بنية الشهيدين انفاقا في سبيل الله وبروحية رسول الله وتقربا إلى الله، وينصر المجاهدين ويحفظ قائدنا وعلمنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يا الله. 4700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم الشهيد أسامة، أم الشهيد أسامة عبد الإله الحسن البيضاني، أم الشهيد لانية والدها رحمه الله، والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآل محمد. الحسن البيضاني أم الشهيد أسامة عبد الإله 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. علي أحمد حسين علي عاطف 5000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. مراد
مهدي حسين الفيضي، مراد مهدي حسين حليس الفيضي، بنية الشفاء لوالدته شفاها الله وعافاها وكل مريض. ومن صلى على محمد وآله 2000 ريال في مسار الإحسان. الجريح أبو ماجد غاضب حسين عبد الله علي غاضب، 2700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أبو عبد الرحمن عادل محمد يحيى الغباري، 20,000 ريال للجهات الخمس. أبو طه عبد عيسى محمد محمد علي جبلة، 5,000 ريال للجهات الخمس. هند علي محمد صبرة، 4,000 ريال للجهات الخمس. ومن بني حشيش الجود من بيت الغربي بروحية قدوة المنفقين من المستمعين مستمعي إذاعة صنعاء، بروحية قدوة المنفقين من مستمعي إذاعة صنعاء، شهيد العدوان والحصار الشهيد أبو عاطف عاطف علي الغربي رضوان الله عليه، 2,396 ريال سعودي في المسار الأول للجهات الخمس، بيت الغربي بني حشيش الجود. في مسار الإحسان عبر وليد علي محمد علي عطيفة من ندى علي من خولان الطيال، 5,000 ريال في مسار الإحسان بدون ذكر الاسم، 15,000 ريال للمسارين بنية طلب الفاتحة لأخذ حقه. أمين عبد الله محمد المحاجري أبو هاشم المحاجري للطيران المسير والقوة الصاروخية، 5,000 ريال بدون ذكر الاسم من منفق في سبيل الله، 3,200 ريال للجهات الخمس. أبو كيان الرشيدي 2,000 ريال للجهات الخمس من الجبهة التربوية مدرسة السلام بضلاع الأشمور عبر الأستاذ علي علي أحمد إسماعيل الضلعي، 4,000 ريال للقوة الصاروخية بنية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب محمد الشامي، من والد الشهيد محمد عبد الوهاب محمد الشامي بنية ابنه الشهيد يحيى، 5,000 ريال للجهات الخمس. إسماعيل عبد الله عبد الرحمن أحمد المهدي أبو هاشم المهدي، 3,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. جمال محمد عبد الخالق مفلح، 4,700 ريال للجهات الخمس. أبو صالح الشاوش 2,000 ريال أوصلها الحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أفم تم إيصالها انفاقا لله واستجابة للمصادق والوعود الإلهية. أبو عطار رماح الريامي 3,000 ريال للجهات الخمس. محمد يحيى أحمد الوزير 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أمي نجاة بروحية أبو محمد عبد الله أبو طالب، 10,000 ريال للقوة الصاروخية. أمي نجاة 10,000 ريال للقوة الصاروخية. زوجة المفقود من مسعود في مسار الإحسان 3,000 ريال، و1,000 ريال للقوة الصاروخية، و1,000 ريال في مسار الإحسان. زوجة المفقود من مسعود. بنات المسيرة من آل المحبشي، بنات المسيرة من آل المحبشي 20,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم المجاهدين من آل الضرافي ذمار جدة سليمان بنية أن الله يحفظ السيد القائد وجنود الله، 25,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. محمد الهجش فقط، هكذا معنون اسمه محمد الهجش فقط، 13,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. دعوا دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين، يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات، يا الله بالعملية النوعية، يا الله بما يثلج صدور قوم مؤمنين. وهذا هو ثمرة الإنفاق، ما يأتي من عمليات نوعية وبيانات قواتنا المسلحة هو ثمرة إنفاقكم مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية.
عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء في الإنفاق والدعم والإسناد. كل أربعاء عهد الأحرار باقي، الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، ونحن نواكب الإنجازات والبشارات وما يسطره رجال الله في قواتنا المسلحة الصادقون مع الله بالدعم والإسناد. وما زلنا بقراءة ما وصلنا إنفاق لثلاثة أسابيع مع مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.

0: طبعا في آخر الأخبار بنواكب آخر الأخبار بنواكب كل جديد ونضعكم في انفاق مستمعي إذاعة صنعاء بفضل من الله عبر عهد الأحرار باقي. وول ستريت جورنال في آخر الأخبار قالت إسقاط مقاتلة F-15 سيمثل تحولا كبيرا في قدرات الدفاع الجوي اليمنية، ثمرت انفاقكم يا مستمعين. وول ستريت جورنال خسارة مقاتلة نوع F-15 ستكون الأولى للسعودية خلال التصعيد الأخير في الحرب المستمرة منذ عقد. هذا هو ثمرة إنفاقكم. سماء اليمن ليست للنزهة.
1: الشهادة حقيقة غاية ومراد، ونحن ندعو الله كل يوم كل يوم والله ندعو أن لا نتكلم على الدنيا إلا إفادة.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء عبر عهد الأحرار باقي بنية النصر على أعداء الله والمنافقين. أبو زيد الصادق راجي رضا الله عبر كمال علي الصادق 3000 ريال للجهات الخمس. أم زينب الماربي عبر سميرة صالح. أم زينب الماربي للقوة الصاروخية 100,000 ريال. يا الله تقبل. ندى علي بنية الشفاء وإن الله يحفظ السيد والمجاهدين من خولان الطيال 2,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عز الدين أحمد محمد صالح الجعفري 8,000 ريال للصاروخية والطيران المسير والدفاعات الجوية. فاعل خير بدون ذكر الاسم من بني أسد المحابشة محافظة حجة 10,000 ريال للجهات الخمس. صالح علي محمد الحياني 5,000 ريال للجهات الخمس. و5,000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام إثم تم إيصالها. أبو الجواد إبراهيم محمد يحيى الفصيح بمناسبة المولد النبوي الشريف ومواكبة لعمليات قواتنا المسلحة وبنية النص لقائدنا العلم السيد عبد الملك وكل المجاهدين رسالة طويلة في إنفاقه. إبراهيم محمد يحيى الفصيح أبو الجواد 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. جابر علي جابر وأولاده علي جابر علي والحيدرة جابر علي من دمار عنس قرية يفاع للقوة الصاروخية 10,000 ريال بدون ذكر الاسم. أبو ذو القرنين المجاهد أبو ذو القرنين بدون ذكر الاسم بنية الشفاء للقوة الصاروخية 1,700 ريال. أم البتول أبو طالب للطيران المسير والقوة الصاروخية 4,000 ريال. أبو متعب عبد علي سعيد الحضاري للجهات الخمس 10,000 ريال. أولاد من أولاد الشاعر المجاهد منه أولاده سلام الله عليه من أولاد الشاعر المجاهد أبو عبد الله العنوة عبد الله ومحمد وعبد الإله ونايف وصمود وعهود أولاد الشاعر المجاهد أبو عبد الله العنوة 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. صالح حسن علي جبير 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس بدون ذكر الاسم من مجاهدين مع الله 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. استجابة لله وفي سبيله عبد الملك السدمي 1,000 ريال للجهات الخمس و1,000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام إف إم تم إيصالها. عبر عرفات عبد الله سعد الشامي من أبو جبريل الشامي أو أبو جبل الشامي 2,000 ريال وحمزة الشطاري 2,000 ريال وعدي العسكري الإجمالي 4,700 ريال للجهات الخمس. بروحية رسول الله ولانية الشهيدين من راجين عفو الله ومغفرته للطيران المسير والقوة الصاروخية 3,000 ريال و2,300 ريال للدفاعات الجوية وللقوات البحرية الإجمالي 5,300 ريال. أبو سند الأقرعي عبر هلال محمد محسن الأقرعي 2,000 ريال للجهات الخمس و1,000 ريال أوصلها إلى الناس للناس تم تسليمها العزيز سند الكمين. أحمد علي حسن داود 4,700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم هدى بنية الفرج عبير عبد الله أحمد المؤيد 4,000 ريال للمسارين
بدون ذكر الاسم انفاق في سبيل الله للطيران المسير والقوة الصاروخية عبر أنس إبراهيم 2750 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية عبر الزميل سند عبد الكمين. وصلنا من العولجي فقط 2000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. مهيوب مهدي صالح نهشل 5000 ريال للقوة الصاروخية. من معاذ عبد الباسط أمين هزاع منه ومن زميله في سجن الإصلاحية المركزية محافظة إب 4000 ريال في مسار الإحسان. من أبو الشهيدين ياسر ويحيى عبد الله هاشم أبو الشهيدين ياسر ويحيى رضوان الله عليهما وكل الشهداء العم عبد الله هاشم 5000 ريال للجهات الخمس. أحمد محمد علي يحيى عنبور للقوة الصاروخية 3700 ريال. أحمد زايد عبد الله محمد للقوة الصاروخية 10000 ريال. عماد غيلان سعد صالح العميسي 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من صلاح الدين ناصر هبة علي عنقاد 10000 ريال. أيضا من صلاح الدين ناصر هبة علي عنقاد 20000 ريال الجمالي. من صلاح الدين ناصر هبة علي عنقاد 30000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أحمد علي محمد عبد الله جابر 200 ريال سعودي للجهات الخمس في المسار الأول. أسامة علي جابر 500 ريال سعودي في المسار الأول للجهات الخمس. جعفر إسماعيل عبر جعفر محمد ضيف الله إسماعيل بنية الشفاء والنصر للقوة الصاروخية 3000 ريال. حسين محمد ناصر هادي شنان 98 ريال سعودي للجهات الخمس. وليد أحمد محمد حسين القشيبي 1000 ريال سعودي في المسار الأول للجهات الخمس. محمد علي فتح إسماعيل حزام 7000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبد السلام محمد نور الدين البحري 10000 ريال للقوة الصاروخية. علي حسين علي اليفاعي 30000 ريال للجهات الخمس. عبد الكريم مطهر يحيى عبد الله العلفي بنية الشهيد اللواء محمد خالد يحيى الحيفي رضوان الله عليه وكل الشهداء. عبد الكريم مطهر العلفي بنية الشهيد اللواء محمد خالد يحيى الحيفي 1700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء عبر عهد الأحرار باقي برعاية المجاهد مع الله.

0: من عاش منا عاش يهلك من هلك صقنا حروب النصر من دمنا
1: بسام الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء. بسام كيان المسيرة, عنون اسمه بكيان المسيرة. بسام عبر جبر, بسام جبر محمد سعد الحكمي, 8700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. السجين المجاهد أبو إسلام البروشي, السجين المجاهد أبو إسلام البروشي بمناسبة الانتصارات التي يسطرها رجال الله في قوتنا المسلحة, 9400 ريال عبر عايض أحمد صغير جعمان. السجين المجاهد أبو إسلام البروشي 9400 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله الدنيا وآخرة للطيران المسير والقوة الصاروخية 20000 ريال. من تعز العز من سماء صبر 100 ريال سعودي في المسار الأول للجهات الخمس. خير الله جابر محمد ناصر الرجالي خولان الطيال للقوة الصاروخية 5000 ريال. مهيب عباس يحيى فارع الربيعي 3000 ريال للقوة الصاروخية. أبو محسن السعداني فقط 8000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول و 4700 ريال في مسار الإحسان. أبو موسى النعمي, أبو موسى النعمي عبر حاشد حميد هادي دقلان 6600 ريال. أبو موسى النعمي 6600 ريال للجهات الخمس بنية الشفاء لابنه إسماعيل عبد الولي محمد الكليبي للطيران المسير 2000 ريال. شفاه الله وشفاه الله كل مريض يا الله, ومن صلى على محمد وآل محمد. من عاملات حي النهضة, من عاملات حي النهضة عبر الدكتورة ريم عبد الرحمن الخاشب للجهات الخمس. عاملات حي النهضة 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. بسام جبر محمد سعد الحكمي كيان المسيرة 10000 ريال للجهات الخمس. عبد الملك السدمي في ظل الانتصار وما يحققه رجال الله في قواتنا المسلحة من عمليات نوعية 1000 ريال, ومواكبة لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 1000 ريال للجهات الخمس, و1000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أثم تم إيصالها. محمد سالم حموط عاطف من زبيد بمناسبة تحرير الساحل الغربي 2500 ريال للجهات الخمس. أبو عطان رماح الريامي 3000 ريال للجهات الخمس. علي أحمد حسين علي عاطف 5000 ريال للجهات الخمس. جابر محمد ناصر الرجالي خولان الطيال 2000 ريال للطيران المسير. بني حشيش الجود بيت الغربي من جديد وبروحية قدوة المنفقين من مستمعي إذاعة صنعاء السابقون السابقون أولئك المقربون شهيد العدوان والحصار الشهيد أبو عاطف عاطف علي الأغربي رضوان الله عليه بيت الأغربي بني حشيش الجود 199580 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أم المجاهدين من آل الضرافي من دمار جدة سليمان 25000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. سجاد الغانمي, سجاد الغانمي عبر عبد الوهاب عبد أحمد الغانمي 53600 ريال. سجاد الغانمي. صدام حسين بن حسين جابر 20000 ريال. والشهيد أبو علي, الشهيد محمد حمود الحاج علي أبو علي 10000 ريال, ومروان علي مسعد 5000 ريال, وأحمد أحمد صالح الزيادي 10000 ريال, وإبراهيم صالح محمد يحيى من دمار من قرية يفاع عنس. الإجمالي عبر علي محمد علي حسين عبد الله 55,000 ريال. قرية يفاع دمار عنس 55,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. صدام حسين بن حسين جابر 20,000 ريال. أبو علي الشهيد محمد حمود الحاج علي 10,000 ريال. مروان علي مصعد 5,000 ريال. أحمد أحمد صالح الزيادي 10,000 ريال. وإبراهيم صالح محمد يحيى 10,000 ريال. يا الله تقبل. من الهنوم من الهنوم شهارة محافظة عمران صالح يحيى علي يحيى علي الجملولي بمناسبة الانتصارات وبنية من الله يحفظ السيد القائد العلم وينصر المجاهدين يا الله. 5,000 ريال للجهات الخمس. أم زينب معين الضفري أو الضفري أم زينب معين الضفري 3,000 ريال للجهات الخمس. عبد الرحمن محمد سريع الحبري عبر إبراهيم علي علي محمد فقي بنية الشفاء 3,000 ريال للقوة الصاروخية. عبد الله عبد العزيز محمد أمين 20,000 ريال للجهات الخمس. فؤاد علي قائد رسام 4,600 ريال للقوة الصاروخية. من عبد الله محمد عبد الله جابر عبر علي محمد علي حسين عبد الله. من الشهيد عبد الله محمد عبد الله جابر من قرية يفاع عنس دمار للطيران المسير والقوة الصاروخية. الشهيد عبد الله محمد عبد الله جابر 28,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. من جبريل العمري أرحب عبر بكيل دحان 9,700 ريال للجهات الخمس. محمد حسين عبد الله حسين 3,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أم يوسف بنية الفرج والنصر للمجاهدين عبر عبير عبد الله أحمد المؤيد 2,000 ريال للجهات الخمس. عبر وليد علي محمد علي عطيفة من ندى علي من خولان الطيال 2,000 ريال بنية من الله يحفظ السيد القائد والمجاهدين 2,000 ريال للجهات الخمس. محمد يحيى أحمد الوزير 10,000 ريال للجهات الخمس. علي محمد مصلح أحمد الهروجي 19,700 ريال للجهات الخمس. أبو متعب عبد علي سعيد الحضاري مستمرين بالنصر والعمل مع الله 10,000 ريال للجهات الخمس. مريم محمد حسين صباح 2,000 ريال للجهات الخمس. أبو عطان عبد الرحمن الذيب عبر مطهر محمد أحمد مقبل أبو عطان عبد الرحمن الذيب 3,000 ريال للصاروخية وطيران المسير والقوات البحرية 3,000 ريال و2,000 ريال في مسار الإحسان. عبر أبو ياسين الخزان مشن المحابشة من عامر محمد الخفجي 3,000 ريال ومن مجد أحمد هاشم الخزان 2,000 ريال الإجمالي أبو ياسين الخزان 5,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. حمود علي محسن دهمش 5,000 ريال للجهات الخمس. أم أحمد محمد من الحديدة أم أحمد محمد 2,000 ريال للجهات الخمس و1,000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها. من حسين العزاني حسين صالح العزاني بنية والده رحمه الله والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآل محمد 1,000 ريال للجهات الخمس حسين العزاني و1,500 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم إيصالها. بنية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب محمد الشامي من والد الشهيد محمد عبد الوهاب محمد الشامي 5,000 ريال للجهات الخمس. أبو هاشم القاسمي الجريح المجاهد أبو هاشم القاسمي 3,000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام للقوة الصاروخية تم تسليمها. ضياء الحق علي محمد قصبة 5000 ريال للقوة الصاروخية. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. علي عبد الله علي جابر 30000 ريال للجهات الخمس، وأيضا من محمد علي أحمد الشاهري 15000 ريال للجهات الخمس. كما وصلنا أيضا عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية الروضة، عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية الروضة وصلنا 13000 ريال زائدا 4000 ريال، كم جينا وهي 17000 ريال للطيران المسير وللقوة الصاروخية عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية الروضة. هي من كل من الدكتور عبد الرقيب 3500 ريال، محمد السعداني 2000 ريال، الأستاذ هشام الشرعبي 2000 ريال، محمد الغزي 2000 ريال، فهد السمين 4000 ريال، علي خطابي 1000 ريال، زايد شاص 1000 ريال، محمد الكامل 400 ريال، نايف الفقيه 500 ريال، أبو نجران 1000 ريال من إصلاحية المحافظة عبر أبو محمد الجودة. 17000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله.

ثلاثة أسابيع من الجبهة المستمرة بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من جبهة البيت الحيفي، ثلاثة أسابيع مستمرين سلام الله عليهم وكل المنفقين. الأسبوع الأول كالتالي: جبهة البيت الحيفي في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. الأسبوع الأول: أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافى 1000 ريال، لا روح الوالد المرحوم أحمد الحيفي 2000 ريال، أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال، وإلى روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال، أم هاشم أم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال، لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال، أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال، هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال، يونس أحمد الحيفي 1000 ريال، أم مصطفى 500 ريال، أم علي الشامي 500 ريال، زهراء أحمد الحيفي 500 ريال، من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقنا حق الجعلية عم عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه من حقها حق الجعلية عم عبد الله 250 ريال، من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه بنات الشهيد رحيل ونصرة وثبات من حقنا حق الجعلية عم عبد الله 750 ريال، أيضا من جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالة الحسن بن أحمد الحيفي 250 ريال، محمد أحمد الحيفي 250 ريال، من جبهة البيت الحيفي مما وصلنا في الأسبوع الأول: أبو نور الحيفي 3000 ريال، أم نور الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله 2000 ريال، نور الحيفي 1000 ريال، منفق في سبيل الله 1000 ريال، دعاء الحيفي 1000 ريال، مريم الحيفي من جبهة الحصالة من حقي حق الجعلية عم عبد الله أنا وأخي العباس الحيفي رضوان الله عليه 2000 ريال، أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال، ومن حقهم حق الجعلية عم عبد الله من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال، أم زيد المنصور 3000 ريال، أم يحيى أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال، ومن منفق في سبيل الله 3500 ريال، أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال، رغد المنصور 2000 ريال، أم هاشم الحيفي 1000 ريال، أبو عماد الحيفي 3000 ريال، أم عماد الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال، الكرار الحيفي 1000 ريال، أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه. دخلنا الأسبوع الثاني من جبهة آل بيت الحيفي مستمرون.

وما زلنا من جبهة آل بيت الحيفي. الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث سلام الله عليهم أجمعين. أبو عبد الله نديم الحيفي 4000 ريال،

ريال، الكرار الحي في 1000 ريال، لا روح الوالد المرحوم أحمد الحي في 2000 ريال، لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحي في 2000 ريال، أم أحمد أحمد الحي في أم مريم.

من شهد هاشم العزي 1000 ريال، وهاش أحمد هاشم العزي 1000 ريال، وزوجة الشهيد هاشم العزي رضوان الله عليه شفاء عبد الملك أبو طالب 1000 ريال. أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال. الإجمالي 50,500 ريال، بل تجاوزت ذلك. إلى الأسبوع الثاني مستمرون من جبهة البيت الحيفي. أبو يونس أحمد الحيفي 1000 ريال. لا روح الوالد المرحوم أحمد الحيفي 2000 ريال. أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال. أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال. لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال. أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال. هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال. يونس أحمد الحيفي 1000 ريال. أم مصطفى 500 ريال. أم علي الشامي 500 ريال. زهراء أحمد الحيفي 500 ريال. من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقهم حق الجعالي عم عبد الله 1000 ريال. من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه من حقها حق الجعالة 250 ريال. من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه من رحيل ونصرة وثبات من حقنا حق الجعالي عم عبد الله 750 ريال. أيضا من جبهة الحصالة الحسن بن أحمد الحيفي ومحمد أحمد الحيفي 500 ريال. أبو نور الحيفي 3000 ريال. أم نور الحيفي 2000 ريال. منفقة في سبيل الله 2000 ريال. نور الحيفي 1000 ريال. لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال. ومن منفق في سبيل الله 1000 ريال. دعاء الحيفي 1000 ريال. ومن حقنا حق الجعالي عم عبد الله أنا مريم الحيفي 1000 ريال. وبروحية أخي العباس رضوان الله عليه 1000 ريال. أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال. ومن حقهم حق الجعالي عم عبد الله من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال. أم زيد المنصور 3000 ريال. أم يحيى أبو طالب 1000 ريال. أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال. منفق في سبيل الله 3500 ريال. أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال. رغد المنصور 2000 ريال. أم هاشم الحيفي 1000 ريال. أبو عماد الحيفي 3000 ريال. أم عماد الحيفي 2000 ريال. الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال. الكرار الحيفي 1000 ريال. الأسبوع الثاني إجمالي ما وصلنا من جبهة البيت الحيفي بفضل من الله 52,500 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

الأسبوع الثالث من جبهة آل بيت الحيفي. في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير. أبو موسى الحيفي شفاه الله وعافى 1000 ريال. لا روح الوالد المرحوم أحمد الحيفي 2000 ريال. لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال. وبنية الشفاء للوالدة 2000 ريال. يا الله تقبل وإن الله يكفينا البلاء والبلوة يا الله 2000 ريال. أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال. أم هاشم أم خديجة أم علي أحمد الحيفي 1500 ريال. لا روح المرحومة وفاء حي هجوان الشرفي 500 ريال. أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال. هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال. يونس أحمد الحيفي 1000 ريال. أم مصطفى 500 ريال. أم علي الشامي 500 ريال. زهراء أحمد الحيفي 500 ريال. خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقنا حق الجعالي يا عم عبد الله 1000 ريال. كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليهم 250 ريال. بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه من حقنا حق الجعالي يا عم عبد الله 750 ريال. من رحيل ونصرة وثبات. أيضا من جبهة الحصالة من الحسن بن أحمد الحيفي ومحمد أحمد الحيفي 500 ريال. أبو نور الحيفي 3000 ريال. أم نور الحيفي 2000 ريال. منفقة في سبيل الله 2000 ريال. أيضا أبو عبد الله نديم الحيفي 2000 ريال. نور الحيفي 1000 ريال. منفق في سبيل الله 1000 ريال. دعاء الحيفي 1000 ريال. من جبهة الحصالة أنا مريم يا عم عبد الله مني أنا وبروحية أخي العباس جعله الله شافعا لوالدي يا الله 2000 ريال. أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال. ومن حقهم حق الجعال يا عم عبد الله من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال. أم زيد المنصور 3000 ريال. أم يحيى أبو طالب 1000 ريال. أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال. منفق في سبيل الله 3500 ريال. أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال. رغد المنصور 2000 ريال. أم هاشم الحيفي 1000 ريال. أبو عماد الحيفي 3000 ريال. أم عماد الحيفي 2000 ريال. الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال. الكرار الحيفي 1000 ريال. رويدة أبو طالب 1000 ريال. بتول عماد الحيفي جعله الله جعلها الله قرة عين لوالديها يا الله 1000 ريال. أيضا من جبهة آل بيت الحيفي ما وصلنا من طالبات الكوثر شارع جمال. من طالبات مدارس الكوثر شارع جمال 28000 ريال. إجمالي ما وصلنا هذا الأسبوع من جبهة آل بيت الحيفي بفضل من الله 80500 ريال. يا الله تقبل الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي.

لمن يريد أن يشارك عبر عهد الأحرار باقي البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء في الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله وأيضا في المبادرات المجتمعية في الإحسان في التكافل والله يحب المحسنين للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم أو للمسارين معا لمن يريد أن يساهم يرسل رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج 379-54-54-7 أيش يرسل ما بنستقبل شو اتصالات أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي أنا الذي بنستقبل رسالتك وأنا الذي بنرد عليك وأنا الذي بنعلم بالإنفاق ترسل لي رسالة إلى رقم البرنامج فقط فيها اسمك أنا فلان الفلاني لا تذكر اسمي أنا أبو فلان أنا أم فلان بدون ذكر الاسم إذا سمحت أريد أن أساهم ورسل الرسالة إلى رقم البرنامج 379-54-54-7 بتوصلني أنا شخصيا وأرد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق في نهاية الرسالة الثانية بين أقول واضح هكذا بين صيح في الرسالة وأنا بين أكتب بين أقول واضح وعلامتي استفهام لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح من أجل أعرف أنه طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها بين استقبل إنفاق طوال أيام الأسبوع لكن كل أربعة في فقرة الصادقون مع الله بين أعلن بما وصلنا وحسب اشتراطات المنفق نفسه سواء في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية من هي الجهات الخمس هذه القوات البحرية التصنيع العسكري الدفاعات الجوية سماء اليمن ليست للنزهة القوة الصاروخية والطيران المسير هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس استقبال رسائل مش اتصالات لأنه من الصعوبة بمكان أجلس أرد وكذا ونشي نشارك ونشي كذا ونبتعد يعني من أجل نستثمر الوقت ترسل رسالة إلى رقم البرنامج بين رد عليك برسالتين أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي بين استقبل الرسائل على رقم البرنامج 379-54-54-7 الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي برعاية المجاهد مع الله.

0: أتجلى عهد الأحرار.
1: طبعا إجمالي ما وصلنا في مسار الأحسان في حدود 52 ألف وشوية. المبلغ كامل لثنين أمراض عندهم سرطان وزعناها في مسار الإحسان، هذا الذي وصلنا حق 3 أسابيع. مستمرون معكم يا مستمعين أيها المستشعرون لمسؤوليتكم، الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.
2: فيما يتعلق بالشكر على النعمة الذي هو من أهم ما يساعد على استمرارية النعمة وزيادة النعمة، الله سبحانه وتعالى قدم وعدا قاطعا في كتابه الكريم عندما قال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لرعاية النعمة وزيادة النعمة، والشكر يعود بالدرجة الأولى إلى أن نقدر النعمة، أن نقدر لله ما أنعم به علينا، أن نستشعر فضله ومنته علينا، وأن نعترف بذلك وأن نحمده على ذلك، وأن نحسن تصرفنا في نعمته فلا نعصيه بما أنعم به علينا. وهذا هو أقل شيء تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، كما عبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام: ألا نستعملها في معاصي الله، في الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى.

0: واجهنا العدوان صمدنا طاولنا كل الأخطار.
1: مما وصلنا في عبر عهد الأحرار باقي عبر الدكتورة عريب أبو صالحة بنت فلسطين نابلس جبل النار سلام الله عليها، وصلنا بيان تضامن مع الشعب والمقاومين في اليمن ومباركة للانتصارات مع اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بأصدق التهاني للشعب اليمني الشقيق وجيشه الباسل وأنصار الله الأبطال على هذه الانتصارات المتوالية التي سطروها بالدم والصبر. إنما يجري اليوم ليس انتصارا عسكريا فحسب، بل بداية مرحلة جديدة في الصراع مع المشروع الصهيوني الأمريكي، حيث أثبتت الإرادة اليمنية أن الشعوب الحرة لا تقهر، وأن السلاح المرتكز على العقيدة يهزم أعتى الجيوش المدعومة من قوى الاستكبار. لقد كان اليمن طليعة جبهة الإسناد لغزة، وفضح زيف التطبيع وأدواته، وثبت أن فلسطين هي بوصلة الأمة. كل صاروخ ومسيرة وموقف صلب من صنعاء هو رسالة أن العهد مع فلسطين ليس شعارا بل دم يهرق لكسر الحصار وردع العدوان. لقد بات تحجيم أدوات المشروع الصهيوني الأمريكي وعملائه واقعا ترسخه ضربات المقاومة التي أربكت حسابات واشنطن وتل أبيب وأذنابهم من أنظمة التطبيع. وانكشف قناع عملاء الأمس، فلم يبق لهم إلا الهزيمة أو التراجع المهين، بينما يتصاعد نجم الرجال الصادقين الحاملين راية الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، عن قناعة ربانية. إن الجيش اليمني وأنصار الله رأس حربة في جبهة إسلامية واحدة توحدها عقيدة المواجهة، ويقدمون أنموذجا حيا للوحدة القرآنية التي تجمع السنة والشيعة والزيدية والشافعية تحت راية نصرة المستضعفين. نبارك لكم صمودكم في وجه الحصار الظالم، ونشد على أيديكم. إنها مرحلة نصر لا تقف عند حدود اليمن، بل تمتد من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى كل ساحة شرف. مرحلة كسر الهيمنة وإعادة رسم معادلات الردع، ولا ينصرن الله من ينصره. أسأل الله أن يثبت أقدام المجاهدين ويتقبل شهداءهم، ويجعل هذا النصر فاتحة خير للأمة جمعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشيخ حميد رضا غريب رضا، مدير رابطة الحوار الديني للوحدة. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.

كانت تلكم هي رسالة مباركة لانتصاراتنا يا شعبنا اليمني العظيم، من الشيخ حميد رضا غريب رضا من الجمهورية الإسلامية في إيران، مدير رابطة الحوار الديني للوحدة.

هكذا نحن مع أحرار العالم كل أربعاء في عهد الأحرار باقي برسائلهم الصوتية، برسائلهم المكتوبة، بمقالاتهم، بترجمان مشاعرهم الذي يؤكد وحدة الساحات. أما الآن فنذهب معا مع ما يميزنا به كل أربعاء في فقرة ناكل مما نزرع، سلسلة الريف الصناعي، الحلقة التاسعة، القدوات المجتمعية ودورها في تعزيز العمل التعاوني لبناء ريف صناعي بما يميزنا به. المهندس الزراعي، الأكاديمي الزراعي ومسؤول مشاريع في المجال الزراعي التكنولوجي والتعاوني، البشمهندس أسامة الدمشقي.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من فقرتنا كل مما نزرع، وسيكون حديثنا اليوم امتداد لسلسلة بناء الريف الصناعي، وسيكون اليوم بجزئية بناء القدوات الاجتماعية في إطار العمل التعاوني لبناء ريف صناعي. طبعا تحدثنا كثيرا على أن الريف الصناعي يمثل تحول اجتماعي واقتصادي محوري يهدف إلى نقل المجتمعات الريفية من الاعتماد التقليدي المباشر على الزراعة الأولية أو حتى البيئات الطاردة إلى إقامة صناعات تحويلية وزراعية حديثة داخل القرية، مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويحد من الهجرة نحو المدن ونحو والهجرة إلى الخارج. طبعا حديثنا اليوم عن أهمية القدوات وكيف اكتشافها وأهميتها في دعم العمل التعاوني. طبعا في البيئات الريفية العمل التعاوني بيعتمد بشدة كثيرة على الثقافة وعلى المشاركة الاجتماعية. طبعا هنا يأتي دور محوري للقدوات الاجتماعية في عدد من النقاط. بدايتها يقول الله إنما المؤمنون أخوة، أخوة معناها بناء الثقة. فأول فوائد الدور المحوري للقدوات الاجتماعية أننا نبني الثقة ونزيل المخاوف. طبعا وجود شخصيات مجتمعية موثوقة تبادر بالاستثمار أو الانضمام للجمعية التعاونية يشجع بقية الأفراد على المشاركة وتجاوز التردد، وهذا يشكل أحد أعمدة العمل التعاوني في بناء الريف الصناعي. طبعا تحفيز المشاركة الجماعية، المشاركة الجماعية وقول اعملوا، الله قال الله عز وجل قال لنا وجهنا وقول اعملوا، يعني كمشاركة جماعية، ولتكن منكم أمة، مشاركة جماعية. طبعا القدوات بتعمل كمحركات للإلهام، حيث بتحول لنا الأفكار والخطط النظرية إلى واقع ملموس يعينه الأهالي بالعين المجردة مهما اختلفت مستويات التعليم فيها. طبعا القدوات في إطار التنمية الشاملة بتعمل على حل النزاعات وبتدير العلاقات. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه القدوات غالبا بتكون متمتعة بحكمة وتأثير اجتماعي يساعد على فض أي خلافات التي قد تطرأ أثناء إدارة المشروعات التعاونية. بلا شك أنه في المدن غالبا بيكون في مشاريع بتتعثر نتيجة سوء الإدارة أو غياب مفهوم الوعي بالإدارة بشكل عام، فما بالك في المناطق الريفية. فلذلك بيكون القدوات المجتمعية تمثل صمام أمان لأي نزاعات، لأنه متوقع أنه تحصل اختلافات في وجهات النظر نتيجة ضعف الخبرة أو الجهل ببعض المعلومات أو بعض الوسائل والمنهجيات. فالقدوات هذه بتعمل على حلحلة المشاكل أولا بأول بحيث أنه يكون في تنمية سريعة. طبعا نقل الخبرات والمعرفة، هذه القدوات بحكم أنها بتمثل جزء محوري في النسيج المجتمعي، فهي بتساهم في تدريب الشباب وتوجيههم نحو الممارسة الصناعية والتعاونية الناجحة سواء من خلالها أو من خلال الآخرين حسب مستوياتهم التعليمية. طبعا لو جينا الآن نتكلم على كيف نكتشف القدوات الاجتماعية في المجتمعات الريفية، طبعا هو مش شرط أنه يكون في منصب، أحيانا بيكون في وجاهات على مستوى المجتمع، بس بشكل عام سواء هناك وجاهات أم يكون شباب متحرك وفاعل، هو بيعتمد على القبول الاجتماعي والقدرة على تأثير في وسط المجتمع. يمكن اكتشاف من خلال الآليات التالية، يعني نحن نكتشف كيف يكون هذا الأشخاص مبادرين. طبعا أول حاجة معنا رصد المبادرات الذاتية، إذا في شباب متحركين مبادرين أكيد أنه وفي عندهم يعني خلفية وأعمال سابقة في خدمة مجتمعية وحل مشكلات محلية دون انتظار مقابل، هذا بيكونوا أكثر يعني قدرة لأنهم يكونوا قدوات. طبعا ممكن من خلال المسوحات الاجتماعية، من خلال الاستبيانات، من خلال طرح أسئلة على أهل القرية بيكشف لنا الكثير من الذين يثقون فيهم المجتمع. أيضا ملاحظة في المشاكل في الفعاليات التعاونية والاجتماعية والطوعية، ويظهر يعني
من هم الذي أكثر حماس. أيضا تقييم المهارات القيادية والأخلاقية، يعني بيتم التركيز على مثلا مهارة الاستماع، الشفافية المالية، هذه بتكون شفافية مالية يعني بتأثر، هذه ما بتكتشف بسهولة لكن بيكون في تاريخ مع الشخص نفسه، إضافة إلى مراعاة المصلحة العامة لدى الشخصيات الذي يتم اختيارها كقدوات. طبعا تحويل الريف إلى بيئة صناعية تعاونية يتطلب الجمع بين التخطيط الاقتصادي والتعبئة الاجتماعية، نقطتين رئيسيتين مهمتين، أننا نجمع بين التخطيط الاقتصادي وبين التعبئة الاجتماعية. إذا ما توفقنا في كلا العنصرين هؤلاء فإننا بإذن الله سنحقق نهضة تنموية زراعية صناعية في وقت أقصر مما سيكون بإذن الله، ويكون بالذات الشخصيات والقدوات التعاونية المجتمعية لها دور في ذلك. إلى هنا نشكركم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عهد الأحرار باقي.
1: استخدامهم لمجسم عن الكعبة المشرفة واستضافتهم لعاهرات ساقطات راقصات للطواف عليه في أجواء ماجنة ورقص واستهتار وأغنية سخيفة، هذا ماذا يعني؟ هذا نظام يستخف بالإسلام، يمتهن الأمة الإسلامية، يحتقر هذا الدين، يحتقر الإسلام، يحتقر المقدسات. هل يؤتمن على المقدسات؟ نظام يتحرك بهذا المستوى الهابط الدنيء القذر تجاه مقدسات الإسلام والإساءة إليها بهذا الشكل، استهتار بالإسلام والمسلمين، إباحة للخمور والترويج للفساد والعهر في بلاد الحرمين الشريفين. وهذه مسألة واضحة جدا، دور هيئة الترفيه في السعودية هو الترويج للعهر والفساد والخمور والانحطاط والمفاسد اللا أخلاقية وغير ذلك، بدلا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلبوا الموجة، يعني الوضع عندهم هكذا قابل للموجة، وأوجوه متعددة.

تحية للمهندس أسامة الدمشقي الذي يميزنا كل أربعاء بفقرة ناكل مما نزرع، له التحية والسلام. أما الكذبة اللي بالعدوى السعودي بيجيرها، وكلاب السعودي وكلاب قطر، قطر قد معها كلاب مثلا في قناة الجزيرة، ونحن استهدفنا مكة. طبعا هناك تقارير صهيونية تكشف تعاونا أمنيا مع السعودية وتلوح بالكويت ضمن اتفاقات أبراهام على قولتهم. سنكشف المستور في هذه الليلة. احنا ما نستهدف البيت الحرام، احنا نستهدف اولاد الحرام من الفلسطينيين الصهاينة الكفار. مشي اول مرة يقولون احنا قد قالوها في بداية هذا العدوان عندما بدأت عمليات توازن الردع، وكل ما حزقين العمليات النوعية وازدادت الحرائق في أرامكو. طبعا نحن بنستهدف أرامكو، أرامكو شركة أرامكو شركة النفط مشي الكعبة المشرفة، وبنستهدف مصادر العدوان على بلادنا اليمن. 12 سنة يا عيال الكلب، ما حد قال للسعودي تتقي الله في الشعب اليمني في الحصار الجائر، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر كارثة إنسانية ما يحدث في اليمن أمام العدوان لما أسموه بالتحالف العربي بقيادة السعودية. واليوم بعد 12 سنة بحقنا المشروع نرفع الحصار، الحصار بالحصار، بنستهدف القواعد العسكرية، 450 غارة خلال 5 أيام، غارات على المحافظات اليمنية في البيضاء في لحج في الجوف في مأرب في حجة في تعز في الحديدة، يقصفك يقتلك يحاصرك. أما أنك يعني تقوم بحقك المشروع في الدفاع عن نفسك، لا، هذا عليك. أنت بتستهدف المكة، أنت بتسب أصحابه، أنت مجوس، أنت لم يتحقق أي شيء من هذا خلال 12 سنة. ومعروف من هو الذي بيشوه المقدسات، من بيدمر الشعوب، من بيكون مطية لخدمة الصهيونية العالمية بالإساءة للمقدسات، للقرآن الكريم، للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا يقوم به الغرب الكافر وبيدعمها المال السعودي، المال الخليجي، لكن تحديدا المال السعودي. نظام آل سعود معروف، أما أكثر وفاء مع المقدسات الإسلامية فهو شعبنا اليمني. من وقف مع غزة؟ من أعاد فلسطين إلى الواجهة؟ سيد عبد الملك بموقفه، وثبت هذا الموقف، أعاد البوصلة فلسطين، البوصلة فلسطين، ما عجبش العدو السعودي ومن إليه في الصهيونية العالمية وهم مجرد خدام. هذا رجع يتهمك يقول أنت بتصب الصحابة، أنت مجوزي، أنت كذا، أنت إيراني، أنت ده الحين ما بجمعه إلا
ان احنا بنستهدف مكة. هذا يدل ان العملية النوعية اليمنية بتفعل فعلها فضل من الله. سنقف امام الكثير والكثير في هذه الليلة. دعونا نذهب الى ايران. معنا رسالة من ايران، رسالة صوتية بعث بها بيعنا هذا عزب الاسم. لحظة دقيقة بس، معنا في رسالة صوتية ميزنا بها الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الأستاذ علي فلاحي من الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: للأحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الشعب اليمني العزيز، يا أبناء اليمن الكريم، ويا أحفاد الحزارة والكرامة والصمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخاطبكم اليوم باسم الشعب الإيراني ونبارك لكم ما حققتموه من صمود وانتصار في أيام الأخيرة، ونقول لكم بكل فخر إن الشعب الإيراني ليس بعيدا عنكم، وإن قلوبنا مع قلوبكم في مواقف العزة والكرامة. إن اليمن اليوم يقف في وجه الضغوط والحيمنة، ويثبت أن الشعوب الحرة لا تركعها التهديدات، ولا تخيفها العقوبات، ولا تستطيع القوى الكبرى أن تفرض عليها إرادتها إلى الأبد. وإن موقع باب المندب المهم وهذه المنطقة الحيوية من العالم يذكر الجميع بأن أمن البحار وممرات التجارة لا ينبغي أن يكون إدادة للحيمنة وفرض الإرادة من قبل القوى الخارجية. يا أبناء اليمن، إننا في إيران نقول بوضوح إن أمن المنطقة يجب أن يكون بأيدي شعوبها ودولها، لا بأيدي أمريكا ولا أي قوة أجنبية. نحن لا نريد حروبا لا نهاية لها، ولا نريد دمارا وقتل بين أبناء المنطقة، بل نريد عزة واستقلالا وأمنا وكرامة وحوارا بين دول المنطقة بدون وساية أجنبية. فليكن صوتا واحدا لا للحيمنة، لا للوساية، لا لفرض الإرادة الأجنبية. نعم لاستقلال الشعوب، نعم للسيادة، نعم للحوار والسلام العادل. يا شعب اليمن، من إيران إلى اليمن نقول لكم لستم وحدكم في طلب الكرامة والاستقلال، ولتبقى رسالتنا إلى جميع شعوب المنطقة واضحة. نحن أصحاب هذه الأرض، ونحن أولى بتحديد مستقبلها، ونحن أقدر على صنع أمنها وسلامها. عاش اليمن حرا عزيزا، وعاشت شعوب المنطقة حرة كريمة، وليكن الحوار والتعاون سبيلنا إلى مستقبل أفضل. معكم علي أكبر فلاحي من جمهورية الإسلامية الإيرانية. أشكر لبرنامج أحد الأحرار إذاعة صنعاء، إذاعة جمهورية اليمن. من قلب إيران إلى قلب اليمن، سلام وكرامة والصمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عهد الأحرار باقي.

قبل قليل الأستاذ حسين العزي في تغريدة نشرها قبل قليل، حسين العزي كتب وقال: لن يفلح كذاب ولا شاهد زور، فالوعي عظيم وربك الأعظم بالمرصاد، والعلامات الفارقة بين طرفي الحق والباطل باتت أكبر من كل محاولات الغش والتشويه. حسين العزي يقول: معشر الأنصار، أوصيكم ونفسي بالصبر الجميل، فإن بشائر الله كبرى وتترى، والقادمات باذخات ذكرا وذخرا. ودنا في غدكم ساجدات حمدا وشكرا. حسين العزيز.

في الملتقطات. في الملتقطات يا سادة يا كرام، الصحفية منى صفوان كتبت وقالت: نحن كمان أرضنا وبلادنا مقدسة، ودم طفل يمني أعظم عند الله من هدم الكعبة، وكفاية ابتزاز. قبل دقائق في الملتقطات، نصر الدين عامر كتب وقال: شيء مذهل ومبشر فعلا بفضل الله، من خلال متابعة ردود فعل الأعم الأغلب من جماهير شعوبنا العربية والإسلامية بخصوص كذبة العدو السعودي بخصوص الكعبة، يتضح أن الوعي ارتفع بشكل واضح جدا، وفرق بين السماء والأرض مقارنة بالماضي. فهذه المرة لم يستطع العدو السعودي تمرير الكذبة كما فعل سابقا. هي من جهة وعي عام، ولكن أيضا انكشاف أكثر وافتضاح للنظام السعودي الخائن المنبوذ. كل ذلك بفضل الله وبفضل الجهاد في سبيل الله وطوفان الأقصى المبارك الذي كشف الصادق من الكاذب، وفرز الأمة وميز بين الحق والباطل بشكل غير مسبوق في تاريخ الأمة. وهذا اختبار حقيقي لنتائج هذه المعركة وهذه المرحلة. نصر الدين عامر. يقول لك بنستهدف الكعبة، ومن شل كسوة الكعبة إلى إبستين الصهيوني المجرم الكافر، أكل لحوم الأطفال، مغتصب القاصرات، وترامب، ومن إليه محمد بن سلمان، والكل ضمن الخلية، الخلية الإبستينية. اليوم اليمن الحمد لله على طوفان الأقصى، لدى الشعوب العربية والأحرار في هذا العالم كان نقطة وعي بفضل من الله، لأنه كشف الكثير والكثير، حتى على لسان أبو عبيدة رضوان الله عليه عندما أشار وأسماهم بإخوان الصدق في اليمن أنصار الله. طبعا السعودي كل ما فشل بيتضح أكثر وأكثر. ما لكم والله ان حالة محمد بن سلمان حالك، قال لك ما عاب يرقد الله في تحت الميزابي حق الكعبة. مفتجع على روحه. ها، ايضا هناك موقف وبيان علمائي مناصر لليمن المظلوم، وربما هو اقوى موقف، الذي يدل على شخصية فذة في حقائق الواقع تراقبها عن كتاب وعن إيمان عميق خالص، وأيضا شجاعة، فهو لا يخشى في الله لومة لائم. مفتي ليبيا

قال لك ماو اليمن تستهدف مكة. السعودية التي تصد حجاج بيت الله الحرام وتمنع هذا في فترة، وهذا منعت السوريين ومنعت العراقيين ومنعت حتى الأفغان ومنعت اليمنيين، حتى عطلت أحد أركان الإسلام أيام كورونا، بدعوى كورونا عطلت أحد أركان الإسلام وهو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. واليوم يقول لك إنه إحنا والذي بدي الراقصات والعري والترفيه، والذي ما عادش أرض الحرمين، أرض الحرمين الشريفين، جدي أرض ما عادش أقولش، ورجع يقول لك أنت بتستهدف مكة. قصدي كل شيء واضح. ترامب نزل صورة بشكل الكعبة على أساس أنه يجعل منها حاوية نفايات، ولا تحاكى السعودي ولا شيء. في الغرب الكافر بيحرقوا القرآن الكريم بين الفينة والفينة، هل هناك مواقف سعودية؟ ولا في الخبر خبر. ما حدث في فلسطين، في غزة، المال السعودي كان بدعم الصهاينة من أجل يكملوا، قال لهم كملوا هالغزة هيا لا تشغلوناش، وبدعم الصهاينة هذا الإبستيني الكافر الصهيوني محمد بن سلمان، وهذا النظام الكافر المجرم.

المال السعودي. ناقصي ما قد كل شيء واضح. ومن بيشتغل مع هؤلاء هو صهيوني مثلهم. صهيوني إبستيني كافر مجرم ما هو. السعودية الذي بتحدد عدد معين من كل دولة يجوا يحجوا. شو بيت أبتهم؟ هذا بيت الله الحرام يعني. السعودية تحدد عدد من البلاد الكذا والبلاد الكذا إيش معنى هذا؟ ما يشتش أي حاجة في نصرة الإسلام والمسلمين. بس في النذالة، في التعارف، في السفاهة، في الجدارة، في تدمير الشعوب، في تدمير السودان، في تدمير العراق، في تدمير سوريا، في تدمير ليبيا، في تدمير اليمن، في تدمير أفغانستان، في تدمير الصومال. بعدها يقول لك مليار ونص. ونزل العدد ونزل العدد الذي يحجوا. كأني يعني خاصة بالسعوديين، بالنظام السعودي.

0: في الملتقطات. من حساب مفتي ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني يقول: الحرب الجارية في اليمن حقيقتها هي حرب السعودية بالوكالة عن الأمريكان لا لدعم الشرعية. فضيلة الإمام الشيخ الدكتور الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا:
1: أنصار الله، هذه ليست في الحقيقة، لابد أن يعرف الناس، ليست هي لدعم الشرعية، هي حرب تقوم بها السعودية بالوكالة على الأمريكان. الأمريكان الآن وجدوا أنفسهم غرقوا في وحل باب المندب، يسوقون لشعوبهم في أمريكا بأنهم يسيطرون وبأن مضيق هرمز، نعم، بعد أن غرقت أمريكا في وحل مضيق هرمز، يسوقون الأمريكان لشعوبهم بأن المضيق تحت سيطرتهم وأن الأزمة انتهت وأن الإسعال النفط كذا، وواقع السوق يكذبهم، فهم الآن في ورطة من مضيق هرمز، ويخشون أن يصل أنصار الله إلى باب المندب. فإذا تحكم أنصار الله في باب المندب، موضوع أمريكا يصبح في أمر لا طاقة لها به، تنقلب عليه الشعوب وسينفضح أمرها، وكل النصر الذي تسوقه يبقى سرابا لا يصدقها أحد.
0: هذا مفتي ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني. الحرب الجارية في اليمن حقيقتها هي حرب السعودية بالوكالة عن الأمريكان لا لدعم الشرعية.

0: سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التأريخ، ولن ينفعهم الأكاذيب وما أكثرها. وآخر الكذبات السعودية قال لك معه أن احنا استهدفنا مكة. تعالوا لنستمع لصاحب القول السديد. وهو يصف هذه الكذبة التي استخدمها العدو السعودي من قبل، ما هي أول مرة، لأنه ما نفعش كل التشويه، ما نفعش شراء صمت للحكومات لمنظمات لمراكز، ما نفعش. فيعود يرجع يقول لك هؤلاء بيستهدفوا مكة. السيد عبد الملك يحفظه الله وهو يتحدث عن هذه الكذبة التي يستخدمها العدو السعودي، لنستمع.
1: قبل أن نتحدث في إطار موضوع الدرس، يهمنا أن نتحدث عما تداولته وتناولته وسائل إعلام الأعداء في المقدمة النظام السعودي الظالم بالأمس، من افتراء وبهتان عظيم وكذب فظيع وادعاء شنيع على شعبنا العزيز على يمن الإيمان والحكمة بالاستهداف لمكة المكرمة. هذه المزاعم والافتراءات وهذا البهتان العظيم غير غريب على النظام السعودي وعلى إعلامه، ويعتمد أصلا على الأكاذيب والادعاءات والتبريرات الزائفة والكاذبة. ومن غير الغريب عليه أن يبهت شعبنا العزيز، أن يبهت يمن الإيمان والحكمة بهذا البهتان العظيم، النظام السعودي المجرم الذي أصبح له أسوأ رصيد وأسوأ سمعة في العالم من الجرائم، وكذلك ما هو عليه من وما عرف به من الادعاءات الباطلة، يدعي الأكاذيب ثم يتضح أنه يكذب ثم يعترف في كثير من الحالات بأكاذيبه تلك ويجحد الحقائق، ثم يعترف فيما بعد ذلك بحقائق كان قد سبق منه أن يجحدها أو أن يقدم لها تفسيرا آخر وصورة مختلفة. هذا غير غريب. نحن نقول مصدر الخطر على المشاعر المقدسة وعلى مكة المكرمة وعلى المدينة المنورة، مصدر الخطر يتمثل في اتجاهين. الأول هو الأمريكي والإسرائيلي ومن يواليهم، هؤلاء يشكلون خطرا حقيقيا على المشاعر المقدسة للمسلمين، يشكلون خطرا حقيقيا ومؤكدا على مكة المكرمة، على بيت الله الحرام، على المسجد النبوي، على مقام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هؤلاء هم أعداء بالفعل، وهناك الدلائل الواضحة التي تثبت ذلك. ومصدر الخطر الآخر الذي يتمثل أيضا في الدواعش والتكفيريين الذين يعتبرون المشاعر المقدسة، يعتبرونها معالم للشرك، ولا يعترفون أصلا بمسألة التقديس لبيوت الله ولمعالم من معالم الإسلام في الأرض، يعتبرون كل هذا من الشرك، وعقيدتهم في ذلك واضحة، ومواقفهم واضحة، وفتاواهم واضحة، وتصرفاتهم واضحة. وكلا هذين الاتجاهين تربط النظام السعودي بهما صلات وأواصر معروفة، علاقته بالأمريكي والإسرائيلي، وهو يحاول أن يكون أصلا يعني في مقدمة وأبرز من يوالي أمريكا، ويكون له علاقة تطبيع مع إسرائيل، وتبنيه للدواعش والتكفيريين ودعمه الهائل لهم أمر معروف جدا في العالم بكله. أما يمن الإيمان يمن الإيمان والحكمة، فهو الذي يؤمل منه أن يكون هو من يحمي المقدسات في اليوم الذي يمكن أن تباع، يمكن أن تدخل تحت مساومات من قبل النظام السعودي، يمكن أن يتعامل بطريقة مختلفة تجاهها، واليوم يستغلها كدكان للتجارة، كبقالة للتجارة، كمتجر للاستفادة والاستغلال المادي، وكعنوان للخداع والتضليل والاستغلال السياسي. يوما من الأيام يمكن أن يتغير كل ذلك، غير بعيد على النظام السعودي أن يفعل ذلك. ولكن نحن نقول المؤتمن حقا أن يكون له موقف صادق لحماية المقدسات، وأثبت اليوم موقفه تجاه مقدسات الأمة في فلسطين، هو الشعب اليمني، هو يمن الإيمان. أما من يتآمر اليوم على المسجد الأقصى ومقدسات الأمة في فلسطين، ويتآمر على الشعب الفلسطيني بوضوح، وهو شريك أساسي في صفقة ترامب، وله دور أساسي في القمة التي ستعقد في وقت قريب في البحرين، فهو من ليس بمؤتمن أصلا على مشاعر المسلمين وعلى مقدساتهم. أن تآمر على الأقصى أثبت أنه غير مؤتمن، أنه غير مؤتمن أبدا على أي مقدس من مقدسات الأمة. التآمر على المسجد الأقصى وهو من المقدسات، فممكن أن يتآمر على المسجد الحرام كما تآمر على المسجد الأقصى في اللحظة التي يرى أنه مطلوب منه ذلك، وأنه في الوقت الذي لا يبقى له خيار إلا ذلك. أي قيمة عنده للمقدسات؟ فتوى لأنها من الشرك، وصفقة مع أي زعيم أمريكي وتنتهي المسألة، ويمكن أن يفعل أي شيء. فعلى كل نحن نؤكد أن بهتانهم وادعاءهم كاذب لا أساس له من الصحة، ونحن واضحون في أهدافنا وفي معركتنا وفي ضرباتنا كشعب يمني، ونعلن عنها أولا بأول وبكل وضوح وبكل شجاعة وبكل تحد، وضمن الضوابط الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى، وضمن الضوابط المبدئية والأخلاقية لهذا الشعب العزيز.
0: كان ذلكم السيد عبد الملك يحفظه الله. وفي بداية هذا العدوان لما اتهمونا قالوا احنا استهدفنا مكة. الكعبة أول من كساها اليماني، الكعبة أول من كساها اليماني، وصعود خلصها لجيفري إبستين. الكعبة أول من كساها اليماني، وصعود خلصها لجيفري إبستين. القدس نتفانى عليها تفاني، ومكة هقدس عندنا من فلسطين، ودين نجد مسيلة مهدين ثاني لليوم، والإسلام ما هو لها دين. يا من صمت عمدا عن المعمداني، مستشفى المعمداني في غزة، حوليش تستنكر وتحتج والدين. مقدسات المسلمين المواني، مقدسات المسلمين المواني، أو بير زمزم، بير ديزل وبنزين، بسام شانع.

0: الفنان المصري عمرو واكد كتب وقال: أنا غاضب جدا من فبركة التعوسيين، بيسميهم بالتعوسيين ما مش السعوديين، خبر الهجوم اليمني على مكة، وقلق جدا على مكة والمدينة المنورة من نوايا النظام السعودي الخبيثة، فهذا الخبر أعتبره إعلان عن نواياهم الدنيئة. هذا الفنان المصري عمرو واكد. هذا دفعني، يقول عمرو واكد، هذا دفعني لكي أبحث في الهجمات التي سجلها التاريخ من فئات مختلفة من المسلمين على أرض أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة. للأسف وجدت أن هذه الجريمة تم ارتكابها في تاريخ المسلمين أكثر من مرة. سأسرد هنا من فعل ذلك في التاريخ. أولا، هجمات تاريخية على مكة والكعبة قبل الدولة السعودية. جيش يزيد بن معاوية 64 هجرية 683 ميلادية بقيادة الحسين بن نمير، حاصر جيش الأمويين مكة لإنهاء تمرد عبد الله بن الزبير، ثم رمى الكعبة بالمنجنيق مما أدى إلى اشتعال النيران فيها واحتراق أجزاء منها. الحجاج بن يوسف الثقفي 73 هجرية 692 ميلادية بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، حاصر الحجاج مكة مجددا للقضاء على عبد الله بن الزبير. ضربت مكة بالمنجنيق مرة أخرى، وتضررت الكعبة بشكل كبير قبل مقتل بن الزبير. القرامطة 317 هجرية 930 ميلادية بقيادة أبو طاهر الجنابي، هاجمت هذه الفرقة مكة في موسم الحج. القرامطة ارتكبوا مجزرة مروعة بحق الحجاج داخل المسجد الحرام، واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى الأحساء، وظل بحوزتهم لأكثر من 20 عاما. حادثة جهيمان العتيبي 1400 هجرية 1979 للميلاد، اقتحمت جماعة مسلحة دينية سلفية متشددة تعرف باسم الجماعة السلفية المحتسبة بقيادة جهيمان الحرم المكي، واحتجزوا المصلين. لم يكن هجوما من الخارج على الكعبة، بل تطلب الأمر تدخلا عسكريا لتحرير الحرم، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى. ثانيا، حملات الدولة السعودية على مكة والمدينة. 1. الدولة السعودية الأولى 1803 وحتى 1805 للميلاد، قاد سعود بن عبد العزيز حملات عسكرية لضم الحجاز وإخراجه من سيطرة الأشراف والنفوذ العثماني، ولتطبيق دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه الحملات تضمنت دخول مكة 1803 ميلادية، دخلت القوات السعودية مكة بعد صراع وحصار مع الشريف غالب. أبرز ما قاموا به هو هدم القباب والمزارات المبنية على القبور، مثل قباب مقبرة المعلاة التي تضم قبر السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وآخرين من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحوها بالكامل وتسويتها بالأرض، وهذا تطبيقا لفتاوى علماء الدعوة الوهابية بسد ذرائع الشرك لاعتبارها من مظاهر الشرك والبدع وفقا لمعتقدهم، ما ذكره السيد عبد الملك قبل قليل. دخول المدينة المنورة 1805 ميلادية، تم السيطرة على المدينة بعد حصار قاس وقاموا بهدم القباب في مقبرة البقيع لنفس الأسباب العقائدية. ثانيا، الدولة السعودية الثالثة 1924 وحتى 1925 ميلادية، قاد الملك عبد العزيز آل سعود حملة لتوحيد شبه الجزيرة العربية وإنهاء حكم الشريف حسين بن علي في الحجاز. مذبحة الطائف 1924 ميلادية، دخلت قوات إخوان من أطاع الله وهي قوات قبلية مسلحة شديدة التدين تابعة للملك عبد العزيز مدينة الطائف، وارتكبت مجزرة مروعة بحق سكانها مما أثار الرعب في الحجاز. دخول مكة 1924 ميلادية، بعد أحداث الطائف تنازل الشريف حسين عن الحكم لابنه علي وغادر مكة. دخلت القوات السعودية مكة سلميا دون قتال داخل المدينة. حصار المدينة وجدة 1925 ميلادية، تم حصار المدينتين حتى استسلمتا، وفي عام 1926 تم مجددا هدم القباب التي أعيد بناؤها في مقبرة البقيع والمعلاة لتسوية القبور بالأرض، قبور آل البيت والصحابة، التزاما بالمذهب الحنبلي الوهابي. وفي عهد المملكة الثالثة اتخذوا قرار بتوسعة الحرم وإزالة منازل بني هاشم وهي عائلة النبي، وكذلك منزل السيدة خديجة رضي الله عنها، ومنازل الصحابة كمنزل أبي بكر الصديق. كتب وقال عمرو واكد: مشكلتي هي أن آل سعود هجموا كثيرا على مقدسات المسلمين سابقا، وحكمهم الحالي هو أيضا أراه تجسيد لهذا الهجوم. قتل آل سعود المسلمين في الأرض الحرام بدماء باردة، أغلب القتلى كانوا عزل ومن الحجيج أثناء مناسك العبادة الطاهرة، هذا لكي يتمكنوا من سرقة حكم أطهر أراضي المسلمين، وهم اليوم يدعون كذبا أنه هناك غيرهم قادر على فعل هذه الجريمة الحقيرة، لكن التاريخ يكشفهم. ولن يهاجم أحد مكة إلا طوعا لأوامر آل سعود. عمرو واكد الفنان المصري كتب وقال: أعتذر عن هذا الإخفاق في طرحي، بالفعل نسيت كتابة عن ثلاث جرائم وسأشرح تفصيلهم هنا. مجزرة تنومة يونيو 1923 للميلاد، ذو القعدة 1341 هجرية، قامت قوات إخوان من أطاع الله باعتراض ومهاجمة قافلة كبيرة للحجاج اليمنيين العزل في وادي تنومة بمنطقة عسير. أسفر الهجوم عن مقتل أعداد كبيرة من الحجاج، تتفاوت التقديرات التاريخية بين مئات إلى نحو 2000 قتيل. المسؤولون في تلك الفترة، وقعت الحادثة في مرحلة تأسيس الدولة السعودية الثالثة، نفذ الهجوم من قبل قادة جيش الإخوان الذين تمردوا لاحقا على الملك عبد العزيز، وتم القضاء عليهم في معركة السبلة أو السبلة، هم سبل آل سعود أصلا، ما أقول السبلة، هم سبل، بعد ما يبش لا ضموا ولا فتحوا ولا كزري، في معركة السبلة ربما عام 1929. حادثة المحمل المصري 1926 للميلاد، التاريخ 18 من يونيو 1926 ميلادية، يوم النحر العاشر من ذي الحجة 1344 هجرية، اعترضت قوات إخوان من طاع الله مسيرة المحمل المصري التقليدية التي كانت تنقل كسوة الكعبة، والتي كانت ترافقها عادة قوة عسكرية مصرية وفرقة تعزف الأبواق. اعتبرت قوات الإخوان أن وجود المحمل والموسيقى بدعة، بدعة دينية، فهاجموا الموكب بالحجارة ثم بالرصاص. ردت القوات المصرية المرافقة للمحمل بقيادة أمير الحج محمود عزمي باشا بإطلاق النار دفاعا عن الموكب. أسفرت هذه الاشتباكات الدموية عن مقتل عدد من الضباط والحجاج المصريين، بالإضافة إلى سقوط قتلى من جانب الإخوان المسؤولون في تلك الفترة. وقعت الحادثة في بداية حكم الملك عبد العزيز آل سعود للحجاز. تشير الوثائق التاريخية إلى أن الملك عبد العزيز ونجلة الأمير سعود أنذاك تدخلا شخصيا لإيقاف هجوم الإخوان على البعثة المصرية وحمايتها، حيث كان الإخوان يتصرفون باندفاع ديني متشدد خارج عن السيطرة في تلك اللحظة. أنا ما بيدفعهم إلا عبد العزيز الأغوز الدجال. التبعات: تسببت هذه الحادثة في أزمة سياسية ودبلوماسية طاحنة بين البلدين، حيث غضبت الحكومة المصرية في عهد الملك فؤاد الأول وسحبت بعثتها وقطعت العلاقات وامتنعت عن إرسال كسوة الكعبة والمحمل لعدة سنوات تلت. أحداث مكة 1987 للميلاد، 31 من يوليو 1987، 6 من ذي الحجة 1407 هجرية. بتشوفوا الاعتداءات أيام الحج. قال لك عبد العزيز المؤسس بيقتل خلق الله والحجاج في أيام الحج. وقعت اشتباكات دموية عنيفة بين قوات الأمن السعودية وحجاج إيرانيين كانوا ينظمون مظاهرة سياسية تعرف باسم مسيرة البراءة من المشركين، سورة التوبة، براءة من الله. تدخلت قوات الأمن لتفريق المظاهرة، ما أدى إلى اشتباكات وحالة من الذعر والتدافع. أسفرت الأحداث عن مقتل 402 بينهم 275 حاجا إيرانيا، 85 من قوات الأمن السعودية والمواطنين، 42 حاجا من جنسيات أخرى المسؤولون في تلك الفترة. وقعت الأحداث في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وكان وزير الداخلية والمسؤول الأول عن قطاع الأمن في المملكة آنذاك هو الأمير نايف بن عبد العزيز عمرو واكد ممثل مصري. حاول أن يجمع ويرصد من التاريخ. أنا شخصيا أذكر أنه ما كان يجي موسم من الحج إلا وفيه النذرة، والله يا أما حرائق الخيام، يا أما جسر ينكعب جسر مشاة، يا أما ازدحام واختناق ويصيروا حجاج، يموتوا حجاج. اسكاه السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه عندما اتهمنا بأن احنا بنستهدف مكة في بداية هذا العدوان، كان للسيد حسن رضوان الله عليه مقطع وهو يتحدث في خطاب أو كلمة. نستمع للسيد حسن رضوان الله عليه وهو ما زال بيننا شهيد الإسلام والإنسانية.
1: وتمت الدعوة في بعض البلدان العربية والإسلامية للجهاد تحته ومن أجله، هو عنوان الدفاع عن الحرمين الشريفين، الدفاع عن الحرمين الشريفين. في مكة المكرمة والمدينة المنورة. يعني الكعبة والمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. من الذي يهدد الحرمين الشريفين؟ الشعب اليمني، أنصار الله، أي مقوم في الشعب اليمني، الجيش اليمني. اليمنيون معروفون، يعشقون رسول الله ويعشقون حج البيت والعمرة إلى البيت، ويشتاقون لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أقول لكم، لأنه اليوم يوم الصراحة والحكي لله عز وجل، نعم في تهديد للحرمين الشريفين، بس من أين؟ أولا من داعش، التي سمعنا قبل أشهر بعدما أعلنت دولة الخلافة في الموصل أنها سوف تأتي إلى الجزيرة العربية وتهدم الكعبة، لأن الكعبة بادعاء داعش وفي فكرها هي مجموعة أحجار صماء سوداء يطاف بها وتعبد من دون الله وتتنافى مع التوحيد الخالص. وكلنا يعرف هذا الفكر الداعشي من أين منشأه. نعم الحرم النبوي الشريف في خطر صحيح، ولكن من أين؟ أنا أقول لكم من أين. تهديده من داخل السعودية، من داخل الفكر الوهابي والثقافة الوهابية. حيقولوا يا سيد عم تتجنى، هذا التاريخ، كل كتب التاريخ، والكتب موجودة بسوريا وبمصر وباليمن وبالسعودية وعلى الانترنت، وراجعوا. بعد أن سيطر الملك عبد العزيز آل سعود، يعني الملك المؤسس، على بلاد الحجاز، وفي سنة 1926 في شهر نيسان مثل هالأيام، سبحان الله، جاء أتباعه الوهابي، قام أتباعه الوهابيون انطلاقا من ثقافتهم وفكرهم بتهديم كل الآثار الدينية والتاريخية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا القبر ولا بنحكي عنه، لبيوت آثار الصحابة، الأضرحة، القبور، الآثار التاريخية، القلاع، ما خلوا شيء، يمكن خلوا شيء استثنائي ما بعرف، لكن عموما دمروا كل شيء. القاضي الذي ذهب إلى المدينة المنورة كان عنده قرار مفوض وماخذ قرار محسوم بهدم قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التاريخ مثبت، مش أنا مخترعه قبل ما أخلق. فبدأ بالآثار الدينية والتاريخية في المدينة قبل ما يوصل لقبر النبي، خلى قبر النبي للآخر، بدأ بالبقية، صحابة، أهل بيت، زوجات النبي، كله جرفه، كله ما خلى شيء، عملوا تراب وحط على كل قبر تراب، حجر من فوق وحجر من تحت. وكان سينطلق إلى هدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ندب الصوت بالعالم الإسلامي. قامت لأيامي بمصر وبالهند، وقتها كان باكستان بعد جزء من الهند، ما كان انفصلت، وتركيا، إيران، والعراق، بلاد الشام، والدول الإفريقية، كل العالم الإسلامي صار في ضجيج هائل. لكن كمان من باب الصدفة أنه أكثر بلدين كان لهما تأثير على منع الملك عبد العزيز آل سعود من أن يمضي، أن يسمح بأن يمضي الوهابيون بهذه الخطوة، كان مصر والهند، يعني باكستان الحالية. خلوا هاي بالبال، برجع لها بعد شوي. الموقف التاريخي لجامع الأزهر الشريف في القاهرة ولإمامه الأكبر، الموقف التاريخي لعلماء المسلمين سنة وشيعة وعلى اختلاف المذاهب، هي التي منعت هدم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يريد آل سعود والوهابيون معهم هدم سنة 1926 في شهر نيسان. اللي بيقول أنا عم بفتري وأنا عم بكذب يجيب النقاش التاريخي كله. طبعا هذا منسجم مع ثقافتهم، منسجم مع فكرهم. واضطر الملك أن يتنازل، وطبعا حمل المسؤوليات من قبل